0: رونتين.
1: رجعنا معاكم من جديد في ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا بدأت معاكم من نص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نجدد التحية لكم ونختار انه يسهر معنا ومنهم نجلة وسيرين اللي يسمعوا فينا في خزامة. منظر يهدي غنيتها ليلى المريم. نورهان تسلم على كل العائلة واصحابها في نابل. ياسين يهدي غنيتها ليلى الأميرة ويقولها ربي خليك ليا. وانتم ما كان عندكم اهداء او رسالة للغالي عليكم على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف، وإلا الاس ام اس على 85 990.

علاش نزيدنا شبيها متجاهلة موفيدنا اللي فيدنا والفيدة في اللي بقى تونتش وترى ونديتنا حياتنا موفيدنا اللي فيدنا والفيدة في اللي جي يا مرضي ودوي ملك كل بلادنا.

ما زلتوا تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبر أنتين. سهريتنا بدأت معاكم بالنص الليل وما زالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. إن شاء الله عجبتكم اختياراتنا الموسيقية اللي ما زالت متواصلة معاكم في ليبر أنتين. نذكر ديما على ذمتكم لسماس على 85 990، وأيضا الرقم الواتساب على 48 155 ألف. أبقوا معنا مشكورين في الاستماع. موزيكا وراجعين.

0: الانتين.
1: تسمعوا في راديو جوهر اف ام في سهرية ليبرونتين، موعدنا اليوم من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين. نسلم عليكم برشا ونسلم على كل من اختار انه يسهر معنا ويستمتع بسهريتنا وهو في الخدمة وإلا في الدار وإلا في الطريق. تحياتنا لعمر وقيس وطارق اللي يسمعوا فينا في مساكن. سمير يهدي غنيات ليلى الكوثر ويقولها ربي خليك ليا. حاتم يسلم علينا وعلى الغالية منيرة. صابر يهدي غنيات ليلى النجوى. وانتو ما كان عندكم اهداء او رسالة على ذمتكم الواتساب على 48 155 ألف وإلا لسماس على 85 990.

هكا نوصل معاكم نهاية سهرة الليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرنا للجميع لحسن الاستماع والمتابعة. نتلقاو معاكم إن شاء الله في مواعيد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ليلتكم زينة، صباح الخير، سلام.

جوهرة FM.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في عنا السات عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في وسمع

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. أشرف بن عبد السلام،
1: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري، وبداية بالعناوين. كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني وأكد حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية. وزارة الدفاع السعودية تعلن عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه جنوبي غربي المملكة. وفي فرنسا تعليق ودراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع. في تفاصيل أخبارنا، عقدت أمس لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس النواب الشعب جلسة بقصر باردو خصصتها لتدارس فصول مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال وحظ الفصلان الثاني والثالث بحيز هام من تدخلات أعضاء اللجنة، حيث اقترح البعض الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى 3 أشهر انسجاما مع مقتضيات القانون المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الخاص، والذي مكن جميع الأمهات من عطلة أمومة مدتها 3 أشهر. هذا تداول أعضاء اللجنة بشأن الأقسام التحضيرية وأجمعوا على وجود عدة إشكاليات مرتبطة بإمكانية فتح هذه الأقسام في رياض الأطفال والمدارس وحتى الكتاتيب، مع اختلاف بين في مضامين التنشيط واختصاصات المربين والظروف المادية لاستقبال الأطفال، خاصة عن تشتت أجهزة المراقبة. هذا وأشار بعض المتداخلين إلى الارتفاع المشهد في أسعار خدمات المحاضن ورياض الأطفال خاصة في تونس العاصمة والمدن الكبرى، مقترحين النظر في إمكانية تسقيفها. وفي ختام الاجتماع قررت اللجنة إرجاء النظر في المصادقة على المقترح المعروض ومزيد التعمق في دراسة أحكامه، مع إمكانية الاستماع في شأنه إلى بعض الهياكل الأخرى. أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق لدى افتتاح أمس الدورة التكوينية 28 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلية، حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية والاستثمار في العنصر البشري استجابة لمقتضيات الممارسة الأمنية الحديثة. في أخبارنا العالمية، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه خميس مشي جنوبي غربي المملكة. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن تعليق الدراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع، وذلك لإجراء حوار مع الطلاب المحتجين، وأضاف أن اليسار الراديكالي يسعى إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر احتجاجات الطلاب. خرج أمس عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء فرنسا في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة حركات احتجاجية اتسمت بالعنف وهددت بالامتداد إلى الجامعات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: جوهرة اف ام الدنيا مثيرة.
1: So tell me what is sadness.

0: وتوصل كلمتك.
1: احنا البث بتاعنا راهو جغرافيا فاهم، احنا نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
2: جوهر فاهم راني ديما نتبع فيكم، يا رب وصلوا لي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صل وسلم.
0: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
2: راهو الواحد فيه هبل.

محمد الأمين، سلامي لكل من اتخذ الإسلام دين، سلامي لإخواني وأخواتي المسلمين في سوريا والعراق وفلسطين، سلامي لمسلمي بورما، سلامي لكل قادة الأمة، سلامي وسلامي وسلامي لكل من شرف هذا الدين. رمضان كريم.

بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. 6 متاع الصباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الأربعاء 7 أكتوبر 2026 الموافق ل 26 ربيع الثاني 1448 للهجرة. العلامة البارزة في طقس هذا الصباح تواصل استقرار العوامل الجوية وخاصة على مستوى درجات الحرارة اللي تبقى مرتفعة نسبيا مقارنة مع المعدلات العادية لهذه الفترة، معناها فترة الخريف وفترة شهر أكتوبر. العشية أوسي معناها بعد الظهر راهو باش تتواصل درجات الحرارة مستقرة، وإن لما قل مرتفعة أنا نوصل حتى 35 درجة في شمال الغربي، حتى في تونس الكبرى وبنزرت 34 درجة بعد الظهر، مع أمطار باش تكون في العديد من الولايات باستثناء 6 ولايات اللي هما قفصة وتوزر وقبلي ومعهم قابس ومدنين، وأيضا تطاوين ما فيهمش أمطار. بقية ولايات الجمهورية الكل فيها أمطار، مع الإشارة كونه زغوان وأيضا سليانة باش يكون خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. بقية ولايات الجمهورية باش يكونوا معناها تحت أمطار، صحيح خلايا رعدية ولكن أمطار متوسطة في أغلب الأحيان، وهذه الأمطار باش تكون محلية، معناها تنسي تصب في معتمدية هذه والمعتمدية اللي بحدها ما تصبش فيها، في مكان ومكان لا. هذا تو نرجعوا له بالتفصيل بعد قليل من خلال البوان ميتيو الاولاني، وايضا من خلال نشرتنا المفصله بعد التحيين زاد نتاع الخريطه، لانه هذا التحيين راه نتاع البارحه في الليل في حدود 9 مساء، معناها 9 ليلا و53 دقيقه. هات زاد اوسي نمشيو لحسننا الحسين كما تعودنا في بداية حصتكم صباح الورد، ونقول لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراه ما خيرش وما أفضلش من هذا الحسن الحسين اللي هو رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. احنا ما متفقين اللي رضاية الوالدين هي حسن حسين بإذن الله، وزاد راهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام شكون؟ أمام أكا مرضي الوالدين صح عليه. والأفضل والأروع والأحسن أنها ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا زاد في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل بكم ومعكم إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، ضربة البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصلوا مع بعضنا إلى سورة الصافات بصوت المقرئ الشيخ سعد الغامدي، وبشكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جمعة FM TV شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق السلامة لكل مستعملي الطريقة الآن اللي ندلل عليهم كالعادة. وفي كل صبحية ميسالش خل نطلب منهم بكل لطف بكل محبة بكل معز يعيشكم وربي يحفظكم وربي يطولي في عماركم، استحفظوا لي على سلامتكم، راكم انتوما ثروة البلاد هذه وحيدة وحيدة بإذن الله توصلوا سالمين غانمين. نقول صباح الورد المروة اللي متحيرة حتى يد على خدها من شي عارف ايش تخمى في الماء مازال مقصوص على اللاك لهنا البحيرة معناها، وأيضا في الضواحي الشمالية للعاصمة للعاصمة بطبيعة الحال معناها انطلاقا من قمرت، وإحنا ماشيين عدة مناطق المرسى وغيرها الكرم مناطق راهم من الكرم من المرسى من قمرت أيضا نوصلوا إلى حدود حلق الواد جدان كارتاج لاك الكلها، لكن فما الإمكانية بشارج قبل الموعد هذا ما كان نحكي معه وردي في خليفة ونحكي أنا ويا فيه. صباح الورد. إن شاء الله.
4: صباح الورد حاتم مروى الشباب في سوسة كل مستعملي الطريق، ولا على فكرة مستعمل الطريق البارح وقفني واحد في المرسى قال لي حي حاتم بن عمارة، قال لي والله أنا نتبع فيك بالكهرباء على مستعملي الطريق والتحذيرات وديما عادية معناها وموبيلات راكبين فيه زوز ولايد وبنية ويقصوا على راجل كبير يضربه، قال لي قلت هذا كله مصباح يوصي حتى من العمارة ديما تحدث زادة على سواق الدراجات راهو يهديك من الهادي ما يبدو عامل كيت هو ساعات
3: ما يسمعش
4: كان في روحه
3: ما يسمعش وحس كل موتور يسمع كان يسمع حاجة لو سمع حس الموتور حتى التزميرة بتاع الكهرباء مش يسمع
4: يهديك
3: وحيدة وحيدة يعيشكم حيشكم يعيشكم سلامتكم أهم حاجة بي فما الإمكانية أن الماء يرجع قبل
4: إن شاء الله
3: الموعد
4: إن شاء الله ينتابع هو أحنا كعلمين في اللي قاعدين يقوموا به الأشغال إن شاء الله معناها يرجع قبل الوقت باعتبار أنه تقريبا 80% من الأشغال للإدارة المشرفة تقول انتهوا منها ويبدأوا 8 يمكن يبدأوا يعبيوا في الخزانات
3: يعني ساعتين ثلاثة على أقصى تقدير بعد 8 يمكن 10 متاع الصباح
4: خدمة لليل للتو هم مازالوا يخدموا في الواحد واحد ما تصور
3: يخدموا على
4: إن شاء الله يرجع الماء
3: باش يرجع ترجع المياه إلى مجاريها في الضواحي الجنوبية الشمالية بلوتو للعاصمة. نمشي مباشرة للأمور المالية إن شاء الله تحسنت، أنا والله مزلت ما طليتش خاصة على مستوى ريزيرف أون ديفيز. علاش؟ لأنه الخزينة الكونت كورون تاع الدولة التونسية لاباس، حساب الجاري الخزينة بتاريخ 5/10 هكا أي 5/10 معناها تقريبا بتاريخ ولت البارح بقى هذايا ما فماش تحيين 1593 مليون دينار الموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 6 أكتوبر، معناها هذايا في تحيين بتاريخ البارحة 23639 مليون دينار بأيام التوريد، بقينا في 92 يوم. الأوراق النقدية والمسكوكات المتداولة في السوق معناها الاسباس اللي نحوصلها ونسهلها على العباد، الاسباس اللي قاعد يحوص راو بتاريخ 5 أكتوبر 2006 نقص المرة هذه باهية ضربة باهية على مستوى اللي نقص بها ولا 29585 مليون دينار لكن باقي مرتفع. هذاك هاو كسيدي صارت له فجعني الدولار 3 دينارات و6 مليمات و فاصل
4: اي لا يطلع
3: اثنين هذا يقلق
4: يقلق برشا مرتبط بالتطورات تاع النفط السياسات الدولية خاطر هذا يلعب في الكبير الدولار ما عندوش علاقة بال
3: 3 دولارات 6 مليمات فاصل 2 معناها اللي كنت خايف منه وصلنا
4: صحيح انعكاس سلبي علينا.
3: اليورو تراجع نسبيا ب 3-4-5 سيدي مليمات نقوله ولا 3368 مليم فاصل 7 بالاروندسمون 3369 مليم. الخبير متاع اليوم انه على مستوى المعادلات لأسعار صرف العملات في البنك المركزي راهو هذيك كيف نقولوها راهو ما همش من الربح عند البنوك التجارية سواء في عملية البيع ولا عملية الشراء، لكن السعر المرجعي اللي نقدموه احنا هو ولا 3006 مليمات فاصل 2 للدولار. نمشي للي كولور متاع ماتينالكم مش عندنا وما عندناش في الماتينال من خلال اون بريف مع خليفة بن سالم.
2: اون بريف
4: طبعا ما زالت فرنسا تقريبا تستقطب بكل المتابعة والاهتمام باعتبار أن فرنسا ما عاشتش هالخماذاذية طيلة سنوات تقريبا ذكرتنا ب 68 والاحتجاجات التاريخية في 68 في فرنسا. عموما الحكومة
3: يبدو
4: أقل بدليل أن الحكومة رضخت للمفاوضات مع التلاميذ أخيرا وإيقاف الدروس غيرها. طبعا في الأريال برومش نرجع مع شكري الدهش كالعادة لتغطية اشتمت الإيقافات. زاد في صفوف الأمنين كثير من التضارر الموجود بالأرقام يعني
3: ضربوا بعضهم
4: كما قلت حاتم اللخصوح. حسام بناني كالعادة يوم الأربعاء بشكون معنا في الاستوديو تقريبا الموعد الأسبوعي اللي ينتظروه مواطنين شركات مؤسسات الناس تحب تنتصب للحساب الخاص هذم الكل ديما يستفسروا على عالم المحاسبتية والجباية والإجراءات اللي متبعة في هذا الإطار. مش عندنا كثير من المتابعات مش نمشيوا الحمامات مش نمشيوا القيروان مش نمشيوا غيرها من المواقع كما نقولوا بين ظفرين اللي باش ناخذوا بعض المعطيات من ضمنها ومن أهمها الحمامات مركز أو محل تربية الكلاب جنب المدرسة. طو كل مرة المدرسة كنا راح كيل قدام المدرسة كشك لبيع الدخان جنب المدرسة قهوة تربية كلاب. علاش المدرسة بالذات يختاروا يبدو طبعا وقت كان مقرر اليوم أصل إيقاف الدروس هناك وقع تدخلات بين السلطات المحلية والجهوية وهو ألزم على ما يبدو صاحب المشروع بإيقاف المشروع في انتظار حول الكلاب
3: من هناك جديد فما إيقاف المشروع طبعا نرجعوا له هذا بالتفصيل بعد قليل نشوفوا حد يعطينا شنو اللي صار بالضبط لأنه فما تحرك احتجاجي هذا اللي بلغني من طرف لبارون معناها
4: والمعلمين
3: زاد المعلمين وسيم
4: متقلقين الأولياء
3: البيت كلاب قدام مدرسة باهي برشا
4: هذا هو هاني قلت لك المدرسة يا قهوة يا كلاب قدام الدخان
3: قدام ليسي ربيو كل خنازير زاد اللي ما يتربيوش هذوكم الخنازير البرية مثال
4: هذوما ولوا وحدهم سارحين في بعض البلايص الخنازير هاو كدور وحدهم.
3: تخلينا نمشيو للموزيكا ونبداو الانشينمون بصوتها كالعادة واترككم وانا متمن عليكم في بدايته مع رائعة من روائعها ونقول لكم شلصبحكم فيروزي طريق السلامة للجميع وابقوا معنا راجعين.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية والسلامة لكل مستعملي الطريق الآن. ترافقكم كان السلامة يا ربي. عاونونا شوي. عاونونا أنه نقصوا في السرعة واستحفظوا على رواحكم. راكم أنتوما ثروة البلاد هذه. نعاود ونقول يا ربي أعطانا أحسن هدية وأحسن ثروة المواطن التونسي. هذاك المناضل التونسي والمواطنة المناضلة التونسية. ربي يحفظهم وربي يخليهم وإن شاء الله يمشي ويروحوا بعد خدمتهم ولا قضاء شؤونهم وهما سالمين. وهذا دائما وأبدا. يلا نمشي وإحنا للميتيو ونشوفوا اليوم طقسنا اللي فيه أمطار. راهو وقتاش الأمطار هذية وين وكيفاش؟ هذا كله من خلال البوان ميتيو الأولاني.
4: ميتيو على جوهرة أفم.
3: إذن طقسنا اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 باش يتميز ساعة في البداية بسحب مغيمة جزئيا على كامل البلاد، ثم راهي تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار قبل ما تشمل بعض الجهات الشرقية. تنشوف وين الأمطار هذه؟

ملحوظ باش يكون في درجات الحرارة. ونرجع هكاك بداية من نهار جمعة من بعد غدوة رانا نرجع هكاك للدرجات والمعدلات العادية لفصل الخريف ولشهر أكتوبر خاصة ونقطة. وقدمنا الأسبوع الأول تقريبا سيئي وفيها في شهر أكتوبر اليوم 7 أكتوبر، ففي انتظار هل تبرد شوية وشوية أمطار زادة مهمة باش تكون بداية من الجمعة نمشيو 25 درجة على مستوى تونس الكبرى في القصوى، وتبقى هذيك في المعدلات هذيك تولي 20 بعد ما كانت في أغلب الأحيان 30. هذا بالنسبة للأيامات القريبة القادمة وعلى مستوى درجة الحرارة اللي تواصل مرتفعة اليوم في الصباح. معنا حتى شيء يذكر في الظواهر الجوية، درجة حرارة 20 أقل الدرجات اللي فيها 26 درجة في الكيف مرورا ب 27 وفي بنزرت 28 تونس الكبرى هي وزغوان ومعهم المستير والمهدية 28-29 في سوسة 30 في صفاقس. أعلى الدرجات هي 31 درجة اللي نشوف فيها في كل من جابس وأيضا مدنين بعد ظهر صباح هذا اليوم. بعد ظهر هذا اليوم شو اللي عنا؟ عنا الأمطار باش تكون على 18 ولاية باستثناء أقصى الولايات اللي في الجنوب كما تطاوين ومدنين وجابس وأيضا قبلي ومعاهم توزر وأيضا قفصة، هذوما باش تكون مفهمش أمطار سحب طقس مغيم جزئيا في أغلب الولايات ودرجة حرارة تروح بين 33 درجة في قفصة مرورا ب 35 في توزر وفي قبلي وأيضا في مدنين و 34 في تطاوين، وأعلى الدرجات اليوم هي 36 موجودة في جيبس. بالنسبة للأمطار تشمل 18 ولاية منهم زوز ولايات شكون فيهم أمطار قوية، معناها سليان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية وزغوان خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، في حين مثلا في الساحل التونسي في سوسة مثلا خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في سوسة في المستير في المهدية أيضا خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، في نابل تونس الكبرى خلايا رعدية مع أمطار متوسطة، البقية الولايات دون استثناء اللي قلنا عليهم باستثناء ولاية الجنوب راهو فيهم خلايا رعدية مع أمطار متوسطة بعد ظهر هذا اليوم. التفاصيل وقديش الكميات المبرمجة وفي الليل راهو زاد فما أمطار وين باش تكون الأمطار تنقص الولايات، معناها نمشيو في الليل إلى تقريبا 16 ولايات واللي فيهم أمطار وخاصة اللي قراب من العاصمة وفي سوسة وفي المستير وفي نابل، وتو نشوفوا هذا في النشرة المفصلة اللي تأتيكم في حدود 8 صباحا بالتحيين بطبيعة الحال متاع الخريطة لأنه اللي نقدم فيه الآن راهو متاع البارحة في 9:53، وقد ما نقرب راهو قد ما نزيدوا نعدلوا في أمور كمية الأمطار وأيضا معنا بشكون ضعيفة ولا متوسطة ولا قوية وأيضا في درجة الحرارة وفي غيرها من العوامل الجوية. يلا فاصل وراجعين مع ليكولور دي جور كيفاش بش يكون وزاد على مستوى أخبارنا وجرائدنا شنو العناوين وباش اهتمت صحفنا الوطنية.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. الآن باش نمشي بسرعة شديدة لجرائد اليوم في قراءات الخلفون.
4: ريفو دو بريس.
5: رئيس الجمهورية وفق مصدر مطلع أسدى تعليمات إلى وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك الذي أفرج عنه أمس من قبل قاضي الطفولة من العودة إلى مقاعد الدراسة وتوفير الظروف الملائمة لاستكمال مساره الدراسي. تدوينة حات مش نقرأ لك تقريبا الناس كلها البارح قرأوا فيه لأنه حاجة مش متعودين عليها وماهيش زاد هينا كي تتقال هكا من طرف نائب شعب نائب نبيل حمدي عن جهة السبيخة الوسلاتية القيروان. يكتب هكا في صفحته، ربما مش صفحته، على العموم هو مطالب بالتوضيح في نهاية الأمر. احنا متخلوش في فن بين ظفرين الفيسبوك وشكون صفحته مش صفحته.
3: نائب
5: في مجلس نواب الشعب يقول محاولة قتل فشلت بفضل وجود الله، خططوا بحكمة، استغلوا وجود عرس، التحضير اللوجستي بسيارة وشاحنة وسكينة من الحجم الكبير وبندقية. العدالة الإلهية انتصرت في النهاية، ننتظر عدالة الأرض والقضاء التونسي. للحديث بقي، ربما مش هو، ما نعرفش أنا صفحته مش صفحته.
3: انتو البارح كيف اتصلت بيه انت؟
5: ما هش علي التليفون صديقنا،
3: علاش نتصل يعني بيه بعد قليل
5: وشارك معنا
3: وندمانه على صحته.
5: هذا هو انا والله
3: رجل وشي الحكاية
5: وصحيحة ولا هو ولا لا
3: صحيحة ولا ما صحيح.
5: هذا هو
3: الفجعة فقط تتمرض معنا
5: تخوف كل واحد يحنا احنا هكا تخوف
3: وما نوصلوش في بلادنا لهذا يعني.
5: ان شاء الله ما نوصلوش هكا، علاش تخوف بالفعل. مساكن حجز درجات سيارات وإيقاف 10 أشخاص محل تفتيش، كما تم تحرير أكثر من 210 مخالفة. أعوان منطقة الأمن الوطني بالسجومي تمكنوا من إيقاف كهل بمنطقة الزهروني يشتبه في تعمده التحرش بابنة زوجته البالغة من العمر 13 سنة قبل الإقدام على محاولة طعن والدتها بواسطة سكين إثر تناولها كمية من المشروبات الكحولية. المشاكل هذه ما حبتش تقع في بلادنا وإن شاء الله معاش نسمعوا بها بالفعل. نمشيوا للإيجابي. الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ينظم الدورة السادسة للتشغيل يومي 8 و9 أكتوبر الجاري بمقره بالعاصمة، ولجنة الصحة تستمع اليوم لجهة المبادرة بشأن مقترح القانون الأساسي العام لقطاع الصحة. ووزارة الصناعة تؤكد أنه لا توجد حاليا أي دراسة مبرمجة لإدراج شركة نقل النفط عبر الأنابيب بالبورصة الأوراق المالية، مؤكدة أنه خيار غير مطروح في الظرف الراهن. ورئيس البنك الدولي في تصريح إعلامي يقول من أن البنك جاهز لمساعدة الدول المتضررة من حربي إيران وأوكرانيا وأزمات أخرى بمئات مليار دولار، كما خصص البنك 25 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة من شح الأسمدة. تقريبا تونس من ضمن الدول المؤكدة أنها متضررة من الحرب الأوكرانية الروسية أو
3: علينا في كل مجال.
5: هذا هو. فرنسا تعلق الدراسة بكل الثانويات، هذا باش نرجعوا له طبعا حاتم في الأريير بلون. والقصرين مدير جهوي للشؤون الدينية بالقصرين يقول من أنه 558 مترشح الحج من ولاية القصرين معنيون بالكشف والمتابعة الطبية استعداد لموسم 2027 تقريبا بداية الاستعدادات في هذا الاتجاه. تم توفير اعتماد منظومة جديدة لهم للمتابعة الصحية لتحديد مدى قدرتهم الصحية على أداء مناسك الحج.
3: باش نشوف نقول لك زاد على اخبار شفتوا بدايه من البارحه، وهذا متاكد، انطلقت من البارحه الثلاثاء رسميا عمليه الدمج بين لابريس
5: والصباح.
3: ان شاء الله في تكمل سلامات، خاصه بالنسبه للوضعيات نتاع الخدامه اللي غاديك والزملاء الاعلاميين والصحفيين اللي حياتهم راهي مرتبطه بوجود المؤسسات نتاعهم اللي خدموا فيها سنوات وسنوات وقامت بواجبها ومن أقدم ومن أعرق الجرائد اللي عنا. هات نمشي ومباشرة بعد الفاصل مبدئيا اليوم من هالأربع زعما
5: أشرف
3: أشرف بن عبد السلام مروة الرايع على الدوام.

0: صباح الورد. صباح الورد ترجع لكم بعد شوية.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. أشرف بن عبد السلام،
2: مرحبا بكم لهذا الموعد الإخباري، وبداية بالعناوين. سعيد يطلب من وزير التربية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك من العودة الفورية إلى مقاعد الدراسة. القسام تنشر فيديوهات جديدة تظهر الكمائن التي استهدفت قوات وآليات الاحتلال. وفي فرنسا تعليق الدراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع. في تفاصيل أخبارنا، أفاد مصدر مأذون أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أسدى تعليماته إلى وزير التربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين التلميذ آدم مبارك الذي صدر قرار بالإفراج عنه أمس من قبل قاضي الطفولة من العودة الفورية إلى مقاعد الدراسة بمؤسسته التربوية وتوفير الظروف الملائمة لاستئناف مساره الدراسي. أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق لدى افتتاح أمس الدورة التكوينية 28 للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي حرص الوزارة على مواكبة مسيرة التطوير والتحديث لمنظومتها التكوينية والاستثمار في العنصر البشري استجابة لمقتضيات الممارسة الأمنية الحديثة. كاتب الدولة المكلف بالأمن الوطني أوضح وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية أن تطوير المنظومة التكوينية يتطلب التسلح بالمعارف واكتساب المهارات الاستشرافية والتخطيطية بما يمكن أجهزة الوزارة ومنتسبيها من التعامل الناجع مع مخطط التحديات. انطلقت أمس رسميا عملية الدمج بين الشركة الجديدة للطباعة والصحافة ونشر ستيبلا براس ودار الصباح تمهيدا للاستيعاب الكلي للمؤسستين تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد بدمجهما وفق ما أعلنه رئيس المدير العام لدار ستيبلا براس سعيد بن كريم. وقال في حوار مع وكالة تونس أفريق الأنباء بين مجلسي إدارة المؤسستين أفضت إلى إسناد مهام إدارة دار الصباح إلى ستيبلا براس. وحضرت الجلسة رئيسة مجلس إدارة دار الصباح والمساهم الجديد والحصري فيها أي ستيبلا براس ممثلا في شخص رئيسها المدير العام. بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماسة مشاهد جديدة توثق 107 أيام من المعارك في شمال قطاع غزة وتكشف جانبا من الكمائن التي استهدفت قوات وآليات الاحتلال في مواجهة تقول القسام إنها حولت خطة الجنرالات إلى معركة استنزاف طويلة. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية باتجاه مدينة خميس مشيط جنوبي غربي المملكة. وختاما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي عن تعليق الدراسة في المدارس الثانوية حتى نهاية الأسبوع لإجراء حوار مع الطلاب المحتجين، وأضاف أن اليسار الراديكالي يسعى إلى إثارة الفوضى قبل الانتخابات الرئاسية عبر احتجاجات الطلاب. وخرج أمس عشرات الآلاف من طلاب المدارس الثانوية للتظاهر في أنحاء فرنسا في يوم جديد من التعبئة في ظل إجراءات أمنية مشددة لمواجهة حركة احتجاجية اتسمت بالعنف وتهدد بالامتداد إلى الجامعات. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح.
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملية طريق الآن. نرحب بمروة من جديد، منال في سوسة، وأيضا الخليفة. صباح الورد.
4: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة، اللي في كراب ان شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا فرحهم ان شاء الله موافقين. الله ورضيت الوالدين.
3: احسن ما قلت. نمشي مباشره مباشره للافراح وعياد الميلاد، ونهنيوا كل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 7 اكتوبر، ونستقبلوا المكالمات الهاتفيه اللي كيفاش تم ترشيحها. يسالوا فيا بربي كيفاش نترشح، راهو ناس بعثت اس ام اس على 85 990، كتبونا الاسم واللقب متاع العزيز عليهم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، وعطاونا نمرو تليفون وقالونا كلموه فايقوه منهم عملوا له سوربريز وشاركوه معاكم، وكان لازم تهديوا له الهدية الرائعة متاع جوهرة اف ام تي في اللي تهديها يوميا لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين المنقلة الرائعة متاع سيتي واتش.
5: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
4: الانطلاق مع اللحنين عمار. نقولك صباح الورد اللحنين.
6: صباح النور.
4: اي كل عام وانت حي بخير. يلا
6: يعيشك يخليك.
4: اللحنين في الدار ولا في الخدمه ولا في الطريق، وين تو بالضبط؟
6: في الدار نحضر في روحي للخدمه.
4: اه يا باهي، منين تكلم فينا؟ الدار وين؟
6: سوسة.
4: مرحبا بكل مستمعينا في سوسة وبيك يا اللحنين، وإن شاء الله كل عام وانتي حية بألف مليون خير. قداش عملت اليوم اللحنين؟
6: عملت 28.
4: الله شباب
3: شباب، الله مصلي على النبي، طول في عمرك في الخير بنتي.
6: يعيشك خليك.
4: أي أنشطة 28؟ ما أنشطة حية. أي أعطينا شكون صاحب المفاجأة. أي صاحب المفاجأة مش صاحبة المفاجأة. هاو زاد سهلت عليك.
3: هو
4: يا حنين
3: هو
6: لا ترى زيد قرب شوي
4: سولة
3: ما هو شي هو هاي بسرعة بسرعة ما عادش عندي وقت.
4: ايه يا حنين
3: هيت لي هيت لي بسرعة. وتعرف علاش قلك بسرعة؟ لأنه القلب وين يمشي ما عادش المخ، تو حاجتي بالقلب وين يمشي. ما تخدم ليش مخك برشا، خدم لي قلبك. هاي
6: لوين يمشي؟ القلب يمشي الزوز.
4: هاي ها؟
6: يا إما خطيبي يا إما خالي.
3: يا إما خطيبك يا إما خالي.
6: يا إما خالي. باهي
3: واحد منهم. أي
4: يلا خالك طارق. سي طارق هو اللي بعث لنا. الخطيب
3: وين؟
4: مكلف بالكادو.
6: صح يجيب الكادو كهو.
3: ما جابش البارح ها؟
6: لا ما جابش بالزاف، لا نستناه.
3: دونك اليوم ننتظروه ونقولوا له شو اسمه خطيبك؟
6: جوهر.
3: يا جوهر يا جوهر ما تنساش راهو عيد ميلادها اليوم، ما تنساش الكادو يا عايش خويا.
4: كان بعث اس ام اس سوسة الجوهر.
3: احسن ما تعمل يا جوهر يا بابا. هذا ما نقول لك عليه. شكرا لحضرتك وكل عام وانت حيا مليون الف خير، وشكرا لخالك اللي مكنا من تهنيتك بعيد ميلادك.
4: نمشي ولا وسيله التركي. صباح الورد ولا وسيله.
7: بخير.
4: كل عام وانت حي بخير.
7: عايشك.
4: نشتي وسيله.
3: وسيله شو هات نتفقوا ساعه.
7: اي
3: اعطيني اولا اول حاجه التربيشه متاع وسيله شني ما نعرفهاش.
4: صعيب
3: الوس
7: هكا عليه ما تجيش
3: الوس هكا بربي هكا ولا لا؟
7: فما شكون يقول لك الوس؟ فما شكون يقول ايه؟
3: والاخر
7: فما شكون يقول مثلا اختي مثلا تقول لي سيلا.
4: سيلا
3: سيلا
4: والله سيلا حلوه.
3: ووسيلة يتربجوا بك سوسو سوسة حاجة من هذا القبيل ولا لا؟
7: ايه يقول لي ايه صحيح عندي برشا حاجات كل واحد شنو فهمت.
3: اه ريت كيف جبت لك التربيجه فقت لهم وتذكرتهم بالواحد بالواحد في قلهم يا بنتي نهار عيد ميلادك في قلهم راه باش نجم تخلط عليهم تي واحد في قلهم عم الخمر الفجر وان شاء الله يخلط
7: ودي عند الصغار نحضر فيهم باش يمشوا يقراوا
3: ربي يحفظهم وربي يفرحك بيهم ربي يخليك ان شاء الله ديما قائمه بالمسؤوليه الرائعه هذه
4: هلا وسيله منين تكلم فينا
7: من طبلبة
4: مرحبا بكل مستمعينا في طبلبة قداش عملت اليوم
7: 39
3: طبك الشباب اللهم صل يعني به والله طبك الشباب بارك الله يطول في عمرك في الخير لله
4: شكون بعث لنا الاس ام اس
7: والله اي هو ديجا انا عرفت تعرف على تعرف ولا خاطر ديجا جاني ميساج قبل وشاركت وما ربحت شرا
3: واضح وهو اللي بعث زاد قبل
7: ايه هو وقت احنا عيد ميلاد معناتها زواجنا مازلنا من 3 شهور هكاك فهمت
3: عيد ميلادك زاد وعيد ميلاد زواجك زوز مع بعضهم
7: لا مش مع بعضهم قلت لك ديجا لا احنا معناها عندنا 3 شهور وقت اللي بعث لي فهمت مازلنا كيف عرفنا
4: وهذه الثانية بعد 7 سنين
3: وهذه الثانية بعد 7 سنين نعم فهمت فهمتك
4: والله وسيلة مناضلة
3: باهي سيدي بعد
7: أنا عرفت
4: اللي بعث لنا سي رشدي زوجها
3: زوجها شو تربش بيه زوجك
4: سمي دو سندروا
3: هاي لله
4: ميساج أخر
3: شنو هي تربيجته
7: ما عنديش الحقيقة ما حاجة أخرى
3: مشكل ما حبيش تقول لي على التربيجه ميسلش خلي ما هو شرور ولا ابو الرشد ولا ما تقول له حتى شيء باه قول هالو مال هاو عمل فاست ومعاك وتذكر بعد 7 سنين باش يعاود لسا ميس مره اخرى تبارك الله عليه والله برافو عليه
4: ما تطولش
3: ما تبقاش برشا شو تقول له؟
7: نقول له عايشك وربي يخليك ليا وإن شاء الله ديما معناتها معمرنا الدار وربي يعينك عليا وعلى صغيراتنا الكل وربي يخليك لينا
3: شو ربي يعينه عليك
7: هو خاطر اللي يخدم ما شاء الله وهو الموفرنا كل شيء وعينك في الدار فانت هذاك أقصى حاجة
3: يعني ربي يعينه عليك انت من ناحية الخدمة مش من ناحية أمور أخرى معناها
7: خاطر لا لا خاطر أني متخرجة وقاعدة في الدار
3: لا مش من ناحيه انه صعيبه انت شويه
7: لا
3: ولا
7: لا
3: حاجه
7: لا
3: فهمتنا هكا واكا وحبيت نطمئن على العمليه هذه
7: لا ممكن جيت انا صعيبه معاهم معناه هو باش يبادر باش يعمل جيست كيف هكا زعما
3: لا وقتها يعمل
4: وقتها
7: لا
4: يعمل
7: لا والله
3: هو انت صعيبه يعمل معناه يخاف فهم
7: لا
3: على كل مش هذه العمليه توا خلينا مروه تعمل لي ايزي نقول في
4: الاخر
3: نحكي على نروحي فما رجال يحبوا المرأة الصعيبة هو هذين ما نعرفوش
4: هذا يدار ساخر
3: هذا ما نعرفوش وابنيتي هذه تقنع في روحك انت صلي على النبي قالوا المرأة الصعيبة لا لا المروة المخرجة قالت لي فما رجال راهو يحبوا المرأة الصعيبة وهي البنية هذه نار شلها بالله مصلي على النبي عليها المخرجة اللي عندي صعيبة برشا بارك الله عليها بنتي فصلي حويش
7: اي
3: ما قلت لهوش ربي قل له راني
7: فهمتك شنو
3: قلت لي؟ قل للرشدي قل للرشدي راني
7: نحبك
3: نرجع هيك ربي يحفظكم وربي يدوم محبتكم وعشرتكم ويفرحكم بكزوز نورات شكرا لحضرتك نورتنا لله العزيزة يرحم والديك عايش
4: خسامة على مبروكة العمر العمراني صباح الوردة لمبروك
8: صباح النور صباح الفل
4: الهرابي عفوا
8: الهرابي
4: وعرفتك منين الهرابي من القيره وين
8: ولاد حفو سيدي بوزي اي اصلا نرجع للقيره اصلا الاصيل القيروان اما اداريا راجعين لسيدي بوزي
4: مرحبا بسيدي بوزيد والقيروان
3: على كل حدود ما بينات القيروان وسيدي بوزيد هذاك علاش ترجعوا هكاك اداريا لسيدي بوزيد
8: ايوه
4: حفوس يلا مبروك كل عام وانت حي بخير ان شاء الله
8: يعيشك الله يخليك يعيشك يرحم والديك
4: قديش عملت اليوم
8: 6 عقود و7 سنوات
3: 67 سنه يطنبك الشباب لله يطنبك بزين اسمعني يوتين
4: والله صوتك
3: والله صوتك متاع شباب شباب يطول في عمرك ان شاء الله ربي يعطيك صحه البدن وطول العمر. هذا ما نقول لك عليه.
8: يا مبروك والديك.
4: شكون صاحب المفاجاه الطيبه هذه واللي خلاتنا نهنيوك بعيد ميلادك؟
8: عايشك يا ولدي علاء.
4: اي
8: يا اختي منيا. يا اما زوجي سعيد.
4: مش في زوجي.
8: وفي الاكثر زوجي على خاطر على الصباح من الاربعه.
3: وفي الاكثر زوجك وحديته في المرتبه الثالثه تو. في الاكثر زوجك وحديته في المرتبه الثالثه هكا.
8: ما هو ما نعرفش ما عندوش مع السنسات ومع
3: الحكايه هذه. قداش عندكم
8: مع عرسي؟ عندنا 34 سنه.
3: هو فايقك اليوم؟
8: لا كيف فقنا باش نصلوا الفجر قال لي كل عام وانت بخير راهو اليوم عيد ميلادك يهنيني. قلت هذا يا ممكن هو ممكن
4: سعيد هذا رائع ياسر.
3: لا لا عاود لي كيفاش قال لك. عاود لي خلينا نفهم خلينا نتبع الغرزه معنا كيفاش قال لك.
8: صباح الخير كل عام وانت بخير لو اليوم عيد ميلادك.
3: لا مش هكا مش هكا قالها لك بصوت احن بطبيعه الحال كما قلت لي المره الاولانيه. عاودها لي.
8: اكيد اكيد.
3: ربي يفضلكم لبعضكم يا مبروكه. ربي يحفظكم وربي يدوم عشرتكم ومحبتكم ويفرحكم. نورات نوراتكم ويعطيكم يعطيكم صحه البدن وطول العمر.
8: اقتراح اقتراح لو سمحت اقتراح.
3: ها تنشيو اعطينا خلينا نعرفوا ساعه شكون هو ولا
4: هو سي سعيد زوجك
3: هو
4: غنى تحياتنا
3: هو سلم لي عليه وربي يحفظه لك ربي يخليه
8: يعيشك الله يخليك.
3: هاي هات الاقتراح. هاي هات
8: رجائي من اختي مروه السمحه تعدي لي اغنيه محمد العش حتى لقطه منها مبروكه يا مبروكه حلوه وسمراء وعسل التمره.
3: نعرفها كل الغنية هذيك هذيك مبروكه مبروكه لا بلو بيل دو لا مدينة هذيك هي. هذيك هي اسمو عندي ياسمينة عملت عليها مبروكة مبروكة كمان رؤوف النقاتي الله يرحمه
8: لأننا نعرف
3: مبروك يا ربي لا وش عليك أنت قانش أي محمد العش ممتاز
8: محمد العش
3: أيوة
8: وطلب آخر لو سمح ماذا بينا أكل أغاني القديمة شوية محمد العش صفوة سولاف نجف عطية رجائي من المسؤولين على البرمجة كل مرة يعدونا منهم أغنية
3: موجودين موجودين كانت تابعة على امتداد
4: اليوم
3: البرمجة تشتقاهم راهم موجودين الأغاني هذوما وحتى في الكليبات تلقى نجات عطايا كليباتها تتعدى وفما التوانسه ما يغيبوش على جوهره اف ام معناها.
8: باهي كبرنا معاها
3: نزيدوا اما نحبوا نزيدوا نزيدوا.
8: باهي عايشك سي حاتم الله يخليك.
3: قلت لي سامحني
4: معاهم قد كبرنا
3: معاهم. كبرنا معاهم. مازلت ما قلت نعم مازلت شباب يا بنتي. ان شاء الله في المية وما بعد المية والصحه هي هي وقويه. اعطيني نمشي للتصويت ولا فما
4: مشكلة؟
3: شكرا ليك لاله العزيزه سلامني على المسيو.
4: تصويت يا مرو.
3: هاي احرجناك وانت تتحرج بجا ربي. هات يا مرو هات
4: بس عرجو.
3: لا لا لا اعطيني اعطيني ما تعطينيش تقول بين اثنين وثلاثه اعطيني. هاي بسرعه بسرعه بسرعه فاهم انت ومنال بسرعه مان. قلت لك خليفه اش تختار؟
4: انا اش نختار؟
3: بين اثنين وبين ثلاثة.
4: أنا ثلاثة.
3: ثلاثة. أنت. ليا. ثلاثة. ثلاثة شكون معناها ثلاثة؟
4: مبروك الهرب.
3: مبروك المبروكة مبروك يا مبروكة. ربي فضلك يا مبروكة يا باهية عندك المونجالة الرائعة من أهداء سيتي واتش.
9: قوم عيدك اليوم. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر أوريجينال. جوهرة فم. Téléchargez notre application Jaura FM sur App Store et Google Play. L'application Jaura FM dit Mama dans l'App Store ou le Google Play.
10: Publicité. Storytime qui est dans عندك أحلى بونوس وريدو.
11: احكي لي احكي لي بالديتاج صار.
10: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
11: اسمع كلمني كلمني.
10: كي يبدا عندك أحلى بونوس وريدو.
11: سي با فري إيه ودي شقلت له.
10: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
12: مع لوفر أحلى بونوس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متى 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
13: أريدو طور عالمك.
14: عدل الموجة واسمع جوهرك.
15: في المسير والمهدي على 89.4.
16: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what,
12: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبل ماي أريدو.
13: أريد طور عالمك.
17: جوهرة
18: بيبليسيتي.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.
1: من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.
2: على جوهرة FMTV. شوف اسمع وتمتع.
3: هلا صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي طريق اللي نقول لهم يا رب يستحوذوا على رواحكم ونقصوا من السرعة. المروة في حوار مطول مع خليفة. علاش؟ لأنه الفيسبوك متاعها يظهر لي. الفيسبوك متاعك قص مروة. يا مروة مروة سلمي الفيسبوك متاعك قص. الله لا يقص علينا فيسبوك. الله اللي يقص علينا باش نجموا نتبعوا كل شيء. باه هات خلينا نمشيو احنا ما غير فيسبوك احنا باش نمشيو مباشره لفرنسا. التطورات كبيره وتقريبا نجموا نقولوا مواجهات كانت بعنف شديد. هاونا نشوفوا في الفيديوهات ها باش نشوفوا. وزد على ذلك الحكومة الفرنسية يظل لي عدلت الأوتار ورضخت لطلبات المحتجين وباش تدخل في جلسات تفاوضية حول المطالب متاعهم. هذا هل باش يهدي الأمور؟ هل اليوم ترجع الأمور إلى نصابها؟ هل وفات هذه المظاهرات اللي خذات نسق تصاعدي وخذات مواجهات كبيرة وحرقان متاع مباني متاع سيارات متاع ضرب ومضروب كما نشاهدوا بين الشرطة وبين المحتجين؟ هذا الكل باش نرجعوا له في لاريير بلان مع خليفة وأيضا شكري اللي باش يكون معنا مباشرة من فرنسا.
4: أخيرا الحكومة الفرنسية تعلن المفاوضات مع المحتجين في نفس الوقت تعلق دروس في كل فرنسا مع
3: تواصل اليوم زعما تعليق الدروس
4: اليوم متواصل زاد الى غايه نهايه الاسبوع. هذا
3: تعليق الدروس الى غايه نهايه الاسبوع
4: مع اقرار بعض النقابات واغلبها للدخول زاد في الاحتجاجات. دخل حتى على الخط رئيس الولايات المتحده الامريكيه وصرح على الاحداث اللي تعيشها فرنسا كعلاش احنا نتابعوا فيها معنا
3: دخلوا معنا.
4: قال لك الاسلام الاسلام هذا تطور المسلمين والاسلام وراء المشكل هذا مشاش لبعض التاويلات في فرنسا احزاب سياسيه وانتخابات وغيرها. معنا شكري الدهش مدير إذاعة روما غريب اللي يقولوا له صباح الورد.
19: صباح خير أخوي خليفة. صباح خير أخوي حاتم. تحية لكم وتحية لكل مستمعي جوهرة فم.
3: شنو الحوصلة بسرعة خاصة فيما يخص أولادنا معناها جيل الرابع للهجرة اللي موجودين نلقاوهم في هذه الاحتجاجات ثم القرارات الحوصلة هنا أيضا اللي وقعت خدمة من طرف الحكومة.
19: خليني نبدا معك بخبر اخر جديد اخوي حاتم حصري لكم انتم في جوهرة فهم وانه تلامذة اليوم في بلجيكا يخرجوا في مظاهرات تضامنا مع تلامذة في فرنسا. هذا الخبر تو عنده دقيقه مازال كيهبط وكل وسائل الاعلام العالميه تتناول موضوع المظاهرات الطلابيه والتلمذيه في فرنسا بإطناب كبير برشا. العالم الآن ينظر إلى فرنسا خاصة من خلال هذه المظاهرات اللي ما كانوش يتصوروا حتى الحكومة الفرنسية ما كانش تتصوروا أنه باش تاخذ الصدى هذا كل ولا أنه باش تتواصل لما تدير كل. نعطيك مجموعة من الأرقام
3: كإعلامي سؤال على الطائر كإعلامي شكري كإعلامي ومتابع للشأن الأوروبي، هل هو بداية الربيع الأوروبي؟
19: يبدو خويا حاتم لأنه طلبات البارح عن طريق الرئيسة متاع النقابات التلامذة في فرنسا تؤكد وأنه التلامذة مواصلين هذه المواجهات وهذه الاحتجاجات إلى أنه يتم تلبية كل الطلبات متاعهم، وأيضا لأنه المستقبل خليني نقول كما قلنا البارح حاتم المستقبل ولا ولا ولا ولا مظلم بالنسبة لهم هما، وتكلموا بصراحة كي تشوف أنت المواجهات الكبيرة مع الأمن والفيديوهات اللي بعثناهمكم ينجموا يكونوا أكبر شاهد على اللي صار
4: حصيلة المواجهات البارح بالأرقام
19: 6547 عملية إيقاف منذ بداية الاحتجاجات البارح معناها في كامل فرنسا 408 عملية إيقاف، فما 48 عون شرطة وجندرمة اللي تعرض إلى جروح، برشا مؤسسات تربوية معناها تعرضت إلى التهشيم وبرشا حرقان وبرشا خاصة في المداخل متاحة. اليوم الصباح رغم أن الحكومة البارح الرئيس الفرنسي اجتمع مع وزير الداخلية ووزير التربية والوزير الأول، إلا أنه اليوم فما بلوكاج كبير قاعد صاير خاصة في الجنوب الفرنسي. تويكا كنت نتبع في آخر الأخبار من مدينة نيس رغم أن المطر تصب معناها فما برشا مطر قاعد تصب في الجنوب الفرنسي رغم الأمطار ورغم ظروف الطقس، فأنه بلوكاج كبير معناها تصور أخوي حاتم الصباح تمشي قدام مركب جامعي ولا قدام كوليج ولا قدام ليسي فقاع معبي البيبان كلهم باللي بوبال وبكالي بلاتو باللوح والتلام ذا كل قاعدين في القاعة رغم المطر ورغم واحد معناه يوريك وإنه
4: رغم قرار تعليق الدروس إلى نهاية الأسبوع والتلام ذا موجودين الآن أمام المؤسسات التربوية
19: أي وفما مؤسسات أخرى ولات معناه خذوا القرار بهنا حتى نهاية الأسبوع باش يقريوا التلام ذا عن بعد. هذا هو البارح اللي خذاه القرار وزير التربية الفرنسي. بطبيعة اجتماع آخر ثاني اليوم صار يشرف عليه الرئيس الفرنسي لمناقشة طلبات النقابات خاصة التلمذية والطلابية. اللي يظهر لي المعلومة اللي باش نسوقها لك خويا خليفة يبدو أن الموضوع أصبح سياسي أكثر من أنه باش يكون موضوع بتاع طلبات التلمذية والطلابية.
3: هل فما مساندة من الأولياء ومن الأحزاب السياسية والفاعلين المدافعين على حقوق الإنسان والتقدمين وغير ذلك؟
19: المنظمات الحقوقية كل البارح تجندت وتضامنت وكانت موجودة في المسيرات لأول مرة يشوفوا أنه الأولياء ينزلوا للشارع مع أولادهم، صحيح أولا خوفا عليهم هم ولحمايتهم وأيضا لمساندة لطلباتهم هم، لأنه يقول لك وقت بلافون تاع قسم يتيح يا أخوي حاتم وتقعد تستنى 9 شهور باش يعاود يتصلح يولي هنا مشكل كبير يولي لابد من تدخل عاجل. وصل رئيس الحزب نتاع فرنسا توميز جون لوك ميلانشون البارح يقول حتى المدير البنك المركزي الفرنسي لابد باش يتحاسب لانه وصل الكلام ده هذوما الكريزه هذيا معناها تشوف برشا رؤساء بلديات تضامنوا برشا نقابات نتاع اساتذه كانت متواجده البارح في الشارع، فما نقابات اخرى كانت متواجدة قالت احنا لحماية الوليدات هذوكم من عملية العنف، فما ايضا تصرفات البارح رزتهم
3: ربي عاود لي واحدة واحدة شكري العالم. خلي نسمعها شكري عاود لي واحدة واحدة خلي نسمعها. سقف طاح على التلامذة في مؤسسة تربوية قعد 8 أو 9 شهور بصلحوه هكا
19: باش تصلح صحيح
3: الحمد لله يا ربي على تونس العزيزة الغالي الحمد لله. صحيح ظروفنا صعيبة ولكن ما نوصلوش لهدي ما نوصلوش سقف شتي على صغيراتنا ونبقى 9 شهور باش نصلح.
19: فما موضوع آخر حاتم هو موضوع وأنه يقول لك كيفاش الشمس والدنيا تخونة تزيد تعملوا الريدو معناها في الشباك ما نجمش يحمي تلميذ ذاك وما نجمش يركز معك في القراية، لابد من الإيزولاسيون في الحيوط من برا وتتبدل الشبابك. النقابات نتاع التلامذة يطلبوا 10 مليون يورو كتدخل عاجل للقيام بمجموعة من الإصلاحات خاصة على البنية التحتية، وأيضا مسألة تعويض الأساتذة لأنه فما برشة تلامذة أساتذتهم يكونوا متغيبين وما يقطعش تعويضهم. خليني نعطيك معلومة أخرى حاتم، قلت لك بالظهر نتاع الحكومة وأنه نهار الجمعة هذه باش ثم عطلة باش تجي للتلامذة هذوما، لكن بعد العطلة يبدو وأنه حتى اللي يجي لجان باش يدخلوا في اللعبة وباش ينضموا إلى هذه المسيرات الاحتجاجية، وهنا سوف تدخل فرنسا في منعرج احتجاجي خطير جدا، والحكومة حتى تسارع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
3: في المتابعة نبقى معك في المتابعة، وكل صغيرة وكبيرة نشوفها مع صديقنا وزميلنا شكري الدهش مدير أورو ومغرب بفرنسا. 7:31 هنا على الدنيا وما فيها.

0: Jaouer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jaouer FM.
1: L'offre Ahla Bonus de Oridou, Mata 300% bonus, Colmat Chargi 5 dinarat ou 500% bonus, Colmat Chargi 10 dinarat ou l'acteur. Somme de Kika, 190 millim.
2: Oridou, Tower Halmek. Jaouer Sport.
3: صباح النور، صباح الورد. آخر الأسبوع هذا عودة نشاط البطولة الجولة الخامسة ذهاب، مضي ساعتين ونصف توقيت جديد انطلاقا من الجولة الخامسة ذهاب. 16 أكتوبر الترجي الرياضي التونسي، الأولمبي الباجي، نادي رياض البنزرتي، الاتحاد الرياضي المونستيري، اتحاد بن قردان، النادي الإفريقي، تقدم سقيت الدائر، النادي الرياضي الصفاقسي. بالنسبة للدفعة الثانية نهار لحد 11 أكتوبر، النجم الساحلي، نادي حمام الأنف، الترجي جرجيس، أمل حمام سوسة، نجم المتلوي، الملعب التونسي، شبيبة العمران، مستقبل المرسى. بعد راحة قصيرة النجم الرياضي الساحلي عاد البارح للتمارين والاستعداد لمباراة نادي حمام الأنف لحد القادم، مباراة يغيب عليها محمد الهادي بوسلامة بسبب الإنذار الثالث. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل تحذيراته لمباراة النادي الرياضي البنزرتي، مباراة تعرف عودة الثلاثي ريان بسباس، يوسف الحرش وريان بوقديدة بعد نهاية مشاركتهم على المنتخبات، المنتخب الأولمبي ومنتخب أقل من 20 سنة. الترجي الرياضي التونسي حصة تمرين يوم أمس عرفت انضمام المدرب الإسباني المساعد أتور فان دبرول، واللي باش يشغل خطة مدرب مساعد مع مجدي تراوي. الترجي أعلن إصابة مدافع مروان الصحراوي على مستوى الرباط الصليبي خلال المباراة الودية ضد الاتحاد العسكري الليبي لحد الفرط، وباش يخضع لتدخل جراحي في الأيامات القادمة، إضافة لتعرض محمد بن علي إصابة عضلية في التمرين، وباش يخضع الفحوصات إضافية ومتابعة حالته الصحية. البارح اختتام دورة اتحاد شمال إفريقيا للأوسط أقل من 20 سنة في مصر والمؤهل لكأس الأمم الإفريقية والترتيب النهائي للدورة. مصر المرتبة الأولى 9 نقاط تأهلت لنهائيات كأس أمم إفريقيا أقل من 20 سنة. المرتبة الثانية المغرب 7 نقاط تأهلت للكان. المرتبة الثالثة الجزائر 4 نقاط. المرتبة الرابعة ليبيا 4 نقاط. المرتبة الخامسة والأخيرة تونس 3 نقاط دون فوز في 4 مقابلات في الدورة كاملة، دون فوز 3 تعادلات وهزيمة. بطولة كرة السلة تتواصل الموعد اليوم على الجولة الرابعة ذهاب، ماضي 3 النادي الإفريقي الملعب النابلي، 6 الاتحاد الرياضي المونستيري، نادي كرة السلة بحمام سوسة، نجم حلق الواد، النجم الساحلي، داليت جرومباليا، النادي الرياضي الصفاقسي، شبيبة المنازه، شبيبة القيروان، النجم الراتسي، اتحاد الأنصار. برشا تغيير في توقيت مقابلات الجولة السادسة ذهاب البطولة كرة اليد السبت القادم، ماضي ساعة مباراة النجم الساحلي مكارم المهدية، ماضي 3 بعث ابن خيار جمعية الحمامات، النادي الإفريقي، نادي كرة اليد بجمال، الأربعة سبورتينج المكنين، اتحاد منزل التميم، سقيت الزيت، نسرة بلبة، الخمسة ترجي الرياضي التونسي، المنزه الرياضي. المنتخب السعودي يتوج بلقب كأس الخليج البارح بعد انتصاره على منتخب الإمارات 2-0 في الدور النهائي. تشكيلة منتخب الإمارات عرفت البارح وجود اللاعب التونسي ولاعب الاتحاد الرياضي المونستيري سابقا علاء زهير كأساسي يشغل خطة مدافع بعد تجنيسه، ونعرف زاد في منتخب الإمارات طبيب المنتخب الإماراتي هو التونسي وجدي البحوري. دوري الأمم الأوروبية، كرواتيا تخسر ضد إسبانيا 2-0، وإسبانيا دون هزيمة للمباراة 42 على التوالي وتتأهل لدور الربع النهائي. المنتخب الإنجليزي ربح تشيكا 3-0 بعد 4 جولات. إسبانيا والبرتغال فقط حققوا 4 انتصارات متتالية. شكرا ميسي، وداعا ميسي، ليلة تاريخية وأجواء أسطورية في حفل اعتزال ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين. شفنا الدموع، الحزن، تأثر زملائه، الفوز في آخر مباراة الميسي بقميص الأرجنتين، وهي المباراة عدد 208. الأرجنتين في ليلة اعتزال ميسي وأمام 90,000 متفرج تربح البنين 3-0. الهدف الأول أسيست من ميسي، الهدف الثاني نفس الشيء، الهدف الثالث سجله ميسي من ضربة جزاء، هو الهدف 126 بقميص الأرجنتين. المباراة توقفت في الدقيقة 10 احتراما لقميص ميسي رقم 10 تحت تصفيق كبير للحضور وتأثر. شفنا الجمهور يبكي البارح بعدها رسالة مؤثرة لميسي اللي شكر الجميع وتمنى لهم النجاح. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: C'était Jaouer Sport. Jaouer Sport avec l'équipe Sport. Sbah el-Werd.
4: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة
3: بيبليسيتي
4: ستوري تايم كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
5: حكيلي بالديتاج صار.
4: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
5: اسمع كلمني.
4: كي يبدأ عندك أحلى بونوس وريدو.
5: سي با فري. إيباي ودي شقتلو.
4: كي ما يبداش عندك بونوس وريدو.
6: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متع 300% بونوس سالحين 7 يوم كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
7: أريدو طور عالمك. Vous rêvez d'une grande école de commerce ? Et si elle venait à vous ? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
8: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نورمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدره ولا حتى شكون يقص لك من شهرك.
9: اما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفيبري تفيبري تفيبري،
8: حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع باقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخي دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
10: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم.

0: ان شاء الله طريق السلام عليكم المستعمليات طريق الهان، وان شاء الله صباحهم وصباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله يكتب لكم ويكتب لنا الناس الكل العمرة متاع شهر سيدي رمضان. وهي باش نخص اليوم الحديث على عمرة شهر سيدي رمضان، باعتبار فما مبادرة من المبادرات الرائعة جدا واللي نشحت في السنوات الأخيرة وتلقى إقبال ويحبوها التوانسة، شهر سيدي رمضان كامل ومع 5 أيام أخرين يعديهم المعتمر في بيت ربي سبحانه وتعالى. أي براءة فوياج نشحت أنها في كل عام تعمل لنا رحلة في شهر رمضان طيلة الشهر وأكثر، رحلة ب 35 يوم بالتمام والكمال، يعني تعدي شهر سيدي رمضان الكل في مكة باللي فيه. شو معناها باللي فيه؟ معناها ليلة النصف، العشر الأواخر، ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وفيه ليلة الختمة متاع القرآن وكالدعاء الرائع، وزيد بعد هذا الكل صلاة العيد غادي، يعني متعة وما خيرش من هالمتعة هذه، وفرصة ما تتكررش دائما وأبدا. الناس اللي تحب تستغل الفرصة هذه وتمشي تعدي 35 يوم بالتمام والكمال خلال شهر سيدي رمضان، 30 متاع شهر سيدي رمضان بما فيهم العيد، وخمسة أيام من بعد باش يكونوا في المدينة. ونذكركم راهو الرحلة على الخطوط السعودية، ونذكركم الخدمات السيرفيس ما يتغيرش في 35 يوم بل يزيد، وتلقاو العناية اللي على 24 ساعة على 24 ساعة لكادو كل فليجات. واحد سني قال الفليجات مشوش تنحاو كيف نمشو في 35، لا موجودين الكادو الزوز فليجات الرائعين واللي فيهم ضمان بسنتين. الخدمات والسيرفيس تهناو عليهم، والتميز والهدايا تهناو عليه، وايضا لي سوربريز المفاجآت باش تلقاوها حاضره حتى في برنامج المزارات وغير ذلك. هذا الكل راهو موجود كيما عودتكم واكثر من العاده اللي تقوم به براءه والليكيب نتاعها الممتازه. ونذكركم زاد للي يحب يخلط على هالعمره الرائعه والممتازه راهو تو، لأنه المقاعد محدودة متاع البرومو، البرومو فيها تخفيض ب 500 دينار يتواصل على امتداد أسبوع إلى حدود نهار 2 القادم. إي نعم، تخفيض ب 500 دينار على البري أفيشي، على السعر المعلن، تربحوا من خلال هالقلاخر المبادرة الرائعة باش يسهلوا على المعتمرين من طرف براءة فواياج. أما يزمك تتصل توا باش ينقصوا لك ال 500 دينار اللي حكيت لكم عليها. ثم راهو جميع الرحلات متاع العمره راهو تنجم تسجل فيهم زاد. ايش نعمل تقولي باش نسجل؟ تتصل توا توا ب 70 550 020، نعاود لك 70 550 020، وعندك ال 21 8 8 1 8 8 2 21 881 882، وعندك ال 21 8 8 2 8 8 1، معناها 21 882 881. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة.
1: قبل ما تدفع باسبورك، قبل ما تدفع فلوسك، قبل ما تحضر فاليستك، اختار، اختار الأضمن، اختار الأحسن، اختار الأقرب، اختار وكالة الأسفار اللي تخليك تتمتع بعمرتك. تحب نسهل عليك؟ اختار براءة فواياج. براءة فواياج عمرة ميمونة برفقة آمنة. صباح الورد، صباح الورد، انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم من الليل الجمعة.

0: صباح الورد. صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
3: المتابعة دي والله توجع على القلب يا تامي معنى الكلمة. معليش، لأنه احنا كيفش نبعثوا صغيراتنا يمشيوا يقراوا، وحتى في السنة التاسعة راهي مازالت صغيرة، معنا سنة التاسعة يا ساسي نبعثوا صغيراتنا بدون متمنين باش يطلعوا في حافلة قال لي خر فيها مكان وين باش يقعدوا، حتى كان معبية شوية يلقاو مكان وهم واقفين يوصلوا سلامات يقراوا قرايتهم ويروحوا سلامات. لكن ما حدث شيء يرعب، تلميذة تطيح من الحافلة تجي تحت الحافلة، الوضعية انت واحد يقول لا راهو خطيرة جدا، والآخر يقول لطف عليها ربي طول لنا في عمرها، وكل واحد ايش يحكي. هذاك علاش هدينا صحيح اليوم باش نتحصلوا على خوه صقر دلالي اللي هو موجود يعتني بشقيقته التلميذة فيروز الدلالي، واللي باش ناخذوا من عنده كل التفاصيل في هذه المتابعة اللي تهزنا القفصة مع خليفة بن سالم.
4: متابعات متابعات
5: معنا صقر الدلالي كما قلت حاتم، للوضعية والحالة اللي تحزن هذه حقيقة، واللي يقولوا له صباح الورد والشيء نطمنوا على صحة وضعية فيروز صقر.
3: عاود لي يا صقر، عاود لي وزلي في صوتك شوية بعد على شوية الحس اللي نشوف. أنت موجود في المستشفى؟
6: أي المستشفى.
3: أي. صقر. الحمد لله يا رب.
6: ويعدوا شوية صبر.
5: هي فين قسم طوى صقر؟
6: في قسم العاش تو.
5: هي في قسم العاش.
6: يعدوا لها الدواء. يكذب شوي بشوي كي الدواء تجاوب معايا بفيقوا فيها حلمة تو حد شيء تو كي تو تصبر برد.
3: سامحني صقر، كيف صارت العملية يا أخوي العزيز؟ أحكي لي شنو اللي صار بالضبط.
6: هي قسم الصباح كي مش طلع ليها شوي. عند شوي دوخ هيك هيك بتلك جت في المروح قد تشوفوا حيل بيبدا تنفس شوي وهو كانت تمشي معي حل البيت هيك على اختب طاحت في الياس
3: طاحت
6: طاحت في الطريق
3: طاحت في الطريق والكار تمشي
6: اي كار تمشي اي الكار ما تمشي حد شيء اما هي كار تمشي
5: هي كانت في الكار ولا
6: فوز الكار داخل
5: فوز الكار
6: وقالت للشيفور باب يحل الباب خلينا نتنفس شوي معناها حاسوا هاي
5: تدوخ حاسوا تبدوخه ماشي
6: حللها الباب
5: كيف
6: والكار تمشي
5: كيف طاحت طاحت جيت في الماده في الكياس جيت ضربتها حاجه اخرى لطف عليها شنو اللي صار؟
6: لا لا جيتها طاحت في كياس كياس بزاف طاحت هذاك طاحت حاسب ما حكوا لي البنات يقرا معاها قالوا لي انا حتى شوف امك ما فاقش بها حتى طاحت
5: يميمتي يميمتي يميمتي
6: يا كنت كريم كنت كريم كنت بنا بحشة يعني شوي جتها ضربات خيبة في راس
3: الضرب الكل حسب ما سمعت انا الضربة الكل جت في راسها معناها هكا ولا لا؟
6: اي ممكن ضربات جت في راسها عشان عندها ضرب ضربتين خيبين في راسها
3: ومن وقتها فقدت الوعي معناها ما فاقتش ما تكلمتش ما

0: المره روح فاق شويه جيت نقول احنا كبريس بريك معايا مع اخوها الاخر بريك مع دامي جاي كبريس المره الاولى
1: ابي كريس المره الاولى يوم بعد اي
0: مره بعد فقط واحد هيك بسلم بلوس على وين الماكينات فقط في الوقت عاشوا
1: ولا لا
0: صاحبتها
1: تقصد الاضرار على مستوى راسها فقط ولا في
0: بقيه بدنها؟ اكثر حاجه على راسها شو اختها هي بنت عمها فيا تقول لي راهو الدم في راسها ما حبش يحف
1: لا حول ولا قوه. عمليه الطيحان نتاعها من الحافله حاسب ما حكاو لك زميلاتها ولا اخوها ولا معناها هل داخت ولا ولا تدافع ولا الزحمه نتاع الكار شو اللي صار بالضبط؟
0: لا
1: مش واحد بعد ما حلت الباب باش تتنفس هي طلبته لان حست بحاله معينه كيف صارت بالحكايه؟
0: شفت هو خذا ممرضه ثانيه قالت له حلي الباب تنفس
1: يرحم والدي لا ما نفهم العمليه انا يرحم والدي لكن هي كيفاش طاحت لان الكار فما ثلاثه درجات باش تطلع الفوق وفما كل حديده اللي نشدوا فيها معناها تنجم حد يشد باش ما يطيحش يظل لي صارت حكايه باش طاحت
0: اي هي في الدرجة الثانية لا شدت حاجة ما عرفش يقول شد حد شيء
1: معبي الكار معبي
0: اخرى حاطك تحط في وسط بيبي شي تعفيه ما عادش عنده إرادة في بدنه بالشد ما عادش كتير هذا كعرامة هو يمشي مع الدوخ هذا كم طاح
1: يتنجم الدوخة واللي هي في الدرجة الثانية والكار معبية وتنجم حتى ما نعرفوش توا فما بحث تحل في الموضوع وإلا لا
0: ولا يعدوه الواحد واحنا حادث مرور وما زالوا عند ولاد عمي كبار من فين
1: باهي ساقر ان شاء الله
2: ان شاء الله تقوم لاباس هذا الاهم توا
1: امك شنو امك أيه. وابوك نحبك واقف معاهم ربي يحفظهم
0: بابا الله يرحمه ماما صبر
1: الله يرحم الوالد الوالده شنو صبرها واقف معاها توا راهو اصعب الفترات اللي قاعده تعيش فيها
0: ذاك الواحد
1: ربي فضلها لكم وربي يسمعنا كل الخير وربي يشفي لكم فيروز الوالده موجوده زاد بحذاك في المستشفى
0: اي
1: قريبه منك
0: لا غير
1: بعيد عليك سلم لي عليها وقل لها رانا نطمنوا باش نبقاو في المتابعه وان شاء الله ما نسمعوا كان الخير وربي يحفظها الفتاه الصغيره ما كيف نقولوا سنه تاسعه يمكن 14 سنه ما تفوتهمش فتاه صغيره تطيح من الحافله والضربه الكل جات على راسها
2: واضح ان الحافله معبيه بالركاب
1: هي في غيبوبة الآن فاقدة للوعي إن شاء الله ربي يرحمها العملية وقت صارت ما سألتوش أنا عندها نهار نهارين نرجع له إذا كان موجود معايا صقر صقر دلالي قديش عندها الحادثة من اللي صارت
0: بلت من مع الساعة الثانية كيك
1: البارح معناها مع الساعة الثانية ولا أول أمس قلت البارح أول أمس
0: أول أمس الساعتين طعا نهار
1: الساعتين معناها بعد الظهر نهار اثنين الساعتين بعد الظهر
0: انا باقي غير لبلونس على شويه طارق
1: ان شاء الله لاباس يا خويا ان شاء الله لاباس كما قلت لكم نبقاو في المتابعه معك وان شاء الله ما نسمعوا كان الخير
3: صباح الورد انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عماره وخليفه بن سالم
4: من الاثنين للجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح على جوهره اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
5: تحب تحكي وتوصل كلمتك
6: احنا البث نتاعنا راهو جوهره فاهم احنا نشكيو كان جوهره نشكيو لحد
5: عندك راي؟
6: ربي بصوت ربي محمد بصوت
5: ما تخليهاش في قلبك
6: مش حرام عليكم
5: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف
6: جوهر أفهم راني ديما تبع فيكم جوهر بوصولي صوتي
5: احكي عبر وخلي صوتك حاضر
7: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم
5: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك
6: أول واحد فيه هب لف
8: جوهرة
9: أفهم بوبليسيتي
10: عسلامة get ready with me bon plan أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك
11: by the way لازم تكون قريتو
10: نشري فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير اند جيس وات
8: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو
9: اوريدو طور عالمك.
11: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
12: في مونوبري جاونا ذكريات ونحنوا لك الأيامات. المنتوجات اللي كبرنا معاهم الكل من اليوم وحتى ال 31 أكتوبر فيهم حتى ال 50% تخفيض في مونوبري.
13: مونوبري ديما معك. في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
14: شنو من غير حتى أفانس؟
13: إي نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
15: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
16: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
17: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
18: ميتيو على جوهرة اف ام.
1: إن شاء الله صباحكم كله أمل وعمل ونشاط وحيوية وموجات إيجابية. نمشيو لنشرتنا المفصلة الآن ونشوفوا إش فيها وما فيهاش وين الأمطار وين زاد أيضا الصح وقال الآخر. هات نشوفوا طقس اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026 ما يميزه. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر وين بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم راهي تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية. وتو نشوفوا في الخريطة وين موجودة الأمطار وكميتها. الريح جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. ثم البحر متاعنا اليوم قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة وتكون في حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. مشيو للخريطة متاعنا ونشوفوا اليوم وغدوة وبعد غدوة، خاصة بعد غدوة نهار الجمعة باش نحدثكم عليه من توا لأنه باش نسجلوا فيه حاجتين. أول حاجة درجة الحرارة باش تنخفض، ثم الأمطار باش تكون عامة. إذا كان اليوم في الصباح معنا حتى شيء معناها طقس مغيم جزئيا فقط ودرجات حرارة تراوح بين 25 درجة في الكيف وعليها 30 في كل من توزر ومدنين وأيضا تطاوين 31 أكثر معناها هي في جابس بين 25 و 31 في جابس مرورا ب 26 في بنزرت و 27 في تونس الكبرى و 28 في سوسة في المستير 28 29 في المهدية وإسفاقس. لكن بعد الظهر شدوا عندكم عندنا 18 ولاية فيها أمطار، 6 ولايات أو 7 توا بالتحين 7 واحدة اثنين ثلاثة أربعة سبعة ولايات ما فيهمش أمطار. نبدأ من صفاقس ما فيهمش أمطار مغيم جزئيا ونسجلوا فيها 35 درجة، 36 درجة في جابس ومغيم جزئيا، 35 في مدنين و 35 في قبلي و 35 في توزر ومغيم جزئيا لا غير، 33 في قفصة و 34 في تطاوين و 33 في برج الخضرة. 7 ولايات ما فيهمش أمطار و 17 ولاية المتبقية فيها الأمطار. نمشي ساعة للأمطار القوية، زغوان راهي خلايا رعدية محلية بعد ظهر هذا اليوم مع أمطار قوية، ناخذ احتياطاتنا ونعرفه. ثم سليانة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية. زوز ولايات فيهم هذه الأمطار القوية. تقول لي بقية الولايات كيف باش يكونوا؟ بقية الولايات الكلها تقريبا الكلها نزيد نثبت باش ما نعطيش معلومة هكا فيها ليتيش، هاني نثبت على الخريطة اللي وقعت حين بقية الولايات، معناها اللي هي بنزرت وتونس الكبرى ومعها باجة واللي فيهم 34 درجة هذوما، ومعهم المستير والمهدية ومعهم سيدي بوزيد، نتحدث اللي فيهم 34 درجة، نعطي فيكم في درجة الحرارة، راهو هذوما فيهم طقس أمطار متميزة بكونها خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. 31 سجلها في نابل، ونفس الشيء خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. 33 في سوسة، وزاد 33 في سليانة وخلايا رعدية مع أمطار سليانة أمطار قوية قلنا عليها هذيك، و33 في سوسة أمطار متوسطة. بالنسبة لجندوبة 35 درجة وأمطار متوسطة، 32 في الكيف وأمطار متوسطة، 31 في القصرين وأمطار متوسطة، تحدثنا على سيدي بوزيد 34 وأمطار متوسطة. إذن تونس الكبرى زاد 34 قلنا عليها وأمطار متوسطة، هي بنزرت زاد 34 وأمطار متوسطة. إذا كان حوصل مرة أخرى زوز ولايات اللي هما سليانة وزغوان رأوا فيهم أمطار خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية بعد ظهر هذا اليوم، بقية الولايات اللي هما نعاود نمشي ها ونذكركم بهم، بنزرت تونس الكبرى الأربع ولايات متاع تونس، نابل ثم سوسة المستير المهدية، ندخلوا شوية للقيروان زاد الزغوان قلنا عليها زغوان باعتبارها أمطار قوية، سليانة وسيدي بوزيد، ونمشيوا للقصرين ومن بعدها الكيف وجندوبة وأيضا باجة بنزرت قلنا عليها زادة، هذوما فيهم أمطار متوسطة. الأمطار قوية بشكون في زغوان وفي سليانة فقط. الليلة زاد الفاصلة بين اليوم وغدوة، هل فما أمطار ولا لا؟ عنا أمطار، عنا الأمطار، لكن وين بشكون هذه الأمطار وكيفاش كميتها؟ الأمطار بشكون على بنزرت، 26 درجة نسجلها في بنزرت هذه الليلة، وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و26 درجة، سجل 24 في نابل وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة و26 درجة، 27 درجة في المنستير وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. زغوان كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة، ونقاو بيجا فيها خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجلوا فيها 24 درجة. بقية ولايات الجمهورية بشكون طقس مغيم جزئيا، درجة الحرارة أقل الدرجات نقاها في القصرين 22 درجة، أعلى الدرجات هذه الليلة باش تكون 27 درجة في صفاقس. هكا نكونوا سكرنا نهار الأربعاء، عطيناكم فكرة عليه، نمشيو نهار الخميس نحلوا الميت يوم تاع نهار الخميس نشوفوا واش فيها. بربي نحب نذكر اللي الأمطار راهي باش تواصل في الفترة الصباحية على كل من بنزرت وتونس الكبرى وأيضا نابل ومعاهم زغوان ونزيدوهم سليانة والكيف وأيضا جندوبة وباشا، معناه إذا كان نحسب نلقى 4 5 6 7 8 9 10 11 ولاية فيهم أمطار غدوة الخميس في طقس الخميس، نجم يكون بعد دور الأمطار هذه لكن على مستوى طقس الخميس، هذا ما يميزه. نمشي لنهار الجمعة اللي باش نعرف فيه تقلص في درجة الحرارة ملحوظ، معناها درجة الحرارة خاصة في المناطق الشمالية والساحلية وتونس اللي اليوم مثلا تونس 34-35 نجمون وصلوا لها، تونس الكبرى باش تكون في 27 درجة، 26 في سوسة والمستير والسوسة والمستير المهدية 27، معناها درجة حرارة 25 درجة في الكيف 25 في القصرين، مع أنه الأمطار باش تكون عامة على أغلب إن لما قل 23 ولاية، ولاية واحدة تطوين هي اللي ما فيها شيء أمطار، 23 ولاية فيها أمطار وفما أمطار قوية. وين الأمطار القوية هذية؟ باش تكون على تونس الكبرى خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية، أيضا نهار الجمعة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية في نابل، في سوسة خلايا رعدية محلية مع أمطار قوية نهار الجمعة، المستير كيف كيف أمطار قوية نهار الجمعة، وعندنا المهدية أمطار قوية، صفاقس أمطار قوية، في زغوان نفس الشيء أمطار قوية، قوية زادة في القيروان وقوية في سيدي بوزيد نهار الجمعة، تحدث القصرين أمطار قوية وسليانة أمطار قوية. بقية الولايات الأربع ولايات اللي هما بنزرت وباجة والجندوبة والكيف راو فيهم خلايا رعدية مع أمطار متوسطة. نمشي للولايات المتبقية اللي هي قفصة ومعها جابس ومعها مدنين، هذوما ولايات الجنوبية ومعهم قبلي ومعهم توزر. الخمسة ولايات هذوما فيهم خلايا رعدية زادة مع أمطار متوسطة. أمطار ورحمة من عند ربي نهار الجمعة بإذن الله في الجمعة المباركة هذية، ومعها أوسي انخفاض في درجات الحرارة خاصة في المناطق الشمالية والساحلية، تبقى مرتفعة نسبيا هكا في الجنوب تتراوح بين 30 و33 درجة في الجنوب التونسي. كانت هذه إذن الميتيو، خذيناها بالتفصيل لأنه فما بشرة للناس الكل مش حتى للفلاحة فقط، أنه هذا الانخفاض في درجة الحرارة بداية من نهار الجمعة، الأمطار اللي موجودة اليوم وغدوة وزادة باش تكون عامة بإذن الله بعد غدوة نهار الجمعة، جمعة مباركة بأتم معنى الكلمة، تنتظرنا بعد غدوة الجمعة 9 أكتوبر 2026 بداية الخريف الفعلي، وبتتواصل راي درجات الحرارة باردة وتتواصل الأمطار موجودة. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة.

0: صباح الورد. انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
2: على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.
3: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم،
4: وأكثر من 143 سنة راهي مفرحة قلوب التوانسة كل يوم. وأيضا في العيد ميلاد اللي ما يتراتاش، العيد ميلاد 143، علاش ما يتراتاش؟ أكثر من 150 مليون ربح موجودة في ام جي في عيد ميلادها 143. الربح هذا يتواصل إلى حدود نهار 31 أكتوبر. تربح لك كل يوم، أي كل يوم فما ربح، وتربح كل أسبوع دي كادو دو فالور، وتربح الميجا كادو اللي هما كل 15 يوم. المجموعة متاعهم أكثر من 150 مليون في انتظاركم. كيفاش نعملوا باش نشاركوا؟ أسهل منها ما فماش العملية. عندك الابليكاسيون على تليفونك، عديها في الكيس. ما عندكش الابليكاسيون، تليشارجه، تليشارجمون متاعها أسهل منه ما فماش، وتمتع بالكادو زادة متاع الابليكاسيون قبل ما نوصلوا للكادو متاع العيد ميلاد 143 اللي هو ما يتراتاش. 150 مليون او اكثر بربي من 150 مليون. احنا اخذينا اون بارتي زادة هوسي، انه فما ناس دي فيدال تقريبا، واكتشفنا ولد حملين فداك اللي يوميا صباح وعشية في ام جي. يقول لك ما نجم نقضي كان من غادي. هاي سيدي، ومش على قرب فقط، قرب وسعر وخدمات وحسن قبول وغير ذلك. من حملم فاحنا مشينا لجرجيس، ومن جرجيس وين مش نمشيه اليوم؟ ماشيين لام جي ماكسي اريانا. وسعيد جدا باستقبال سي بالعيد نجارة. مرحبا بك سي بالعيد.
5: هلو.
4: هلو سي بالعيد، منورنا وشرفني، ومرحبا بك يا سي بالعيد. اللقب شنو بالضبط سي بالعيد؟
5: شنو
4: الاسم بالكامل؟ بالعيد نجارة هكا ولا نغال؟
5: نجارة.
4: مرحبا بخويا ومشرفنا ومنورنا.
5: بل كي كنت نقرأ يقولوا لي شي الدنيا جارة.
4: سي بالعيد عزيز الغالي، انتي
5: مرحبا.
4: لي شوت يا دوكم، هزيتنا لي شوت في الصبحية دي. سي بالعيد اش تعمل في الدنيا؟
5: توا روتريتي.
4: من وين روتريتي؟
5: ها؟
4: مستيك، انت اللي تشعل الضوء معناه. مش تقص الضوء بطبيعة الحال. انت اللي تشعل الضوء، مش تقص الضوء بطبيعة الحال. باهي خويا بالعيد. ان شاء الله ديما يشعل، ربي يضويها في وجوه التوانسة الكل.
5: قل امين.
4: كيفاش انت من اللي فيدال توا معناها القرعة؟ الكترونيا معناها يعرفوها العمليه، واختاروا لي ميور فيدال، وانت جيت في المرتبه الاولى. انا تكلمناك لقيناك حاضر معانا، فشرف باش ناخذوك بالتليفون. شنو اللي حطيت لها؟ اش عامل؟ علاش مختار ام جي باش تمشي له تقريبا نهار بعد نهار؟ انت هكا ولا اكثر ولا كل يوم؟
5: كل يوم كل يوم
4: يوميا تبارك الله. علاش؟
5: ايش نقول لك؟ فما انفورماسيون عطيتك من نهار في ليدش.
4: اي
5: انا نسكن مقابل مقرو اريانا.
4: اي
5: لشنو في عام 86
4: عام 1986
5: بيه؟ انت
4: وانت في ام جي ما تحركتش؟
5: وانا من ام جي.
4: باه معناها كيف تقول لك المدام
5: ونمشي ذا كل شيء. اما
4: اي مثال، نبقاو في ام جي، نبقاو في ام جي، ما تحدثوش على المساحات الاخرى الكل. اولا اللي حاجتك به غادي. اثنين، السعر واللي برومو باهين.
5: اي
4: هما اللي يخدموا في ام جي تحس بهم قراب منك وبالعيد خويا، ولا يعرفوك كيما بالاسامي حافظين لك ليونيت؟
5: يعرفوني
4: هكا. يعطيهم الصحة، برافو عليهم. معناها تحس اللي هما يخدموا على البروكسيميتي، على القرب، وتحسهم عائلة كريمو معانا، كأنهم أفراد عائلة. فحبيت نقول لك أو صحيح مالك ليون، تحسهم كأنهم ليون متاحهم
5: كل يوم حذاهم وكل يوم يشوفهم وكل يوم
4: صحيح. ان شاء الله ان شاء الله ديما هكا يطول لي في عمرك، وان شاء الله كل يوم تبقى هكا من اللي في ديل دو ام جي على الفيداليتي ساعة من الاول من الاول من الاول. عندك 100 دينار، 100 دينار بون داشا تشري بها اللي تحب، وايضا عندك الامكانيه باش تربح 100 دينار اخرين، معناها كادو في العيد ميلاد اللي ما يتفلتش الخاص هذه، والفقره الخاصه باللي في ديل دو ام جي. واحنا نتحدث اليوم على ام جي راهو ماكسي اريانا. وين موجود في اريانا ساعة؟ وين موجود ام جي ماكسي اريانا؟ واحنا ماشيين للسبيطار اريانا، ماشيين غادي هذاك هو ولا في بكان اخر؟
5: هذاك هو، هذاك هو اللي قبل
4: هذاك هو
5: المبلاتكس، اللي على المبلاتكس
4: اي اي غاديك على الكياس، ومعروف جدا وسهل باش تحط الكهرباء ولا طابت على ساقيك تقضي في قلب في قلب اريان
5: ولا اطروت هو زعما
4: صحيح صحيح
5: وحيد صغير يهز ويجيبه
4: صحيح. باه يا سيدي بالعيد فما البرودوي دي جور، قالوا لك اعمل افار في النهار، كل نهار تعمل افار. البرودوي دي جور هدايا هو كسبيغه الرائعه نتاع الشعر نتاع النساء. باه، والصبيغه هدايا موجودة في الألوان الكل، وسعرها العادي راهو 9490. عاملين برومو للصبيغة الممتازة، ويعطيوك اقتراحات. اختار لي انت الاقتراحات، شو تبع معايا؟ ها قلت لك السوم نتاعها شديته ولا لا؟ 9490
5: 490
4: قولوا 9500. باه هذايا في العادي. البرومو هذايا البرومو هذايا هل وليت 10950؟
5: مش معقول هذا،
4: والا
5: البرومو يزيد.
4: انت قلت انت قلت انا ما نعرفش انا ما نعرفش هل 10950؟
5: نعم.
4: 5990 ولا 20,990؟
5: لا 5,990.
4: يا بالعيد كان ما قلتليش
5: العشرة ولا
4: كان ما قلتليش
5: بروموسيون،
4: كان ما قلتليش هكا يا بالعيد نخاف الضوء يقص عليا في الديريكت توا انا معناها من عندك انت
5: ما تخافش
4: ولا يقص علي 5990 و100 دينار اخرى بون داشا كادو سيدي بالعيد. مبروك عليك ونورتني سي بالعيد نقره اللي هو من اريانا، وكنا سعداء بمصافحه اليوم خونا بالعيد فيديل برمي دوتر وبرشا القرعه اختارتنا اليوم سي بالعيد، ونحب نحييهم لي فيديل دو ماكسي اريانا ام جي ماكسي اريانا، ونذكرهم راهم يتمتعوا هما زاده ب اكثر من 150 مليون في العيد ميلاد اللي ما يترتاش، عيد ميلاد ام جي.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: كل نهار جمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك، تسمع وياج فواياج مع وليد بسباس كل جمعة من الساعة 2 للأربعة متاع العشية على جوهر اف ام. على جوهر
6: اف ام. برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner ? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
7: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
8: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسي لكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا جينا على دمتكم.
9: حلمنا واحد، توا جاي الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسي قريبة مني.
10: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
11: By the way لازم تكون أريدو.
10: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what?
12: أريد تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على الابلي ماي أريدو.
13: أريدو طور عالمك.
14: عيد ميلاد MG ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في MG صبغة شعر سو كولور ب 5990 في عود 9490.
3: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
15: ستوري تايم كي يبدا عندك أحلى بونوس أريدو.
16: احكي لي في الديتاج صار.
15: كي ما يبداش عندك أحلى بونوس.
16: اسمع كلمني.
15: كي يبدا عندك أحلى بونوس أريدو.
16: سي با فري. إي بي ودي شقتل.
15: كي ما يبداش عندك بونوس أريدو.
12: مع لوفر أحلى بونوس نتاع أريدو أحلى من هكا ما فماش. متى 300% بونوس سالحين 7 أيام كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليم.
13: أريدو طور عالمك.
17: جوهرة
18: بوبليسيتي.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد.
0: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
1: من الليل الجمعة من 6 إلى 9 الصباح
2: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
4: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وإن شاء الله ربي بقي ستر على صغيراتنا الكل، وخاصة إن شاء الله ربي سمعنا الخير على البنية فيروز الدلالي اللي مشينا القفصة. ونحب نحيي عبد القادر الجلالي زميلنا اللي نسق معنا، وسعد جلالي بلوتو عبد القادر الجلالي مراسلنا في قفصة اللي نسق معنا وكالعادة كان في الخدمة باش يسهل لنا المأمورية. من قفصة باش نمشي لموضوع آخر يهم التلامذة متاعنا. التلامذة متاعنا الله غالب معرضين لأشياء غريبة وعجيبة اللي ما تلقاها كان في المحيط متاع المدارس والمؤسسات التربوية التونسي. معناها كيف مانيش نتحدث عن الأمور الأخرى، هذيك ما يباعوا حول المحيط في المحيط المدرسي. مش نتحدث اليوم على حويجة اون بروميير. الله يكثر الواحد لطف عليكم وحشاكم يضحك الاخر باهي. قابل المدرسة اللي فيها حركة يومية سيدي، الا في الصيف، حتى في الصيف يمكن فيها الحركة. مدرسة في الحمامات لهنا، معناها في الحمامات شنو هو الترخيص اللي اعطوه؟ إن شاء الله عنده رخصة أولا باش يربي الكلاب حاشا من ياسم هكا ولا ليه؟
19: هذا هو الكلاب جنب المدرسة.
4: والكلاب كيفاش تربيهم وتعمل لهم الدريساج متاعهم؟ راوي نجم من الأول ماهوش مدرسي، نجم يكون خطير
19: في النهاية
4: ويخرج يعمل مش عارف. هل هو مأوى فقط لرعاية الكلاب؟ هل هو دريساج؟ هل هو لكن
19: في كل الحالات
4: بعده على المدرسة.
19: هذا هو حد في كل الحالات ماهوش بتاع مدرسة قال الاخر، مما ادى الى غضب كبير عنده.
4: خلينا نشوفوا الغضب هذا وشنو القرارات اللي صارت وش فما وما فماش، وهل تدخلت السلطة المحلية في الحمامات والسلطة الجهوية في نابل بور متر ان بوان يس ستوب. خلينا نشوفوا له حال زاد ما يخدم على روحه ولا يقوم بجانب انساني ورعايه للحيوانات هدايا الدور الجمعيات هذوما في بعدها هدايا، اما مش قدام مدرسه
19: ماهوش مع المدرسه كما قلت.
4: هات نمشيو للمتابعات.
2: متابعات
19: طبعا، وكان عبروا الاهالي وحتى المربين عن قلقها من هذا، واللي كان من المقرر اليوم ايقاف الدراسه.
4: المربين معناها المعلمين ولا هي مؤسسه
19: تربويه مدرسه العداله. العداله ببركه الساحل، يعني بحي بركه الساحل بالحمامات. شكون معنا؟ طبعا سي محمد العزابي رئيس المجلس المحلي بالحمامات اللي نقولوا صباح الورد. سي محمد
20: صباح الخير. سي خليفه صباح الخير يا حاتم، وصباح الخير لكل مستمعي أشنا حوالي في خليفة. صباح الخير لكم ولكل مشاهدي ومستمعي جوهرة.
4: بركة الساحل نعرفوها شوية احنا التوانسة كل تعرفها خاصة لأصحاب السيارات. وين بالضبط على الكياس ولا ندخلوا داخل بعض الأحياء اللي زاد لي معروفة غاديكا المدرسة؟
20: تسمع الكياس وين المسجد وين المدرسة وين هو شيء معناها حي جاي معناها على
4: شو اسمه الحي؟
20: اسمه حي الخروب
4: معروف لا عاد معروف حي الخروب معروف به
20: معروف
4: شو عملنا في حي الخروب؟
20: خلينا نحط الامور في اطارها يا خليفه قبل ندخل على الموضوع. تعرف انت يعني الحمامات فيها اشكال صغير ويعطيكم الصحه على الاقل انتم في اذاعتكم طرحتوا الموضوع هذايا مشكورين يعطيكم الصحه. وتعرف حمامات يعني شان يهم جميع التونس الحقيقه. ما كان بيت حمامات في خليفه فيها عديد الاشكاليات وباش نجيو باش نخلطوا النقطه معناها هذه السوداء اللي تحكي عليها واللي مقلقة معناها أغلب المتسكنين العمادة. الحقيقة السبب الرئيسي هو كما تعرف الشيخ خليفة هو مثال تايق العمرانية اللي عنده اليوم 50 سنة ما زال معناها لم يرى النور وعدم تحيينه. هو
4: مش في الحمامات فقط بربي سمحني مش في الحمامات فقط عدة أماكن فيها مشكلة متاع تايق عمرانية. أنا أعطيني المدرسة وكل الصغيرات والأسرة التربوية شو اللي صاير قدامها وش النجم ونعمله ولا شو عملتوا انتم؟ ما عنديش وقت باش سمحني
20: فضل
4: محمد عزيز
20: المنطقة معناها تلقى بكاركتير معناها في لحية تلقى ديار منطقة بكاركتير كذا تلقى فيها محلات لتربية الكلاب توكيما موضوع الساعة موضوع الساعة هو اللي خلك الاحتقان به موضوع الساعة. يقول اللي السيد هذا فما شكايات من الأولياء من كلام ذا من المصلين تاع المسجد شكيت بلوتو كانت فما اجراءات معناها حابه تصير اميكالمون دخلت العباد ودخلت حابه ما يصيرش صار الشكايه الرسميه صارت في 23
4: علاش الشكايه علاش صارت
20: الشكايه السيد هذا مربي حيوانات اللي هما كما قلنا واكثر حاجه هو الكلاب ويباري في فتره
4: دونك ماهوش رعايه الكلاب هو يربي في الحيوانات ويبيع يربي الكلاب ويبيع يعمل الدريساج
20: يعمل الدريساج بالفلوس
4: وما نجيب انا للدريساج سيدي محمد ما نجيب للدريساج كان حاشاك كلب هيج ماهوش يخوف معناك الكلاب دونك عندهم الحق العباد تخاف
20: لا هو حتى يخرج حسب معناها شهادات المتسكنين اللي تسلفوا مسكنات في في في في الشكايات معناها كي كانت اول مره كانت معناها اميكالمون كيما قلت لك وبعثوا له دخلوا اطراف وكذا بعد ولات شكايات حتى البلديه والولايه ووصلوا لوزاره التربيه والجمهوريه. احنا كمجلس محلي كيما قلت لك والعضو نتاعنا زاد كيف كيف كان طرحوا الاشكال هذايا في كل مره في
4: لا نعرف جيدا ان انتم قايمين بواجبكم واكثر من ذلك لكن شنو حكايه ايقاف الدروس وعلاش وصلنا لهذا سي محمد؟
20: خاطر عندك اكيد شدت واحد يلقى كلاب ما يخافش على ولده. انت تو كنت في مداخلتك معناها في افتتاح معناها المداخله قلت عنا حاجات اخرى قدام المعاهد وما شاء الله معناها اكثر معناها اللي نصلي يعني به بتتر هذا نظام الحجز البحت ان شاء الله يجعل من لكن كيف كيف هم مصلين معناها متشكين كما قلت لك ودخل سيد معناها
4: الكلاب هما يخرجوا برا من من المأوى نتاعهم من
20: برا البيت معلول دي فوا كانوا شهادات اولياء معناها اللي هو الناس اليوم نعطيك معناها سكوب الراديو بتاعكم اللي الاولياء معناها ما همش يهزوا فما اضراب على الدراسه وان شاء الله لا معناها ان شاء الله
4: عطيتنا تو الاخبار تو هذا الاخبار هذا الاخبار ايش يقول؟ يقول الاولياء قرروا باش ما يهزوش وليداتهم يدرسوا هذه مضره لوليداتهم ما تصيرش هذاك علاش نقولوا يلزمنا نقاو الحل مع اخونا هذايا اللي يعمل في الدريساج ننقلوه الى مكان اخر نوفروا له فضاء اخر باش يبعد على المدرسه وعلى الجامعه. ابابا
20: خويا حاتم
4: سيدي محمد
20: في هذايا هويك وصلنا بريسك للبوان زيرو. قول لي كما قلت لك تدخل أطراف مجلس محلي والنائب على العمادة هذيك عبرك ساحل في عام سلطان الزامي وكيف كيف نائب الشعب معناها تدخل سياسي مامي مشكور معناها باش كانت الحلول استعجالية وبما أنه معناها صار
18: شو الحل الاستعجالي اللي تخذ شو الحل اللي يخدوه المتدخلين تبارك الله عليهم هذوما الكل يرحم والديهم عطينا حل باش نمنعوا وليداتنا ورجالنا
20: تم رسميا امضاء غلق قرار المحل من طرف بلدية الحمامات مع منح صاحب المحل مهلة لإخلاء ورفع الكلاب من المكان هذاك ويتصرف
18: قديش المهلة عطوها له لخيان في البلدية
20: هي المهم من هنا لنهاية الأسبوع
18: نهاية هذا الأسبوع في انتظار أنه يرسل الكلاب من هنا لنهاية الأسبوع به هل الأولياء حسب ما كتاب سيدي محمد العزابي رئيس المجلس المحلي بالحمامات هل الأولياء اليوم فقط باش يمتنعوا على هزن أولادهم للمدرسة وإلا إلى حدود نهاية الأسبوع إلى حدود نقل
20: أنا سي حاتم أمنيتي أنه حتى اليوم يمشي ويقرأوا معناها ناس
18: صار حوالي
20: 3-4 سنين وما تصبرش لك معناها كيف كجوغ
18: إيه ما هم القرار اللي اخذوه شنو سيدي محمد
20: اخذوه على أساس اليوم ما فناش دراسة
18: اليوم فقط ولا ليامات القادمة
20: هذا اش قالوا في معناها كيف في وقفة
18: قالوا اليوم فقط
20: قالوا اليوم احنا حبوا معناها يبرهنوا اليوم في حال غضب وكذا يقول لك انا كل مره توعدني فهمتني ولا وما تنفذش زاد امور مواطن من حقه في حاتم اللي يقول لك مثلا
18: عنده الحق عنده الحق
20: انا عندي 3 سنين نشكي كل مره تقول لي هاني تو
18: هم 3 سنين يشكيوا عندهم عندهم 3 سنين
20: سامعين الموضوع 2023 وكما قلت لك في حاتم وفي خليفة من قبل 2023 ده حبوا يدخلوا شكون أميكالمون كما قلت لك دخلوا أطراف معناها ومشاولوا
18: حبيت نشكرك جزيل الشكر سيدي محمد العزابي رئيس المجلس المحلي بالحمامات على كل هذه المعطيات إذا كان حوصلها ما هوش ما هو رعاية الكلاب كما غاديك في السؤال راهو هذا دريساج هذا دريساج متاع كلاب الكلاب كالهيجة ودري شنو يحبوا
19: يدرسيهم
18: باش يرجعوا كلاب عاديين قال الاخر ولا ربما حتى كيف يخرجوا باقي خمده وخايفين منهم يحطوا لهم الكمامه هذيك الماوى هذايا مش ماوى قلنا دريساج هذايا راجل يسترزق يخدم على رويحته ان شاء الله يكمل يخدم هو وخدامته نقلوه لمكان اخر لانه ما يجيش بين جامع
19: الخبر ومدرسة هناك قرار
18: والخبر رسمي قرار رسمي لاخلائه من هنا نهايه الاسبوع الاولياء خايفين وما صبروش يقول لك اليوم احنا ماناش هاجزين اولادنا هل اليوم وغدوه وبعد غدوه ونهار السبت ولا اليوم فقط السؤال يبقى مطروح لكن الخبر المتأكد نتابعه اللي هو اليوم في انتظار أنه يخلي المكان من هذه الكلاب الخطيرة يلا فاصل ونستقبله ضيف الدنيا وما فيها.

0: pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Genre FM sur Instagram.
1: Instagram.
0: Hashtag Genre FM.
1: Publicité.
2: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: احكي لي بالديتاج صار
2: كي ما يبداش عندك احلى بونيس
3: اسمع كلمني
2: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو
3: سي با فري اي بي ودي قلت له
2: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو
4: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش متعب 300% بونوس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر سوم دقيقة 190 مليم
5: اريدو طور عالمك
6: عسلامة مسيو فاش نجم نعاونك
7: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هرتني ذو
6: قداش انتوما في العائلة
8: العائلة شو مدخل العائلة في الفريجيدير
6: بطبيعة يا مدام عدد افراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك
7: فماش حاجة أخرى تنصحنا بها
6: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة تعطيك نجعتها الطاقية خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة خاطر يزيد من استهلاك الطاقة وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية
7: يعطيك الصحة خويا
9: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50% للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا
10: Vous rêvez d'une grande école de commerce Et si elle venait à vous Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
1: Publicité.
11: صباح الورد
12: صباح الورد
11: انتم تسمعوا صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم
12: من الاثنين للجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح
13: على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
14: صباح الورد في نطاق التعاون بتاعنا مع عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية نواصل طرح أسألتنا على اللخيان في العمادة وعلى خاصة سي حسام بناني اللي هو النائب الأول لرئيس مجلس عمادة المحاسبين بالبلاد التونسية في خصوص مواضيع الساعة موضوع الساعة الآن قانون المالي هل زعما باش تعدى التيفيا سوسيال واللي حكينا فيها قبل مع سي حسام والبارح زاد مع نائب رئيس لجنة المالية هل فما معناها زيادات في الزامبو متاع قانون 2027 هل فما تخفيضات هل فما مواطن شغل جديد اش فما ما فماش الى حد الان ما عندناش المعطيات فقلنا خلينا نمشيو للمختصين خاصه فما علاقه وطيده راهي بين المحاسبين وقانون الماليه هذه من ناحيه من ناحيه ثانيه حسام بناني عنده تجربه راه متاع دوره كامله في مجلس نواب الشعب وخدم 5 سنوات معناها على قوانين الماليه هذاك علاش قلنا اوموا ان افونغو اما نوعدوكم راهو باش نتابعوا كل ما تتوفر المعلومه نعطيكم القراءه ونسهلوا عليكم العمليه ضيف الدنيا وما فيها النائب الاول لرئيس مجلس عماده المحاسبين بالبلاد التونسيه الاستاذ حسام بناني
15: ضيف الدنيا وما فيها
14: سي حسام شكرا لك سي عم مرحبا بك منورنا
16: شكرا صباح خير سي حاتم صباح خير سي خليفة مرحبا بكل من يتابع فينا على جوهر أفي
14: قبل ما نمشي قانون المالية انت عملت دورة وحيدة هكا
16: دورة وحيدة وكرمت لاحيتي بيدي وخرجت
14: يظل لي من
16: 14 19
14: كرمت لاحيتك وكملت الدورة مش خرجت لكن كان تعاود ما يقولوا لك العائلة والأصدقاء سي حسام تحب تعاود
16: العائلة والأصدقاء صعيب ياسر باش يقولوا لي
17: قالوا له ما عادش تعاود
16: الحقيقة
14: ما فماش مش موجود العمل.
16: إيه والواحد كل شيء نجم يكون مطروح، ولكن الحقيقة تو مازال خلينا نقولوا مازال بكري، وخلينا نعديو قانون المالية وخلي
1: الكورجي
16: والنواب يكملوا العام نتاعهم سيسيون فهمتي نتاعهم،
14: خليها مع
1: خليها محلول،
14: خليها محلول،
16: كل شيء محلول مادامنا عايشين مادام الحياة متواصلة بكل شيء وارد وكل شيء محلول
14: إن شاء الله. جديد في قانون المالية حسب ما تابعتوا أنتم والتوجهات العامة يا سيدي في ثلاثة عناصر أومو
16: بون جديد على مستوى خلينا نقولوا الفصول والخيارات معناها نتاع الوزارة مازالت ما ظهرتش، ولكن ملي بدا السيد رئيس الجمهورية يجتمع بالسيدة رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وكذا، دونك ظهرت بعض المؤشرات وبعض التوصيات خلينا نقولوا انه مثلا ما يكونش فما ضغط جبائي اكثر من الموجود، واحنا حكينا فيه سي حاتم لهنا في البلاتو وقتها وقلنا انه تونس من اكثر الدول في منطقه شمال افريقيا وشرق الاوسط اللي فيها ضغط جبائي، ضغط جبائي يوصل تقريبا ل 25% والى يفوت 30% اذا نزيدوا المساهمات الاجتماعيه. دونك ما نجموش نزيدوا نضغطوا على الشركات وعلى الفاعلين الاقتصاديين خاصه الموجودين في المنظومة المهيكلة واللي يخدموا بصفة قانونية. دونك فما توجه نحو إرساء ومزيد إرساء دعائم الدولة الاجتماعية
14: باهي برشا،
16: توجه نحو خنقولوا مزيد من حسن التصرف المالية العمومية وإنه نثمنوا أملاك الدولة ومعناه نحاولوا نصلحوا المؤسسات العمومية. هي معناها خنقولوا دي سلوغون عوانين عناوين كبرى، ولكن فعليا وعلى أرض الواقع وفي الميدان كيفاش مش تصير وكيفاش مش تكون التنزيل متاعها في فصول في قانون المالية هذا ننتظروه بطبيعة الحال من هنا أسبوع 10 أيام، لأنه 15 أكتوبر يلزم الجهاز التنفيذي وزارة المالية تمد البرلمان بمشروع قانون المالية
14: قبل 15 أكتوبر ولا 15
16: آخر أجل 15 أكتوبر.
14: ما هي خليفة
1: أزر سيد حسام وسيد النائب السابق والمحاسب، احنا تو ما نعرفوش تفصيلية قانون المالية الجديد، لكن انت مشرف على وضع هذا القانون، شي يلزم بلادنا بالضبط على مستوى ليزيستيماسيون
14: كيما
1: داش نجمو نحقو نسبة نمو
14: بالضبط كيما لهناش قلك التحديات والصعوبيات اللي تراها انت في اعداد قانون المالية وتحطهم كوم دي بريوريتي معناها اولويات 2027 مثلا من الاولويات اللي ديما تتحط وصلنا عملنا فيها عاد شيء توسيع القاعده، القاعده ما حبش توسع هذه القاعده ولات قاعده بحدنا معنا
1: هي هذا هو تو ديما نسمعوا به توسيع القاعده الجبائيه للتخفيف من الضغط الجبائي باش ما يقعدش هو مركز على 50%
16: بالضبط
1: فرضيه
15: اي صحيح
14: اي منعرفش عندك موطة ولا ليه
16: اي
14: البعض قال لك ليه القاعده هذيك توسعت هي هربت العباد من الهيكل تقول لك ماش قادره
16: وتسكرت جمله من الاجراءات اللي وقعت خليتها فما ان في ديفيكسيون وخروج من المنظومه المهيكله للمنظومه الغير المهيكله. هو قانون المالية ل 2027 قانون مش يكون الحقيقة صعيب ورب يكون في عون الناس اللي قاعدة تخمم وقاعدة، لأن التوازنات إنه باش نحكيه على توازنات مالية معناها مش سهل. احنا بكري في المات سي حاتم كل الإكواسيون أ بليزيور زانكونو اللي يبدا الواحد يكسر في راسه وباش يلقى كيفاش يلمها لبعضها
14: اكس غريغ وزيد
16: حاصل
14: مش اكس.
16: دونك اليوم عندك الساعة عندك نسبة عجز اللي هي موجودة في الميزانية اللي قاعدة تفاقمت شوية بارابور للسنوات الفارطة،
14: عندك العجز الطاقي
16: عندك نسبة المديونية، عندك تضخم اللي قاعد يرجع بشوية بشوية، فما منحة تضخمي متاع الاقتصاد التونسي خاصة فيما يهم مثلا المواد الغذائية، ضغط جبائي كما قلنا ما نجموش نزيدوا ننزلوا عليه، وبالتالي كيفاش مش تصير هالتوليفة كيفاش مش تصير الواحد الحقيقة مع الوضع العالمي
14: أهم بريوريتي تراها أمامنا
16: أهم بريوريتي بالنسبة لي أنا هو إدماج هذا الاقتصاد الموازي. أنا كنت حتى في السنة الفارطة كنت ضد مثلا أنك الضريبة على الثروة اللي عملوها وقلت أنه من الأولويات مش ضدها في المطلق وما نحبش ناس اللي لابس عليها تزيد تدفع، ولكن هو أنه يلزم نرتبوا أولوياتنا بوضوح. الأولوية الأولى هو أنه ساعة في القطاع المنظم فما تهرب ضريبي وفما الناس مش قاعدة تصرح معناها بالجباية متاعها كما ينبغي. وفي التوجهات العامة فما مثلا استعمال الذكاء الاصطناعي اليوم في خنقوله المراقبة الجبائية وفي توجيه المراقبة الجبائية لبعض الملفات اللي فيها إشكاليات. ولكن وقت اللي نحكيه اليوم حسب
14: قالوا لي حكاية وبربي صلح لي ودي سيد العارفين قالك فما توجه نحو أنه المراقبة الجبائية اعتماد الذكاء الاصطناعي به لكن زاد في التهرب الجبائي بداو يعتمدوا زاد في
16: بيسير. اي احنا قلنا احنا
14: عركه باش تولي بينات
16: شوف لانه التكنولوجيا تنجم تستعملها من التكنولوجيا مستعمله
14: معناها صحيحه تنجم
16: بيسير تنجم ولكن خلينا نقولوا التوجه نتاع وزاره الماليه وتوجه الدوله اللي رقمنت المعاملات الاقتصادية اللي رقمنت معناها الفوترة اللي رقمنت التصاريح الجبائية الحقيقة قاعدة تسكر بشوية بشوية على إمكانية التهرب الضريبي مش باش نحاها كومبليتمون ولكن الحقيقة فما
1: جانب تقني نحب نسألك عليه وانت كما قلت لك ابن الاختصاص الميزانية في علاقة بالمخطط الخماسي
16: هذه كمشكلة أخرى مشكلة
1: خاطر انت عندك مخطط خماسي
16: مشكلة في المطلق علاش لأنه انت

0: البترول، سعر النفط، والا مثلا فما شويه تدحرج نتاع الدينار بارابور للدولار في الاونه الاخيره في الايامات الاخرانيين. دونك هل المعطيات هذه الكل مع عندك بعض الشركاء في اوروبا كيما فرنسا كيما المانيا اللي هما في وضعيه اقتصاديه مش باهيه
1: جدا
0: ولا واللي مثلا نسبه النمو نتاعهم اكثر شويه من الصفر، هل المعطيات هذه الكل باش تخليك توصل لل 4.2% والا ما توصلش؟ دونك
2: دولة مثقلها
0: حاجة أخرى. أيه مثلا فصل. أنت مبرمج تقريبا 100 مليار دينار من الاستثمارات، أكثر من 20,000 مشروع، التمويل متاعهم 61% تقريبا باش يكون على الدولة، أكثر من شوية من 30% باش يكون على المؤسسات والمنشآت العمومية. دونك أنت حتى في البلان دو فينونسمون متاعك في معناها في مثال اللي باش تمول به، هل هو واقعي وإلا مش واقعي؟
1: دونك دولة تونسية ثم حالة إرهاق جراء المؤسسات الشركات العمومية.
0: هذا الناس كل تعرف. طبيعي الحال.
1: أتكلف في الدولة والمجموعة.
0: طبيعي الحال. نزيف.
1: تضخم كبير لعدد الناس اللي يخدموا في الوظيفة العمومية اللي هي رواتب. طلبات قاعدة تزيد على التوظيف العمومي. تمسك الدولة في خطابها الرسمي وهذا موجود عند رئيس الجمهورية الدولة الاجتماعية. لكن ثم ناس أخرين يقولك ما تنجمش تنهض الدولة ما لم تمشيش منحة تحرري للاقتصاد. تتخلص من هالدعم من المحروقات من الخبز من معناها المواد الاستهلاكية التقليدية. هالمعادلة هذه كيفاش باش
0: نخرج؟ معادلة صعيبة ياسر. هي تو أنت كي تشوف حتى الدول الكبرى سي خليف، تو أنت الدولة الاجتماعية مثلا وقت اللي تحكي على فرنسا جنرال دوغول في أواخر الخمسينات بداية الستينات افرض الدولة الاجتماعية، ولكن فرض الدولة الاجتماعية في اللي ترونت غلوريوز كانت فما 30 سنة بعد الحرب العالمية الثانية اللي الاقتصاد العالمي
3: انتعاشة كبرى
0: انتعاشة كبيرة، وبالتالي كانت فما موارد. هو اللي عمل أسس الضمان الاجتماعي، هو اللي عمل مشاريع كبرى في فرنسا، ولكن كانت الفلوس موجودة والاقتصاد
3: اليوم كان نجيبوه هو باش يعمل
0: ما نجمش لأنه تمسك مثلا الدولة الفرنسية بهكل المنظومة هذيك. شوفوا اليوم المالية العمومية متاعها وين، ولكن كما قلت كيفاش مش يتم تنزيل هاك المخطط الخماسي وتوجهاته على ميزانية الدولة. معناه شوف
3: بربي حوجة أخرى. أيوة. وانت سيد العارفين وش نمشي للجانب التقني تاو. أيوة. تكنيك. أيوة. لتكنيك اللي تملكوها انتوما كمحاسبي معناها زاد يدك كانت في العجنة. انا نسمع دائما وابدا من المجالس اللي جات بعد المجلس التأسيسي ولا حتى في المجلس التأسيسي باش نخدموا على إدماج القطاع الغير منظم في الدورة الاقتصادية وداشون كل عام ما ننجحوش في ذلك. اش نعملوا؟ تولي اللاجبية يهز فيها هذا القطاع المنظم وماشي الضغط ويزيد. هل أنه هذه العملية متاع إدماجهم عملية مستحيلة؟
0: لا مش مستحيلة،
3: وإلا ما عرفناش لابروش كيفاش نعملوا المقاربة باش نوصلوا له.
1: محتاج عفو مثلا كامل باش يقع دماجم. ثم ناس عندهم النظرية
0: هي مقاربة. العفو تم تجربته وفما ناس في خنقوله في إطار مرات ضعف الدولة خنقوله بين قوسين ضعف الدولة وما
3: في فترة معينة
0: في فترات معينة وكذا واحد
3: الفارطة
0: ما يستجيبش ويقول لك أنا وجودي خارج المنظومة أفضل من وجودي داخل المنظومة. هي يلزم رؤية متكاملة سي حاتم اللي معناها فيها الردع.
3: شكون ينجح في العالم باش دخل النظام؟
0: لا نشحوا فما برشا فما
3: شعملوا بربي
0: لهنود فما هي جملة من الإجراءات تكون مع بعضها أون باراليل. يعني فما مثلا موضوع الرقمنة، فما موضوع مثال تغيير العملة اللي فما عدد من الاقتصاديين يناديوا به أنه وقت اللي تبدل العملة الناس تلزمها تجري تمشي للبنوك تصبك الفلوس.
3: إذا كنا نخمم في الجانب الاجتماعي هاي. ريتو أسواق اللي موجودة الأسواق هذيك اللي فيها كل شيء كما المصبي الجم نمشي للشسمة
1: بنقردين
3: وغيرها فهم برش
0: ولو انه بنقردين فما مشاكل في بنقردين على مستوى الأسواق
3: توترش هذوما نمشيلهم نجم ندخلهم ولا ما نجم؟
0: نجم ندخلهم إذا شوف أنت وقت اللي يبدأ عندك 50% ولا نقوله 40% حسب الدراسات من الاقتصاد متاعك خارج المنظومة ونحكيه على الضغط الجبائي. إذا تخلط باش تدمجهم أوتوماتيكمون تنجم تاخو قرار في أنك تخفض مك الضغط الجبائي وبالتالي يولي دخول الفعل الاقتصادي اللي بين قوسين ماهوش قانوني للمنظومة القانونية ما عادش يتكلف له برش، وبالتالي فما كل فيه متاع لانسيتاسيون اللي ينجم يدخل به. أما في وضعية الحالية للضغط الجبائي راه يستحيل باش

0: خرج من الدخل.
1: هل تستقيم هذه العملية نحو بعدنا الاجتماعي، هذا التوجه الاجتماعي
0: تستقيم.
1: وبين إدماج
0: تستقيم.
1: هؤلاء
0: ولكن مش الإدماج فقط يزمك زادة تخدم على مناخ الأعمال، عندك مشكل اليوم تتصدير، عندك مشكل متى مناخ أعمال، ويلزم فما عدد من المجلات وعدد من النصوص يقع زادة إعادة النظر فيها. عندك مشكل القانون متاع الصرف، عندك مشكل قانون الاستثمار اللي من عام 2016 تو عنده 10 سنين ما تمتش مراجعته. معناه ماهوش قرار وإلا إجراء هو اللي باش يدخل هالناس هذية في المنظومة معناها القانونية. يلزم جملة من الإجراءات ورؤية موسعة فيها التحفيزي، فيها فهمني ولا الردعي منا ومنا، باش الناس هذية تدخل للمنظومة. وكما قلت أنا قداش من مرة، فما أنكود أوبورتونيتي، يعني يلزم الفاعل الاقتصادي اللي خارج المنظومة وقت اللي يعمل حسبته يقول أنا وجودي في المنظومة المهيكلة
2: نربح،
0: وإلا ما هوش مش يكلفني أكثر برشا من وجودي في المنظومة الغير مهيكلة. لأنه كيبدأ في المنظومة الغير مهيكلة راهو عنده مخاطر، الكميون متاعه ينجم يتفك، ينجم يتشد ويتولي عنده خطايا. دونك فما كالكوز هذا وجوده راهو في البرة من المنظومة.
1: فما بعض اللي البرة من المنظومة وصلوا في عملية شك في تبييض أموال وتوقفوا وتحاسبوا عليها،
0: فما مشاكل كبيرة. هذا الكل يصير في إطار رؤية متكاملة وتنجم تدخل
1: ادخل المنظومة هو الأفضل. هذا اللي يقوله سألك كيف تسافر وكيف تمشي؟ قالوا لي لفرنسا برشا انت وموريتانيا برشا، فهمت شنو العلاقة بين فرنسا وموريتانيا؟
0: فرنسا ما مشيتش، موريتانيا
1: مشيت.
0: عندهم الأخبار الكل
1: سي حسام. تستعمل تونيسير بطبيعة الحال؟
0: تونيسير
1: واللي برومو تبعهم ما تبعهمش؟
0: والله الحقيقة ما تبعتش برشا.
1: فما برومو مش يقول لك عليه اللي كنتي والكل
0: انت بحسب سيتاسيون باش نسافر
1: معناها. معناها انا ما تقعدش برشا السفرية تغيب عليك. فما برومو باش يقول عليه متاع تونيسير للناس الكل، برومو متاع الخريف هذي هو يتواصل حتى في فصل الشتاء ممكن يوصل للربيع. اما توا البرومو، البرومو هذا طريف يوصلوا ل 50% على لي ديستيناسيون تقريبا اللي اختاروهم التوانسه الكل.
0: ها
1: والريدكسيون هذايا زاد راهي في اللور تاكس نتاع لي بي اون كلاس ايكونوميك وفي البزنس زاد. وقت الفاكونس اللي بيك نتاع نشاط زاد تتنجم تتمتع انكلوز الفاكونس 50%. وزاده لي سيرفيس بيرسوناليزي عندك هذوك تتمتع بهم، لو بروميير بيس دو باجاج نتاع 23 كيلو، لا ريزيرفاسيون نتاع سيج، لاكسي للصالون بريفيليج في الديبار من تونس قرطاج، الفري نتاع سيرفيس نتاع تونيسير كخدمه الدوسي هذاك عرفتو ما فماش ما تدفع زاد هذاك بور شاك اشا دو بي بوندون لا بروموسيون هذيا راه ما تدفع حتى شيء. البروموسيون من وقتاش لوقتاش او علاش حريص عليها باش نقول لك عليها ونقول عليها المستمعين؟ توفى لو 9 اكتوبر
0: تو
1: توفى. لكن الفواياج نتاعك تبرمجوا من توا من توا الى حدود لو 31 مي تخلص الصيف 2027 وقت اللي تحب
0: استباقي. هي يلزم فلسفه تكون موجوده عند
1: موجوده عند
2: بالضبط
1: مع اوسي راهو لا ريزرفاسيون تنجم تعملها وانت في الدار معناها بالسيت الكترونيك نتاع تونيسير www.tunisair.com الابليكاسيون موبيل نتاع تونيسير التليفون الكول سنتر هذاك اللي فيه 81 10 77 77 81 10 77 77 ريزرفيو بال الو بالتليفون بوي فيناليزي فوتر اشا يلزمك تتممها مع اللين دو بايمون سيكوريزي بار ايميل بطبيعه الحال. لي بوان دو فونت تونيسير لي اجونس دو فواياج البارتنير والموديفيكاسيون والانولاسيون راهي تبقى سوميز للي كونديسيون تاريفير نتاع لوفر اشتي. هذايا راهو على ذمتكم، فازي خذوا هذا خذوا البرومو هذايا من توا. هات نمشي مباشرة الآن زاد الخبير يهم الأخيان اللي موجود في الضواحي الشمالية للعاصمة الكل من قمر تقريبا مرورا بجردان كارتاج ليلاك الكل حي السلامة الكل يستناو في الماء وقتاش باش يرجع 36 ساعة قصان متعمال ترافو مهمين جدا. الباري عندنا أخبار لهنا
2: معنا سي منير الدريدي المدير الجوي للاستغلال بتونس الكبرى اللي يقولوا له صباح الورد. سي منير
3: صباح الورد تخريفة، صباح الورد سي حاتم، صباح الورد لجميع مستمعي إذاعة جوهرة فهم.
1: الباريه معنا فيديو ونشوفوا فيها ما نشي عندك مروه ولا لا كان عندك نجموا نشوفوها العباد خدمه تعطيهم الصحه الاخرين في السونات خدموا معناها على طول من بدايه الاشغال لتو هما يواصلوا في العمل ويظل لي فما خبير باهي باش تقول لنا عليه انه باش نحضروا ونسيبوا الماء حتى قبل الوقت اللي قلنا عليه.
3: شكرا سي حاتم. كما تفضلت سيادتك احنا من ماضي ساعة متاع نهار الثلاث الماضي ساعة الى الوقت الحاضر معناها الفرق مجندة وتخدم ليل ونهار والحمد لله معناها الاشغال معناها توصل بنسق حثيث والحمد لله معناها توفقنا باش نكملوا الاشغال على الساعة 8 صباحا كملنا الاشغال وبدينا في ارجاع الماء فهمتي توا فما
1: بديتوا في ارجاع الماء توا
3: ارجاع الماء من الساعة 8 سي حاتم 8 متاع الصباح.

0: من الصحة 8 متاع الصباح سي اكسترا اوردينير، معناها تقريبا تقريبا عملته 24 ساعة فقط، ما عملتوش شيء أكثر، 24 ساعة وشوية ساعات فمش مو 36 ساعة، معناها قريبا نحلوا الماء تو في اللاك،
1: تو في اللاك برانسيب بدا يوصلهم، خاطر هذاكم بوان با معناها أقل نقطة بيحاول بدا يوصلهم الماء، احنا عندنا من 8 تو قريب ساعة من زمان حلينا الماء، إن شاء الله يبدا يوصلهم، وكيف كيف معناها نفرقوا تو في الهواء من القنوات وإن شاء الله نأمل معناها العاشرة ال11 تبدا الناس كلها عندها الماء بحول الله.
2: العشرة الاحداش الناس كل عندها الماء في منطقة العاصمة الشمالية تونس الشمالية
1: المعتمدية الستة اللي قلنا معناها قد قطع عليهم الماء، إن شاء الله باش يرجعوا لهم إن شاء الله قبل الوقت بحول الله.
0: هذا شكرا ليك يعطيك الصحة على الخبير هذا الزين اللي نخدموا به حسيتنا، حاب نشكرك أما باش نبقى ونكلفوكم مهمة أخوي متابعة لقانون المالية نتابعوه ونشوفوا لو رونديفو، لأنه لو 15 أكتوبر كما قلنا راهو الأجال الدستورية نشانا لتقديم قانون المالية لمجلس النواب الشعب وقتها نعرفوا ونفركوا الرمانة مع بعضنا. باي وتحية تونس.

0: ليتي.
1: عسلامة، get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way، لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي إنترنت على أبي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what؟
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
5: عيد ميلاد إم جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إم جي صبغة شعر سو كولور ب 5990 في عود 9490.
6: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: جوهرة أفلام بوبليسيتي.
7: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. أشرف بن عبد السلام.
8: مرحبا بكم. أبرمت وزارة الصحة اتفاقية باكا تونس مع الاتحاد العالمي للهيموفيليا والجمعية التونسية للهيموفيليا للفترة الممتدة من 2026 إلى 2030، وتهدف الاتفاقية وفق بلاغ وزارة الصحة إلى تحسين رعاية المصابين بالهيموفيليا واضطرابات التخثر الوراثية، إلى جانب تقليص الفوارق بين الجهات وتحسين جودة حياة المرضى. هذا تتمثل أهم نقاط الاتفاقية في تسهيل الوصول للتشخيص والعلاج بمختلف الجهات وتكوين مهنية الصحة لتحسين التكفل بالمرضى، إضافة إلى مساندة المرضى وعائلاتهم وتطوير بياناتهم لتحديد الاحتياجات وتوجيه الخدمات. أفاد مجمع ناصر الطبي باستشهاد فلسطينيا في قصف بطائرة مسيرة تابعة للاحتلال الإسرائيلي جنوب مدينة خان يونس. أكدت مصادر طبية إصابة 4 فلسطينيين أثر اعتداء مستوطنين عليهم بالضربة وإطلاق النار في منطقة شرق تولكرم. ختاما، الهلال والأحمر الفلسطيني أكد أن قوات الاحتلال قامت باحتجاز مسعفين وصادرت معداتهم في منطقة سهل رامين بشرق تولكرم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
7: للمزيد من الأخبار
9: www.jawharafm.net

0: جوهرة
1: ما تخليهاش في قلبك.
2: مواطن من سكان بمبلا ما تمديد بمبلا ولاية المسيح طالبين محطة طريق مقنين سوسة. عنا صغيرات فهمت اللي يقراو في المهدية، عنا صغيرات يقراو في سوسة، وطلبنا هالمحطة هذه تاع الحافلة عنا ما يقارب ناجح عامين. معناتها الوالي في بالو بها، سيد المعظمات في بالو بها، معناتها نقولوا احنا السلطة في كل كي معناتها في بالو بها، ولكن لحد الآن ما حصلنا حتى لا شيء. طالبين محطة طريق يربط بين سوسة مقنين.
3: نهدي غني لي لزوجي وليد
4: حقول لك تباعن تباعن لأسف غرام.

0: صاحبي عندي كلمة اللي سيد الوالي تاع مسدير ولو باسم رئيس منقط سلطة مهود تاع مسدير ربي فيها باش تعمل حملة دراجات نارية عملوا حالة في مدينة التحليل لمعتمر السيدي عمر داني في كل المعتمديات ولايه مسدير راه ماهوش معقول التلام دي يعملوا غير غير غير غير موتوات كبار موتوات ما غير اوراق ما غير رخص رجال كبار تروح في رواحة صالحة مروف التحليل ايش او خير موبيلاتير الله وعلم ما غير اوراق تقع ما هو ماشي هاو جاي لا عملوا حملة يرحم والديك في حملة موتوات مدينة التحليل
1: ربي تحكوا على الاكسيونات وراو فما تهور والله تم تهور كل ما شافوهمش كل يفهم من السوق من غير برميات الرسول يفهم فروق صغار فهم السوق من برميات فهمي تراك تشوف حالات فهمي تهور كل ما شافهم حتى كما تم تهور في السياق ما هو كيتشد فهمي واحد فهمي ينزل عليه تو ب 10 و20 و30 و40
2: السلام جورا فهم الحقيقة المرأة البية والمرأة فهمتي منها الناشطة وذكية زادة تصنع واحد كل شيء وحد توا رسول الله سنصنع فهمتي بالحاضر سواء كان المرتبات ولا فهمتي المخابز يلده برا فهمتي مرة
3: لا نحب نشكركم على البرنامج غير ربي يبارك لكم ان شاء الله جورا فهم نسمع فيكم ديما لا نحب نبرر في رسالتي في مخصص العلف نتاع القطيع نتاع الحمل نتاع الشياء نتاع ياسر هكا ضغط ياسر وما عادش عاطينا بكل ما احنا لاباين فيه كفاه باعت كفاه لا تو شي ناجح 15 مال يعطوك شكاره سداني معناها واحده ما تاكلش 50 غرام في النهار بالك بلاش يزموا القرق هنا ياسر بانا وصلت حتى 20 شوف المحل على الاقل في امور في العلف نتاع الكرنيات نتاع الصاي خاصه نحكوا سداني يعني مش نحكوا على حالكم
4: ما تخليهاش في قلبك دوريمي.

0: مشهد مع زهير الجيس.
1: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده. لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 تروتينيت الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
5: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
6: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: بدل الموجة واسمع جوهر اف ام. في المستير والمهدي على 89.4
1: جوهر اف ام.
2: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. اليوم في ام جي صبغه شعر سو كولور ب 5990 في 9490.
3: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
4: دوريمي دوريمي كل يوم من الاثنين للخميس من 9 ل 10 تاع الصباح.

0: tout fan de notre page officielle Facebook Jawara FM. Jawara FM.
1: Et soyez à l'affût de toute l'actualité.
2: Publicité. فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع على معان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
3: ماكسبوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
2: عندك أورانج
1: جوهرة
2: أف أم بوبليسيتي.
4: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
5: مرحبا بكم في أخبارنا الاقتصادية. أظهرت نتائج تنفيذ الميزانية إلى نهاية شهر جوان الماضي أن نفقات دعم المحروقات تجاوزت نفقات الاستثمار ب 762 مليون دينار، حيث بلغت نفقات دعم المحروقات خلال النصف الأول من السنة الحالية 2427 مليون دينار، فيما لم تتجاوز نفقات الاستثمار 1665 مليون دينار. وحسب وثيقة تنفيذ الميزانية إلى حد شهر نهاية شهر جوان الماضي والفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027 الصادرة عن وزارة المالية، تم تسجيل زيادة في نفقات الدعم في تونس بنسبة 12% لتبلغ في النصف الأول من العام الحالي ما قيمته 3486 مليون دينار، وسجلت نسبة إنجاز نفقات الدعم 35.7% مقارنة بتقديرات قانون المالية. تقدر المساحة الجونية لغابات الزيتون بولاية قفصة ب 87840 هكتار، فيما يبلغ عدد المعاصر بالجهة حوالي 37 معصرة بين معاصر عصرية وأخرى تقليدية بطاقة تحويل يومية تقدر بزوز أطنان فاصل 25، إلى جانب طاقة تخزين تناهز 3 أطنان فاصل 548. واستعرض رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية خلال جلسة عمل عقدت بمقر الولاية حول متابعة الاستعدادات لموسم جني وتحويل الزيتون، استعرض المعطيات المتعلقة بمحاصيل الزيتين للموسم الحالي إلى جانب أهم الاستعدادات المتخذة والإشكاليات المقترحة أو المطروحة، واقترح في السياق هذا جملة من الإجراءات والحلول الكفيلة بتأمين أفضل الظروف لانطلاق الموسم وضمان حسن سير مختلف المراحل. وتم خلال الجلسة التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق بين مختلف المتداخلين كل في إطار اختصاصه بما يضمن حسن تنظيم الموسم وتأمين ظروف ملائمة للفلاحة والمتدخلين في مختلف حلقات منظومة إنتاج وتحويل الزيتون. نظمت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ورشة عمل خصصت للتعريف بالمنصة الوطنية لتسويق المنتجات النسائية رائدات ستور، وذلك في إطار فعاليات الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بالكرم بقصر المعارض بالكرم. وتم تخصيص الورشة اللي أشرفت عليها ممثلة الوزارة وجدان بن عياد للتعريف بالمنصة وإبراز دورها في دعم تسويق منتجات النساء صاحبات المشاريع وتثمينها وفق بلاغ صادر عن الوزارة. وتعد رائدات ستور منصة وطنية رقمية متخصصة لتسويق منتجات النساء صاحبات المشاريع في تونس وتثمينها، وأطلقتها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن حتى تكون فضاء تجاري إلكتروني يساعد رائدات الأعمال التونسيات والمجامع التنموية النسائية على ترويج منتجاتهن وتثمينها على غرار منتجات الصناعات التقليدية المنتجات الفلاحية المحلية وإيصالها إلى الأسواق الوطنية ودولية. الحساب الجاري للخزينة بتاريخ امبارح في حدود 1621 مليون دينار، وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية حسب آخر المعطيات المنشورة على موقع البنك المركزي التونسي بتاريخ امبارح بلغت 23639 مليون دينار، أي ما يعادل 92 يوم توريد. بلغت أسعار النفط اليوم 101 دولار للبرميل. أسعار الذهب بلغت 4129 دولار للأوقية. نختم كالعادة بسوق الصرف، اليورو 3368 مليم، والدولار الأمريكي 3006 مليم. شكرا على المتابعة، في لمنا
4: Business News.
6: جوهرة اف ام تندانس تندانس
7: برعاية عسلامة get ready with me bon plan and guess what مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
8: أريدو طور عالمك.
9: تهدنا لكم مستمعينا الكرام، فقرة تندانس تجيكم كل يوم على راديو جوهرة لقاية هذه، ونحكي فيها على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية. اليوم باش نحكي على الواتساب، الواتساب اللي قاعد يحضر في روحه باش يزيدنا أدوات جديدة للرقابة الأبوية، يعني لهنا لي بارون ينجم يكون عندهم وسيلة للرقابة على الصغيرات امتاحهم، دونك القدرة باش تكون أكبر على متابعة نشاط المراهقين في وسط الابليكاسيون تاع الواتساب، مع الحفاظ على خصوصية المحادثات الشخصية امتاحهم. التحديثات الجديدة ولا الميزاجور الجديدة هذوما باش نلقاو فيهم دي نوتيفيكاسيون ينجموا يتلقاوها الوالدين وقت اللي يدخلوا صغارهم المراهقين الى مجموعة على واتساب، وحتى كي يخرجوا من الجروب دو ديسكوسيون اللي موجود على الواتساب. نوتيفيكاسيون اخرى زادة نجم تجي للي بارون وقت اللي عدد الاعضاء يزيد بصورة ملحوظة في الجروب دو ديسكوسيون اللي موجود فيها الصغيرات. أدوات الرقابة الجديدة هذه تعطي قيود على استخدام لي شان ولا لي شانيل والتحكم في تحديثات الحالة، يعني استاتو، وهكا لي بارون ينجموا يحدوا الحالات اللي نجم المراهق يشوفها والأشخاص اللي نجموا هما يطلعوا على استاتو متاعه. وتعتمد ضوابط هذه بالطبيعة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الميتا AI، وين ينجموا لي بارون يختاروا بين التجربة المعتادة للمستخدمين واللي عمارهم 13 عام فما أكثر، وفما another option ولا خيار آخر اللي هو المحتوى المحدود، وإلا بالإنجليزية limited content، ويحط قيود إضافية للمحتوى المحدود هذا على المواضيع اللي نجم المراهق يناقشها مع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي موجودة الميتا AI. تستهدف الخيارات هذه منح الأسر قدرة أكبر على تنظيم تجربة الأبناء الرقمية، مع إمكانية اختيار مستوى الرقابة المناسب لكل أسرة ولكل مراهق. وفقا لنفس التقرير، طرح المزايا الجديدة هذه باش يكون تدريجيا على التليفونات اللي تخدم باللي دو سيستم ديكسبلوتاسيون كسوا الاندرويد ولا الاي او اس، شيء اللي يعني اللي كانوا الوصول متاح الى جميع المستخدمين ينجم ياخذ شوية وقت بعد ما تصير الميزاجور متاع الاندرويد ولا الاي او اس، وهكا تولي تصير الميزاجور اوتوماتيك متاع الواتساب، وتعكس التحديثات هذه توجه الواتساب نحو توفير ادوات تعاون الاولياء على التعامل مع التحديات المرتبطة باستخدام المراهقين للابليكاسيون اللي موجودين على التليفونات. إن شاء الله هالابليكاسيون هذه تنجم تفيد، وإن شاء الله الميزاجور هذه تنجم تفيد باش نحميو صغيراتنا من المخاطر اللي موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا شعنا اليوم، غدوة إن شاء الله نتقابلوا في موعد جديد، في الأمان.

0: كابوتشينو كابوتشينو انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: العشرة وحداشر دقيقة على جوهر اف ام. صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. هذا موعد جديد كالعادة من كابوتشينو على جوهر اف ام. من توا حتى الماضي ساعة ديما نصيحتي لكم، تركزوا في اعمالكم، تركزوا في مهامكم، ان شاء الله تكونوا متونسين معانا على جوهر اف ام، وخليوا الباقي علينا من متابعات من اخبار، ما تشغلوا بالكم بحتى شيء. صحيح تلقاوها على موجاتنا طيلة المشوار هذايا، واكيد متابعاتنا باش تشمل عديد المجالات. نحكيوا على المجال التربوي، نحكي على آخر الأخبار والقضايا الاجتماعية في بلادنا، والتظاهرات زادة الثقافية والفنية. متابعة طيبة لكم الكل، ومرحبا بكم، والتحية توصلكم من عند سعاد العدويني معالج في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جيهان رحومة في الإخراج التقني، وسنم هني معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. أهلا أكتوبر، أي ديجا 7 أكتوبر 2026، اليوم الأربعاء، نهير جديد، إن شاء الله مبروك سعيد عليكم الكل. اليوم عديد الأخبار في علاقة بالطقس، تأكد أنه فما ارتفاع في درجات الحرارة، ونتصوركم كلكم حسيتوا ليلة البارح ليلة سخونة، ما هيش كيما الليل اللي قبل، معناها كان فرشكة شوية والكل. بالفعل اليوم درجات الحرارة باش توصل ل 34 درجة مئوية بعد الظهر. أكيد كل الأخبار تلقوها على موقعنا www.jawhara.fm.net، وأخبار أخرى تكتشفوها تباعا في كابوتشينو على جوهرة.

0: حسين اسماعيل على جوهر اف ام. وصلتنا على 10:24 دقيقة، أولى المتابعات والأخبار. تهزنا لأجواء المهدية مع مراسلنا سامي الهنية.
1: قديش اليوم؟
2: بقديش اليوم؟
0: أي بقديش اليوم أسعار المواد الغذائية الأساسية يا سامي؟ من غير تبذير يعيشك، اكبس يدك شوية على المصروف. نتصور هذه وصايا ولا هذه كلام تنجم تقولوا أي مرأة خارجة تقضي، ولا أي مرأة باش توصي رجلها وهو خارج يقضي. يعني كل واحد كما نقولوا وميزانيته. سامي الهاني صباح النور، أهلا وسهلا.
3: صباح النور سناء، صباح النور كافة المستمعين لما كانوا في تونس وخارجها. والله هو بقديش اليوم
0: أي
3: شيء حير،
0: شيء حير
3: والله، شيء حير. وزيد المواد ناقصة، سواء في الخضرة، سواء في الغلال، سواء في اللحوم البيضاء، سواء في ود البحر. الحقيقة فهمتني
0: دونك فما هكا ما حكينيش على الغله، خاطر الغله البارح توسعنا فيه موضوع الغله شويه. الغله ما عادش نغزروا لها برشا، ما عادش نفكروا فيها هكا ولا
3: يا اخي؟ الانسان يخمم في الطماطم والفلفل قبل الغله.
0: باهي، سؤالي الاول، هل الطماطم متوفره ولا
3: متوفره ب 2500؟
0: والجوده نتاعها كيفاش؟
3: لا باهي، ماهيش هيك المضروبه ولا
0: اليوم. اليوم الطماطم في المكنين بين 1400 و 1700. هذه نقطة تسجلت. أي
3: بالنسبة للبطاطا اليوم نبداو بالخضر، البطاطا 2500، البصل الروز دينارين و 1800، الطماطم 2500، الفلفل من 2500 ل 4500، ولد القمر 2980، قرع الأحمر 2500.
0: بربي يا سيمي لحظة لو تسمح، الفلفل أنت قلت حتى ل 4000، أنا هو اللي يوصل ل 4000 هذا؟
3: فما البقلوتي، فما انواع يعني
0: في البقلوتي اليوم في المكنين بلفين. فانا فقط قاعده نتفاعل معك خاطر عندي القائمه نتاع الاسعار اليوم امنها كالعاده. صابر الغضاب يعطيه الصحه.
3: شوف انا راني ما نجمش نقارن مع المكنين، لاني يعني نمشي السوق بلدي، مش اليوم سوق المكنين سوق الاسبوع.
0: صحيح،
3: غدوه اجاني غدوه تنمشي السوق الاسبوع تاعنا دي تلقى الاسعار طايحه.
0: اي دو يوصل ل 2000 مثال اليوم ب 4000، غدوه ينجم تلقاه ب 2000.
3: اي تلقاه عادي، تلقى خاطر فما فلاحة تنصب فما كذا، فهمتني؟ هذا هي من السوق البلدي. السوق البلدي عندهم تسعيرة يشروا بها على طول الأسبوع، يبيعوا بها يزيد 20% حتى 30% ما يفوتش.
0: نواصلوا خويا مالي.
3: بالنسبة للورقية سلقوا معدنوس من 700 دينار، البندقة حارة 5 دينارات 6 دينارات، لفت دينارين و14 مية. بالنسبة للغلال العنب من 8 دينارات 9 دينارات، تفاح 6 دينارات 8800، لانزاس 12500 و 14800، الخوخ 9800، والرمان من 2500 حتى 3980.
0: وباهي الرمان ولا ايه؟
3: باهي
0: باهي،
3: هو مازال يعني في البدايه بتاع الرمان.
0: المهم حلو كهو، معناها
3: اكيد
0: ما هو رمان على رمان كي تحلها معناها في الاخر تلقاها بيضه.
3: عاد انت وش طارتك؟
0: كيفاش شطارتي؟
3: في الخطران انت وش طارتك؟
0: اعطيني لي زاستوس كيفاش تراه؟
3: الرمان اللي فمها مسكر تبدا بيضاء، ولا فمها محلوله تبدا حمراء، وعلاش بعد ساعات تنصب تقل كله فمها منحيه.
0: بلي لحظه سامي، عاود لي كيفاش اللي فمها مسكر؟ الورده نتاعها معناها؟
3: ايه الورده نتاعها فمها مسكر تلقاها بيضاء.
0: اي واللي يبدا محلول هذيك راهي حمراء.
3: راهي حمراء.
0: يا وعلاش ينحيوا فيه؟
3: ينحيوا فيه ما باش يبيعوا على بعض. عندي بعد
0: ساعات علاش ينحيوا فيه يا ديهم ربي علاش؟
3: دي النصبه، والنصبه تاعها ما فيهاش اللفام، فهمتني؟
0: ايه
3: فهمتني؟ تولي تاخذوا على بعض.
0: باهي باهي يعطيهم الصحة. هي مع الحمد لله عندنا سيمي الهاني. باهي
3: بالنسبة نشوف اللحوم الحمراء، العلوش اليوم من 50 دينار 55 دينار، بقري هبرة 47 دينار، كتلات 38 دينار، عندنا الرقبة 42 دينار، جمان 40 دينار، لحم جنب 32 دينار، لحم الراس 20 دينار، فيلي 55 دينار، كرش مخلط 5 دينارات، كرش صافي 10 دينارات، مرقاز من 25 دينار حتى 40 دينار، وكبدة وقلب 48 دينار. بالنسبة للحوم البيضاء، سكالوب دان 19900، سكالوب بولي 19900، الكويس بولي 14 دينار 990، كويس دان 13800. الحقيقة هو ناقص برشا لحم الدجاج الأبيض، يعني فهمتني؟ الدجاج الباك 8950، العظم من 11100 ل 1300، والدجاج الحي 5590. بالنسبة لود البحر تريلا بيضة 3500، تريلا الحمراء 5 دينارات 10 دينارات 9 دينارات 12 دينار 14 دينار 22 دينار، المجي 19 دينار 800.
0: ما شاء الله برشا أصناف سامي في تريلا. هو وقتها توا؟
3: هي وقتها توا وقتها. عن السردينة 6 دينارات، سكمري 10 دينارات 13 دينار، سبارس 8 دينارات، لكتات 16 دينار و500، كلب بحر 25 دينار، اللوت 14 دينار، عجل بحر 20 دينار، قراص 32 دينار، راتشول 32 دينار، مرجان 13 دينار و500. بالنسبة للروجير 35 دينار، فارب بحر 22 دينار، سيومون 15 دينار، المجل رويال 43 دينار، كالامير من 14 دينار 43 دينار، شيفريت من 18 دينار 22 دينار، بريفيت روزي احنا نقولوا ب 28 دينار 35 دينار، جيغالي 57 دينار، والملاني 55 دينار.
0: اضرب على المناني 55 دينار. سيمي الفترة هذية وحسب ما ريت أنت معناها الإقبال متاع المواطنين وين أكثر على ولد البحر على اللحوم البيضاء؟ خاطر تو ما شاء الله معناها الخيرات الكل موجودة في علاقة بولد البحر، فما إقبال عليه ولا؟
3: أكيد فما قباش، فما شكون يمشي لولد البحر تو برزون بالتريد اليوم عليه إقبال مادام 3500 أو 5 دينارات.
0: أي
3: يعني كيما نقولوا احنا رشا قليه، فهمتني؟
0: اي
3: انا باع واحد اختار على روحه
0: مع صحه وبشفي، صحه وبشفي صوص
3: ولا حاجه ولا كذا.
0: اكيد اكيد احنا ما نستغربوش
3: اللحوم البيضاء
0: اي في بلاد الحوت، حتى احنا في المهديه اللي يقول لك معناها حتى المواطنين ما نتصورش معناها يتحملوا انه يتعدى الاسبوع من غير ما يطيبوا مره ولا مرتين بولد البحر هكا ولا؟
3: اكيد لا هذاك موجود،
0: هو اساسي ولد البحر. باهي سيمي شكرا ليك، يعطيك الصحه على المتابعه هذه لبورصه الاسعار اليوم مباشره من المهديه. تعرفوا مستمعينا انه الاسعار يعني تتحدد ديما في علاقه بقديش خرجت من سوق الجمله كما نقولوا، وشنو السوق اللي انت موجود فيه، هل ترى سوق يومي والا سوق اسبوعي؟ بطبيعه ديما الاسعار تبقى مربوطه بسوق الجمله مع هامش الرمح الربح بالنسبه للتجار، مع مصاريف التنقل وغيره. المهم اطمنا اليوم على مستمعينا في المهدية، الخيرات السبعة متوفرة، صحة وبشفية لكم الكل، وإن شاء الله خفيفتكم مليانة بالخيرات الكل. مشوارنا يتواصل توتسويت في كابوتشينو على جوهرة فيم، بوز صغيرة مع الموزيكا في جو تونسي قديم مع صوت زدا جميلة جدا، تستمتعوا بغنيتنا، نرجع لكم بعد شوية.

بابليسيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق.

0: نتقان فرجة كاتكا تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكسبوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار
0: عندك. أورانج
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
4: كابوتشينو
5: كابوتشينو
4: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنة مهني
5: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
6: لقيت هذه نحكيو 100% ثقافة على أيام قرطاج الموسيقية اللي ما زالت متواصلة حتى 10 أكتوبر 2026. متابعة يومية تأمنها مراسلتنا نسرين علوش. نسمعوا تفاصيلها تتسويت.
7: الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية.
8: مرحبا بمستمعي الجوهرة FM. تتواصل مواكبتنا لليوم الثالث من أيام قرطاج الموسيقية في دورتها 11. البارح كان ثم لقاء تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والموسيقى، تهديد أم فرصة؟ أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع أحمد أمين عزوزي، مدير مكتب استشارات في الصناعات الثقافية الإبداعية.
9: خلطنا لدرجة اليوم اللي ما عادش نتسائل السؤال هل هو فرصة هل هو تهديد، على عكس اسم اللقاء يعني، لأنه دخلنا للوضعية أنه هو فرصة وتهديد في نفس الوقت، وهو أنه لازمنا نتسائل الأسئلة اللازمة اللي هو الذكاء الاصطناعي الموجود ما عندناش في نهار بين منه، فما برشا فنانين يستعملوا فيه لكن بدرجات مختلفة. احنا نحكيه على تهديد، مش نبدأ بالتهديد، باش يولدوا مقاطع موسيقية 100% طريقة سهلة برشا من غير حتى تفكير إبداعي وراها، ثم ينشروها في مختلف المنصات ويحاولوا يربحوا بينها فلوس. هذه اليوم حاجة موجودة كان مش في تونس، موجودة في تونس بالطبيعة لكن موجودة في العالم أجمع، اللي بشوية بشوية برشا منصات كما سبوتيفاي كما في يوتيوب دو بلوس ان بلوس معناها العبيد تحط فيهم مقاطع مولدة بطريقة سريعة جدا من غير حتى عمل فني. لكن أي أذن عليش فرصة؟ خليني هوني نحكي على ناس مثلا اللي بالحق فنانين وعندهم عمل إبداعي يحبوا يخدموا عليه إلى آخره. اليوم الذكاء الاصطناعي نجم يعاونهم في خدمته. قبيلة في اللقاء الفنانين اللي كانوا حاضرين يحكيوا على فما في المسار الإبداعي البروسيسوس كرياتيف فما حاجات فيهم برشا تكرار اللي تعطل الفنان واللي يقعد يخمم فيهم برشا واللي يخذلوا من وقته. اليوم الفنان اللي مثلا حاجات يقعد يعاود فيهم مثلا في وقت تكرار برشا تكرار، اليوم حاجات هذو ما يعدي فيهم برشا وقت. إذا كان الاصطناعي نجم يربحوا برشا وقت يخليه يعدي وقته أكثر في العمل الفني أكثر من الحاجات التقنية التكرار اللي ما فيش إبداع، هذاك فيني نجم يكون هو فرصة.
8: من عروض البارح نلقاو عرض لسهراج تحت عنوان أبيكس أفريكا واللي عرف حضور مميز من الجماهير. أكثر تفاصيل نتعرف عليها مع زاهر بن عبد الله، مغني ومؤسس لمجموعة سهراج.
10: دونك هو لو جروب سهراج ان فيت سي سان بروجي تبنى بنيانا زاهر بن عبد الله وصاحبي مهدي الرياحي كي مالوزمون ما عادش معنا في البروجي. اون ايسي دو ميلونجي دي ميوزيك extrême hard rock metal مع les sonorités africaines au sens large en forme gnawa forme des sons de kora etc et aussi mixina chez هذا كل مع des sons électroniques باش يخرج النمط اللي هو يمثل السونوريتي تاع الجروب. ابري ان طونك سهاري جون عندنا باك ستوري اللي معناها اترافير الاغنيات اللي نعملو فيهم. دونك فما قصه من محو شويه خيال مقتبس من الحياه الحقيقه. سهاري جي يتمثل صورة نتاع تريبو في الافريك دون ان فيتور كاوتيك اللي هي قاعده تريزيستي مالغري تو ضد نقولوا لي ديغا نتاع لو كابيتاليزم général l'avancée technologique où finalement la tribu هذه قات القوه نتاعها ولي ريسورس نتاعها كي راجعوا للي تراديسيون بيرمون افريكان معناها فما كذو فما حتى في لي تيكست نتاعنا اون بارل معناها من الحكايه هذوما كيفاش من الصحراء وكل شيء قادمين القدام باش نحاولوا ندافعوا على التيران نتاعنا اللي هو l'Afrique en fait d'où le nom تاع البروجي Apex. GMC هي بون ما حتى من برشا ما حتى بكونه خاطر سي une opportunité فرصه لي كرياتور معناها جون و موان جون باش يقدموا في معناها لو بروجي pour un public au sens large معناها يسمع كل شيء و opportunité وزاد باش تحل بيبان خاطر فما برشا دي رونكونتر معناها لقاءات مع برشا ناس صحافه

0: إلى هنا نصل إلى ختام متابعتنا لليوم الثالث من أيام كارتاج الموسيقية. نلتقي غدا، إلى اللقاء.
1: الدورة 11 لأيام كارتاج الموسيقية.

مازالت الأجواء متواصلة في كابوتشينو العشرة وثمانية وخمسين دقيقة على موجتنا. بعد شوية موجز لآخر الأخبار أم نهزو ملائنا من قسم الأخبار ومعنا أكيد باش تواصل المتابعات في ساعتنا الثانية من كابوتشينو. خليكم معنا باش نرجعوا للحادثة المثيرة للجدل، باش نرجعوا للتحقيق اللي تحل بعد وفاة موسن في جرجيس، وتحديدا هو توفى في المستشفى الجامعي بمدنين. باش نرجعوا بكم لأحداث وباش نتبعوا الأحداث هذية فترة بفترة يوم بيوم ملي بدأت من نهار 17 سبتمبر 2026. شنية حكاية المرض بالسيدة، صحيحة وإلا لا؟ كل التفاصيل معنا بعد لحظات في ساعتنا الثانية من كابوتشينو.

0: بيوتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
1: ماكس بوكس 5G Orange élu produit de l'année. بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك اورانج.
2: جوهرة
0: اف ام. بوبليسيتي.
3: المشهد مع زهير الجيس.
4: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رايك نسمعه بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثلنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
3: المشهد مع زهير الجيس.
5: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم.
6: لبنى حميدة،
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الجامعة الافتراضية بتونس تتحصل رسميا على شهادتي الجودة الدوليتين إيزو 9001 وإيزو 21001 في خطوة تكرس جهودها في مجال الجودة والتحكم في العمليات والتحسين المستمر. تشارك في الدورة 15 للمنتدى وصالون الدولي للاتصالات وتقنيات المعلومات التي تنتظم من 14 إلى 19 من ديسمبر القادم بقصر المعارض بطرابلس في ليبيا، وذلك في إطار البرنامج الوطني للمعارض والصالونات بالخارج بعنوان سنة 26 و2000 حسب ما أعلن عنه مركز النهوض بالصادرات في بلاغ له اليوم. أن تواصل تصعيد الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين بالتزامن مع حلول الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. هذا وافدت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد

0: لدي 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في مناطق عدة من قطاع غزة منذ فجر اليوم. ومن جانبها الفصائل الفلسطينية طالبت بالضغط على الاحتلال لوقف خروقات وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية في الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة. وختاما، منظمة الصحة العالمية تكشف أن عدد قتلى الصراع في اليمن ارتفع إلى 959 شخصا وعدد النازحين إلى نحو 198 ألفا منذ 6 أوت وحتى 2 أكتوبر الجاري. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جوهره فهم، احنا نشكيو كان جوهره فهم نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود ربي محمد فسود.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
2: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
3: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
2: أول واحد فيه هبة لطفة.

0: سماحة نواصل معها المشوار بيان سور في كابوتشينو بالموسيقى والمتابعات ووجهتنا تصفيت بشكون كلية الأدب بسوسة وأكثر تفاصيل بشكون مع زميلنا ومراسلنا عبد القادر جلال اللي حاضر في إطار التغطية اليوم الطالب الجديد. عبد القادر صباح النور، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، صباح السرور، اهلا وسهلا، مرحبا بك سناء ومرحبا بالساده كل متابعي جوهرة اف ام او في جوهرة اف ام، ان شاء الله وين ما كنتوا ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله ممتعين بالصحه والعافيه. من بنزرت البنجردان وانا اليوم لاول مره الحقيقه يعني المراسله من سوسه، وسعيد جدا اني اكون حاضر. الحقيقه أجواء رائعة مفعمة جدا بالحماس وجو شبابي، اللهم صل على النبي، ما حتى شيء يعمل كيف أختي سناء.
0: دونك اليوم اللي فما هي تظاهرة مفتوحة لفائدة الطلبة، لقاء مباشر بين الطلبة جدد، الطلبة القدم والأساتذة والإطار الإداري زاد اللي موجود في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. أعطينا فكرة على التنظيم والمشاركين عبد القادر.
1: وهو كذلك التظاهرة هي تحت شعار الأبواب مفتوحة لفائدة الطلبة الجدد، كما تعرف اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، يعني الغاية هو من التظاهرة هذه هو مساعدة الطالب الجديد بالدخول في الحياة الجامعية مع مختلف الأطراف، يعني اللي يحتاجهم الطالب يعني في حياته الجامعية، كما تعرف يعني الانتقال من التعليم الثانوي إلى التعليم العالي، ثم هكا فاز ترانزيتوار اللي هما السادة يعني في الكلية الأداب والعلوم الإنسانية يسعوا باش يذلوا جميع الصعوبات مع مختلف الأطراف. يعني شفت الأساتذة رؤساء الأقسام، شفت معناتها أجواء شبابية، شفت معناتها أطراف متداخلة، شفنا الحماية المدنية، شفنا الهلال الأحمر، الكشافة التونسية، يعني أجواء رائعة جدا. هات نشوفوا السيد العميد سي محمد بولال شنو قال بالضبط اليوم في التظاهرة هذه،
0: نسمعه.
2: أنا محمد بوهلال عميد كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. اليوم 7 أكتوبر 2026 هو يوم الأبواب المفتوحة، هذا يوم سنوي نخصوه للطلبة الجدد وكذلك للطلبة القدامى من أجل تعريفهم بالكلية بأنواع يعني النظم التعليمية التي تدرس فيها وبنظام الكلية، ويعني هي فرصة للطلبة باش يتلقاو مع الأساتذة وكذلك مع مديري الأقسام ويطرحوا عليهم الأسئلة متاعهم الكل اللي يحبوا يطرحوها ويحبوا من خلالها يتعرفوا على جوانب مازالوا ما يعرفوهاش في الكلية وفي الدراسة الجامعية. وفي بهذه المناسبة وقع استدعاء العديد من الأطراف الاجتماعية والثقافية وكذلك الطبية من أجل التواصل المباشر بينهم بين الطلبة للتعريف بخدماتهم ولتقريب هذه الخدمات وتسهيلها للطلبة. شكرا.
0: جميل جدا الكلام هذي عبد القادر لتسهيل إدماج الطلبة هذوما اللي هما داخلين على مرحلة جديدة في حياتهم ومسارهم الجامعي. أكيد دونك المتابعات كانت زادة من خلال تصريحات أخرى، هكا ولا عبد القادر؟
1: أكيد أكيد، يعني عديد الفقرات المتميزة. الحاجة الباهية أنه رؤساء الأقسام زادة متاع الشعب الموجودة وكذلك يعني الأساتذة كانوا موجودين لطرح عديد الإشكاليات وتكليلها مع تقديم بعض الخدمات الاجتماعية والثقافية والأنشطة الرياضية بطبيعة الحال للطلبة. عديد الأساتذة كما كنت تحكي يعني ورؤساء الأقسام موجودين. هات نشوفوا أستاذ من بين الأساتذة بقسم الجغرافيا الأستاذ سليم عليوات شنو قال في التظاهرة هذه.
3: صباح الخير للجميع، صباح المحبة، إن شاء الله نهاركم طيب الناس الكل، مرحبا بكم في رحاب كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. اليوم الكلية تفتح أبوابها في تظاهرة إن شاء الله تحت عنوان الأبواب مفتوحة في كلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة، خاصة للطالب الجديد وكذلك طالب المعنيين كما كان يحكي سيد العميد معنيين بالتظاهرة هذه واليوم هذا اللي فيه الحقيقة العديد من الخدمات الاجتماعية والثقافية والصحية. تكون مداخلات في المدارج وفي القاعات بين رؤساء الأقسام ورؤساء لجان الماجستير والطلبة والتواصل مع الطلبة الإجابة على بعض الأسئلة، نظام الدراسات، الامتحانات إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك باش تكون لقاء مباشر وتواصل مباشر بين الطلبة وجميع عارضي الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، وإن شاء الله يكون يوم إن شاء الله ناجح، وإن شاء الله نتمنى للطلبة طلبتنا بالأعزاء في الكلية بالنجاح. ومرحبا بجميع جميع ضيوفنا في رحاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوس، ونشكر وزادة الإعلام اللي كان متواجد معنا الحقيقة على التغطية هذا، والإعلام والأطراف الأخرى من الداخل كلهم شاركوا معنا في اليوم هذا، وبارك الله فيكم على التفاعل إيجابي. فقط إن شاء الله نذكر أن مش نطلقوا مع الساعة 8:30 بتحية العالم التونسي والنشيد الفلسطيني رفقة الكشافة التونسية والهلال الأحمر والحمية المدنية. مرحبا بالجميع وإن شاء الله يكون نهار موفق إن شاء الله، وشكرا.
0: يعطيك الصحة عبد القادر على المتابعة هذه. نخلي لك كلمة الختام عبد القادر.
1: الختام نشكر الأطراف الكل اللي يفكروا في الطالب، يعني اعتبارا هو ولدهم، الطالب هو ولد تونس، ولد يعني نشوف الجمعيات الكل، كشافة تونسية، الهلال الأحمر، الحماية المدنية، جمعية تونسية للتطوع، المجمع الصحة الأساسية بسوسة، فريق طبي كان حاضر زاد بإشراف الدكتورة أروى طالحي، يعني المختلف الأطراف المتداخلة نحب نشكرهم باش يهيئوا الأرضية للطالب نحو النجاح. وأنا بيدي نحب نشكر سيد العميد وكلية الأداب بسوسة لتكريمهم لجوهرة فام، لتكريمك أنت في شخصك والأخت منال جبلة وكل فريق جوهرة فام. هذا يدل على شيء، يدل على انفتاح المؤسسة متاعنا لكل المؤسسات، ومرحبا بهم، إن شاء الله بالنجاح والفلاح لكل أبنائنا الطلبة، نشوفوهم متألقين في مختلف مسيرتهم العلمية ولك الكريمة
0: إن شاء الله. سنة. يا ربي شكرا لك عبد القادر جلال، يعطيك الصحة على التغطية هذه ليوم الطالب بيان سور بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. احنا متابعتنا متواصلة، وبعد شوية من سوسة وجهتنا باش تكون جرجيس. خليكم

0: كابوتشينو. كابوتشينو. انتم تسمعوا كابوتشينو مع سالم هني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: مازالت المتابعات والاخبار على جوهر اف ام وفي كابوتشينو. كيف حالكم مستمعينا؟ ان شاء الله تكونوا متونسين معنا بيان سور وين ما قاعد يخلط لكم صوتنا سواء في تونس او في الخارج منها www.jawhrafm.net. لقيت هذه وكيف ما عودناكم توا تقريبا عنا ثلاثة ايام متابعات يوميه لملتقى الشارقه للخط في اطار الدوره 12 اللي امنها زميلنا غازي خليل اللي موجود على عين المكان. ونذكركم انه التظاهره هذه مازالت متواصله ان شاء الله، دونك أكيد فما عديد الملتقيات، فما عديد الندوات، فما عديد التصريحات زادة الحصرية اللي تسمعوها معنا توت سويت.
0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.
2: مرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط العربي اللي تبدأ اليوم وتتواصل حتى 15 نوفمبر 2026. الافتتاح الرسمي للملتقى اليوم في ساحة الخط قلب الشارقة بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. اليوم زاد افتتاح المعرض العام في ساحة الخط متحف الشارقة للخط، بيوت الخطاطين، مركز الشارقة الفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بيت الخزف ودار الندوة. اليوم كيف كيف نحضر الافتتاح معرض الخطاطين المكرمين الشخصية، معرض قناديل للإماراتي علي الحمادي، صدى الحروف للمصري خليفة الشيمي، وأندلسيات المغرب الأقصى للمغربي بالعيد حميدي. في دار الندوة افتتاح معرض أسرتي جنتي لجمعية الإمارات الفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمشاركة 11 خطاط وخطاطة إماراتيين. فكرة المعرض من المكانة الكبيرة للأسرة ودورها في بناء مجتمع متماسك، والملاحظة هنا دور الخط العربي وملتقى الشارقة في بناء عائلة سعيدة ومجتمع سليم. فما معارض أخرى باش تفتتح فعاليتها في الأيامات الجاية باش نحضروا لها ونحضروا زادة للندوات والمحاضرات اللي باش تتنظم. على ذكر التنظيم، الحقيقة لجنة العلاقات العامة اللي هي بكل كبيرة وصغيرة مع الصحافة العربية والأجنبية اللي تغطي في الفعاليات مواعيد مضبوطة للتنقلات بين مختلف المواقع. دليل توضيحي عبارة على مجلد في برنامج المعارض وبلايسها وتعريف بالخططين المشاركين في المعارض الكل من جنسيات مختلفة، وكما قلنا لجنة التحكيم وأولها المكرمين متوفر بزوز لغات العربية والإنجليزية. نعطيكم فكرة على المشاركة التونسية في ملتقى الشارقة للخط العربي في المعرض العام معرض الحلية الشريفة. يشارك الخطاط التونسي عامر بن جدو، حط جانب كبير من تجربته في الخط الكوفي القيرواني، شارك في مسابقات ومعارض دولية منها ملتقيات الشارقة والكويت وجابس ومسابقة إرسيكا الدولية اللي تحصل فيها على الجائزة الثالثة في الخط الكوفي عام 2010. وفي الندوة العلمية اللي كما قلنا عنوانها الخط العربي بين الأصالة والريادة العلمية، وتو نرجو لها بكتر تفاصيل، المشاركة التونسية تجي مع الدكتور خليل قويعة في محاضرة عنوانها أثر الحرف العربي في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصرية. ما تنسيوش تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawhrafm.net ولا على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر اف ام. منا حتى اللي نلقاكم نقولكم ردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
0: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25 806 209.

0: بكم على جوهر فيم. أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا ل 11:24 دقيقة. متابعتنا باش تهزنا إلى تفاصيل الواقعة اللي جدت مؤخرا بين مستشفى جرجيس والمستشفى الجامعي بمدنين. تقريبا نحكيه على أحداث انطلقت من نهار 17 سبتمبر 2027، لكن في منتصف الطريق خليني نقول صارت فما تعكرات، فما تدهور لحالة المريض، تعرض لعملية بيان سور واستوجب التدخل العاجل، لكن في الأخر فما اكتشاف لإصابة، وين أظهرت التحاليل المخبرية والتحليل قبل الوفاة أنه نتيجة إيجابية لفيروس السيدا. الحقيقة ردود الأفعال والتحقيقات ما زالت متواصلة، ما زالت ردود الأفعال كانت متبينة جدا في علاقة بوفاة المسن هذايا اللي تبين بعد وفاته أنه مصاب بمرض السيدا. خلينا ناخذ أكثر تفاصيل مع ولده اللي يلتحق بنا في المباشر على جوهرة فام، اللي هو معز وسعيدة جدا أنه يكون موجود معنا، وخصوصا أنه يكون متفهم، وإحنا زيدا متفهمين معز للحالة النفسية للعائلة والظرف الاستثنائي اللي أنتم فيه. معز صباح النور، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
1: صباح النور، مرحبا بيك.
0: أول حاجة البركة فيكم وربي يرحم الوالد إن شاء الله.
1: الله يوريك شر، يرحم والديك يا ربي يرحمه.
0: دونك أكيد الناس الكل تحكي، وأنت عندك عديد المعطيات قلت لي تحب توضحها على جوهرة فام في علاقة بوضعية الوالد وكل المراحل اللي مر بها. دونك مرة أخرى نترحموا عليه لا محالة، وكما نقولوا هو في دار الحق وإحنا في دار الباطل، لكن أنتم كعائلة تحبوا توضحوا عديد النقاط، خصوصا أنه الإدارة الجهوية للصحة بمدنيين تدخلت على الخط، إدارة المستشفى فزيدة دخلت على الخط، فما شكاية جزائية وفما فتح بحث صحي. أعطينا شنو اللي صار بالضبط يا معز.
1: والله اللي صار من الأول، اللي صار من الأول هو عملية، كانت عملية بسيطة متاع كلا، متاع مرارة، يعني انتزاع مرارة. عمل العملية في ظروف نقوله طيبة وسريعة. بعدها بنهارين تعكرت الحالة.
0: أذيت وكان نحكيه على التواريخ، هذي صار نهار 17 سبتمبر.
1: 17 سبتمبر اللي دنا في سبتمبر تعكرت الحالة تاعها، استوجب باش نزيدوه دم. زادوه على ظرف نهارين 4 بوشتون.
0: دونك 4 أكياس، احنا نقولوا نتاع
1: 4 أكياس دم.
0: وهذايا نتصور إلى حد الآن نقولوا احنا عادي، بما أنه الوالد مسن، يعني ما شاء الله عمره كبير وتعرض للعملية هذية، وجينيرالمون المسنين ونظرا للظروف الصحية والكل، دونك زادوه الدم هكا ولي؟
1: زادوه الدم، ممكن تقدم في العملية، ممكن احنا ما استفسرناش علاش يعني زيادة الدم هذه، وما وضحوناش من أصله.
0: أكيد التحاليل هي اللي حكمت والوضع الصحي نتاعو هو
1: اللي حالة عادية. حالة عادية قالوا يستوجب زيادة الدم، تبرعنا وزدناها الدم ومش قضية يعني. بعدها ولت مشكلة متاع كلى. تعكرت حالة الكلاوي بتاع عزوز. استوجب الدياليز. عملوا له حصة الأولى دياليز، حصة الثانية دياليز. انتري طون ضرب الرواري تاعها انكور كور
0: اي،
1: يعني في الانتري طون ما بين الدياليز وزياده الدم عمل جلطة على الرواري
0: اي
1: في هذا باقي. ابري تعكرات ولت فريمون سكسيسيف على بعضها، ما عادش يعني كل يوم التالي نقولوا نحن
0: اي.
1: أبريل الشيرجيان اللي عمل العملية قال أنا في قسم الجراحة خلاص استوفيت المهمة تاعي والعملية تاع لاباس، تو باش ننقلوه للقسم الخامس أمراض الكلى، يعني الطب الباطني. الدكتورة فريمون خدمت بالبروتوكول الصحيح ويرحم والديها، طلبت عليه تحليل البي هاش هذه والسلو الموضوع هذا. عطتنا التحليل،
0: طلبت التحليل نتاع المرض هذايا، علاش؟ خاطر كان فما اعراض، كان فما حاجه، شنو اللي خليها معناها؟
1: نتصور سواء شافت الاعراض كانت موجوده، واحنا ماناش من اهل الاختصاص كعائله، يعني نشوف في بابا السخانه نتاعها ما نجموش يسيطر عليها باي وضعيه، سخانه طلعت ياسر، الاعضاء نتاعها تطيح بالحاجه، يعني الكلاوي الرواري الضيق في التنفس. ما عملوا حتى انتربونسيون في الجراحه فريمون في قسم الجراحه، ما عملوا حتى انترفونسيون للشيء هذا، ما اخذوش بعين الاعتبار حتى طرف.
0: مي المعروف يا معز، واحنا الحقيقه ما احناش اطباء وما نجموش ناخذوا الكاسكيت نتاع حتى مختص، هما ادرى معناها في التفاصيل هذيا. هو يقول لك شخص بعد العمليه ما نعرفش، يعني اذا فما سخانه والكل فما دي تريتمون يتعطاو في العرق، يعني مش يصير تدخل جراحي.
1: عملوا لي تريتمون البسيط نتاع بيرفالغون تتعلق وخلاص،
0: ماهوش يلزمو يتعطى. ما نتصورش معناها انه فما تقصير من الناحيه هذيا هكا حوالي؟
1: نو انا ما نحكيش تقصير، اما اما اما الحاله اللي وصل لها بابا في الجراحه بعد العمليه أي. امر نورمالمون يتطلب انترفونسيون اقوى من هذيك بصراحه، يعني انا ما شفتش تدخل الا طبيبة الكلاوي
0: اي
1: يرحم والديها، كانت في المستوى بطريقه كبيره يعني،
0: وهي اللي طلبت التحاليل المخبريه لفيروس السيدا، هكا
1: هي اللي طلبت التحاليل، سواء ما نجمش نجزم لك يعني سواء عن طريق يعني شافت الحاله والا البروتوكول الصحي يعمل هكا، اي طبيب اي مريض باش تدخل للدياليز سي اوبليجي يتعدى عن التحاليل هذه. هذا حسب انا ما استفسرت وسالت شويه يعني.
0: كيفاش كانت نتائج التحليل هذه؟
1: التحاليل هذه عملتها المره الاولى، بعثوني في البريفي اون بليس مش حتى في السبيطار. عملت التحليل الاول خرج بوزيتيف اكونترولي. جاني صارم لي سم قال لي هذا راهو التحليل خطير، ما فسرليش الحاله من اصلها، لكن قال لي لازم نعاودوه، لكن حتى في الورقه نتاع التحليل مكتوبه اكونترولي، معناتها لازم يصير تحليل مره ثانيه. عملنا التحليل مره ثانيه من غدوه، خرج بوزيتيف 100%. من وقتها علمنا يعني، ومن بعد ما جدولاش حصه دياليزي من بعد ما خرج التحليل هذا بوزيتيف، نسيبه ما عادش هو زال بعدها نهارين وتوفى.
0: الله يرحمه. لهنا انتم سؤالكم معز انه تحبوا تفهموا الاصابه يعني وقتاش صارت، خاطر ردود الافعال كانت متنوعه من الناحيه هذه، يعني
1: شوف انا تعرف علاش ثم شك في الموضوع على خاطر نورمالمون اي مريض يموت في السبيطار بالطريقه هذه ولا عن طريق الفيروس هذا يصير تشريح.
0: اي انتم طلبتوا التشريح ولا؟
1: انا طلبت ولقيت فيها تعقيدات كبيره برا لوكيل الجمهوريه، لازم نمشي لوكيل الجمهوريه او ميم طون احنا معناتها في التحضير نتاع الاوراق الخروج تاعها، حتى هي تري كومبليكي وما سهلناش الوضعيه بصراحه، ونورمالمون يكون التشريح من اداره السبيطار من غير ما نطلبوه نحن، حمايه للناس الاخرى يعني باش يعرفوا وقتاش الاصابه امتى جات مناش من منقولات طبيه، من لازمنا نعرفوا الموضوع هذا من صار، خاطر
0: الجانب الاخر من نقل الدم هكا.
1: شوف هي الفيروس هذا معروف مناش يجي، لازمنا الجانب الثاني نتاع المنقولات الطبيه والحكايات هذه هو اللي نركزوا معاها، خاطر بحكم الشيب 90 سنه ولا 94 سنه لازمنا نغلوا البارتي الاخرى اللي نعرفوها الناس الكل مناش يجي المرض هذا. نورمالمون ملغيه هذه.
0: تقول انت ملغيه على خاطر الوالد مسن مقيم في داره
1: العمر نتاعه، منين باش تجي يعني البارتي الثانيه؟ ما صعيبه بصراحه، ما
0: هو انا بابا نعرفه الثانيه تم الغائها معناها بالنسبه لكم
1: اون برانسيب احنا من عندنا ومن عند الناس الكل يعني نورمالمون ملغيه. ما تفكريش، وانا سالت ياسر اطباء في الاختصاص وفي سبحان الله ما تنجمش تكون البارتي هذيك. انا بابا عنده 20 سنه في راسك ما يخرجش من الدار، وهو ما يقول لي المرض هذا يمكن يكون عنده اكثر من 20 سنه في البدن تاعها، ما نتصورش. ما داكور يعيشوا بها الناس 20 و30 سنه اكثر، مي سو تريتمون وقت تكون تعالج. داكور، مي هذا هكاك يعني مرض قاتل زي هذا ما تنجمش تعيش به 20 سنه.
0: لكن ظهور الفيروس والاعراض نتاعو توا ما نعرفش توا التفصيل هذايا نتاع الطفح الجلدي والتعفنات اللي صارت للوالد من شنو، عطاوكش تفسير معناها طبي دقيق على شنو؟
1: أنا عندي التفسير الطبي الدقيق في الواحد، خاطر عملنا له تحليل.
0: إذا منقول بكل أمانة على لسان طبيب مختص، معناها شنو قالوا لك؟
1: أنا عندي التحليل تاعها في حكاية الطفح الجلدي وترشنية، عمره ما كان بابا عنده أعراض نتاع الفيروس هذا وهو معانا ولا حتى سنوات التالي جامي، من الطفح الجلدي اللي يحكوا عليه هما عنده حبات، عنده ضربات في ساقيه وعدينا عليه كدا ياسر الأطباء يسموها حمراء.
0: الحمراء
1: أي الحمراء. وهزيناه عند اختصاص يعني دكتور الريعه نتاع اللي باشر فيه في سبيطار جربه، وعمل هزله عينه من الاصابات هذوما وبعثها للساقس، بقات 15 يوم ورجعت والتحليل عندي. يعني حكايه طفح جلدي دخل لنا بتعفنات، مو مش تعفنات من اصلها، فماش تعفنات،
0: ما فماش منها الحكايه هذه. اليوم انتم كعائله معز شنو مطالبكم، بشنو طالبوا خصوصا بعد ما تقدمتوا بشكيه معناها الى وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بمدنين؟
1: احنا المطالب نتاعنا اختي شوفي باينه، ما هيش مطالب لا ماديه ولا تعويضات ولا حتى شيء، كشف منين صار العدوى هذه، سواء من سبيطار جرديس سواء من سبيطار مدنين سواء من اي جهه معينه، نحاولوا نحيوا الافه هذه خاطره مرض قاتل للجهه كامله.
0: واكيد فما معناها اذا لا قدر الله معناها ثبت انه فما خلل ما نعرفش ولا انتقال عدوى عبر كيس دم ولا غيره، ما يعني
1: شوف اختي الخلل موجود، هو الخلل موجود والبحث الامني باش نورمالمون باش يكون على مستوى خطر كل جمهورية
0: حمولية يخو المجرى متاعو هذيك. وأكيد كل الأطراف بطبيعة باش تخدم خدمتها في كنف الشفافية والوضوح. الحقيقة معزمة ما خليت لي منقول في علاقة بالتفاصيل هذية، خصوصا يعني النفي القطعي لحكاية الطفح والتعفنات الجلدية.
1: أنا عندي طلب بسيط، مانيش عارف يكون يعني يكون يأخذوه بعين الاعتبار إدارة المستشفى ولا لا، علاش ما يكونش يعملوا وحدة

0: ما نجموش نشطروك الرأي في النقطة هذه على خاطر ما فماش مصادر رسمية تأكد وإلا تنفي الوضع هذي. احنا في الاخر نتمنيو السلامة للجميع، واكيد انت معز شخص يعني راشد وتتحمل مسؤولية كلامك والكل. المهم انتم اليوم كعائلة وقت اللي تقدمتوا بالشكوى هذه الجزائية مطالبين فقط بفتح تحقيق في الظروف الصحيحة لوفاة الوالد، وخصوصا تقولوا انتم اذا فما انتقال للعدوى عبر كيس الدم أنقذوا ما تبقى. هذه هو
1: أنقذوا ما تبقى.
0: أنقذوا ما تبقى. حماية للمجموعة البشرية والناس اللي تدخل السبيطارات بصفة عامة، سواء كانت زادة تعدي وإلا من مقدمي الخدمات الصحية والطبية والشبه الطبية. مشكور جدا معز، يعطيك الصحة أخويا على كل المعطيات هذه اللي قدمتها لنا. مرة أخرى تعازينا لكل العائلة واللي كنتي في الوالد، ربي يرحمه إن شاء الله، وأكيد الإدارة الجهوية للصحة بمدنين على الخط على خاطر أكيد عندها رأي في الموضوع هذايا، وأكيد يتم في قضايا كما هكا الاعتماد على معطيات طبية وعلمية ما ناخذوها كان من عند المصادر الطبية والعلمية الصحيحة، باش يفهموا إذا الإصابة هذه كانت سابقة كما نقولوا لدخول المستشفى للشيخة هذايا وإلا وقت إقامته في السبيطار. أكيد الموضوع نتابعوه إذا فما تطورات جديدة. شكرا لكم الناس الكل، احنا مشوارنا مازال متواصل حتى الماضي ساعة في كابوتشينو لحظات، ويلتحق بنا أشرف من عبد السلام في تحرير وتقديم النشرة الثانية للأخبار على موجتنا.

0: الجمعة سافر وانت في بلاصتك، سافر وانت في بلاصتك. وياج بوياج مع وليد بسباس كل جمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية على جوهر FM. على جوهر FM
1: برعاية Vous rêvez de vacances sans vous ruiner? Avec Tunisie Promo, réservez les meilleurs hôtels de Tunisie au meilleur prix. Des séjours tout confort pour tous les budgets. Profitez d'offres exclusives, en ligne ou en agence. N'attendez plus pour planifier votre prochain voyage. Avec Tunisie Promo, vous êtes toujours gagnant.
2: El Moradio Hotels. Hotels for all your desires.
3: سيداتي سادتي، مرحبا بكم في تونسيلكم. نرجو منكم ربط أحزمتكم استعدادا لانطلاق طائرتكم. احنا ديما على ذمتكم.
4: حلمنا واحد، توا جا الوقت باش نكبروه ومع بعضنا نحقوه. تونسير قريبة مني.
5: في مونوبري les offres imbattables وحتى ال 11 اكتوبر تجيكم باوفر الدوار كريم دوش بيليتزا 400 مللتر ب 5 دينارات و 890 مليم اكاو ومعها فينيا بلاش. يلا ما تفلتوش الفرصه. مونوبري ديما معك.
6: جوهره اف ام بوبليسيتي.
0: اخر الاخبار، اخر الاخبار على جوهره اف ام. أشرف بن عبد السلام.
7: مرحبا بكم إلى هذا الموعد الأخباري وبداية بالعناوين. مستشفى سهلول يتصدر والمؤسسة الصحية العمومية في توحيد المعرف الصحي. وأبو عبيدة يؤكد أن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجية. في تفاصيل أخبارنا، تصدر مستشفى سهلول المؤسسة الصحية والاستشفائية العمومية في مجال إرساء المعرف الوطني للصحة بعد توحيد 180 ألف معرف صحي إلى حدود تاريخ 6 أكتوبر الحالي. وفق معطيات محققة للمستشفى تم استعراضها أمس خلال جلسة عمل انعقدت بالمستشفى بإشراف مديرها العام شوقي بن حمودة وبحضور عدد من الإطارات العليا. خصصت جلسة حسب بلاغ صدر اليوم عن الإدارة العامة لمستشفى سهلول لتقييم مدى تقدم مشروع إرساء المعرف الوطني للصحة على مستوى المؤسسة، وتناولت عددا من الوضعيات الخاصة التي تتطلب معالجة فنية وتنظيمية، وتم الاتفاق على اعتماد منهجية عمل موحدة لتجاوزها بما يضمن مواصلة تنفيذ المشروع بالنسق ونجاعة المطلوبين. وتم التأكيد بمناسبة على مواصلة انخراط هذه المؤسسة الاستشفائية في رقمنة الخدمات الصحية وتعزيز استمرارية الرعاية وتكاملها بما يسهم في حماية سلامة المرضى وتحسين جودة التكفل بهم. أدى اليوم وزير التجهيز والإسكان إصلاح زواري زيارة ميدانية إلى ولاية نابل للوقوف على مدى تقدم إنجاز مجموعة من المشاريع الطرقية ومشاريع الحماية من الفيضانات وبرامج تهذيب الأحياء السكنية. وأكد الوزير في تصريح لمراسلة الجوهرة فام روض العلاقي أن الكلفة الإجمالية للمشاريع الجارية حاليا في مجال الجسور والطرقات بالولاية تبلغ حوالي 250 مليون دينار.
8: احنا في ولاية نابل معناتها فما عديد من المشاريع اللي ترجع بالنظر لوزارة التجهيز، المشاريع كبرى باش نزورها ان شاء الله، نتفقدوا معناتها تقدم الاشغال، التزامات المقاولات حولها، ومن ان بين النقاط معناتها اللي باش نزوروهم وهي عديدة الحقيقة في ولاية نابل نتيجة اللي سجلناه من الامطار في بداية سنة 2026 والاضرار اللي سجلناها، عملنا برنامج تدخل لاصلاح الاضرار هذه الكل، شفتوا انه من القيمة المالية اللي تم رصدها تفوت 60 مليون دينار في عديد المعتمديات والعديد من النقاط كانت طرقات وإلا مسالك ولا حتى حماية مدن من الفيضانات. مشاريع وقع إنجازة سجلنا بعض الأضرار ويجب التدخل فيها. دونك الحمد لله يعني الأشغال قاعدة تقدم وإحنا في 2026 مش سهل باش نقاول اعتمادات هذية، مش سهل باش نقوموا بإجراء تعيين مقاولات وهي عديدة، ومش سهل باش الأشغال هذية تنطلق معناتها تقريبا بداية الصيف وتوا قاعدة فيها المتقدم برشا وفيها اللي قاعد يحاول باش يرفع النسق نتاع الأشغال هذية. دونك هي محطة كبيرة ومهمة، نعمل على أنه الأشغال هذية تنتهي في قبل موفى سنة 2026 يعني، وهذا معناتها مهم انه ننجحوا فيه بتضافر جميع معناتها الامكانيات، خاصه معناتها انه المقاولات هذه هي متعدة، كذلك مع مشاريع كبرى موجودة كما مشروع قربص باش نكون لينا زيارة ليه، معناتها لأنه وصلت وبلغ أكثر من 90% تقدم أشغال، كان من المنتظر باش تنتهي الأشغال هذه في موفى سنة 2026. اليوم باش نحاولوا معناتها نشوفوا مع المقاولات كيفاش نجموا نحافظوا على الأجال هذه.
7: أخبارنا العالمية، أفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 4 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال في عدة مناطق من قطاع غزة منذ فجر اليوم. وأعلن مجمع ناصر الطبي عن استشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر في غارة من مسيرة الاحتلال على مخيم خان يونس جنوب قطاع غزة. الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن 7 أكتوبر شكل إعجازا عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي، معتبرا أن ضريبة طوفان الأقصى كانت باهظة وفعل أهل غزة كان عظيما حيث غير وجه التاريخ وتوازنات العالم. أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن القوات الحكومية أحبطت هجوما للحوثيين على قرى في مديرية المضاربة ورأس العارة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. وقالت المصادر إن مقاتلات سعودية استهدف مواقع للحوثيين بعد وصول تعزيزات عسكرية إلى المنطقة. ختاما، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مضيفا أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا شاملا. وأوضح خلال زيارة إلى أثينا تكاد كمية النفط المتدفقة حاليا تضاهي تلك التي كانت تنقل قبل بدء هذا النزاع، كما أنهم فقدوا السيطرة الكاملة على المضيق الحيوي لصادرات المحروقات من الخليج حسب تعبيره. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. نفرح كيف تفكرني، كيف تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وفرحوا سيربريز تعمل الكيف. باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم، ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990. اس ام اس على 85 990. سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. عجيل انرجي قدملكم انفوسبور.
6: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
9: نص النهار وستة دقائق، أهلا وسهلا بكم في أنفو سبور. طبعا الأنفو مش نبدأوها بالأجواء الساحرة والأجواء التاريخية اللي كانت البارح في العاصمة الأرجنتينية لمشاهدة آخر مباراة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين قدام البنين البارح. طبعا حضور أكثر من 100,000 متفرج، حضور قياسي، وخاصة الأجواء الحماسية اللي رافقت المقابلة هذه. 3-0 للأرجنتين قدام البنين، وميسي كان سجل الهدف الثالث على أثر ضرب جزاء. البارح ميسي حتم الأرقام القياسية، لعب 208 مقابلة مع الأرجنتين، سجل 126 هدف وصنع 70 في رصيده أكثر من تتويج، فاز بكأس العالم في قطر 2022، زوز كؤوس كوبا أمريكا، كأس فينال ليسيميا، وبالإضافة إلى كأس العالم تحت 20 سنة، وأيضا الميدالية الذهبية الأولمبية. امبارح كانت ليلة تاريخية، حضور أكثر من كما قلت 100,000 متفرج، العائلة متاعه، كل اللاعبين الحاليين منتخب الأرجنتين واللاعبين القدامى. والمباراة توقفت في الدقيقة 10 لتحية ليونيل ميسي حامل رقم 10. إلى كرة السلة، اليوم الموعد مع الجولة 4 من البطولة، وهو كامل البرنامج. كل المقابلات تنطلق 6 باستثناء مباراة قاعة الجورجاني، تنطلق ماضي 3 نادي الفريق الملعب النابلي. الاتحاد المنصيري في قاعة مزال يستقبل نادي الرياضي بحمام سوسة. في رادس النجم الرادسي اتحاد الأنصار، شبيبة المنازة شبيبة القيروان، ديليت جرومبيليا النادي السويقسي، ونجم حلقة الكرم النجم الرياضي الساحلي. الأسبوع باش تعرف عودة نشاط البطولة الرابطة المحترفة الأولى حسب البرنامج التالي. نهار السبت كل مقابلات ماضي ساعتين ونص، النادي البنزرتي لاتحاد مولات سيري، الترجي الأولمبي الباجي، النادي صفاقس يتقدم سقيت الدير، واتحاد بن قردان النادي الأفريقي. نهار الأحد كذلك ماضي ساعتين ونص، نجم المتلوي الملعب التونسي، ترجي جرجيس أمل حمام سوسة، النجم الساحلي نادي حملنف، وشبيبة العمران مستقبل المرسى. اللجنة الدولية الأولمبية تعلن رسميا إدراج قطر ضمن قائمة الدول المهتمة بتنظيم دورة الألعاب الأولمبية والبارا أولمبية 2036، وتمتلك الحقيقة دولة قطر كل إمكانيات لإنجاح مثل هالتظاهرات هذية. قبل ما نختم نذكر الهيئة المديرة للنجم الساحلي أصدرت بلاغ منذ لحظات إلى جماهيرها العريضة، وفي البلاغ هذا طبعا تعود إلى الأحداث اللي رافقت مقابلة النجم خاصة بين المجموعات متاع الأحباء في قاعة حمام سوسة، وتؤكد أنها باش تغلق يعني مؤقتا المدارج هذه، وإذا كانت واصلت الأحداث هذه فإنها ستغلق المدارج الفيراج في كل سواء في القاعات ولا في الملعب الأولمبي بسوسة. طبعا بلاغ مهم تلقوه على الباج متاعنا، وطبعا دعوة جماهيرها أنها تعاون الفريق في الفترة هذية. تحياتي طبعا، الموعد الجاي باش يكون في جوهرة سبور مدي ساعتين. إلى اللقاء.
0: عجيل إنرجي قدمت لكم أنفوسبور.
6: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
0: المشهد مع زهير الجيس.
10: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس.

0: حياتي.
1: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: احكي لي احكي لي في الديتاج صار.
1: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
2: اسمع كلمني كلمني.
1: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
2: سي با فري. اي بي ودي قلت له.
1: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
3: مع لوفر احلى بونيس نتاع اوريدو احلى من هكا ما فماش. متى 300% بونيس صالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس صالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
4: اوريدو طور عالمك.
5: جوهرة
6: بوبليسيتي.
7: كابوتشينو
8: كابوتشينو
7: انتم تسمعوا كابوتشينو مع سنم هني
9: على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع ومتع.
10: رجعنا لكم في ساعتنا الثالثة من كابوتشينو. مرحبا بكم الناس الكل. المتابعات والفقرات ما زالت متواصلة. موعد أسبوعي مع الخبير في مجال التكون والتكوين في المؤسسات وتصرف في المؤسسات رضا موزغندا حاضر بحضنا كما كل نهار أربعة في البزنس بالتونسية.
11: البزنس بالتونسي.
10: المكون في مجال التصرف في المؤسسات رضا بوزغندا. صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بك على جوهرة فام.
12: عسلا مدام سناء. مرحبا بالناس الكل.
10: اليوم موضوع جديد كيما المواضيع السابقة الكل. وكيف ما وعدنا مستمعينا نعطيهم كان الصحيح ونعطيهم كان الطرق كيما نقولوا العملية اللي تسهل عليهم حياتهم. وموضوعنا لليوم موجه للطلبة للموظفين في القطاع الخاص للمتقاعدين اللي يحبوا يخدموا فريلانس وعندهم هكا بعض المخاوف. يقول لك كيفاش باش نأمن على فلوسي؟ كيفاش يدخلوا لي الفلوس من الخارج؟ تراسيليش انا باش ندخل مليون مثال من الخارج نولي ندفع عليها ما نعرفش انا خطايا ولا حاجة 500-600 دينار، دونك شنو ربحي؟ اليوم يظهر لي فما حلول، لكن العباد يلزمها تتبع كما نقولوا الغرزة بشوية بشوية وتقوم بالإجراءات اللازمة باش تولي يوصلها حقها المادي كامل وتتمتع زادة بالخدمات هذيا. شنو اللي عنا؟
12: اليوم باش نحكيو على موضوع مهم جدا اسمه المبادر الذاتي. وهي هذه بطاقة معناتها تقوم مقام البتيد، وهي بطاقة إلكترونية. باش نستخرجوها من بعد من السيت www.autoentrepreneur.tn كي نكملوا الإجراءات باش نحكيوا عليها، وتخول الفئة من الناس اللي هم يمارسوا العمل نتاعهم بطريقة قانونية. نعرفوا اللي فما برشا ناس في تونس عندها إشكاليات كبيرة، ما تحبش تدخل للنظام ونقولوا نحن متاع الجباية ومتاع النظام الاجتماعي، تخاف منه
10: الكلاسيكي.
12: يقول لك نخاف من، يقول لك يقول كان نخاف معناتها من الوراق من كل شيء كلاسيك، خاصة الناس اللي تخدم في ديارها تعم في شوية حلو في الدار تعاون في روحها
10: يعني سكون
12: موجودين يعني في دروب شيبينج يشري من معناتها من حامنا من شركة ويبيع على الانترنت يصنع تصنع في شوية تبش ارتيزان. فالجماعة اللي يخدموا برشا في الانفورماتيك دونك يخدموا مع جماعة الخارج ولا يخدموا حتى في تونس، فما برشا ناس تصير لهم مشاكل بعد كي جي تدخل في الفلوس يقولوا اعطيني الفاتورة، يقولوا اني ما نخدمش بالفاتورات الفلوس راهي تبلوكا ما تخرجش ما تخافش فيهاش خطايا فيها بلوكاج تقعد غادي الفلوس. كيف كيف الناس اللي تحب توصل السلعة نتاعها في الكياس دونك القانون راهو لنا يفرض اللي يلزم تكون فما فاتورة او ما يقوم مقام الفاتورة كيما مثلا البوند ليفريزون. دونك اذا ما عندوش الشيء هذا هو وصل استلام ولا الفاتورة السلعة راهي لنا ما عادش باش تصير فيها خطايا باش تتفك والكل. دونك لنا فما حاجة مهمة جدا اللي هي اليوم باش نحكيو عليها تنجم تخليك تعطي الفاتورة نتاعك ولا تعطي وسط الاستلام نتاعك من شيرة بشيرة أخرى. زادة الناس هذوما ما عندهمش تغطية اجتماعية ما عندوش بطاقة العلاج وسكون أبال كارني الكنام هذاك. دونك لنا ديما حتى كي تصير له أي كا مرض وكل شيء ما عندوش أسيرانس ما عندوش تأمين، وهذا راهو مشكلة
10: مشكلة يلقى روحه من عرش الإمرأة تسترزق من دار بأي منتوج هي تقدم فيه نهارت اللي تمرض ما عندهاش تأمين
12: ما عندهاش
10: خدمات صحية تنجم تتمتع بها مشكلة
12: والتقاعد زادة معناتها بعد عمر طويل ما ينجمش الإنسان يكمل يخدم. دونك لازم عنده جرعة نتاع تقاعد يولي ما وحيد وكل يخدمه لكن ما عندوش جرعة نتاع تقاعد. دونك الحل لنا باش نحكيو فيه هو المبادر الذاتي. اول حاجه الاجراءات نتاعو بسيطه على الاخر. ثاني حاجه الاخلاص نتاعو مش حاجه كبيره، وثالث حاجة يعاونك أنت باش تكون عندك لنا نقولوا ستاتي سوسيال، عندك معناتها معرف جبائي، عندك كارني متاعك نام،
10: تصب على روحك
12: سانس، عندك هوية، تحب تاخو كريدي تجم تاخو كريدي، تحب تجم تحل كونت في البنك، يكون عندك كونت كورون معناتها دور فيه الفلوس. دونك حتى كي باش تعمل تاخو فيزا وتحب تخرج حتى على فيزا، لا عندك سي ان اس اس، لا عندك حتى شيء، ما تنجمش. دونك هذا الكل مربوط ببعض. وجاء الحل هو اللي باش نحكيوا عليه، هو المبادر الذاتي. شنو هو المبادر الذاتي؟ قلنا كارتا هي هذه تتعطى الانسان اول حاجه اللي يخدم وحده، لا عنده شريك ولا عنده اجي، وحده. هذه حاجة الأولى. رقم المعاملات شيفر دافير نتاعو تو باش نسهلوا البيوع اللي قداش لنا باع في العام ما يفوتش ال 75,000 دينار، ونحكيو كل عام، يعني تسكر العام هذا تعدى العام اللي بعد.
10: اني تو بركه في مخي فما عشرات الحالات والامثله اللي نعرفهم، يعني تلقى شيفر دافير ما يوصلش 75 مليون.
12: بالضبط، لي بتيت انتربريز
10: تلقاهم مثال جون ما كيما قلت انت مغروم بالانفورماتيك، يقدم في مجموعه من الخدمات، عنده حرفائه في الخارج، والخدمات هذه ماهيش كيما نقولوا بصفه متواصله على طيله العام، يعني تلقاها عمل مثال كولابوراسيون مره اثنين ثلاثه في العام ماكسيموم. دونك هذوما يساعدهم
12: على يعاونوا على الاخر. هذوما شنو القطاعات؟ عندنا الاندستري، الارتيزانال، الكوميرس والسيرفيس، ولنا جماعه لي بروفيسيون ليبرال معناتها مستثنين. اليوم شكون كيما الكونتابلي، المحامي، الطبيب، هذا ما يدخلش فيه. تقول لي كيفاش نجم نلقى روحي؟ يعني فما ليست تدخلوا للسيت www.autoentrepreneur ولا تكتبوا حتى على جوجل ليست نتاع معناتها الخدم المخوله نتاع الاوتو انتربرنور، تطلع لكم ليست كي تلقى روحك فيها راك ما تتنجم
10: تكون كذا، تكون منظمة.
12: تقول لي ليست ما لقيتش فيها، يعني مثلا حاجة اني في الاندستري ما لقيتش فيها، تنجم تبعث لهم دوموند وتحكي لهم على الخدمة نتاعك وينجموا زادا يوافقوا لك على الشيء هذا. دونك زادا جماعة اللي يعملوا في صناعة المحتوى ليزانفلونسور المؤثرين راهو هذا معناتها يمشي اليوم، هما اذا ما يعملش اكثر من 75,000 دينار راهو ينجم يكون صانع محتوى وياخو الكارت هذه.
10: بيه
12: قديش لنا قديش يخلص في العام؟ 200 دينار فقط للقباض،
10: عليه على 12 شهر 200 دينار.
12: 200 دينار والعام الاول باش نحكيوا عليه راهو معفى، ما تخلص حتى شيء، باش يعاونوكم الاول بالكل. كي العام الاول معفى تسمى المساهمه الوحيده هذه اللي هي نتاع القباض السي ان اس اس تو. العام الاول هما اللي باش يتكفلوا بك في كل شيء، في جيرات التقاعد ويعطوك لك نام، انت ما خلصت حتى فرق عام كامل. ثم العام اللي بعده باش تشوف انت شنو هي معناتها الاكتيفيتي نتاعك وشنو مقابلها معناتها في السي ان اس اس، وتصب. وهي اقل حاجه تو في الريجيم العادي هو 235 دينار كل 3 شهور، هذه الكاتيجوري الاولى نقولوا لها. وتنجم تكون انت فما حوايج اخرين كيبدا ارتيزان ولا حاجه، دونك تتفاهم معاهم وتشوف قداش باش تصب.
10: يظل انت ومعاملاتك انت زاد شنو النيفو اللي نتاع الجرايه اللي تحب تلقى روحك فيه نهار اخر مثلا.
12: تنجم انت تاخذ علاش قلت لك انت تحب تصب اكثر، تنجم تصب اكثر على روحك، فهمت؟ في السي ان اس اس. دونك مهمة جدا بالنسبة للمناطق الغير بلدية، ما عادش نحكيو على 200 دينار مساهمة واحدة، نحكيو على 100 دينار فقط كي تبدا هذوما المناطق مش غير مشمولة بالبلدية. وهذا مهم جدا. قداش نقعد في النظام هذا؟ 4 سنوات. ثم تنجم انت لنا تطلب باش تتمدد 3 سنوات اخرين، دونك تقعد 7 سنوات في النظام هذا، ثم من بعد تكمل السنين نتاعك. شو نشوفوا بعد انت ان شاء الله تكون تطورت وطلعت شيفر دافير نتاعك كل شيء، فما انظمه اخرى كيما النظام التقديري والنظام الحقيقي، دونك يشوفوك انت شنو معناتها النظام اللي باش يصلح لك باش تدخل الغادي. اما 7 سنوات قدره في النظام هذايا تخلص الشيء هذا، وهذا مهم جدا. العام اللي قلنا ما تخلص حتى شيء، العام اللي بعده باش تبدا تخلص، لان فما 4 تريمستر. دونك كل تريمستر اخر اجل 15 افريل 15 جويلية 15 اكتوبر و 15 جانفي باش تخلص المساهمه نتاعك. تنويه صغير، راهو مازال السيت فيه معناتها اشكاليه، مازالوا ما حلوش الخلاص. انا اليوم قبل ما نجي الجوره فاهم عندي معناتها واحد دخلت شفت له ولقيت هو عنده اكثر من عام، دونك دخلت باش يخلص، ما نجمش يخلص على خاطر البيمون مازالوا ما حلوش، دونك يخدموا على رواحهم. زاد كيف فما ناس حلت المبادره الذاتي ولا غير فشلت ما نجمتش كيما نقولوا نحن يكمل في الخدمه نتاعها ولا يجبون خرج للبرا يجبون صارت له اي كا. دونك يقول كيفاش نحب نسكر المبادره ذاتي. هو في القانون يقول لك انا عملتش 5 ديكلاراسيون تتسكر اوتوماتيك. مي قلنا نحن السيت مازال ما فماش الحكايه هذيك. دونك معناتها استشرت المركز الارشاد الجبائي عن بعد واتصلت بهم وقالوا لي توها بتطلب المعلومه يمشي واللي يحبوا يسكروا المكتب مراقبه الاداءات ويغير يصير تسكير غادي بالضبط. دونك هذه المعلومه
10: هو
12: اللي
10: عندي جينيرالمون في اي حالات وقال لي الواحد بطل منه النشاط هذاك
12: بطل منه النشاط نتاعو
10: نجم
12: يكون حياته تبدل نجم يكون خرج للخارج زاده فهمت نجم يكون صارت له اي كان نجم يكون مرض زاده ما تعرفش على الدنيا.
10: دونك
12: التسكير خاطر برشا عباد يسالوا فيها في السؤال هذا. دونك باش نحاولوا الاسئله وكل ونقول لهم
10: شنو الخلل ولا شنو العقوبات اذا صحت العباره اذا مثال واحد حياته تبدلت وتخلى على النشاط هذاك وما سكرش في
12: هو راهو ديما الجبال احنا ديما كيما نقولوا ما تسكرش نجم ترجع لك القديم تقول لك اعطيني معناتها المساهمه هذه لازمك تخلصها مهم جدا معناتها باش تخلص المساهمه هذيك وبالبيناليتي بالطبيعه اذا انت ما خلصتهاش في الوقت. فما تقول لي شكونهم تو البوبليك كونسيرني وهذا مهم شكونهم الكونسيرني. اول حاجه عندنا لي ستيديون ما عرفش نحكيو على الشروط عندنا لي ستيديون ولنا اي ستيديون ينجم يكون يقرا ومام طون تلقى مغروم بحاجه انفورماتيك عنده صنعه عنده حاجه راهو ينجم كان في الليستة اللي باش يلقاها وما ينجم يعمل فيها راهو. دونك الستيديون ينجم يعمل
10: وشائعه جدا فكره الطلبه اللي عندهم دي سمول بيزنس
12: ستيديون اونتربرونور تو راني نقري في لي فاكولتي في الجامعات وراني قاعد نحاول ننشر الجمعه اللي فاتت في لينيم فاكم تاع لي انجينيور والتيم هو ايتيديون اونتربرونور. كيفاش تكون ايتيديون اونتربرونور او ميم طون بالكارت هذه اوتو اونتربرونور وراك ما تخلصش السي ان اس اس؟ علاش؟ خاطر ديجا انت الدوله كي تبدا ايتيديون راهي هي حاميتك الاجتماعي. عندنا تو لي ريتريتي في السيكتور لنا بريفي وليتاتيك الزوز تخرج انت عندك جيراي قاعد تصب عليك دونك تعمل الكارت هذه وبالطبيعه ما تصبش على روحك سي ان اس اس خاطر ديجا ولا سي ان ار بيس خاطر ديجا تاخذ في جيراي. نمشي توا للموظفين في القطاع الخاص فقط القطاع العام ما نحكيوش عليه. القطاع الخاص في خدمته قاعد يخدم بعد الوقت راهو يجوز له يعمل كارت اوتو اونتربرون وما يصبش على روحه سي ان اس خاطر عارفوا يصب عليه ويدفع كل 200 دينار او مساهمه واحده لعمله له ومن بعد يدفع اللي بعد وهذا مهم جدا. نعرف برشا عباد يخدموا معناتها موظفين وراهو تلقاه عنده صنعه في دين.
10: لا بعد الوقت تعرف تخدم الموظف حتى هي ما عادش تكفي
12: صحيح. دونك يتصرف نقولوا على ينتج لا يعجبوني العباد اللي تنتج
10: اوقات العمل
12: وهذا مهم جدا. دونك ينجم يحل الكارت نتاعو في اكسبسيون زوز دوز اكسبسيون كي يبدا سي في بي هذوما لي كونترا تاع انيسياسيون لافي بروفيسيونيل والا الكرامه وقتها يكمل البيريود هذيك خاطر الدوله تعطيه ديزافونتاج بعد ما يكمل البيريود نتاع الكرامه والسي في بي راهو عنده الحق يحل اوتو اونتربرون
10: اللي هي جينيرالمون المده نتاعهم عامين يظهر
12: هو لا عام في القانون الجديد بالنسبه للسي في بي عام الا في حاله بركه اذا يكون تعليم عالي ويكون لنا حامل ذو اعاقه هذا هو الاكسبسيون الوحيده
10: واضح.
12: اما الكرامه لنا تقعد عامين هذا الكرامه تقعد عامين وفي اكسبسيون كي يبدا حامل اعاقه تقعد 3 سنوات
10: واضح.
12: هذوما حاجه مهمه جدا. تو باش نحكيو على الشروط. اول حاجه ما حلش باتينت مازموش تحل باتينت فما لنا اختلاف كبير باش تحاول نوضحوا للعباد كي نقولوا راهو الباتينت خاطر لوتو اونتربرونور بيرسون فيزيك راهو نحكيو على معرف جبائي باتينت وشخص طبيعي ما حلتهاش. مثلا كان انسان شريك في شريك هو شركه كيك سوا سيارل ولا سارل شركه هذه هو شريك فيها يقول لي هاني عندي باتينت. لا مش انت عندك باتينت الشخص المعنوي اللي عنده باتينت. دونك تسمعوا فيا كي تكون حتى شريك راك تنجم تحل لوتو اونتربرونور. أما إذا أنت حليت باتيندا شخص طبيعي لا يجوز لك ذلك إلا في حالة فقط اللي أنت الباتيندا شخص طبيعي خدمت بها وسكرتها أما سكرتها عندك 10 سنين هذا هو الشرط. أما إذا هي تخدم تو وتقول لي والله سمعتك نحب نحل أوتو أنتربرونور لا ما تنجمش خاطر أنت ديجا عندك باتيندا بيرسون فيزيك. قلنا لا شريك أول حاجة لا شريك وثاني حاجة ما عندوش خدامة ثالث حاجة شيفر دافير ما يفوتش 75,000 دينار فما ليستة معينة ما يزموش يدخل فيها. دونك هذايا مهم جدا بالمحاسبة نتاعو كيفاش تو عنده محاسبة مبسطة فما دفتر وديجا جبت الكتروني باش يحط المداخيل والمصاريف. تو باش نعطيكم نصايح مهمين. أول نصيحة نعطيها لكم الفاتورة ما فيهاش تيفيا نعاود نقول نتاع المبادره ذاتي ما تحطوش التي في ا في الفاتوره. ثاني نصيحه نقولها لكم، اول ما تاخذ الكارت نتاعك اللي هي اون ليني تنشوفوا باش ناخذوها باللوتو اونتربرنور، تمشي ديريكتومون للمصالح نتاع الجي بي مكتب مراقبه الاداءات الكونترول، وتطلب منه في العام الاول فقط، خاطر كنتي ما عندكش لنا معناتها قباضه ما تخلصهاش اكزونوري العام الاول، تطلب منه طلب في شهاده الاعفاء من الخصم من المورد. سلطان عمل عليها حلقه الخصم من المورد مش بس
10: صحيت
12: المطلب هذاك صحيت باش كي تاخذه ما يقصوش عليك الروتينيو على سورس، يعني فلوس تاخذهم كامله
10: بالضبط.
12: واضح ولا؟ وهذا مهم معلق، معلومة مهمة، الفاتورة الإلكترونية عملنا عليها حلقة راهو لا تخص المبادرة الذاتي، خاطر لنا يقول لك الفاتورة للناس اللي عندهم تصريح بالوجود، والمبادرة الذاتي عنده نظام آخر. خاطر الأسئلة ديما تجيني المبادرة الذاتي بربي سير إذا عنده فاكتوراسيون إلكترونيك من بامبر، هذا نقول لكم راهو ما عندهاش لا فاكتوراسيون إلكترونيك، وراهو ما عندوش الواجب باش يعمل فاتورة، هو ديجا ما عندوش الواجب، لكن كي باش يوصل سلعة في الكياس وإلا كيما نقولوا عنده فما شكون طلبوا في فاتوره ولا حاجه، وقتها يعمل الفاتوره نتاعو
10: من غير تي في
12: ما فيهاش تي في، ما فيهاش تي في، معناتها يعمل فاتوره مونطون تي تي سي ديريكتومون، خاطر هو مش ما عندوش كونتابيليتي. فما برشا ناس تقول لي سي رضا اني ما نعرفش نعمل فاتوره، مشكلتي حتى كي ندخل للانترنت نحط كل مره يطلع لي سيت شنو نعمل وكذا. يا سيدي جماعه المبادره الذاتي باش نعطيكم اليوم حاجه مهمه جدا، اني رضا بوزغنتا فونداتور لوجيسيال فينكو باي رضا بوزغنتا، اللي هو لوجيسيال اون ليني في التابلت في التليفون والا على البي سي يوتيليزاتور ايليميتي. اللوجيسيال هذا اني نبيع فيه بالفلوس، لكن بالنسبه للمبادره الذاتي اني اعطيهم اكسبسيون باش ياخذوا اللوجيسيال بلاش وافي، هو سيتامرا معناتها بلاتفورم تخلصوا معناتها بالشهر. اما اني نحب نشجع جماعه المبادر الذاتي عندي معناتها من قبل، معناتها مش من توا، راني نعطي المبادر الذاتي
10: في اطار التشجيع،
12: في اطار التشجيع ضمها معناتها مشاريع صغرى. دونك جوست يبعث لي الكارت نتاعو يقول لي رضا راني اني كارت وعندي الكارت اوتو انتربرور، نحلو ديريكتومون لوجيسيال نعملو له لاكومبانيومون ونوريو كيفاش يعمل الفاتوره وكيفاش يركح اموره باش تبدا اموره مريقله. وهذا وعد من عندي لاي انسان عنده مبادر ذاتي يدخل وياخذ لوجيسيال.
10: يعطيك الصحه والله سهلتها برشا على المبادرين الذاتيين اذا صح الجمع هكا.
12: هم المبادرين الذاتيين. ونعطي اخر معلومه، خاطر برشا عباد يقول لك انا ما نجيبش نكري محل يا رضا راه باش نحل محل نحب نخدم في الدار. ما فيش تنجم، راه تنجم كان عندك كونترا دو لوكاسيون اوكي، اما راك تنجم فاتوره الماء نتاعك وفاتوره الضوء هذوما تبعثهم نتاع دارك وتخدم في داركم باش ندخلوا له بالهويه. كان مازال عندنا وقت نحكيوا شويه راهو هذا ما نمشوش للقباض، راهو نمشي ونعملوا انسكريبسيون على www.autoentrepreneur.tn. تمشي تعمل انسكريبسيون الاهوية، تدخل السيت اسمه موبايل اي دي، نجم تكون لنا بالابليكاسيون على الاب ستور ولا البلاي ستور تهبطها، وكان انت ما عندكش نمرو بيوس بالبطاقه التعريف نتاعك، ومن بعدك تمشي للغادي معناتها المشغل الهاتف نتاعك بالنمرو اللي انت قاعد تستخدم فيه في التليفون ويعطيوك ليدونتيفيون نتاعك والمود باس نتاعك. انت ليدونتيفيون تاخذه من الموبايل اي دي ثم باش تاخذ غادي المود باس نتاعك. اذا انت تليفونك مربوط ببطاقه تعريف ديجا كي تدخل يقول لك معناتها مربوط ببطاقه تعريف والا لا، ومربوط بالتليفون والا لا، تحط نمرك مربوط ببطاقه تعريف، تمشي لمشغل الهاتف نتاعك وتاخذ المود باس نتاعك وتخدم على روحك وجوك به. بالطبيعه يزمك الجنسيه نتاعك تونسيه وتكون عمرك اكثر من 18 عام. اخر معلومه سكرنا كل شيء وهي مهمه جدا، تقول لي رضا كيفاش نجم نعمل الشيء هذا؟ لو كان انت تحب تمشي تنجم تمشي المهنيين محاسب، ديما نحكيوا على المهنيين مرة مهم مرة يعملوا الكومبانيمون، محاسب خبير محاسب او المستشار الجيبي، ولازم وتنجم تمشي زاد لنا للفضاء المبادره وراهو مجاني مجاني.
10: تحب توسع بالك وحدك،
12: توسع بالك وحدك تجم، تحب تمشي للبريفي راهم يعاونوك، وزاد كيف كيف تمشي كي تقول ما نعرفش نخدم انا على السيت ويب وهذا راهو حاجه جديده عليا، تمشي الفضاء المبادره اللي تلقاوها في بيرو الشغل راهو مجانين، يعملوك لاكومبانيومون وتخرج كان بالكارت نتاعك، وان شاء الله يكون فسرنا كل شيء.
10: لا كفيت ووفيت اليوم رضا بوزغنده، شكرا ليك يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه. ان شاء الله نكونوا وضحنا تصويره للناس اللي تسال فينا ديما، خصوصا الطلبه اللي حبوا يخدموا فريلانس، الموظفين في القطاع الخاص، المتقاعدين
12: زاد قطاع خاص
10: عام وخاص ويرى روحه اللي هو معناها مازالت الدنيا قديم ويحب يخدم ويحب ينتج بالكل.
12: نشجع برشا على المبادر، نشجع برشا على المبادر الذاتي، ونشجع برشا على الناس اللي بالحق تدخل العالم لونتربرونيا وعالم البزنس راهو مهم. نعرف الوظيفة العمومية مدى ساتوري. دونك راهو قعد لنا توا العباد اللي باش تخلق المشاريع نتاعها، وهذا يلزم يترباو عليه راهو من اللي هما صغار،
10: من اللي هما صغار،
12: من اللي هو صغير. ماذا بيا في المدارس كان جات عندي القدره تو نعملوا كيما نقولوا سوق، والناس كيما نقولوا
10: تستانس بالبيوع وتشري فهمت،
12: وحتى في الفاكولتي علاش ليه ما نحطوش. اني توا جي انستوري اللوجيسيال نتاعي في قداش من فاكولتي وراهو بلاش، وندعو اي اي فاكولتي كلك سوا بريفي ولا ايتاتيك تحب تاخذ اللوجيسيال نتاعي فين كوباري ذا بوزغندا، راني نعطيكم اللوجيسيال وغراتويتمون ويتحل الاستديون الكل
10: باهي برشا.
12: وراهو في سوسا براتيكمون عندي دو فاكولتي خذاو من عندي، نحب الاستديون يستانس ونحبهم يشوفوا البراتيك، نحبهم يدخلوا العالم البزنس باش كي يخرج من بعد يعمل ستاج نتاعو كامل سي في بي نتاعو ويحل مشروعه وينجح في بلاده.
10: وأني
12: نأمن اللي أي تونسي ينجم ينجح في بلاده، وصحيح فيها صعوبات وفيها برشا مشاكل، أما ريت كان
10: فيها برشا بنا،
12: أما فيها برشا بنا، وإن شاء الله ديما تكون عنا جديد على جوار فيها
10: إن شاء الله. شكرا ليك رضا بوزغندا، يعطيك الصحة. المكون في مجال التصرف المؤسسات، كنت هدايا البزنس بالتونسية.
5: جوهرة
0: بوبليسيتي. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها مان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
6: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك أورانج.
5: جوهرة أفلام.
0: بوبليسيتي.

0: ميون على جوهر اف ام. وصلنا لنصف النهار 51 دقيقة. نكملوا الرونديفو توت سويت مع الدكتور رياض مرابط كالعادة حاضر من خلال الثقة في الوثيقة. هي حادثة ولا حدث صار عام 1864 في صفاقس في علاقة برفع العلم العثماني. أما كيفاش تم توثيق الحادثة هذه؟ تفاصيل معك يا دكتور، مرحبا بك.
1: الثقة في الوثيقة.
2: مرحبا سناء، مرحبا أوفياء جورة فين في كل مكان. خلينا

0: حتى أخطأ. الباقي كان يعول على عالم المدن وعلى عالم الحواضر والبلدية على أساس أنه يقوم أنصاره الطبيعيين. لكنه اللي صار مش هذاك، اللي صار أنه في سفاقس مثلا صار أمر تمرد سياسي كبير. شوف أحمد ابن أبو ضياف في كتاب الإتحاف في الجزء السابع بصفحة 148 إيش يقول لنا بالضبط على موقف أهل سفاقس وقت الباي طالب منهم الدعم بعد ما عملوا شوشرات وكذا وطردوا ممثلي السلطة المركزية. يقول: وفي هذا الاضطراب أعلن أهل سفاقس بالدعاء لمولانا السلطان العثماني ورفعوا صنجقه العلم اهتماء به من هذا الأداء الثقيل، يعني على ضريبة الرجبة، الذي أفنى الشحم واللحم ووصل إلى العظم، وخوفا من تداخل بعض الدول الأضعى. الاحتجاج واللي عنده مدلول سياسي وفيه تشكيك في شرعية الباي وعدم حتى اعتراف بشرعية الباي، ورفع علم يعني الدولة العثمانية وقت اللي تونس استقلت فعليا عن الدولة العثمانية. ويبدو أنه ابن أبو ضياف كان حاس بالحرج هذا. هذه الحكاية في استقواء بالأجنبي ولا ما فيهاش استقواء بالأجنبي؟ ولأنه ابن أبو ضياف في واقع الأمر كان ضد حكاية المجبة هذه من أصله وضد الاستبداد بكله في كامل الكتاب متاعه، فحاول يلقى مبرر ويقول لنا بالحرف الواحد في الفقرة اللي بعتها: والدعاء للسلطان لا يعد ثورة ولا فسادا ولا بغيا، لأنه هو الملجأ لأهل الإسلام عموما ولأهل هذه المملكة خصوصا، لأنها تدين بطاعته على لسان منابرها في جوامعها ودينارها ودرهمها. فعلا وكانت البلاد في تبعية اسمية للدولة العثمانية، ولكن في واقع الأمر كانت دولة منذ العهد الحسيني دولة تونسية قائمة الذات ومستقلة، ومنذ بداية القرن 19 كان عندها حتى علمها الخاص الذي يؤكد هذا الاستقلال. المهم أنا أنه ثورة أهل سفاقس وتبعوها في بعد سوسة خطر، يقول لنا نفس النص يقول: وفعلت سوسة أيضا مثل فعل سفاقس للأسباب المذكورة، بحيث كان ثورة سفاقس والسعد أخطر على دولة البيت لأنها دخلت في مسألة الشرعية نفسها، وذلك اللي مش خليها تأخذ عقاب كبير أكبر ياسر من العقاب اللي أخذته القبائل ودواخل البلاد. إلى اللقاء.
1: شكرا لك دكتورة رياض مرابط، يعطيك الصحة على الإطلالة هذه والمحطة التاريخية اللي رجعت من خلالها إلى الذاكرة الوطنية. ومعك نوصل لختام موعدنا اليوم من كابوتشينو على جوهرة فيم بتاريخ اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026. شكرا لكم ناس الكل اللي تبعتونا من 10 حتى التوى، تحية توصلكم من عند ليكيب الكل. سعاد العدويني رفقتنا في التنسيق العام، نرجس قليلة في الديجيتال، جهين رحومة في الإخراج التقني، وسنة مهني كانت معكم كوتي ميكرو في الإعداد والتقديم. ما تبعدوش بعيد 5 دقائق بالضبط بيكون الموعد إخباري مع زملائنا من قسم الأخبار من خلال موجز لآخر الأخبار في تونس والعالم، هذا موجز ماضي ساعة، وبعدها مباشرة يتجدد لقاء مع زهير الجيس في المشهد. متابعة طيبة لكم الكل، إن شاء الله نهاركم سعيد، باي باي.

0: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور.
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية. جوهرة
2: بوبليسيتي. C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
3: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.

0: ديريكت مع فاتورة ستيك، فرصة ما تتفلتش. اطلب سوفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة سعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. نظم اليوم برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تونس تظاهرة وطنية لمنصة الشراكة من أجل تفعيل أهداف التنمية المستدامة محليا وعلى مختلف المستويات. مراسلتنا نسرين علوش كانت في المتابعة وتحدثت إلى عايدة ربانا مديرة مكتب المستوطنات البشرية في تونس.
4: اليوم عندنا منصة الشراكة لتوطين أهداف التنمية المستدامة. أهداف التنمية المستدامة من هنا 2030 إن شاء الله. تونس قدمت ثالث تقرير نتاعها عام 26 سنة في جويلية 26. المنصة هذه اللي هي مدعمة من طرف الجمهورية الإيطالية وبالخصوص وزارة البيئة الإيطالية، وتكون معناتها هي فرصة لنا باش نقدموا أشغال المنصة هذه اللي هي باش تكون مع خمسة ولايات. خمسة بلديات اللي هما سجنان، قليبيا، سند، فاطنة سنقة وزهرة المدين. هنا باش نخدموا مباشر مع الخمسة بلديات هذوما على حاجة اللي هي ما نلقوهاش ديما، اللي هي لي دوني، معناتها المحتويات اللي هما عمرهم ما يكونوا موجودين كيف ما نحبوهم احنا في المستوى المحلي. باش نخدموا مع الخمسة بلديات هذوما وبيجعل نخدموا معاهم لنا اكثر من 3 شهور 4 شهور، وقاعدين نعملوا في احنا شنو نقولوا له التقرير التوعي المحلي اللي باش نعملوه مع الخمسة بلديات هذوما. ومن هنا باش يكون الخدمة على المشاريع، على خاطر نعرفوا اللي احنا نحبوا مشاريع تكون مدعمة سواء بالتناسق مع وزارة البيئة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد، باش نحاولوا نخدموا مع بعضنا باش نلقاو مشاريع اللي هما نجم يكونوا الجهة الإيطالية دعمهم.
3: وقعت غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية أمس اتفاقية شراكة مع مؤسسة سولاند بلانات ضمن مشروع مليون شجرة، ذلك في سياق دعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتعزيز المبادرات البيئية. نجح فريق مشترك من الباحثين والطلبة من مختلف المستويات بالمعهد الوطني للتراث وجامعة ساساري الإيطالية في إطار أشغال حفرية أثرية بموقع هنشير المطرية شمال تبرسق من ولاية باجة. نجحوا في الكشف عن معالم ترقى جميعها إلى الفترة الرومانية. شملت أعمال التنقيب المخصصة لدراسة وتثمين جزئين رئيسيين من المدينة القديمة المعروفة تاريخيا باسم نوملولي، في جزئها الأول موقع معبد الكابيتول المقام منذ عام 170 ميلادي، حيث نجح الفريق المشترك في الكشف عن بلاط الساحة العمومية ونافورة والعديد من مكونات المعبد من تيجان وأعمدة وزخارف هندسية متنوعة وأجزاء من تماثيل ترقى جميعها إلى الفترة الرومانية وفق بلاغ للمعهد. أما الجزء الثاني فيحتوي على كنيسة وندالية شيدت في منتصف القرن الخامس ميلادي، بها مقابر للأعيان المسيحيين وغرف مختلفة وأسوار وجرار جنائزية وجرار مثبتة عموديا لتخزين المؤونة ولوحات فسيفساء فريدة تعكس نمط العيش في الفترة التاريخية المتأخرة بهذه المدينة. تندرج هذه الأشغال التي جرت في الفترة الممتدة بين 6 سبتمبر الماضي إلى 4 أكتوبر الحالي في إطار اتفاقية تعاون دولي تجمع بين المعهد الوطني للتراث وجامعة ساساري الإيطالية. دوليا بحث رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني في عدن مع وزراء في حكومته مستجدات عملية فجر اليمن العسكرية ضد جماعة الحوثيين، في حين أدانت وزارة حقوق الإنسان الحكومية الهجوم الذي قالت إن جماعة الحوثي شنته على مطار عدن بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة مفخخة. قال قائد عسكري إثيوبي إن قوات متحالفة مع الحكومة الفيدرالية شنت غارات بطائرات مسيرة في إقليم تيغراي في مسعى للسيطرة على مزيد من الأراضي بالتزامن مع إعادة فتح الأسواق واستئناف بعض خدمات النقل المحلي في ميكيلي عاصمة هذا الإقليم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
1: تحب تحكي وتوصل كلمتك؟
5: احنا نتبشر.

0: تاعنا راهو جغرافيا فاهم، احنا نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
1: عندك راي؟
0: ربي فسود ربي محمد فسود.
1: ما تخليهاش في قلبك،
0: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
0: جوهر افهم راني ديما نتبع فيكم، جا رب وصولي صوتي.
1: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
2: واحلى احلى احلى احلى اذاعه، ربي صل وسلم.
1: ميكرو جوهر ما تخليهاش في قلبك.
3: جوهر افهم،
4: الدنيا
3: جوهر افهم.

0: 10 دقائق بعد المدي ساعة. أهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الوفاء، شكرا على المتابعة. اعتذاراتنا من مشاهدينا لخطأ تقني كان صار، هو رجعنا معكم اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، مشهد جديد ومجموعة من المواضيع. فقراتنا في الساعة الأولى بعد شوية نتعرفوا عليها، لكن قبل النقاش في موضوع حساس للغاية، موضوعنا في ساعتنا الثانية.
1: المشهد مع زهير الجيس.
2: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس.
0: نعرف لي الموضوع حساس، يلزمه برشا كوراج، شجاعة كبيرة، خاصة للناس اللي ممكن يحكيوا تجاربهم من منطلق عيشتهم في الطلاق الصامت، الطلاق اللي مش ديما ورقة تتكتب بين زوز وحاكم ينجم يحكم بالطلاق. أحيانا فما طلاق أخطر يبدأ من غير محاكم، من غير محامين، ومن غير حتى ورقة تثبت هذا الطلاق، وقت اللي حتى كلمة طلقني ما فماش. الطلاق الصامت، زوجة وزوج عايشين تحت سقف واحد، يأكلوا مع بعضهم على نفس الطاولة، يربيوا في صغيراتهم مع بعضهم، أما كل واحد عايش في بيته، كل واحد عايش على روحه، بلا حوار، بلا اهتمام، بلا حنان، وأحيانا بلا حتى رغبة في علاقة زوجية كاملة متكاملة. الطلاق الصامت هو حالة من الانفصال العاطفي والنفسي بين زوز أزواج عايشين تحت نفس السقف رغم استمرار الزواج رسميا قدام الناس وقدام الصغيرات، ولكن مع بعضهم العلاقة تولي مجرد واجبات روتينية، يغيب التواصل والمشاعر والأحاسيس فيها والقرب الحقيقي. هنا السؤال، هل الطلاق الصامت أرحم من الطلاق الرسمي قدام الناس، ولا هو موت بطيء لعلاقة ما زالت على قيد الحياة؟ الطلاق الصامت اليوم اختيار أو حاجة مفروضة حماية للعادات والتقاليد، وعيب الطلاق قدام الناس وش باش نقولوا لصغارنا وغيره من تلك التفاصيل؟ هل لديكم من الجرأة أنه تحكيوا لكم تجاربكم مع الطلاق الصامت؟ الكلمة لكم 73-275-800 وإلا 36-300-1000. مرحبا بجميع وشكرا أنكم تكونوا موجودين به من توا. راهو إذا كان تطلبوا اطلبوا توا باش من بعد ما يكونش فما ضغط كبير على التليفون وتبعتوا لي هاو ما تحصلناش، هاو ما نجمناش، هاو مش موجودين. سينو في ساعتنا الأولى في حلقتنا اليوم باش نحكيو على مجموعة من المواضيع. فقرة في قلب الجهات نحكيو على مياه الصرف الصحي التي تغزو السنة، قبل نحكيو على في حقك علينا، نحكيو على من 2018 وهو يستنى في فلوسه، مقاول تونسي يطالب بمستحقاته لدى مندوبية التربية التونسية، والتفاصيل بعد لحظات. أيضا باش نحكيه في حقك علينا على الإعلامية والصحفية بوثينة قويعة والهرسلة المتواصلة المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض المساجد بعد تدوينة أثارت الجدل وأهانت السيدة عائشة رضي الله عنها. الصحفية بوثينة قويعة تخرج عن صمتها لأول مرة في برنامج المشهد وتحكي لا علاقة لي بها وأتبرأ منها، بل بأكثر من هكا باش توضح كيفاش تكتبت التدوينة على الفيسبوك متاعها دون قرصنته كما ماشي في بال برشا عباد. اللي صار غريبة الغرايب، وبوثينة لأول مرة تخرج وتحكي في المشهد شنو اللي صار. من الغربة إلى المأساة، تونسي عاد لوطنه بعد كف التفتيش في حقه بسبب الشيكات بلا رصيد، ولكن للأسف القروح ممنوع من السفر، وتوا تقريبا منذ 20 سنة وهو يعاني، مورد رزقه وخسره، مشاكل كبيرة صارت له في العائلة، وبقيت التفاصيل معاه رغم أنه شرط علينا أنه يخبي اسمه احتراما للعائلة ومعطيات شخصية تهم العائلة. فالتفاصيل تو ناخذوها إن شاء الله في حلقة اليوم. هذا اللي عنا ويستنى فيكم في حلقة اليوم من المشهد. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: المشهد. المشهد في قلب الجهات.
1: في قلب الجهات هزنا المشهد إلى عمادة شط الرمان من معتمدية أكوتا ولاية سوسة، وقت اللي نحكيه على مياه الصرف الصحي تغزو العمادة وتغزو الويد، خاصة روائح، ناموس، أمراض تهدد الأهالي والمائدة المائية. والتفاصيل مع عضو المجلس المحلي بأكوتا سيد رفيق سوقير معايا، وكل التفاصيل سيد رفيق. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عايشك
1: زهير، عايشك، مرحبا بيك.
2: دونك تحياتي لمستمعي إذاعة جوهرة فهم.
1: شكرا سيدي، أهلا وسهلا.
2: عايشكم.
1: في فيديو ترافقنا قاعدين نشوفه في تصويرة متاع مياه، وكان تعطينا التفاصيل شنية هذا بالضبط، هذا ويد، شنو اللي بقبق في وسط الويد، فسر لي شنو اللي قاعد يصير.
2: تحية للمستمعي إذاعة جوهرة فهم. حبيت نقول من الأول، ويد شط الرمان حين يصبح الصمت جزءا من المعاناة، وعندما يصبح الاعتياد على المعاناة أخطر من المعاناة نفسها. هذاك هو هذاك اللي يتم كل المشكلة اللي أفاضت الكأس. هي هذيك قالوا ماء متاع سوناد حلقوم الترشق، عمل لك النافورة هذيك ولا الماء يجي فوق اللازم. فمتى نحن نسينا المشكلة، نسينا الموضوع الأساسي اللي هو المشكلة الصرف الصحي اللي جينا من الوادلاية على مستوى المردة وعلى مستوى القلعة الكبيرة من الحير والفلي، ويتلقاوا في المردة وبعد من المردة يمشوا الواد حنا مسوسة. المشكلة الواد ما كانش عمره ما كانش نقمة، أما كان نعمة. كانوا الواد زهير كانوا يكوروا فيه، والله كانوا الصغار يكوروا فيه. ما عندناش مشكله مع الواد احنا. من اللي جينا هذا الطرف الصحي هذايا، من اللي ولا يصب لنا الطرف الصحي ولا نقبل الاهالي كثر الناموس الروائح.
1: اي مرافقي جا نقول لك، هو توا انا البارح بالذات عديت ناس محتجة باش ما يعملوا لهمش كياس قبل الصرف الصحي. انتم محتاجين انكم عندكم صرف صحي، ما فهمتش معناتها
2: المشكله. الصرف الصحي اللي جاي قلت لك من الوادلية واحد ولا فوق لقيتوا قنطره، هذيك هي قنطره صغيره، هي ممر في هو ممر فلاحي. ولا الماء ولا ما عادش الحلاق ما عادش مستوعبين الصرف الصحي هذاك. ولا
1: اول مره يترشق بالشكل هذا ولا مش اول مره؟
2: لا ديما ديما ديما. وين يكثر الصرف الصحي، وين يكثر الواعي، ولا يطلع فوق الواحد
1: خاطر الحلاق. احنا تو نحكيو الوضعيه هكا كيما في التصويره،
2: فهمت؟ هو انت كان ترجع التالي شويه مع المرده تشوف الكارثه الكبيره. انت كتبعت الكيب نتاعك تشوف الكارثه الكبيره اللي جينا الا موجوده. فهمت؟ تصور انت طما فلاحة يسقيهم الواد، راهو راهو الأبار متاعهم في الواد، راهو طما عندي برشة تحاول، وعندي فيديوهات.
1: انت كنائب في المجلس المحلي، اكيد في تواصل مع السلطة، مع توصلت المعلومات هذه.
2: وصلنا صوت رغم الزيارات، رغم قلت لك قداش من ويني راهو جانا، قداش من ويني عندنا ممكن ثلاثة ولات، وجاونا زودة وترى بتاع البيئة شافوا الحالة وهتو نعمل وهتو نعمل ما فما شيء.
1: قديش عمرها المصيبة هذه؟
2: هذه مرة نتصور نتوقع من 2016-2017 الحكاية. كثرة الولايات وكثرة وزراء البيئة، مؤخرا جانا في المهدي عبيد وزير البيئة مؤخرا في جوا في جوا 2026 قال للبلدية المكلف بتسيير بلدية أكوتا باش يعمل عرض لتنظيف الواد على كيلومتر ونص من المردة حتى للواد الحمام. فهمت؟ انتو نستناو في الاستشارة، انتو نستناو مؤخرا ما نعرفش ضمن إجراءات، ما نعرفش وين وصلت، ما نعرفش بدلت، ما نعرف حتى شيء. فهمت؟ أنا المتساكلين على استوى محروجين الواد الحمام على حمام سوسة انضلت، واد القلعة انضلت، فهمت؟ إلا واد أكوتا مش انضلت، ما نعرفش في المشكلة.
1: واضح به المطلب الأساسي ورسالتك لشكون رفيقي؟
2: أنا مطلب أساسي للمندوبية الجهوية للفلاحة، للديوان الوطني للتطهير، لإدارة المياه العمرانية، لرئاسة الجمهورية. أخويا شوفوا لنا حل، راهو المواطنين ما عادش عنده طاف الكيل كما نقولوا، والله طاف الكيل ما عادش. أنا ما عادش أنا كعضو مجلس محلي مشكلته الوحيده اش عملنا في الواد، اش نساو الضوء نساو النيت، اش عملنا في الواد.
1: واضح وصل صوتك رفيق.
2: تمتا تدخل يزدينا من الوعود ويزدينا من.
1: شكرا رفيق صغير. وصل صوتك عضو المجلس المحلي بأكودة تحت عنوان مياه الصرف الصحي تغزو عمادة شط الرمان من معتمدية أكودة، وكلنا نسمع في كل التفاصيل. حق الرد مكفول للجهات وحق التوضيح أيضا للسلطات إذا كان فما حل للإشكال هذا. خلنا نعطيكم الأرقام اللي مفاتيح بالنسبة للبرنامج. إذا كان عندكم مشكلة في الجهات، إذا كان عندكم مشكلة في الأشخاص في فقرة حقك علينا، ما عندكم كان ثلاثة حلول، يا إما تطلبوا الموزع الصوتي 73-24-3000 وإلى رقم آخر 29-100-100 تسجلوا عليه وتخليوا لنا أرقامكم وأسميكم، وإلا تبعتونا بالواتساب كيف كيف تسجلوا ولا تكتبوا ولا تبعتوا فيديو على 48-155-3-0، وإلا أيضا تجمو تطلبوا في المباشر 73-275-800-36-300. نذكركم بعد ساعتين موضوع أكثر من حساس، الطلاق الصامت اللي عايشينه الكثير من العائلات، لم تلقين ولم علقين، معناتها فعلا كارثة بأتم معنى الكلمة. هل عندنا شجاعة نحكي في الموضوع هذا؟ التفاصيل بعد أخبار الرياضة ساعتين. تدسويت تعليقكم كما وصلت على ريبوندور في المشهد على ذمتكم.
0: المشهد المشهد على ذمتكم.
3: صافي جار لجار كان رحمة أما طول نقمة فالعشر وغني له حشاك ربي يهدي مخلق
2: ربي. بالنسبة لجوهرة فهم على البرنامج متاع الجيران، ما عاد فما جيران حس قلة احترام فار في الليل القطاطس بالدار الوسخ الكلاب تنبح، فماش حتى احترام، فماش ما عادش وهذا كل متصيح من البلاد والدولة بكلها، يعني ما عاد فما شيء لا شكون يصلح ولا شكون يفهم الجيران ولا كل حد على روحه. كان معناها الجر الجار رحمة تولينا نقمة من الجيران لبعضنا.
4: سوى الجار بالجار ولا نفسه هذا، وكل واحد يلوج على مصلحته وما يهمه في حتى شيء. صدقوني عندي جاري الحيط في الحيط أنا وياه، احنا بتبعدنا ما عندناش ديوان تطهير بحدنا، ولكني صدقوني حتى ما تطهير من دار ويخرج فيه برا ومسيب، أنا عامل حلو ممكن نقوله وتصب البرا فهمتي اللي، ولكني تكلمت صلت جيران وصلي تهدد حتى باش يضربني دحم علي لداري. فوضت أمري لله وأنا نقول كان حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل في الجيران اللي تكون كيف هيك، يا حسرة على الجيران مشات على الراحة الجيران. صدقوني الأمر ما ينتقش، صدقوني وفرنجي داخل داري، صدقوني ريحة تضرب تقش على، أعوذ بالله أعوذ بالله.
5: أنا مواطن من القلعة كبيرة، عندي جارتي تحول أولو بالله يسيب الزبلة وتصبها معناها مقابل الباب وتجيب معناها الفضل انتها وصالة صبها بضع الباب، ومربي يجي 10 قطاس صمت انتها الجيران وكل وتصبها معناها شكل خمج غادي الزار رحمة، ولكني هذا نقمة
6: ربي الخوصة هي اللي صبت انتها استفحال المرض في تونس معناها في التعليم وفي الطب. كيف الخوص يا أخويا ببرشة معناها كل حد يضحي فيك للزيتيد كانت لهم ذا كان معناها بيبي يضحيك للخواص ياسر ياسر ياسر لازمها تتراجع الأمور هذه.
7: السلام عليكم، تحية الجوهر أف أم، تحية ليك في زغير. بالله يا أخوي زغير تعمل مزية كانت نجل ما يتوصل لصوتك. أنا شاب نحضر على خدمة في أي مجال.
8: بنتي أنا نتبع في برنامج متاع زغير الجيخ، يجينا ساعة في التلفزة وساعة ثانية وقتاش يقول ماضي ساعتين ماضي ثلاث يرحم والديك.
9: السلام عليكم. بالله يا أخوي زهير برنامج المشهد تطلع أنت كل راهو لمدة ساعتين نقعد نتفرجوا على القناة أنت جوهرة فهم راك تعدي في ساعة واحدة مو ساعتين، في ماضي ساعتين تولي التلفزة تبيع في 12 سبابة وكذا ما ثماش، فهمنا علاش وشكرا.
0: المشهد المشهد المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي ثلاثة مع زهير الجيس.
1: ها هذا المشهد وهذه أصواتكم، هذا نقدكم، هذه ملاحظاتكم، هذه المقترحات أيضا اللي تجي من عندكم. نعود نذكر اللي ساعتنا الأولى من مذي ساعة للساعتين صحيح تشوفوها في التلفزة وسمعنا في الريبوندور برشا ناس يقولك إيه أنت تقول من مذي ساعة لثلاثة وينك؟ من الساعتين لثلاثة تنجموا تابعونا عن طريق إما صفحة الفيسبوك متاع الإذاعة الرسمية يا إما على الموقع الرسمي للإذاعة، وكعندكم غاديك وين تنجموا تدخلوا وتتبعوا صوت وصورة أيضا، وإما تسمعونا في الراديو الساعة الثانية من الساعتين لثلاثة تسمعوها فقط في الراديو، وإلا تتبعوها على الفيسبوك، وإلا أيضا على موقع الإذاعة سينوم على الموقع الإذاعة يعني www.johrfm.net غاديك تنجموا تتبعونا. سينو الساعة الأولى تتبث تلفزيا من مذي ساعة حتى للساعتين. شكرا لكم، ما زلنا نستناو باش نكملوا باقي الفقرات. نعود ذكركم اللي تنجموا تشاركوا تعطيهم مقترحاتكم وقت اللي تكونوا موجودين، إما تسجلوا على ريبوندور 29 100 100، وعندنا رقم آخر 73 24 3000. الرقم هذا اللي باش نقوله هو رقم واتساب، بربي راه ما يتطلبش الرقم هذا، وفما اتخاذ قرار انه اللي باش يقعد يطلب على الرقم هذا راه باش يتبلوك للاسف، خاطر فما برشا ازعاج على الواتساب. راه الواتساب عملناه باش نسهلوا للناس ينجموا يسجلوا، ينجموا يكتبوا، نجموا يبعثوا فيديو، وخاصه لمواطنينا بالخارج على خاطر بالانترنت اسهل لهم من انهم يقعدوا يطلبوا بالفلوس. دونك 00216 لمواطنينا بالخارج، والنمره تاع الواتساب 48 155 000، ورقمنا في المباشر طبعا 73 275 800، والا 36 300 ألف. خلنا نذكركم بموضوعنا سبوت سمية تاع موضوعنا لساعتنا الثانية، موضوع أكثر من حساس، ونتمنى من عندكم المشاركة في المشهد على ذمتكم بعد الساعتين. هذا الموضوع
0: المشهد مع زهير الجيس.
10: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده، لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه باش تشاركنا في المباشر، اطلب على 73 275 800 ولا 36 300 ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73 243 ألف أو 29 100 100، أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48 155 300.
0: المشهد مع زهير الجيس. المشهد، المشهد حقك علينا.
1: في حقك علينا نحكيه على هي يمكن قضية تهم برشا مقاولين، لكن احنا باش نطرحوها من منطلق واحد من المقاولين اللي استنجد ببرنامج المشهد. يقول من 2018 ولا هو 2017 تناخذوا التفاصيل، وهو يستنى في فلوسه. مقاول تونسي أسدى خدماته إلى المندوبية الجوية للتربية بسوسة، ومن وقتها هو يستنى ويقول لك راني باش نفلس، راني باش نعمل فايت، راني باش ترسلي في مشاكل لليوم، وانا نجي ونجري ونجري نحب على فليساتي. او معنا سي هشام المقاول اللي طلب المشهد في حقك علينا. هشام اهلا وسهلا، مرحبا.
11: مرحبا سي زهر، مرحبا.
1: شو احوالك خويا؟ صفا لاباس
11: الحمد لله، بارك الله فيك.
1: ها يا سيدي علي صوتك شويه خلينا نسمعك مليح وقول لي. اي
11: باختصار سي زهير، أنا مقاول نشط في ميدان البناء والأشغال العمومية. قمت بأشغال تهيئة وصيانة مقر المندوبية الجهوية للتربية بسوسة في 2018. اليوم عندي فلوس متخلدة لتولى خلصت فيها، مع أني عندي محضر تاع قبول وقتي دون تحفظات. وعندي مقبل، عندي محضر تاع قبول نهائي بعد العام هذاك دون تحفظات.
1: اي
11: لي ديكونت نتاعي ولي زاتاشمون نتاعي مصحين من الفريق الفني تبع المندوبيه ومن المهندس المتابع للاشغال، وراقي كل منظمه. قعدوا لي 122 ألف دينار لليوم أنا ما خلصتش فيهم.
1: 122 مليون.
11: 122 مليون.
1: هاي وش يقولوا لك تمشي باش تخلص؟
11: رسلت السيد المندوب
1: يا هشام قبل ما تدخلش يقولوا لك أنتم الاتفاق المبرم على أساس كيفاش تخلص بالترانش وإلا تكمل تاخو فليساتك؟ شو احنا الاتفاق بينك وبين المندوبية؟
11: احنا عندنا كل شهر الحق في ديكونت.
1: اي
11: نعدي ديكونت بتاعنا نخلصوا ال 120 مليون هذوما ترافو سيبليمونتير
1: باه أشغال مهتمة خلينا نقولوا ولا إضافية
11: إضافية. باهي يجيني مدير البناءات اللي هو يمثل الدولة ويمثل المندوبية يقول لي أخويا اخدموا أموركم رجل.
1: لا مصحين ولا اخدموا أموركم رجل؟
11: لا لا لا مصحيني على الزاتاشمون والديكوت مصحين على كل شيء.
1: اي باهي
11: بعدني في الخلاص شريك مخلصتش يقولوا لي هاو الكونترول ديبونسر فرنسا.
1: اي
11: أني تو في الوضعية ذي الدولة تقول لي اخدم والدولة ترفض لي باش تخلصنا. هكا ولا؟
1: هاي كمل
11: السيد اللي قال لي اخدم يمثل الدولة والسيد اللي رفض باش يخلصني يمثل الدولة.
1: تو كي تمشي له مش يقولوا لك؟
11: أو بعث لي الكونترول ديبونس رفض أو مش نعاودوا أو قالوا نزيد الأوراق الفلانية كل ديما نفس اللغة.
1: سامحني هذا من 2018 أنت تحكي لي في الموضوع راك.
11: من 2018
1: ورسلت معناتها تو نحكيه على 8 سنوات.
11: اي
1: مش عام مش اثنين مش ثلاثه.
11: 8 سنوات
1: مش اثنين مش ثلاثه.
11: وسي زهير مع العلم اني رسلت السيد المندوب وعندي الاوراق اللي تثبت عده مرات. رسلت وزاره التربيه رسلت الهيئه العليا لمتابعه ومراقبه الصفقات العموميه. دير مو رسلت الرئاسه 3 مرات
1: ما فماش اجابه.
11: كل مرة يقولوا لي هو مش نعمل هو مش نديره وما يصير حتى شيء.
1: بالله تداعياتها ال 122 مليون عليك انت معناتها كمقاول شنو
11: تداعيات؟ والله يقلقوني برشا وانا مش ال 122 بركة عندي نفس الوضعية مال المندوبية في 2019 70,000 دينار زاد نفس الوضعية. قمت بأشغال تهيئة المعهد الثانوي علي برقيبة بالقلعة الكبيرة. عندي 70,000 دينار نفس الوضعية اليوم ماهمش خالصين.
1: هادو انت هادو تداعياتهم عليك شنو ينجم يعمل لك معناتها؟
11: والله سي زهير توا العباد اللي تخدم كل سبت يخلص الفورنيسير ما يفهم حتى شيء جاب لك سلعه ياخذ فلوسه. القباضه يجي وقت الديكلاراسيون كل شهر ما يرحمك حتى حد ياخذ فلوسه. والله تعبنا بالرسمي تعبنا على الاخر.
1: واضح
11: بالرسمي تعبنا على الاخر. وانا حبيت نوصل صوتي اليوم لخاطر احنا في تونس حتى كتراسل المسؤول ما يخسرش حتى باش يجاوبك حتى بجرد ان التليفون ولا يبعث لك مراسله ما يجاوبكش.
1: واضح
11: وصلت. وكي تبعت
1: اي نسمع
11: وكي تبعت اي مراسله ولا طالب بحقك تولي من طرفك الاداره هذيك منبوذ.
1: واحد يخو حقه بهيشي توا. شكرا.
11: ما يصير لك لا بلغه اشكيت بينا فهمتش انا ثاني وقت اللي طالب بحقه يولي مش باين ما فهمتهاش انا.
1: واضح دونك انت اونتو معناتها نحكيو على 192 مليون فلوس تالها للمندوبيه ولليوم تستنى في انك تخلص سينو شترسلك في برشا مشاكل وحتى حد
11: انا ممكن هما 192 مليون 8 سنين التالي ممكن الكيفالون تاعهم على الغلو ولا صاير ممكن 400 مليون تويت.
1: ما تصحيت هذوما 122 دون لو طون في 2018 و70 في 2019 دونك كما قلت انت ليكيبالون تاعها قد تبدل كومبليتوم. شكرا سيدي بارك الله فيك. حق الرد مكفول للمندوبيه لوزاره التربيه ايضا اذا كان فما توضيح اهلا وسهلا مرحبا وان شاء الله ماكس بارتاج خلي صوت المواطن او المقاول هذا يوصل للسلطات باش يفهموا انه راهو في الاخر زاد فما ناس عندها حقوقها والسيد هذا ما يصبر عليه حتى حد لانه عنده شيكات وعنده مصاريف وعنده فورنيسور وكل حد يقول له اعطيني حقي وما يغلبك كان يقول لك اعطيني حقي ويحليله اللي ما يلقاش مسكين باش ياخو حقه. شكرا ليك سيدي اهلا وسهلا مرحبا في حقك علينا. ايضا اليوم نحكيو على مواطن تونسي في مأساة بسبب اولا ثورة 2011 ثانيا الكورونا العمليات الإرهابية. الراجل روح من الغربة وأسس شركة نجحت إلى أن أتت الثورة وبقيت التفاصيل وباش ناخذها من عنده. هو اختار أنه يخفي اسمه، يقول ما نحبش نحكي على اسمي وما نحبش نعطي تفاصيل معطيات شخصية على عائلتي، وهيك باش نحكي لكم الحكاية اون جينيرال. سيد المواطن سلم عليك، أهلا وسهلا وفي حقك علينا، شنو نجمو نسمو من عندك؟
12: أنا نعرف الجيف كيف يجيب راح يزح، يعرف ايش يقول، يعرف كيف يعمل، ويعرف وين يمشي. لهذا السبب أنا
1: شوية صوتك مش واضح، لو كان تقعد في بلاصة نجمو نسمع صوت واضح على الأقل.
12: تفضل سي زهير.
1: أيوة قل لي.
12: أنا مواطن تونسي رجعت في 2004 لتونس، استقريت، قمت شركة نجحت شركة بالجاهي. تم أحداث صاروا في البلاد ما يخفى على حتى واحد، هو الثورة ثم العمليات الإرهابية اللي صارت ثم الكوفيد. روحي مجبر منها باش نغلق الشركة بتاعي ونغادر أرض الوطن، نسعى في باللقمة عايش في بلاد أخرى وفي دنيا أخرى. احنا ما ليش باش نحكيه باش نقول لك انا ضحيت العائلة والدنيا وريق. انا عندي 45,000 دينار شيكات قبلهم شخص في الثورة وهرب، باع اليخوت بتاعه وباع داره وباع دنيته وقبلنا شركة أخرى، جابونا الشيكات تحكمنا بالسجن نفاذ العاش.
1: اي
12: جاء بعد معناها الظرف هي ما منشور تفتيش، جاء القانون هذاك التلقيح بتاع الأجل العادلة والتسهيلات وصدفته كل فرحنا وقلنا نقول بابا ما نحن على الفلاس ونحبوا نرجعوا لبلادنا. أما الأجل العادلة صبيت 20% من المبلغ بتاع السكوك لتحصيلات الخلاص.
1: سويت وضعيتك بالقانون الجديد والتنقيح بتاع القانون.
12: القانون الجديد، وانا راني سي زهير اليوم مسؤول على الكلام اللي نقوله. القانون هذاك صارت به تجاره كبرى، فما ناس تجرت به وعملت به الباز، وانا اي ما اقول واضح.
1: حاطوا بارلور ولا حاجه خطر الصوت وكانه مش واضح برشا الحقيقه.
12: نحلو
1: بارلور وكلمني ديريكت بالتليفون.
12: القانون هذا اللي صار سي زهير صارت به تلاعب وجارة كبرى.
1: هذا على مسؤوليتك.
12: بالنسبة لك أنا أتحمل. أنا أعي ما أقول. أنا أعي ما أقول. واضح. عملنا الحجة العادلة، رجعنا دخلت أنا على حلق الواد، السيد يرحم والديك قال لي خويا أنت في بالك راهو فيك تحجير سفر. أهلا بيك. قلت عادي، ما لقيت روحي أنا ممنوع من السفر. في رقبتي سيارة سياحية ما عنديش الحق نخليها في تونس. إذا ما في ظرف أنا تغادر البلاد يوم عندها قريب العامين. واضح. أنا ما عنديش مصدر قوة. أنا في أوروبا حليت شركة ونخدم على روحي، معيش عائلتي وأمورنا لاباس. الشركة تسكرت. توا فرنسا تحب مني أداءات. أنا خاطر الباتون
1: تبعي. يعني كنت ممنوع من السفر وما باشرتش خدمتك في الشركة بتاعك
12: في فرنسا. ما باشرتش خدمتي في الشركة بتاعي والارتفاع في فرنسا.
1: أنت كي جيت على أساس تسويق وضعية وفاكونس ونروح.
12: تسويق وضعية
1: كروحك ممنوع الوالدة. من السفر.
12: زيارة الوالدة لمدة 3 أسابيع. أنا جيت بثلاثة أسابيع باش نزور أمي ونصفي وضعيتي، على خاطر أنا زهير عندي 45 مليون شيكات أنا مسال فيهم ونعترف. أنا نحب من العبيد شيكات 150 مليون، وهبطت على الفيسبوك بتاعي قلت لهم أنا راني متنازل لكم، واللي يحب يجي يخشك خلاص راني مسامح. أنا أعطوني رجعت للبلاد وكذا وبيشوفوا منتي والكل أخوي أنا مش نتنازل للعبيد، خاطر فما ناس إيش حرمان البرة تحب ولا تكره في غير مهما كان نيفو دي في والكونفور اللي نعيشه. جيت خويا لهنا نلقى روحي أنا بطال كرهبة غير قانونية في رقبتي، فهمتي؟ أصغاري في فرنسا ضاعوا ريسك، عندي مشاكل مع مرتي نظرا للغياب، معناها بالنسبة لي غير مبرر. أنت تعرف ليش مروح ولا ولا وستانك ميلدتو ولا ونقى روحي لنا في تونس والبيبان كلهم مسكروا في الدير. أنا نحب أخوي نطلب من السيدة وزيرة العدل اللي هو يهمها موضوع بربتي تجيبني أنا من دولة أخرى وأنا في تونس ما نتعب حد شيء، تحجر علي السفر شنو اللي باش تستنفع وكيفاش باش تخلص.
1: هذا هو السؤال للنقاش داير مهم جدا.
12: أنا كان عندي دار نبيعها اليوم. أنا كان عندي دار نبيعها.
1: لحظة صاحبي لحظة. أنت اليوم جيت على اساس ثلاثه جمعات، منك تشوف ميمتك، منك تنحي وحش الغربه، ومنك تسوي وضعيتك، تلقى روحك ممنوع من السفر، ترزيت في الشركه اللي في فرنسا، ما عادش عندك مورد رزق، ابارامون مشاكل عائليه كبيره. اليوم ما عاد عندك منين تجيب حتى باش تخلص القضي. دونك شنو هو اللي ربحنا بهذا منع السفر؟
13: يعني ما فهمناش باش نعيش، باش نخلص القضي انت زهيك.
1: ما هو ما خاطر يقول لك بالكش، خاطر انت كي تحكمت قطعت.
13: لا انت لا لا لا انا البرة تحكم احكام غيابيه.
1: تحكمت احكام غيابيه، وكي صارت تسويت الوضعيه جيت بالذمه باش تسوي.
13: جيت باش نسوي، وعندي انا شركه راهي عمرها 16 سنه، عندي فلوس نحبها من العباد. عندي
1: سالتك الى وزاره العدل والى كل من يهم الامر في انه خويا نربحوا مواطن ونربحوا خلصوا الناس ونسوي وضعيات خير من حطوا ناس هكا في الوضعيات الصعيبه هذه. شنو
13: انا غضبت صغير يعرفوا عليه حاجه السفر، نرجع نبيع الكرهبه اللي عندي اللي هي مطيشه توا ساكن فيها شموسات نبيعها توا نخلص انا 30 مليون اللي مازالوا علي.
1: واضح. انت ممنوع من السفر على خاطر مازالوا عليك 30 مليون؟
13: 30 مليون
1: واضح،
13: خاطر 30 مليون منعوكم السفر يشردوا لك عيالك.
1: انت توا لا خدمه لك،
13: لا خدمه لك. انا بطال، انا اللي ما حلمتش بيه عمري كامل، راني وليت نعيش فيها في الخمسين سنه رغم انفي. واضح. عايش بطال انا.
1: واضح. واضح، وصلت الرساله نتاعك. اذا كان فما تجاوب او حق توضيح او حق الرد من الساده المسؤولين في وزاره العدل والا ايضا في مجلس النواب في اطار التنقيح، ينجموا يتواصلوا معنا، تنجموا تطلبونا 73 275 800. فمش كون يقول لك طلبناكم على المباشر ما تحصلناش عليكم، خليوا لنا ميساج على الواتساب حتى كمسؤولين. يا سيدي مرحبا، 48 155 الف، اذا سير نشوفوه 48 155 الف، رقم الواتساب ما تطلبوش، لك خليوا فوكال والا اكتبوا كتيبه والا ابعثوا فيديو. بالنسبه للمواطنين بالخارج ديما تزيدوا 00216. نعاود نعطيكم فكر على موضوعنا سميه في ساعتنا الثانية، ناخذ بثينة به في حقك علينا أيضا، باش نمشيو إلى موضوع مهم جدا أثار جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. والحقيقة مش أثار جدل كهو، مش أثار جدل كهو، وضعية أكثر من مأساوية بالنسبة لي، خاصة أني نعرف الشخص أو الشخصية اللي باش ناخذوها الآن تعيش في وضعية نفسية صعيبة جدا، لعملت يدها ولا ساقها على حد تعبيرها. بثينة قويعة صحفية برشا ناس يعرفوها، من الأصوات الإعلامية المميزة في فترة معينة، تصدم بأنها تلقى على فيسبوكها من غير ما كتبت هي تدوينة مسيئة للسيدة عائشة رضي الله عنها. ومن تلك التدوينة رغم أنها فاقت بها فيسع فيسع ومسحتها وكتبت توضيح وقالت راني مش انا كتبتها، وراو الفيسبوك متاعي تسرق، بعبارة اخرى وتتوضح لنا هي كيفاش تسرق، مش تبيراتا تسرق، بعبارة اخرى كل شيء تنخدوه من عندها لان قررت تخرج من صمتها حصريا في برنامج المشهد. لكن تلقى روحها قدام عملية هرسلة، تهديدات، ناس تطالب بإعدامها وناس تطالب برجمها وناس تدعي عليها في الجوامع وأيما عاملين عليها حملة كبيرة، وشخصيات دينية ولو يبرتجيو في تصورها من البحر، هاي لابسة بيكيني تستاهل وكذا، برشا كلام برشا. بثينة قويعة الإعلامية معايا لأول مرة تخرج وتتكلم في برنامج المشهد. نسلم عليك بثينة وشكرا على شجاعة انك خرجت باش توضح شنو اللي صار منذ البدايه. بثينه نسلم عليك، اهلا وسهلا مرحبا.
14: اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك وهلا بالمستمعين الكل. اسمعني، انا راني دخلت في حاله هستيريه، راهو اللي عملوه فيا عمري ما شفته. انا قلت هذه التدوينه لا تمثلني من اللحظات الاولى. اي بورتون هذه عندي كتبتها يا ودي لا تمثلني. انا كان جيت انا عملت تدوينه، ماني انا ندافع عليها، تحمل مسؤوليتها. هذه التدوينه لا تمثلني، لا تمثلني، لا تمثلني. انا من مسش الرموز الدينية في العالم، مش في السيدة عائشة اللي نحترمها ونقدرها واللي هي عندها مكانة كبيرة كبيرة كبيرة في حياتي، خاطر أنا السيدة عائشة اللي هي على صغري سنها على صغري سنها كانت حكيمة وكانت تدير الحوار السياسي الإسلامي في في في فترة صعبة على الأخر. منحكيش أنا طبعا منحكيش على السيدة عائشة لخاطر هي مقدسة عندي مقدسة عندي. أما يا زهير أين اللي وجعني اللي وجعني إنه مجتمعنا ولا مجتمع عمج مجتمع عمج.
1: شو اللي صار بوتينا؟ ما الذي تعرضت إليه بعد التدوينه اللي تو نفهموا كيفاش
14: يودي التدوينه هذيك؟ ايش اقول لك حاجه، التدوينه هذيك انا لم اكتبها ولا تلزمني.
1: كيفاش كتبت على فيسبوك؟ كتبيرات الفيسبوك ولا شنو اللي صار؟
14: مش كتبت على فيسبوك، كتبت على تليفوني يا زهير.
1: بمعنى
14: مش كتبت بمعنى اني انا قعدت مع جماعه كيما قعدت معاك وقعدت مع جماعه كايا شن كيفاش مشيت الى مكان اخر كتبت على تليفوني.
1: انا قاعده في قاعده فيها برشا ناس
14: برشا ناس
1: محلول على الطاوله ومشيت تقضي في قضيه ورجعت
14: ورجعت
1: لقيت
14: كتبت على تليفوني يا زهير
1: فسختها بالوقت خاطر كلات بعضها
14: فسختها بالوقت وقلت أن هذه التدوينة لا تلزمني ولا تمثلني. أنا مش معنى تكتبتها وقلت هذه تلزمني، أنا قلت هذه لا تمثلني ولا تلزمني يا زهير. فهمت فهمتني
1: ورغم هذا شو اللي وصل؟
14: رغم هذا ايش قلت حاجة كان تاع الجمعة تاع الإفتاء وبتاع درشنية. أنا راني إيش أقولك حاجة، أنا كي نقول كلمة وكي نكتب جملة راني تمثلني مالك. هذه التدوينة لا تمثلني أم المسلمين هذيك مع تبقراتنا الكل. يا زهير ما حبوش يفهموا، كل يوم نكتب أنا تدوينة هذه لا تمثلني وهما
1: وهما
14: هما يسحلوا فيا يسحلوا فيا.
1: ردك على كل هذا السحل بوتينة لو سمحتي؟
14: ردي على هذا السحل حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: أنت دخلت في ديبريسيون معناتها كريمه، نحسك معناتها انزويت، اخترت انك تقعد في الدار من با ما عادش تخرج من الدار بسبب كل
14: والله لا نخرج من الدار والله ما نخرج من الدار.
1: برشا تهديدات بوتينا توصلك معناتها
14: على الاخر وفي الموت والسحل
1: توصلك شنية؟
14: الموت والقتل والسحل واسال نقاب الصحفيين تو تشوف. أين تفصل؟ أين هذه التدوينة لا تمثلني في الأخر بكل؟
1: هل ستقاضي؟

0: أنا نعرف الدين، الدين الإسلامي هو دين تسامح ودين سلام. فهمت؟ اللي يقول أنه بشي قاذيني ولا بشي أنا أقول دين السمح، دين السمح متاعنا، دين السمح. على خاطر أنا من عمري 10 سنين صلي راه. أنا أقول دين السمح، دين السمح، دين سلام، دين السمح. اللي يمسني، اللي يمسني ولا يمس عائلتي حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: بثينة تعلنين أنك تتبرئين من هذه التدوينة؟
0: أتبرأ.
1: وتكتبت في التدوينة كيف اكتبها فسختها؟
0: فسختها، اسمعني، فسختها واعتذرت على أنه هي راي تدوينة دخلت تليفوني بال نعرفش بفعلي فعل. أنا أقولها لك من الأخر دخل زوايا.
1: واضح.
0: أتبرأ. وما أنت منيش هنا، ما
1: مش انت اللي كتبتها.
0: كتبتيش يا زهير؟
1: تمس من الرموز الدينيه.
0: لا انا لا
1: حتى في الكواليس قلت لي انا لا امس من الرموز نتاع الدين المسيحي ولا اليهودي، فما بالك بدين الاسلام؟
0: فما بالك بدين الاسلام اللي انا تخلق فيه؟ معناتها انا امي مسلمه وبابا مسلم. اتبرأ من كل من كل من كل اساءه لاي رمز من رموز الديانات.
1: هو يقول لك وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قبل أن تصيبوا قوما بجهالة. أنا هذه الرسالة وجهها إلى أئمة المساجد اللي عملوا عليكم.
0: أي.
1: تبينوا اليوم تبين لكم، فاليوم يلزم تنصفوا هذه الإعلامية في المساجد كما اهتكتوها.
0: يودي والله يا زهير، يا زهير قاسما برب السماء قسما برب السماء هالتدوينة هذه اللي كتبتها أنا.
1: كاو صادق
0: أكثر شي منك.
1: واضح. شكرا لك بثينة. شكرا.
0: يعيشك يا زهير، يعيشك وراني مريضة.
1: انت ديجا قلت لي باش نطلع في برنامج المشهد، وقلت لي بربي يقول راني ما عادش تلعب حتى برنامج اخر لانه
0: حتى برنامج هذا. اما قسما برب السماء، برب السماء، وقسما بالرساله المحمديه اللي انا ما كتبت حتى تدوينه كيماك توصي الى السيده عائشه رضي الله عنها والى الرسول رضي الله عنه
1: صلى الله عليه وسلم. شكرا
0: لك. الله عليه وسلم.
1: شكرا لك بثينة قويعة. شكرا لك. بارك الله فيك. هكا وصلت الرسالة. فكفوا وتبينوا قبل أن تصيبوا قوما بجهالة. نعطيكم موضوع الساعة الثانية. نعرف اللي الموضوع حساس، هل من الشجاعة أن نحكيه في الطلاق الصامت والتفاصيل بصوت بسمة نسمعه تدشويت. نرجع لكم بعد أخبار الرياضة. هلا وسهلا، مرحبا.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: تعيش معاه أما ما عادش تحكي معاه، موجودين تحت سقف واحد أما بيناتكم آلاف الكيلومترات، تعيشوا في نفس الدار أما كل واحد عايش وحده. لا طلاق حقيقي ولا زواج فعلي، لا خصام واضح ولا حتى قرار بالانفصال، فقط صمت وبرود. هل الطلاق الصامت هو نهاية للحب ولا محاولة أخيرة باش تبقى العائلة موجودة أمام المجتمع؟ ما نطلقش على خاطر صغاري لكن ما عادش ننجم نعيش معاه. هل الصمت ينجم يقتل العلاقة أكثر من الطلاق؟ الطلاق الصامت موضوعنا في المشهد. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر. أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
2: المشهد مع زهير الجيز.

0: الحدي.
1: عسلامة، get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
2: By the way، لازم تكون أريدو.
1: نشريو فورفي إنترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بنكير. And guess what؟
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبل ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
6: اما كي تتقص عليك الانترنت
7: تولي دفيبري
6: دفيبري
7: دفيبري،
8: حتى تجيك جلوبال نت فيبري.
9: تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفخيد غاكوردومون بلاش،
10: مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد دفيبري.
11: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
12: ماكس بوك 5G أورانج إلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري أو ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
11: عندك أورانج
13: جوهرة
0: أف أم بوبليسيتي
14: جوهرة سبور
15: avec l'équipe sport sur جوهرة أف أم.
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
4: أريدو طور عالمك.
14: جوهرة سبور.
16: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي أصدرت بلاغ قررت فيها الإغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى، مع إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص في المدارج في القاعات. القرارات تجي على إثر الأحداث اللي شهدتها قاعة حمام سوسة بعد مباراة النجم الساحلي وداليت غرومباليا في كرة السلة السبت الفارط، واللي عرفت إشعال الشماريخ وتبادل قذفها بين جماهير النادي، وما تبع ذلك من استمرار للتشنج رغم تدخل ذوي الحكمة والعقل. الهيئة التسيرية للنجم أعربت عن رفضها القطعي واستنكارها الشديد لظاهرة العنف الداخلي بين أبناء الفريق الواحد والتي لا تمت لإخلاقيات وقيم النجم الساحلي بأي صلة. نذكروا بالقرارات: الإغلاق الفوري والتام المدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى، إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص صنفها صنف المدارج في القاعات. الإجراءات القادمة حسب بلاغ النجم الرياضي الساحلي في حال التواصل الأشياء هذه، التجاوزات هذه، الغلق التام والكامل جميع مدارج الفيراج في الملعب الأولمبي بسوسة والقاعات، وخوض المباريات دون حضور جماهير الفيراج إلى أجل غير مسمى. نبقى مع النجم الرياضي الساحلي. وبعد راحة قصيرة النجم الساحلي عاد البارح للتمرين والاستعداد لمباراة نادي حمام الأنف لحد القادم، مباراة يغيب عليها محمد الهادي بوسلامة بسبب الإنذار الثالث. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل تحذيراته لمباراة النادي الرياضي البنزرتي، مباراة تعرف عودة الثلاثي ريان بسباس يوسف الحرش وريان بوقديدة بعد نهاية مشاركته مع المنتخب الأولمبي ومنتخب أقل من 20 سنة. الاتحاد الرياضي المونستيري أجرى اليوم الصباح حصة صباحية في الميدان الرئيسي الملعب مصفى بن جنت. الترجي الرياضي التونسي حصة تمرين يوم أمس عرفت انضمام المدرب الإسباني المساعد أتور فان دي برول، واللي باش يشغل خطة مدرب مساعد رفقة مجدي تراوي. الترجي أعلن إصابة مدافعه مروان الصحراوي على المستوى الرباط الصليبي خلال المباراة الودية ضد الاتحاد العسكري الليبي لحد الفرط، وباش يخضع لي تدخل جراحي في الأيامات القادمة، إضافة لتعرض محمد بن علي لإصابة عضلية في التمرين وباش يخضع الفحوصات إضافية. الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة مستوى ثاني أعلنت أنها باش تجتمع بأندية الهواة مستوى ثاني غدوة الخميس 11 متاع الصباح بمقر الجامعة. اجتماع باش تجرى فيه زاد عملية سحب الرزنامة العامة لبطولة الرابطة الثالثة وإجراء قرعة الدورة التمهيدي الأول لكأس تونس. الرابطة الوطنية لكرة اليد أصدرت اليوم الصباح القرارات التأديبية بعد أحداث العنف اللي جدت في مباراة اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى لبطولة النخبة صنف الأصاغر واللي دارت لحد الفارض عقوبة الإيقاف في حق لاعب الترجي محمد خليل الوسلاتي 8 مقابلات، عقوبة الإيقاف ب4 مقابلات مع تأجيل التنفيذ في مقابلتين ضد لاعبي الترجي أنس الحلواني، عبد المؤمن كيتوني واسكندر الحمروني، عقوبة الإيقاف في حق لاعب اتحاد صيادة محمد إياد مطير 8 مقابلات، عقوبة العقوبة ب4 مقابلات مع تأجيل مقابلتين في حق لاعبي اتحاد صيادة محمد ياسين مخلوف، عمر الكتاري، محمد أمين ميلاد. نواصل مع عقوبات مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد بعد أحداث العنف اللي عرفتها قاعة صيادة، عقوبة الإيقاف في حق المسؤول الأول فريق اتحاد صيادة محمد السويد ومنعه من ممارسة أي نشاط تابع لكرة اليد كامل موسم 2026-2027، وعقوبة مالية ب1000 دينار، عقوبة الحرمان من اللعب دون حضور الجمهور الفريق اتحاد صيادة ب9 مقابلات بمختلف الأصناف، 3 مقابلات في ملعب محايد و6 مقابلات دون حضور الجمهور واختية ب5000 دينار. بطولة كرة السلة تتواصل اليوم مع إجراء الجولة الرابعة ذهاب، ماضي 3 النادي الإفريقي الملعب النابلي، 6 الاتحاد الرياضي المنستيري نادي كرة السلة بحمام سوسة، نجم حلق الواد النجم الساحلي، داليت جرومبالي النادي الرياضي الصفاقسي، شبيبة المنازه شبيبة القيروان، النجم الراتسي اتحاد الأنصار. مجموعة من المقابلات الودية دارت اليوم الصباح، كولومبيا تربح البيرو 2-0، أمريكا فازت على كندا 2-0، المكسيك تخسر فوق أرضية ميدانها ضد تشيلي 2-0 في مباراة أسطورية، مباراة مش تدخل للتاريخ، مباراة اعتزال ميسي، الأرجنتين تربح البنين 3-0. وليد جزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
0: المشهد كل يوم من الاثنين للخميس من ماضي ساعة الماضي 3 مع زهير الجيس.

0: المشهد على ذمتكم.
1: على ذمتكم نناقش موضوع ينجم يكون حساس، يستلزم برشا جرأة للحديث، خاصة عن تجارب شخصية، وقت اللي نحكيو على الطلاق الصامت، لا ورقة لا محكمة لا محامي لا عرك لا معروك، ولكن طلاق صامت. زوز أزواج في نفس الشقة، يأكلوا مع بعضهم، يفطروا مع بعضهم، يربيوا في الصغار مع بعضهم، ولكن كل حد عايش على روحه. اسمه الطلاق الصامت، وبقيت التفاصيل ناخذها من عندكم. 73-275-836-300-1000. أول تليفون يجينا من المروج، ليلى. ليلى أهلا وسهلا، مرحبا.
2: عسلامة، مرحبا
1: بك. ليلى لباس؟
2: الحمد لله
1: لباس. عايزة ليلى ايه؟ قولي.
2: انا عندي 2 سنين معرفة.
1: اي
2: يعني مش علاقة حب، معناها تعرفنا عام تقريبا. بعد العرف جيت ولا راجل وحدها، عنيف، يضرب، يقلق، ما يصرفش. بكيت ابتي مشتا كيكا الحكاية. أنا من نوعيتك اللي نحشم بارك معناها، عييت وفديت وتعبت وكل شيء، واللي تحشم دارنا أمي دي ما ترزقت يا عايش بنتي، عايش بنتي
1: هني على روحك أصبر شوية.
2: هذيك هي اللي الوالدي رتنا ويحكي. جبت ولدي الكبير طوى عمره تبارك الله يقرأ باك، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حبيت عملت مرتين مقضية في الطلاق، بعد ما عندي وين نمشي، بابا متوفي، ما عنديش معناها المورد الرزق باش نبقى مع اولادي، والمهم ما ماديا ما نوصلش باش نخرج وحدي انا وولدي. عاودت رجعت بعد 4 سنين تقريبا، جبت توامه اولادي توأم، لا اله الا الله محمد رسول الله. نفس الحكايه ما تبدلش، على اساس يعني باش يرجع يتبدل نفس الحكايه. انا بزوج ما نجمتش نخرج من داري، قال لي عندي 3 اولاد معناها توا، فهمت؟ نفس الحكايه، يضرب على بسط حاجه، مصروف ما فماش، ايش عملت انا؟ الوالد تخليك شويه ملفوقه في الدار، تشد في بنيه ولا زوج نعاون فيهم روحي واولادي في القرايه. انا كرهته، عرفت شنو معناها يجيك يدخل الدار يعني
1: يعني المشاعر تغيرت كومبليتمون.
2: ما عنديش احساس معاه حتى طرف. اسمع له، مشيت هكاك للي دارير مون، نستنى في ولدي يكبر شي يزيد عوايا مع عوايين، وما عادش نبقى معاه. الحكايه الكل على خاطر ولادي.
1: بمعنى عايشه اليوم الطلاق الصامت. انت وياه قدام الناس معرسين، ما فعليا على ارض الواقع كل حد على روحه.
2: هذاك هو.
1: قديش عايشتها المرأة هذه توا؟
2: نعم.
1: قديش عندك عايشة معاه في نفس الوضعية هذه؟
2: عندي قريب 5 سنين.
1: 5 سنين، شو تأثير هذا على نفسيتك أنت كامرأة؟
2: تعبة برشا. تعبة برشا، وتعبة مورالمون نفسانية، من اللي تدورها تعبة برشا، ما لقيت حتى حل، ما عنديش حتى حل باش نخرج بيه، باش نخرج ونخلي صغاري، ما نجمش نخلي ولادي، نخليهم في طنبك
1: المراهقة. تستحمل ولكن من داخل تتدمر من أجل أنه صغارك يكبروا شوية، في انتظار أنهم كي يكبروا تفهمهم وتطلق فعلا.
2: هذاك اللي هذاك البرنامج بتاعي ما عنديش حتى حل آخر، هو ما حبش يتبدل. 20 سنة مع
1: 20 سنة،
2: نورمالمون بتيتا تتبدل، تولي حاجات احسن وخير.
1: ما تبدلش
2: لا من اسوء، من سوء الى اسوء خويا الغالي.
1: شكرا ليلى، بارك الله فيك، يعطيك الصحه وربي يكون في العون ان شاء الله. لسعد من سوسه. لسعد
3: الو، على السلامة سي زهير.
1: اهلا وسهلا، شحوالك سي لسعد؟
3: الحمد لله، انا وقفت على اليمين تاكسيس.
1: مرحبا بك، احسن حاجه عملتها انك وقفت الكهرباء سيدي.
3: لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. في زهير كنت نسكن في تونس، فهمني المرأة ما تفهمتش هي وأخويا، وبرغم دارنا واحد وخليت الدار وجيت بلاد مش بلادي ما نعرفهاش. أنا كنت نسكن في تونس، جيت لهنا، خذيت التراب، خذيت برميدو بلاس، تعاوننا على بنينا الدويرة في حاشية بلاصة هناكنا، بلاصة اللي وريك لا مكروه في حومة الواد. لا حاكم يحكم، لا ملايكة الحاكم، السين جري ما نجمهم. بعدك كل من يبنينا الدويرة في زهية بدل التبديلة واحدة، جاهدي تاح في التاكسي، نشوفر تاكسي جاهدي تاح، فهمني الروح تعب، جينا القاهرة يخدم مع بناتها ولا مع بحر ولادها. وما تحنش بولادها انه الاولاد دخلوا في حي.
1: إيه ولكن شنو هو السبب نتاع القطيعه هذه؟ وماذا بيا لو كان جوست نقعدوا في مستوان ونفهموا وكها ومن غير ما ندخلوا في تفاصيل ممكن تفاصيل شخصيه.
3: نروح تعب في زهية من الخدمة بيت النوم مشعول لي أنا برك نروح نتكب نرقد حشيك
1: لطف عليك
3: واحد يكل كلب
1: حشيك ما
3: وحانوتي مسكرة في سوق الملاسين.
1: القطيعة اللي بينك وبينها علاش تعاركتوا في حاجة معينة؟
3: والله العظيم في زهية لأني مقصر ما عاد حد شيء.
1: يعني هي اختارت انكم تعيشوا كل حد على روحه انا قدام صغار معرسين ما فعليا ما كومش معرسين.
3: انا ما نحبش ان شخص بنحب نطلقني نكذبش عليك فديت ووصلت والله لقيت في سبيتال صالون مجال البولي ونجيب لك ليزيا نجيب لك الجوهرة فهم نجيب لك الورق لانك
1: يعني فما تأثير فما تأثير على صحتك كريمة بسبب الطلاق الصامت هذا.
3: مش عاوز زادة نرقد في صالون فتقص مجال البولي. يا بنتي روحي بعديك عندي بنتي تقرا في الكمبيوتر في المنار تاع المصير من نجمش نشخشبها نحب نشخشب بنتي.
1: واضح لا سعد واضح تقريبا المراه اختارت هذا الطلاق الصامت والراجل مش فاهم علاش ونفسيته تعبت ومش نفسيته كهو ايضا جسديا تعب لانه فما مشاكل صحيه نجم تصير وقت اللي يكون واحد معرس ما هوش معرس في نهاية الأمر. ومازلنا ناخذ التفاصيل وبعد شوية أيضا تناخذ القراءة العلمية من طبيب نفسي مختص في العلوم النفسية والجنسية بين الأزواج. مازلنا ناخذ في التليفونات شكون؟ يا سيدي أهلا وسهلا مرحبا. أهلا
4: مرحبا
1: مش أحوالك؟ تسنيم من المنستير.
4: أوي
1: مش أحوالك يا تسنيم؟
4: الحمد لله لبس الحمد لله.
1: آية تسنيمي قل لي.
4: أنا متزوجة من 2016.
1: أنت متزوجة؟
4: من 2016.
1: من 2016 أي؟
4: عندي 3 صغار بنيات ولي.
1: 10 سنوات زواج أي؟
4: 10 سنوات وما اللي عشت مع راجلي عشت كل شيء أنا وعلهم في كل عشت كل شيء.
1: بمعنى ضرب وسب وشتم
4: ضرب. كل شيء
1: شو الأسباب شو الأسباب معناتها يروح مش في وعيه سمحني شكران ولا
4: لا
1: شو
4: لا ما عندوش ما يذكرش
1: ما علاش يضربك علاش
4: هو تبعته هذيك هي عنيفة مي اللي اكتشفت انه عاشوا مع اللي عاش مع ابوه وامه هذيك هي الحياة اللي كبر بها هذيك اللي عاش بها
1: ما فما أسباب تدعو إلى اعتماد العنف ولو أنه حتى العنف غير مبرر في نهاية الأمر أما فما شكون يقول لك أنا وصيتك قلت لك مثلا معاش تعمل لي كذا أنت باقي مكبشة تعمل في الحكاية هذه أنا قلت لك معاش الطيب كذا أنا قلت شو ما الأسباب اللي نجموا يبرروا له العنف متاعه لي هو
4: لا أقل شيء أقل حاجة على أقل حاجة يضرب على أقل حاجة يسب على أقل حاجة يشتم
1: في هذا من أول ما عرسته معناتها
4: من أول ما عرس أول حكاية صارت مشيت عندي طول ولد دري أختي مشيت حكم علي نهار طول قال لي تروحي تو حاولت جابي جابيت قال لا ما جيتش كو يروح بيا في الأرض بقيت تعمل العركة بذيك ورجعت وضربني كما حب وزادوا جو دارنا في بالهم مش يدخلوا شكية بهم أخوتي الزوز وبابا شكية بهم بابا 10 سنين داري ما دخلهاش وكمل تكتاكة ولا يضرب وسكر علي إني حتى باش تخرج تعمل يا حل روحك لا سكر علي فك التليفون وما تخرجيش وما بقى كاكاي ولدي مكنا يضرب فيه عمره 5 سنين ركب له السكر ما نحكيش ما جيت ما نحكيت حملت مشيت خرجني في جويليا في جويليا خرجني من الدار مشيت شكيت فيها خلطت كي شكيت فيه خلطت عليا وجاب واحدة دابو سيسون وجاب بريكية وقالت تخرج وانا نصب نحرق روح ودهم على دارنا دارنا جو ولو جد ولو ضدي كيرو هكاك ولو ضدي رجعوني رجعت نفس الحكاية اضرب وهانة وشتم وكي خرجت خلاص ما عاش لا في دارنا لا في باقي عند اخواتي كريم باقي عند
1: انتما سوادي زون معرسين اما انت عايشة عند اخواتك وهو في داره
4: ولا لدرجة إنه حتى الحياة الخاصة بيني وبينه وقت بسيط علي، ما عادش أكب طيران ماشي بسيط علي حكاية.
1: أنت ما عندك شما بالسيف؟
4: بالسيف لدرجة إنه مرة شدني خرجت من البيت إن ما نجيش ناخذ عساقي، ما نجمتش فك لي التليفون إذا سك علي إنك حتى بالشعب.
1: الله لا إله إلا الله. ما سمعتش. وعلاش ما وصلتوش الى مرحله الطلاق بالتراضي كي ما عادش مستمره العيشه بيناتكم؟
4: ما حبش هو يجي قدام الحق يقول لا
1: طلاق وهو ما يحبش
4: صحيت ما يقول يقول
1: لازمك انت تستحملوا على الطريقه اللي هو تربى بها وكيفاش يعيش بها.
4: اي وهو هذا كل ولد خالتي معناتها في بالي تحمل قلت قرابه وزيد صغاري يا صغار اقل من 10 سنين ثلاثه صغار ما ما غالب لقيت اني عندي السكر زيد انا عندي السكر وعيني من البكاء ولات تضرت وليت نعمل في حساس لازير توا العيني.
1: لا اله الا الله. واضح. شكرا لك تسنيم على شجاعتك انك حكيت لنا كل هذه التفاصيل. خلي التعليق ديما عند الناس على 73 24 3900. هذا مساج يجيني على الواتساب من تقول مرحلة عديت بها لمدة سنتين وهي نتيجة تراكمات هذا الطلاق الصامت. وقت حسيت الحكاية بدأت تأثر على صغاري خاصة بنتي الصغيرة برمجت مخي وقلت هذا شخص ما عندوش مساوئ خطيرة كما الخيانة ولا شرب ولا عنف فيلزمني نستحمله ونتأقلم معاه على خاطر نفسيتي وعلى خاطر صغاري. من الأول جاتني صعيبة باش نرجع نحكي معاه ونرجع نعيشوا مع رسين وبشوية بشوية ومع برشا فيديوهات تنمية بشرية وبرشا صبر رجعنا والحمد لله نعيشوا عادي صغاري فرحانين وحتى نتائجهم المدرسية تحسنت والحمد لله. الميساج اللي نحب نوصله هو طالما ما فماش حاجات خطيرة من نوع خيانة شرب عنف ديما فما أمل لو نحكو ونحكموا العقل ونراعيه ربي في الصغيرات اللي ما عندهم حتى ذنب اللي نجم يصير. ما زلت تجي تليفونات من عندكم وما زلت ناخذ تليفوناتكم. اهلا وسهلا مرحبا على 73 275 800 والا 36 300 الف. يا جمال بقديده بعث لي كيما مستنسيني هذيك ربي. ها يا سيدي شكون عندنا؟ ها جميله. اهلا وسهلا مرحبا.
5: عسلامه.
1: لاباس؟
5: لاباس الحمد لله.
1: هاي يا جميله من سوسه.
5: من سوسه.
1: هاي قول لي شنو عندنا في الموضوع.
5: عندي 3 سنين حاشا كان قاسي معناها 3 سنين تعرفت به واحده قرويه تخدم معاه
1: معناها نسميه الجهات. لحظه يا جميله
5: ايه.
1: انت معرسه؟
5: معرسه وعندي 4 صغار.
1: وعندك 4 صغيرات عندك 3 سنين تقاسي لانه راجلك عرف واحده اخرى
5: قروية
1: غير ما تسمي لي منين ما عادش تسمي لي الجهات عايش اختي باش ما نعملوش مشاكل نتاع جهويات.
5: لا كثروا خيارة وكثروا
1: اي كمل لي بيت عرف على واحدة اي
5: تصرف عليه ايجا برك معناها ايجا برك نسي صغار ونسي ماكلت ولادي ونسي كل شيء.
1: خيانة زوجية هذا مش
5: نعم
1: هذا يعيش في خيانة زوجية بالنسبة لي.
5: صحيت معاها في الوحدة ما خلي ما عادش يفهم لولاده.
1: عايشة طلاق صامت معاها ولا عايشة معناتها كل حد
5: على عايشة معاها في الدار فهمت كل حد على روحه.
1: اي
5: ما باش يفهم روحه معناها لا باش يفهم صغار ولا بي يفهم حتى حد لا عاد يصرف على صغار ولا شيء.
1: بسبب انه فما واحدة أخرى دخلت على الخط في حياتك.
5: صحيت عندي 3 سنين
1: وأنا قاسي.
5: ما لقيتش الحل شنو هو العبد حتى كي عملت به النفقة وكل شيء.
1: هي.
5: ما ربحت منه شيء. صارت فلوس وبر.
1: وانت اليوم تحب على طلاق كامل والا تحب ترجع راجلك لدارك؟
5: لا باش يرجع تفضلت عليه الكبارات الكل باش يرجع.
1: واضح. شكرا لك يا جميله يعطيك الصحه. اهلا وسهلا بربي. ملاحظه ما عادش ندخلوا في تسميه الجهويات مهما كانت سينو. خلي نسلم على الناس اللي قاعدين يسالوا زاد ويبعثوا بالواتساب 48 155 الف. أهلا سي زهير والله هذا موضوع مهم جدا والله ديما مشاكل وكل حد على روحه وما نجمتش لا نقعد لا نبعد وأنا حالتي في حالة ونتبع في الطب النفسي ويقولوا لي مك مهبولة مالورزمو للأسف الشديد. بوب ربي كتبعتوا مساجات على الواتساب ابعثوا أساميكم خاطر نجمش أقول أرقامكم دونك كنت حبوا ابعثوا أساميكم. السلام عليكم. طلاق صامت حقيقة حقيقة مؤلمة جدا أصبحنا نعيش فيها وهو انكسار كبير للعائلة وللأطفال بالتحديد لأنه فما بعض الناس يعيشوا الطلاق الصامت على أساس أنه ما نجموش نطلقوا خلي صغيراتنا بيناتنا ولكن يبدو أنه الصغار يحسوا ويفهموا ويعرفوا والديهم مع بعضهم جست على خاطر هون وعلى خاطر الصغيرات ولا عايشين السعادة الزوجية. بزين ناخد تليفوناتكم على 73-275-800 وإلا 36-300 ألف. أي خلنا نمشي ونقرأ القراءة العلمية في الموضوع ونفهموا ما معنى الطلاق الصامت، أسبابه اللي تنجم تكون مطروحة، وهل من حلول لهذا الطلاق الصامت. طبيب مختص في الطب النفسي ومختص أيضا في علم الجنس والصحة الجنسية الدكتور نور الدين عيادي معايا بالتليفون. دكتور أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا
6: وسهلا،
1: مرحبا بك دكتور. لباس
6: شحوالكم؟ لباس
1: والله الحمد لله. دكتور شحوالك أنت ساعة؟
6: نعم والله
1: يا نرد شو رأيك؟
6: بخير.
1: أهلا وسهلا. أي قل دكتور الساعة من باب الإحصائيات نتاعك أنت، يجيوك برشا حالات طلاق صامت ولا ليه؟
6: ما إحصائيات لا، ما عنديش إحصائيات، خاطر أنا أما نشوف بالطبع موجودة، نشوفوها في العائلة في الشارع في المرضى متاعنا، ما أنت برشا من الناس يقول لك ما عادش نحس حتى رابط
1: ممكن عايزه تحت معرسين مش معرسين
6: صحيح. هو يكون ثم علاقة عاطفية شديدة ربما على الأول، هو الأغلبية العلاقات القوية برشا تولي بعد ذلك عكسها، إذا كانت تكون علاقة حب قوية تولي بعد ذلك علاقة كره قوية، علاقة لهفة قوية تولي علاقة لمبالاة شديدة، خاطر نعرف أن العاطفة متغيرة هيش مستقرة، تختلف حسب الظروف حسب الواقع حسب الأحداث شو اللي صار، وبرشا عواطف تنتقل من العكس إلى العكس، الحب شديد تولي عداوة شديدة، يكون يموتوا على بعض يولي ضرب وعنف وشكيات وكذا.
1: وشو اللي يقلب الحالة من حب شديد إلى عنف شديد؟
6: والله هو الأغلبية يسمى انتظارات شديدة على الأول، الإنسان يعتقد أنه إذا كان يوصل يعرف ولا يصاحب شخص معين ينتظر أنه مستفاد وجميع المشاكل، يقول لك نلقى لهنا والراحة والسعادة وتو يعطيني الحب ويعطيني كذا وكذا، ويبدأ عنده برشا توهمات
1: يبني العلاقة على أوهام سابقة للزواج، وبعد يلقى واقع آخر بعد الزواج، كما كالطفل اللي تقول لك خل نخرج من دارنا تتولي سهرية وعشوات برا وحكايات وكذا، تلقى الزواج حاجة أخرى مسؤولية أخرى ما عندها حتى علاقة باللي نشوفوه في المسلسلات ولا في الانستغرام
6: ولا في الأغاني، حتى الأغاني قال لك أمل حياتي وروح ينتر كالحا. هو زدنا حبقنا برشا عائلات نزو فيها موش بي قالبو يغرب في صغار ولا في الأم ونجو متكهرب، قبرش بنات تحب تحب تهرب، قال لك كل مش مبيسك شخص يكون مفهوم ما يكونش أسوأ من الظروف متاعي، لكن نقيت بنات اللي هم نرجسيين ولا بنات اللي هم عانيين ولا بسيكوبات ولا غيره، وتولي تقول لك دار بويا كانت جنة قدام الطرف هذايا، فما برشا ناس تحب تهرب من ظرف صعيب وهنيك تلوح روحها عند أي واحد أو واحد يمكن حتى هو من الأول كبعد شوية يعجبها بعد يبغى يدافع عليها وغيره، ولكن تكتشف من بعد أنه العنف اللي يعمل في الشارع مش يدور عليها هي.
1: معناتها أنت تقول أنه أسباب الطلاق الصامت أحيانا هو أنه فما أوهام مسبقة، فما عدم فهم لطبيعة العلاقة ما قبل وما بعد الزواج كيفاش يلزمها تتبنى، وعدم التفاهم من الأساس على اللي يلزمه يكون.
6: اي وثم كما قلت ساعة انتظارات ما هيش واقعية، يعني الإنسان يبدأ يبني خاطر طونك شخص ما تعرفوش، كل هذا ما يكون حتى مثلا تشوفه مرة في الجمعة فقد حلاها درجين ولا نص ساعة تقول ما حلاها، حتى العيوب نتاعه مش قادرة باش تشوفهم.
1: طيب كان أحكيه نفسيا دكتور لو سمحت، أما خير طلاق حقيقي أو طلاق صامت؟ من منطق أنه فما ناس عايشين طلاق صامت يقولك على خاطر مصلحة صغيراتي أنا نصبر ش عندي فيها، أنا هو في بيت وأنا في بيت، المهمة كالصغيرات بيناتنا خير ما اللي يتفرتوا صغيرات. تعتقد شنو أحسن كسواء على نفسية الزوجين ولا على نفسية الصغار في حد ذاتهم؟
6: إذا كان علاقة ما يشتامة كما شخص يقول لك أنا كل ما نقعد مع الشخص الآخر حتروح نمرض يا معنيف ولا كلامه مدي ولا مش حتى فرصة باش يستفزني، طبعا هوني كان الغلبية الانفصال ربما أفتح ومن حتى ناخد رأي الصغار، بعض الصغار يقول لك بلا طلق ويزي رأيك النهار جاية وعياط وهم وكذا، لربما أحسن حاجة أنه كل حد ينشعره، وإذا كان بون ساتيان لكوبل صيح، ما ثماش عاطفة متبادلة، ما ثماش تواصل جيد، ما ثماش حميمية جيدة،
1: لا فما حنان، لا فما حب، لا فما هذوما دي زوند نيجاتيف راهو يكونوا يحوسوا في الدار الكل معناتها في نهاية الأمر.
6: ينجموا أنت كان قلنا في بيناتنا صغيرات وكان الشركة وكما احنا شركة وعائلة هي شركة بين جوج الناس كنا نتقاسموا الكرا ونتقاسموا كذا ونتقاسموا التربية، أما كل صب وكل تواصل وكل علاقة هي حميمية والكل إفاق من العام الأول ولا الثاني ولا كذا، ساعات يكون علاش لا ما تبرش من الناس تقول لك هي ما عادش تما برشا عاطفة، ما عادش تما تواصل جيد، لكن في المقابل ساتيا نشدوا بعضنا.
1: طيب إمكانية أنه بعد فترة معينة من القطيعة أو الطلاق الصامت أنه نجموا يرجعوا كوبل مع بعضهم ككوبل حقيقي عادي بعلاقتهم الكاملة؟
6: نجم خاصة ساعات تم ظروف في الحياة، ساعات تم غفرة مثلا الراجل مرض ولا المرأة متحادث ولا معاش كذا، تلقى تحس انه داخل سنة ليلة برشا، تلقى يقول لك من الفارة اللي تفاجأ هذيك وانا حسيت بقيمة الشخص في حياتي ما كنتش نعرف قيمته. لا وإذا كان ربما حتى تم سيكوثيرابي دي كوبل نعالجوا الكوبل مش شخص مريض،
1: ما تنصح انه يمشيوا يعملوا ثيرابي وعلاج عند طبيب نفسي والا المختصين في التنميه البشريه والازواج مثلا؟
6: يمكن فهمت ليش تم بلوكاج والخارج يجم يقع رفع البلوكاج اللي تم بيناتهم، فهمت الحلول ديما راهي موجوده كما قلنا، تم صعب ظروف اللي هي خلي الشخص يفيق على روحه لربما يكتشف حوايج اخرى اللي ما كانش فاهمها، فهمت؟ واحنا اهم حاجه انه بزيد وقت نعدي وسعيد، ما تماش علاقه هي كلها سعاده 100% في الاوقات، تم دي هو وتم دي با، حاولوا احنا الماكسيموم دونك بوزيتيف ماكسيموم تاع
1: دكتور. فما شكون يقول لك احنا متفاهمين في كل شيء، في كل شيء، في كل شيء، متفاهمين في المصروف، في تربيه الصغار، علاقتنا به، في الخرجه، في الترفيه، في كذا، ولكن ما نتفاهموش في الحياه الحميميه، وكل واحد على روحه في بيته. أعتقد أنه هذه مسألة طبيعية وإلا مسألة مرضية يلزمها العلاج؟
6: هو إحنا هي الحياة الجنسية أو الحياة الفاميلية راهي ضرورية للشخص، التوازن نتاعو ماهيش حاجة زايدة، إحنا ماذا بينا يقع شباع عاطفي باش الإنسان يلقى توازن نفسي خير.
1: واضح، فقد التوازن. شكرا دكتور، بارك الله فيك. شكرا لك دكتور عيادي نور الدين على كل هذه التفاصيل، وما زال ناخذ من تجاربكم اللي تعيشوا فيها انتم، ما هو الاحسن، الطلاق الصامت او اختيار الطلاق الحقيقي، وقت اللي احيانا الطلاق الصامت البعض يختاره كحل والبعض يراه ضروره بسبب ظروف معينة، العائلة لا تسمح بالطلاق، الوضعية المادية ما عندي وين نمشي كما سمعنا، فمش كون عايش طلاق صامت غصبا عنه، يروح يلقى المرأة بيتها مع صغارها ما عاش تحب تعيش مع رجلها إلى آخره من تلك التفاصيل. سناء معايا وتجربة مهمة. سناء أهلا وسهلا، مرحبا.
7: عسلمة، مرحبا عسلمة.
1: يا سناء أهلا وسهلا
7: بيك، أكثر عايشك لي خليك.
1: هيا سيدي أيه نسمعك.
7: وي أنا عندي 10 سنين متزوجة وعندي ولدي 9 سنين. عشت الحالة دي متاع الطلاق الصامت، هي راهو فرض رأي، فهمتني؟ أنا نحب نفرض رأي وهو يحب يفرض رأي بفلسان، كل مرة نتعاندو العناد متاعنا وصلنا المشاكل بين بعضنا، وما نحبوش قدام ولدي تصير الحكاية دي، كل واحد انزوي وحده معناه جبد روحه، هو ولا يطيب وحده، أنا نطيب وحدي، يغسل حوايجه وحده، اكسيت في نفس الدار
1: كاريمو، هو يطيب على روحه
7: كاريمو، كل شيء كل شيء، وينفق على الدار وندخل ونخرج نخدم وينفق على الدار. قل لي ولدي ايش بيكم ماما؟ قل له راه حب عزيز، حب عزيز باش ولدي ما يشلقش. قل لي قداش يقعد الحب عزيز هذا؟ قل له يجي وقت ويتنحى. ولدي يصلي ما شاء الله وكل شل سلاس مع الامام، قال اللي كونه المراه كي ترقد وحدها في بيت والراجل وحده في بيت راهو حرام والملائكه تنعلهم. جاني بك الكونتكست هذاك وحطوا لي في راسي صباح وعشيه صباح وعشيه.
1: هاي
7: ولدي على 9 سنين جاني قال لي هكا انا كي نحكي لصاحبتي صاحبتي شجعوني يقولوا لي واصل ما طيحش من قيمتك وكسيت فهمتني كيفاش في الخدمه نروح للدار نلقى ولدي ينق عليا راهو الملايكه تنعل فيك راهو حرام راهو كسيتيرا فهمتني هيك هو بشوي بشوي احنا قاعدين نتعشاو وولدي كان هو السبب حكي لبوه قال له راهو هكا وهكا وكل شيء قال له امك شاده صحيح في رايها وانا ما تفرضش عليا وي وي وي وي احكي معاه هيك كانت المبادرة مبادرة صلح من عند ولدي باش ولدي ما يبيعش وباش ولدي ما يدخلش في حاجات أخرى فهمتني ولا كل مرة يقول لك أمور دينية أمور نفسية أمور اجتماعية حتى في الفامي فهمتني كي نمشي أنا وحدي اللي عارف وهو يمشي وحده وأنا ما نمشيش لك البلاصة ولدي ولا يحس فهمتني حس اللي كونا ماشي علاقة زوجية فهمتني وأنا مع نفسي ولدي ما نرحمش عرفت كيفاش هيك هو
1: نزل في إنهاء الطلاق الصامت
7: فوالا
1: اللي صحابي ليه والانتوراج ليه السؤال معناتها الطلاق الصامت في اختياركم كان على جست كسوحيت راس ماهيش
7: فوالا عنيد وكسوحيت راس انا خدينا عن حب امورنا واضحه اما هو يحب يفرض راي ويقول لي انا ما نحبوش معناتها فهمتها كيفاش هو يعاند وانا نزيد نقوى
1: قداش عشت الطلاق الصامت الى ان تدخل ولدك اللي عمره 9 سنين
7: بريسك قد قد قد قد بريسك نف موا كيكا تسعة شهور
1: والطفل أنقذ الموقف وأنقذ
7: أنقذ الموقف على درني مينيت
1: وجاب لكم الحكاية وقت اللي مشى الجنة
7: جاب لنا الحكاية كي مشى قال لي راهو لينين قال راهو حرام الحكاية دي باش المرأة تاكل وحدها ترقد وحدها راهو هكا هو عاد سكنها لنا صباح وعشية هو يحكي لنا هكا هو
1: على الأقل عمل حاجة باهية والله على العائلة أنا ربي يهنيك يا سنة
7: الله يخليكم يا سيدي أنتري جونتي يعيش
1: ويرويج لك شكرا لك لالا أميرة من المهدية أميرة
8: عكلمة
1: شو حوالك يا أميرة لباس
8: عايشك لباس
1: الحمد لله هاي أميرة
8: برنامج مزيان برشا ما الوقت شوية الطريق الصامت بالنسبة لي لأني كوجهة نظر متاعي وكتجربة خاصة السبب متاعه اللي هي ما فماش أمور مادية اللي تكفي لمراك تتطلق يبدأ عندها صغار باش تتكفل بيهم باش تقريهم باش تعيشهم في النيفو اللي هما عايشين فيه باهي الآن تطلب يعني تلتجئ للوضعية هذه
1: أميرة خلنا نقص عليك بالعسل بمساج جاي على الواتساب وداير مش بعيد على الفكرة متاعك ولكن عكسك انت خط المساج جاي من عند راجل بين ذفرين وردك عليه قولي تحياتي اخ زهير معلوم وأن المؤسسة الزواج لم تعد الهدف المنشود اليوم تكوين أسرة بل أغلب النساء في تونس يعتبرنها تجارة مربحة وراتب قار بين ضفرين النفقة فهي تبحث دائما على الاستقلال ماديا في ظل قوانين بالية لا تتماشى والواقع المعيشي للمجتمع التونسي بمعنى انه وكانه المرأة ولات تعتبرها المؤسسة هذه او عندي راجل خل ناخده ومن بعد ناخو نفقة انت قلت كان باش ناخو النفقة مش باش تعيشني نفس النيفو انا وصغاري كيما معرسة هيا نقعد في طلاق صامت واني راضية
8: لا انا مش النفقه انا اصلا ما نجراش باش نمشي للقضاء اصلا وما نحبهاش حكايه النفقه انا نعيش مع
1: علي صوتك كاميرا علي
8: كي انا نعيش مع انسان وناخذ نفقه اعتبار انا ناخذ في حاجه حرام لكن مش هذا الموضوع المراه اللي معناها لحها مكسور وما عندهاش عائله تلمها وما عندهاش امور ماديه ترضى باللي موجود وتسكت على جيل اولادها نحكي على تجربه خاصه مش على راي عام لكن معناتها الحقيقه نتاع ربي معناها ما نعممش على الرجال الكل الرجل التونسي ما ينجمش يتحمل مسؤوليه المراه في كل شيء وناقص برشا رومانسية وكل اهتمام تشوفوا مع البراني عسل لكن في الدار ما هوش قائم بواجباته ما هوش محترم العائلة ما هوش محترم مولاده ما هوش محترم مرته كإنسانة موجودة في الدنيا الخيانة الزوجية هي الأساس الكبير بتاع الطلاق الصامت المرأة تحتفظ بكرامتها أحيانا تكون العائلة بتاعها محافظة برشا فهي تكتب في قلبها وتسكت هاكو عايشة معناها مظهريا تشوف عائلة سعيدة وصغار يقرأوا
1: ولكن هذا تأثير النفسي عليك أنت عايشة تجربة شخصية برشا. تأثير النفسي عليك من داخل أنت فاش تعيش
8: تأثير نفسي كبير برشا لكن ربي سبحانه التجأت ديما لربي، معناها الإنسان يلتجأ لربي بالصلاة بالدعاء. استشرت حتى أيمة معناها في الموضوع باش ما نمشيش نهار آخر نتحاسب على الحاجة هذيك، وعندي أسباب نحتفظ بها خاصة مع احترام البرنامج. يعني سألت تاعاً ودينا وتحملت كل شيء باش يعيش أولادي في النيفو اللي ينجموا يعيشوا فيه.
1: دونك أسباب الطلاق هو أنك أنت تقول خليني صابرة من أجل صغيراتي رغم كل المشاكل اللي المفروض تهزك إلى الطلاق الحقيقي. شكرا لك أميرة، شكرا لله. وديما نحكيه على تجارب شخصية في نهاية الأمر. برشا نساء قاعدين يطلبوا، ما جميل قال يدافع على معشر الرجال. يا عدي أنت يا رجال شو مدخلني أنا هنا نسمعك هاو. هاي ناخذوا فتحية من بنعروس. فتحية
9: أهلا وسهلا بك.
1: شو أحوالك يا فتحية؟ لاباس
9: الحمد لله.
1: هاي يا سيدي تجربة شخصية ولا اون جينيرال؟
9: لا تجربة شخصية.
1: عايشة الطلاق الصامت؟
9: اي لا لا. لا لا لا انا عشت الطلاق الصامت ومن بعدها خذيت موقف.
1: بمعنى
9: علاش نقعد نعيش فيه طلاق الصامت؟ نقعد كل ليلة ربي ينبذنا؟ لا يا انت خذ حريتك وانا خذ حريتي.
1: كيفاش عشت الطلاق الصامت ومن بعد كيفاش قررت الخروج منه الى الطلاق الحقيقي؟
9: كيفاش اللي تعيش انت مع راجل ما عادش يحترم لك لاولادك، لا يحترمك انت، لا يحترم هيك، لا يحترم تحت بدنك، لا يحترم اصلك، لا يحترم المبادئ، لا اخلاقيات، لا لا لا هذاك الكل. تقول انا الواحد نعيش هكا شنو التمرميده هذه؟ خليني ناخذ القرار.
1: اي
9: القرار واني باش نمشي للمحكمه ونطلق.
1: من الاول علاش صبرت على الطلاق الصامت؟ بمعنى هاني صابره،
9: عندي تروازون.
1: معناتها كان فما امل انه يمكن ياتي التغيير، ينجم يتبدل، بلكش يتصلح، بلكش توفيق على روحه، والا على خاطر الطلاق عيب وما نحبش نطلق قدام الناس وصغيراتي زاد شنو مستقبلهم وما
9: صغاري صغاري صغاري قبل حتى يهمنيش الناس اللي الناس تعيش معايا هي يهمنيش فيهم، اما اللي يهمني صغاري. عندي ثلاثه ويقرا ومدارس وفلوس أولادي. وقت اللي أولادي كبروا ولا في العمر نتاع 15 و17 وفهموا هما اللي أجبروني، قالوا لي كان ما تمشي أنت باش تطلق، احنا رانا باش نمشيو نطلقوك.
1: بمعنى أنت تناقشت مع صغارك وصغارك أقنعوك أنه مش لازم تكمل تضحي بالطلاق الصامت. وخذيت القرار والقرار نجحت فيه ولا ندمت عليه؟
9: نجحت فيه.
1: بمعنى أريح أنك مطلقة اليوم خير من كنت عايشة لم تلقى لم علقة معتها.
9: أي أي خدراس أنت في الدار مطلقة وتخدم بان وتتسب وتتضرب وهذا والكلها ما عندهمش ما شنو النتيجة من بعد؟ هي النتيجة مش يرجع مش يتربى وزيد يحكي معك ويقول لك انت ما تعرف كان ما تعرفش المحكمه خليني نوريها لك.
1: الطلاق الصامت فرصه ينجموا يعيشوها الناس، قديش ينجم يطول المده نتاعها؟ خاطر هاو شفنا مثلا المدام اللي كلمتنا تقول لك عشنا الطلاق الصامت 9 أشهر وولدها كان سبب باش تنحى الطلاق الصامت ورجعوا حياتهم الطبيعيه. احيانا الطلاق الصامت راهو فرصه نتاع زوز يبعدوا على بعضهم يفهموا اسكو ينجموا يعيشوا بلاش بعضهم ولا يلزمهم يرجعوا لبعضهم. واحيانا العكس كما حالتك انت فتحيه وقت اللي خديت فيها القرار انه فماش علاش ومشيت طلقت كريمه.
9: اذا كان هو باش يرجع، اذا كان باش يرجع ما رجعش بعد 9 أشهر وبعد 9 سنين وبعد 5 سنين وبعد 4 سنين. انا قعدت تقريبا 5 سنين.
1: خمسة سنين طلاق صامت.
9: وبعدها خذيت قرار.
1: شكرا فتحية، شكرا لك لله، بارك الله فيك. أي فرح من القيروان. فرح شحوالك يا فرح؟
10: لا بس عليك شحوالك أنت يا شيخ
1: فرح؟
10: يا نعم
1: فرج.
10: يا نعم
1: شو اسمك؟ شو اسمك؟
10: اسمي فرج.
1: فرج مرحبا بك يا سي فرج.
10: هاي
1: يا سي فرج قل لي. أي
10: والله هو موضوع شائك، موضوع مهم. خاطر هو سير في حياة الناس كلها، لأنه الصغار متحابين وكبار متبعدين. بعاد الصغار متحابين.
1: اي.
10: وإذا كان كبروا قال سمعت من الترقي. فهمتش؟ عندها هدية من ربك، غريزة من ربك ولا غريزة من العبيد.
1: بمعنى؟
10: يعني قلت لك الصغار ظل متحابين وكبار ظل متفرقين. ما فهمتش عليه يا امرأة لعيب من الرجال أو من النساء. أنا راه لعيب هذا كل من النساء ليس من الرجال. يعني الرجال
1: هو اسمعني الباهي والخايب في النساء والرجال ما عندك باش نكونوا عقلانيين الحقيقه
10: انا
1: كنت خاطر ستدافع على معشر الرجال باه العيب في النساء وين باش
10: العيب من النساء ما في هي اسره هي الاسره راهي متسلسله كسلسله يعني انت جبت عائله ولدك يجيب عائله سمعت كل ما بينا احنا استقرار استقرار وكيف وشيرة كان لي استقرار العائلي أراه دفع من ربك سبحانه وتعالى احنا نسوين ساعات سوى اكبار خاصة ما بي هو راه عيب اللي يطلق مرته عندي خاطر عليه خاطر كوت العائل يعني بي ربي هو يعرف سمع جسوه ما عرف وقال يغنوكم الله واللي
1: أبغض الحلال عند الله الطلاق
10: اي هي
1: البيت هو حلال في الاخر
10: هو في الاخر حلال احنا ما المرأة تتعب مع رجلها ولا تحبش تتعب معاه سمعتني يتكون معاه الوليدات سمعتني تتميجر معاه إذا كانوا فقير سمعتني يتكون معاه وإذا كان ما عندوش دار وتعمل معاه اللي تحب يعني هي وقتها هي ناوية الاستقرار مش ناوية الفراق يكبروا شوي هكا الناس سمعتني أنا الرأى العيب كله من فيه مش من الرجال الرجال عليه
1: بار اوبليغاسيون هما اللي يلزمهم يصبروا هما اللي يلزمهم يضحيوا حسب
10: تحريم يعني النساء هم اللي يلزمهم يصبروا هم اللي يلزمهم يضحيوا
1: ما عطيش يعني ردك يا فرج على الناس والتجارب اللي سمعناهم المرأة اللي رجلها داخل يدقدق خارج يدقدق يعيط يصيح يهين فيها معناتها هذه ما زالت تحلو معاه العيش باش تنجم تعيش معاه العيشة الكاملة
10: لا هذاك عيب انه هو عيب إهانة الأشخاص إهانة المرأة ما في يعني المرأة كيف الرجل ما في كون أسرة نحترمها وتحترمني
1: دونك هكا نقولوا كل حالة بحالتها ما عادش العيب في الرجال كهو ولا العيب في النساء كهو زادة
10: لا موجود احنا لو احنا قلنا موجود العيب موجود يعني من الطرفين
1: تحب تقول نساء اليوم ما عادش كنساء بكري
10: ما عادوش كنساء بكري
1: شو تبدل فيهم نساء اليوم
10: ماني قلت لك
1: بنساء بكري
10: تبدل فهم الرؤية تبدل فهم سمعت المعطية تبدل فهم المادة تبدل فهم سمعت كل شيء قبل المرأة

0: اهلا وسهلا.
1: شو احوالك يا محمد؟ لاباس
0: يبارك فيك. عايش خويا. شو احوالك
1: يا محمد؟ ايش
0: بدك اسمع؟
1: قل لي.
0: العمر الطوالي 172 عام.
1: ايه
0: طلقت من 2014.
1: بيه
0: بيه سيدي. عرفت انا في عام 83.
1: ايه
0: في عرفت امراه احوال اخرى وكذا، تربت في بيئه مش بيئة صعبة وكذا، بو يضرب ومرتبو وكذا وحالة. أكبرت منها تلاقوا قلت لها قرها على روحك عايش بنت الناس كذا. قلت لا وما لا وكي تبدل شعرة فيك مليار ما نسيبكش.
1: أي؟
0: بيه سيدي الوالد الله يرحمه وقتها نخاف منه، مش خاف منه نخاف منه، أما كلامه صحيح. قال لي عايز تقول لي سيس روحك وكذا وكذا، هو المراقب تولد وكذا. قلت الله يبارك. الوليد الاول جبنا الوليد الثاني جبنا زوج بنات بعد تواما فهمت؟
1: اي
0: مش ما هيش ركحه واني نفيس في اموري نفيس في اموري فهمت؟ هكا وعام في العام 2006 جابت الولاد الاخراني الخامس فرحت بيه وكذا.
1: خمسه صغيرات
0: اي خمسه اي
1: اي
0: هكا وعام هكا الوقت هذاك سيدي ما عادش ما عادش يقتل وكل وبعد عليا ومشي عليا وبعد عليا ما تقربنيش.
1: هي ما الوقت هذاك بالذات علاش معناتها شنو اللي صار؟ فما حاجه صارت خلتها ما عادش تحب تعيش معاك الحياه الكامله؟
0: فما حد شيء فما حد شيء. هي مريقة ولادات مريقلين ونختم وكذا
1: و... بعد قديش من عام عرس هذا؟
0: هذا من عام 92 من عام 83 حتى 92 معناها صار بالوقت
1: تقريبا 10 سنين.
0: ايه
1: باه يا اخي صار؟
0: قعدت يعني طالع هابط الولاد بداوا يكبروا كذا وواحد يفهموا فهمت. صبرت مره الحق اني يعني كنت صعيبه معها هي تتعوج واني شو نقول لك
1: صعيب. اش معناها صعيب؟ فما صعب من صعب انك كنت تلذها على حاجات ما يلزمهاش تعملهم؟
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: صعب. شو كنت كاسح ما تضحكش كنت تعيط شو الصعيب؟
0: لا لا صعيب مثلا نجيب قضية مثلا نجيب طيب حوت مش طيب هذي نجي نلقى مقارونة ولا ما
1: تتغشش
0: فهمت كيفاش توا؟ بعبد عليها
1: دوك. هي في الاخر اختارت انها ما عادش تعيش معاك العيشة الكاملة وخلت الطلاق الصامت. يا اخي انت مشيت طلقت الطلاق الكامل.
0: لا صبرت عليها.
1: قديش صبرت؟
0: صبرت حتى 2014.
1: اي
0: 2014 هذا صحيح. هي عندي ولاد مش يعرس قلت لها هذيك الرحمه الرحيم عطتني شهر قالت هاو شهر معاك وبعد لازم باش تطلق. عرس الولاد قبل العرس هذاك عرسنا سيدي امراه عرايس.
1: كيفاش عشت الطلاق الصامت بينك وبين روحك نفسيا؟ شنو اللي اثر فيك؟
0: خاطر فيا وليت عم حوايج مش باهي لبرا.
1: بعد كريمون عوضت الشيء لبرا.
0: لا اسمع هي قتلي برا اخرج دبر راسك.
1: هذه حتى كان قتلك تمشي تعمل حرام في الاخر.
0: الله غالب
1: عوضته لبرا الحقيقه.
0: نعم
1: عوضت الشيء لبرا.
0: لبرا
1: واضح. شكرا لك سي محمد بارك الله فيك. بعد اخترت تلاقوا بعد اكيد تعاود حياتك. كي سي ماهر من تونس. ماهر
2: مرحبا بك. مرحبا بك. بون حبيت نسمع فيك من قبيل سوجي تري امبورطون تحكي فيه. حبيت نعطي رايي بكل شفافيه ومعناها حتى قاعد نشوفه تو في مجتمعنا فهمت. مانيش باش نطول برشا باش نمشي ديريكتومون للفكره نتاعي باش نوصلها لك كما هي فهمت.
1: قل لي
2: انا مش نقول لك الراجل والمراه وندخل في الديبا هذاك خاطر كل كي تسمع دو كا ولا تروا كا نجم تحطهم كل واحد وحده تقول الراجل عنده الحق والمراه هي اللي عندها الحق.
1: معناها هذا تعطيه الحق صحيح.
2: معناها تصير ريام باش ندخلوا بار كونتر انا باش نكون حتى ما قعدت نشوف بالعباد القراب لي وباللي زيكسبيريونس اللي قاعد نشوف فيهم وكل شيء.
1: اي
2: المجتمع نتاعنا تبدل وما عادش مجتمع نتاعنا تاع قبل. التربيه تبدلت. التربيه تاع المراه تاع قبل ماهيش التربيه تاع المراه تاع تو.
1: اي
2: واللي زادت تنبلى توا المراه زادت قويت وغلطوها في روحها برشا وهي المراه راي امنا واختنا قبل كل شيء ومعناها وهي نواه الاسره معناها نجم تقول وهي معناها الاساس تاع المجتمع المراه خاطر المراه كان صلحت المجتمع بكله يصلح.

0: فهمت؟ دونك رحنا توا قاعدين نشوفوا المراه ولات قويه صراحه حكم خرجت للشارع ولات تخدم ومعامله على روحها واللي زادت تين بله اكثر. خويا كان تسمع فيا؟
1: نسمع فيك.
0: زادوا القوانين تاع مجله الاحوال الشخصيه، معناها كي تجي تشوف في الطلاق الراجل يقول لك اختار انت وضرب. فهمت؟ انا البارح مثلا مشيت روحت بولدي من الروضه، جاء راجل مطلق حاب يشوف بنته يزورها، خرجت له المديره تاع الروضه في بالهم اللي هو انطلاق ديفورس وبارتو. قالت له خويا لحظه خلينا نشاور المراه، رجعت له قالت له ليه خويا راه انتردي عليك تشوف مرتك بنتك بلوتو على خاطر انت عندك الحق كان زياره يوم الاحد. وفي العطل والاعياد والقانون يحكم فهمت في الحاله تاع الطلاق.
1: الحقيقه معناتها موضوع
0: ما هو هذا الفي بارتي دو جو خويا العزيز. هو طليقه صامت شنو؟ خاطر الراجل يقول لك انا اختار راسي خويا انا باش نطلق نتبع غدوه نفقه وغرامه وولادي نتحرم منهم، خليني هاني عايش انا توا هكا وراضي بالموجود.
1: واضح.
0: والمراه في سخطه، المراه زادت تقول لك انا الراجل ما عنده ما يعمل لي. انا داخل من الربح خارج من الخساره تو خويا العزيز قبل ما يعرفش تتخمم هي تكتك.
1: واضح ما وصلت الفكره. شكرا لك وعطيتها
0: لي. ميرسي ميرسي ميرسي.
1: شكرا لك سيدي بارك الله فيك. خلنا نعطيكم فكره على موضوع غدوه ان شاء الله، وانا نقول لكم من هنا الغدوه هذا مشهدنا اليوم، ونلتقي في مشهد جديد. اجمل تحياتي زهير الجيس، وشكرا لكل فريق سميه صغير في الاخراج، ياسمين اليوم في الاخراج الرقمي، جمال بوخديده وسعاد العدواني في ستوندار. قبلوا غدوه ان شاء الله في مشهد جديد، الى اللقاء.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: ناس كثري قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراوي المراهق اليوم؟ هل هو

0: القراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراهقة؟ رايك نسمعوه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية،
0: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري في إطار الدورة الأولى من سلسلة حوارات تنظمها مؤسسة روش هيلث حول سرطان الثدي. تم اليوم تنظيم لقاء توعوي شارك فيه عدد من الخبراء والمختصين. مراسلنا ماهر صغير كان في المتابعة وتحدث إلى الدكتورة هند الرئيس، رئيسة قسم طب الأورام بمعهد صالح عزيز.
2: سرطان الثدي هو أول سرطان المرأة في تونس في العالم أجمع، هو يغطي 30% من سرطانات المرأة الكل، اللي هما فما سرطانات عنق الرحم وسرطان الأندوميتر نوتيروس، معناها فما أكثر من 4000 حالة كل عام. دون 2030 يورا أنكور بلوس، خاطر فما اون بروغريسيون، معناتها كل عام يزيد أكثر المرض. علاش؟ على خاطر فما انفيسمون دو لا بوبولاسيون، المرأة قاعدة تكبر ونرانسي 50-60-70، معناتها لاج إتان فاكتور دو ريسك. زيد لا ديمينيسيون de l'augmentation de l'espoir de vie, la diminution de la mortalité de 1,3%, l'amélioration de la médicalisation. معناها ولينا اكثر، معناها حسنا في كيفاش نشخصوا المرض، معناها ليكوغرافي، ماموغرافي، لا ماموسانتيز، ولينا اكثر نعملوا سنسيبيليزاسيون ونعملوا زاد ديبيستاج وديجنوستيك بريكوس. باش نقول لاج وقتاش يجي لو كونسير، يجي في لا فام تونيزيان ا بارتير دو 45-50 ans، سو كي ريبريزونت معناتها العمر معناها اصغر من الاوكسيدان. وفي تونس عندنا خاصيه نتاعنا ابيديميولوجيك معناها احصائيه، اللي في تونس عندنا السرطان نتاع المراه الجون الصغيره في العمر، معناتها يجي الكونسير ا بارتير دو 35-40 ans وساعات حتى قبل 30 ans.
0: من جهتها تحدثت الدكتورة حبيبة ميزوني رئيسة قسم الأشعة بمستشفى الرابطة بالعاصمة حول مشروع النموذجي لمنصة المريض في الجهة الصحية بتوزر والتي سيتم تعميمها على المستشفيات الجهوية قريبا.
3: احنا انطلقنا في بروجي بيلوت، في تجربه رائده اليوم بين المستشفى الرقمي بتونس لوبيتال نيميريك وجهه صحيه بتوزر، اللي نعتمد فيها تقنيات الطب البعادي والذكاء الاصطناعي باش نقربوا الخدمه الصحيه في مجال تقصي ديغنوستيك دو كونسير دو سان للمراه في جهه صحيه بتوزر. دونك باش نعتمدوا على التيليسينولوجي باش المراه تتحصل دونك على الدياغنوستيك في اقرب الاجل. ما زاد في المشروع هذايا فما ابعاد اخرى ياسر مهمه، اللي هو تنظيم لو باركور باسيون، اللي حكينا برشا على الباركور باسيون، معناتها كان المراه حاجتها بيوبسي باش نحضروا كل شيء باش على اللي قدر كان فما حاجه رابيدمون المراه تخلط في اجل ما يتجاوز جمع 10 ايام للبيوبسي وزاد للتريتمون، على خاطر هو باهي باش نفطنوا بالمرض بكري ما يكفيش، لازم فيسا نعملوا باركور باسيون حاضر للمريضه باش تخلط للعلاج اللي حاجتها بيه. وزاد في المنظومه هذه فما باش نفعلوا البورتاي باسيون اللي هو صحتنا، اللي تعتمد فيه وزاره الصحه، اللي هو باش يمكن المرأة في البرتاي هذاك، يعني في السمارت فون نتاعها، في التليفون نتاعها، باش يكون عندها حاجتي في صحتنا الدوسي نتاعها، يعني مواعيدها، يعني الريزولتا تاع التصاور اللي عملتهم. اما زاده باش يكون فما محتوى توعوي وإدوكاتيف باش المرأة تفهم خير بدنها، تفهم خير مرضتها، وهذا مهم جدا.
0: تحتاج تونس إلى نحو 55 مليار دولار، أي ما يقارب 164 مليار دينار، لتمويل تنفيذ مساهمتها المحددة وطنيا للفترة 2026-2035 في مجال التغيرات المناخية، على أن تتم تعبئة 74% من هذه التمويلات على المستوى الدولي من خلال آليات التمويل المناخي في إطار اتفاق باريس. هذا وقد مثل البحث عن سبل تسريع نفاذ تونس إلى التمويلات المناخية وتعبئة الموارد الضرورية لتنفيذ أولوياتها المناخية والتنموية مثل محور ورشة وطنية نظمت اليوم بالأكاديمية الدبلوماسية الدولية بتونس تحت عنوان نفاذ تونس إلى التمويلات المناخية. دوليا أعلنت فعاليات وحركات فلسطينية في مخيمي نهر البارد

0: بداوي شمال لبنان اليوم إضرابا شمل إغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا في الذكرى الثالثة لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، تأكيدا على ارتباط اللاجئين الفلسطينيين في الشتات بقضيتهم الوطنية ووقوفهم إلى جانب غزة وأهلها. أعلن وزير الداخلية الفرنسي اليوم في تصريح إذاعي تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات طلاب المدارس الثانوية إلى حين اتضاح ملابسات إصابة متظاهر يبلغ 15 عاما أدت إلى بتر يده. يأتي هذا القرار فيما تتواصل الاحتجاجات في أنحاء فرنسا للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة. إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
2: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.
3: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم، انفيقوا وفرحوا سيربريز تعمل الكيف.
2: باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم،
3: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
2: اس ام اس على 85 990.
3: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. تسمو المحقق بلس مع حمزة البلومي على جوهرة اف ام. من ماضي 3-4 متاع العشية، حكايات بوليسية وقصص من الواقع. المحقق بلس

0: اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم مما كنتوا تسمعوا فينا على جوهرة اف ام. هذا المحقق بلوس، الموعد اليومي مع القصص والقضايا البوليسيه اللي تهزنا لواقع اقوى من الخيال. سويعه من زمان، يوميا من ماضي 3 حتى 4 متاع العشيه، نسكن فيها الى قضايا تونسيه عربيه والا عالميه. واليوم نقترح عليكم بداية واحدة من أكبر القضايا. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملك جلاصي في الأعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. وبعد لحظات إذن قضية من الحجم الثقيل، قضية نقترح عليكم تسمعوها كما لم تروى من قبل. متابعة طيبة للجميع.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقات من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها، أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية، وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
1: المحقق بلوس، محقق بلوس.

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: حكيت اليوم باش تهزنا للشقيقة مصر، وتحديداً مدينة 15 مايو في محافظة القاهرة. ترجع بينا لنهار الجمعة 10 أوت 2018. أحمد أنور رجل عمره 70 سنة، ما زال يخدم رغم تقدمه في السن، يخدم خباز عنده كوشة. يخرج كل صباح مع قرابة الستة، يحل الكوشة متاعه، يقف على الخدامة اللي عنده، ومع العشرة كيكة يروح لداره، يتفقد مرته الحاجة نورة، سيدة عمرها 67 عام، ومنها يشرب قهوة الصباح معاها ويعمل ترتيح. نهرتها كي عادته العشرة روح للدار، أول ما وصل قدام باب الشقة شم ريحة غاز قوية جاية من داره. حل الباب مزروب، دخل يجري وهو ينادي باسم مرته، يا نورة يا أخي خليت الغاز يخدم. ودخل الكوجينة سكر دبوسة الغاز وحل الشبابك باش الدار تتهوى، ودخل البيت النوم في بلوة باش يلوم مرته كيفاش خليت الغاز محلول، وعرضت روحها للخطر وعرضت الدار للخطر. لكنه ما كانش يعرف اللي يستنى فيه. أول ما حل الباب قابلته مرته نورة، أو جثتها مرمية على الأرض على كرشها كلها دم، الجرالها أحمد وهو ينادي باسمها. كان ظاهر أنها متعرضة للطعن، عندها طعنة في ظهرها، وكانت مضروبة زادة في رقبتها وفي وجهها. أحمد حاول يفيقها لكن هيهات، يظهر أنه فات الفوت. نورة بدنها كله بارد وما عندها حتى نبض. أحمد خرج يجري للشارع وهو يردد في نفس الجملة، جريولي مرتي تقتلت، جريولي. الجيران اللي خرجوا على صوت عياته فوراً أعلموا الشرطة والإسعاف اللي جاءوا في غضون دقائق، وتم تطويق منزل الحاج أحمد. باش يتم نقل جثة المرحومة للطب الشرعي اللي باش يأكد أن الضحية تعرضت لثلاث طعنات عميقة أدت لوفاتها. كما أكد تقرير زادة أن الضحية ماتت قبل ساعتين إلى ثلاث ساعات من اكتشاف الجريمة، يعني تقريبا الجريمة صارت بين 7 و8 متاع الصباح. في المقابل انطلقت المعاينات في المنزل. أول حاجة باش يلاحظوها الأمنيين أنه سلاح الجريمة ما كانش موجود، لا بحظ الجثة ولا في الدار اللي فركسوها الكل. حاجة ثانية المريبة أنه ما كان فما أي علامة للاقتحام، يعني اللي قتل نورة هي اللي حلت له الباب باش يدخل، أو عنده المفتاح أكيد، بالتالي تعرفوا يعرفها. النظرية هذه زادت تأكدت بالنسبة للمحققين كيف تم العثور على زوز كيسان تاي على طاولة الصالة، أرسلوا الكيسان للتحليل. في الأثناء الحاج أحمد باش يأكد للمحققين أنه فما فلوس وذهب كانوا موجودين في الخزانة تسرقوا. قال أنه المبلغ يقدر بحوالي 9 مليون جنيه، حوالي 500 دينار توانسة توا، وقتها كانوا يسواو أكثر شوية. جابهم هو أمس وقت اللي يروح وحطهم في الخزانة بيدي. كي جاي يشوف توا لا لقى الفلوس ولا لقى ذهب مرته. الأمنيين طبعاً خذوها التفاصيل بعين الاعتبار، ربما فعلاً يكون الدافع وراء هذه الجريمة والسرقة. مع ذلك كانوا متأكدين أنه اللي قام بالجريمة شخص يعرف نورة بالباهي. حتى أحمد في حد ذاته كان مشتبه به في هذه القضية، ربما يكون هز الذهب والفلوس باش يضيع المحققين ويبعد الشبهة عليه. هذاك علاش المحققين حلوا الكتاب عليه وعلى علاقته بنورة مرته، باش يعرفوا أنه أحمد ونورة كانوا مثال على الزوجين المتفاهمين. توا عندهم 40 سنة عرس، ما ربي مرزقهمش بصغار. رغم ذلك علاقتهم يبدو أنها ما تأثرتش. حسب كلام الجيران والمقربين حياتها الكوبل كانت مثالية، تاع كوبل روتريتي، مرأة ورجلها، ناس كبار، تجمع بيناتهم علاقة طيبة، يعيشوا حياة طبيعية جدا. أثناء سماعه أكد أحمد أنه ما عنده حتى دخل في اليسار لزوجته. تي كيفاش عشيرة عمره 40 سنة عرس يخمموا أنه هو ينجم يؤذيها وبش يقدم حجة غياب للمحقين؟ قال أنه من 6:30 متاع الصباح وهو في الكوشة، ما خرجش كان 10 ووقتها اكتشف الجريمة. طبعاً المحقين تأكدوا من صحة كلامه، وفعلا ثبت أنه تشاف من كذا حريف ومن الخدامة متاعه في الكوشة في الوقت اللي من المفروض تكون صارت فيه الجريمة، وبالتالي أقصي من قائمة المشتبه فيها. لكنه باش يعطي للمحقين خيط جديد في البحث، أحمد قدم لهم اسم شكك أنه ربما يكون عنده علاقة باليسار لمرته. أشكون يا سيد أحمد؟ قال لنا شكك في جارتنا الفوقانية مونورة، كان عندها خلاف مع الجارة هذه اللي تسكن فوقهم في الطابق الرابع. حسب كلام أحمد الجارة هذه يوميا ملي تفيق للي ترقد وهي حسها ما يوفاش، وكأنها تجري فوقك في القاعة وتضرب بساقيها هي وأولادها. حاجة هذه قلقت نورة، مرأة كبيرة وتحب ترتاح، طلعت لها برشا مرات وطلبت منها تنقص من الحس اللي تعمل فيه هي وصغارها. حسب رواية أحمد بعد ما نورة حكيت مع الجارة ونبهت عليها الحس زاد، كأنها ولات تعمل فيه بشمت بالعين. الشيء اللي خلى نورة تدخل في حالة من الغضب وتطلع للجارة وتصير بيناتهم يصير خلاف حاد وتسميع كلام. وجارتها هذه سيد المحقق امرأة موذية ومعروفة في المنطقة، صاحبة مشاكل وعندها سوابق عدلية. طبعا بعد المعلومات اللي قدمها أحمد للمحققين أصبحت الجارة على رأس قائمة المشتبه فيهم، تم استدعائها والتحقيق معها. الجارة باش تأكد أنه ما عندها حتى علاقة باليسار لجارتها نورة. صحيح قالت بيناتنا خلافات متاع جيران وحس ونقص من الحس وكذا، أما باش نوصل نقتلها؟ بل أنها باش تعطي حجة غياب قوية في نهار الجريمة، وبالتالي هي بيدها أقصيت من قائمة المشتبه فيها. بعد ما تم إقصاء الجارة التحقيق رجع تقريبا لنقطة الصفر، خاصة وأنه نتائج تحاليل كيسان التاي اللي قلت لك تلقاه في الدار الزوز ما أعطت حتى نتيجة. الكيسان الزوز كانت فيهم بصمات الضحية فقط. في هالمرحلة قرروا المحققين يعملوا دورة في المنطقة ويشوفوا إذا كان فما كاميرا مراقبة في محيط العمارة. العمارة ما فيهاش كاميرا، ربما تكون كاميرا في نهج من النهجة صورت حاجة مفيدة. وفعلا باش يلقاو كاميرا بعيدة شوية لكنها تصور جزء من الشارع اللي فيه العمارة، باش يتم استخراج التسجيلات. وانطلقوا في فحصها بدقة. تم الفحص تحديدا على الوقت اللي رجح الطب الشرعي انه صارت فيه الجريمة. وفعلا باش يجذب انتباه المحققين سيدة لابسة خمار ازرق صورتها الكاميرا وهي هابطة من تاكسي. السيدة هذه جذبت انتباههم خاطرها كانت تتصرف بطريقة مريبة. كيفاش؟ كانت واقفة في تركينة وكأنها تراقب في حاجة، وكانت كل ما يتعدى شكون بجنبها الدور للحيط. تصرفاتها أثارت شك المحققين اللي باش يقوموا بالتواصل مع أحمد، استدعاوها من جديد بحذاهم ووراوها التسجيل وسألوه تعرفش السيدة هذه؟ سبق لك شي وشفتها قبل مثلا مع مرتك سيد أحمد؟ أحمد من أول ما شاف التسجيل وجهه مشال وين وجال وين وعينيه تحلت وساعت، وطلب من المحقق بربي سيد المحقق عاود لي التسجيل. مرة واثنين وعاود له التسجيل، وفي كل مرة يتفرج والصدمة تبان أكثر على ملامحه. المحقق سأله تعرفها السيدة هذه سيد أحمد؟ أحمد بقى ساكت شوية، من بعد عمل إشارة الإيجاب براسه. نعرفها سيد المحقق. شكوني ترى؟ هذه أختي سماح. ك البيت بحذايا ليلة قبل الجريمة. أما في الصباح ما حكيت لكمش عليها، خاطر نهارتها في الصباح أنا وأنا خارج هزيتها معايا لمحطة الكيران، وشفتها طالعة في الكار ومروحة لبني سويف. قالت ماشي لبنتها باش تعدي أيامات بحذيها، تي شفت هنا طالعة في الكار بعينيا، وكي تهنيت عليها طلعت روحت. وأصلا هي مع 7:30 كلمتني وقالت لي هاني وصلت تهنى لباس. طبعا بعد ما تعرف أحمد على شقيقته سماح من خلال التسجيل، بدأت الخيوط تتجمع عند المحقين، وأصبحت سماح المشتبه فيها الرئيسية في هذه القضية. تم استدعائها طبعا للتحقيق. في البداية سماح كانت ثابتة في كلامها ومتفاجئة، قالت لي هي حسينة برشا على اللي صار في حق مرت خوها. آه سيد المحقق، كان جيت ما روحتش أنا نهارتها ربما رو اللي صار ما صارش. أما لا غالب مكتوب هذاك عمرها وذاك شحب ربي. قلت لي هذاك عمرها وانتي مشيت البني سويف، وقتش وصلت الغادي يا سماح؟ سماح قلت له وصلت مع أقرب 7 متاع السباح. أما لا شكوني هذه صاحبة الخمار الأزرق يا سماح؟ وحط قدامها تسجيل كاميرا المراقبة. سماح أول ما شافت التسجيل دخلت بعضها ولبها العرق، وبدت تأتأ في الكلام وتحاول تبرر وجودها في المنطقة دقائق قبل الجريمة. بنبرة حادة وقبل ما تبدأ تتكلم باش يقولها المحقق، سيدة سماح سايب عليك من الكذب وهات الصحيح، شنو اللي صار في دار خوك صباح يوم 11 أوت؟ شنو اللي عملت في مرت خوك؟ سماح سكتت شوية كأنها قاعدة تستوعب أنه لا مفر من الحقيقة، ودموعها بداوا يهبطوا وبدت تسر التفاصيل اللي صار. قالت لي هي كانت تمر بذائقة مالية، وهذاك عليه جات تطل على أخوها أحمد. أخوها هو ملبو، وهو دايور مسكين ما تطل عليه كان كي تبدأ مستحقة فلوس. قالت هو عرض عليا قال لي نبقى نبات بحذاها، هي مات وأنا لبيت الدعوة. أما ليلتها جاء أحمد ومعاه الساك متاعه متاع الخدمة، وإذا به عايت المرت ونورة يقولها يجاني للبيت، وهي مشيت له ردوا الباب. وأنا سيد المحقق غلبني الفضول، خلطت عليهم وبقيت نسترق في السمع من وراء الباب، وسمعته يقولها هذوما يا نورة 9 مليون جنيه خبيهم عندك في الخزانة، غدوة جمعة البنوك مسكرة، تاو نهار السبت إن شاء الله نمشي نصبهم في الكونت. وأنا سيد المحقق بيني وبروحي قلت 9 مليون جنيه باهي يحلوا لي شوية مشاكلي. رجعت لبلاستي وأنا نخمم كيفاش نعمل باش نسرق الفلوس. كي جاوا بحذايا للصالة قلت لهم يا خويا يا سيد أحمد، ما بنتي كلمتني اي وقالت لي ايجا بحذايا يا امي باش تشد لي الصغار. قلت لهم اعطيكم الصحة على ضيافتكم ليا، لازمني الصباح نركب في اول كار البني سويف وان شاء الله تو نرجع مرة اخرى بحذاكم. أحمد خويا قال لي السباحة ونوصلك أنا للمحطة، وفعلاً 6 متاع السباح خرجت أنا وخويا في اتجاه المحطة، ودعته طلعت في الكار اللي تهز البني سويف. أول ما شفته أطلع في كرهبته وغادر المحطة أهبط من الكار وخذيت تاكسي ورجعت بها لحوم الدار خويا، وقفت بعيد شوية على دار وما في بلاصة نجم نشوف منها الوضع ونشوفه هو في الكوشة. شفته وقت اللي حل الكوشة، استنيت اللي تشد بعضها بالخدمة ويكثروا عنده الحرفاء، وطلعت للعمارة باش ما يشوفني حد. بقيت الباب حلت لي نورة مرت خويا، سلمت عليها وقلت لها ريت يا نورة كيفاش الزهر المقود اللي عندي، ما الكار تحت بان. قالوا فما كار أخرى بعد شوي، هذاك علاش هاني رجعت باش نقعد بحذاك لين يجي الوقت ونرجع للمحطة. ونورة رحبت بيا وقالت لي مالا خليني نمشي نعمل زويز كيسين تاي نشربوهم مع بعضنا. نورة جابت التاي وحطته فوق الطاولة، قالت لي أيا خلي نكلم أحمد نقوله لي أنت رجعت ونقوله يطلع لنا طرف خبز سخون نفطروا بيه. ودخلت البيتها باش تجيب التليفون. وقت أنا قلت هذا هو الوقت المناسب، خلطت وراها للبيت وقبل ما تكلم أحمد أضربتها بالسكينة في ظهرها، السكينة اللي أنا ديجا هزيتها من الكوجينة الصباح قبل ما نخرج، قالت هذه السيدة. نورة طاحت على القاعة، طبست عليها وكملت عديت السكينة على رقبتها، خليتها غارقة في دمها وحلت الخزانة وهزت الفلوس وكملت هزت الذهب، وقبل ما تخرج حلت دبوسة الغاز. بعد خذت تاكسي وتوجهت لمحطة الكيران وطلعت في الكار الجاية متاع بني سويف. بعد اعترافاتها تمت إحالة سماح أنور على محكمة جنايات القاهرة، وإن تم الحكم عليها نهار 5 فيفري 2020 تمت إدانتها بتهمة قتل نورة زوجة أخوها، وحكم عليها بالإعدام، إعدام اللي طبق فيها بتاريخ 17 سبتمبر 2024.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.

بدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

0: من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك مع سامي بن نور،
1: ساعتين
0: أكتواليتي، ضحكة وأجواء إيجابية. شنو صاير في تونس؟ شنو صاير في العالم؟ أهم الأخبار، آخر المستجدات، أما ديما بطريقتنا، خفيفة، قريبة ومن غير تعقيد. أنتيبيوتيك مش كان أخبار، هي جرعة أنت بوزيتيف، شوية معلومة، شوية ضحك، شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك. من الأربعة للستة متاع العشية، أنتيبيوتيك، الجرعة اليومية بالأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية.

0: دقائق بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم جديد في المحقق بلوس، مواصلين معاكم حتى للأربعة متاع العشية، والموعد مع ثاني قضايانا بالنسبة لليوم. ما تنساوش المحقق بلوس تلقاوه زادة على فيسبوك، صفحة المحقق، وين تلقاوه مقتطفات وأجزاء من مختلف الحلقات اللي نقترحوا عليكم يوميا، وين تنجموا تخليونا زادة كيف كيف التعليق متاعكم. ثاني قضايانا تسمعوا تفاصيلها حالا على المحقق بلوس، وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: قضية اليوم باش تهزنا لمدينة نياتيك التابعة لولاية الكونكتيكوت الأمريكية، وترجع بنا أحداثها لأوت 1985. في هالمدينة فما الكوبل إدوارد وإيلين شيرمان، تقريبا عندهم 16 سنة عرس. إدوارد كان أستاذ جامعي في كلية محلية، وكان عضو في منظمة مينسا، هذه منظمة للأشخاص ذوي معدلات الذكاء البشري بالطبيعة العالية، عرفتوا كالكوي اللي يحكيوا عليه. الكوبل في الفترة هذه من حياتهم كانوا فرحانين برش، أخيرا جايهم صغير بعد 16 سنة عرس. إيلين عمرها وقتها 38 سنة، وكانت حامل في الشهر الخامس. وإدوارد شهرة إيد كان في رحلة بحرية باش يعدي أسبوع مع أصحابه الأربعة. بعد نهارين وهما في البحر، يعني نهار 4 أوت 1985، إيد حاول يتواصل مع مرته باش يطمن عليها، كلمها كذا مرة لكن شيء ما نجمش يتحصل عليها، والحكاية بدأت تقلقوا. اشباه ما تهزش، زعما لاباس تكون شي تقلقت من الحمل، من الخوف على مرته. وباش يقوم ايد يكلم صاحبه اسمه لين، طلب منه يمشي للدار ويشوف شنو هي الحكاية. لين وصل فعلا للدار، الدنيا بدأت تظلم. اول ما وصل قدام باب الدار سمع صوت ساعة كأنه الكريماتيزور من برا يخدم، وقرب للباب شاف الضوء في الدار كيف كيف يخدم، دونك فما شكون في الدار. شيبش يحل الباب ويدخل يلقى الباب مسكر. بون مش عوايده، عوايدها السيده ولا رجلها داير عاده في وسط النهار بابهم ديما محلول، حسيل ودق الباب عيط لها بس ما شيء ما حلتش. هذاك علاش باش ينجز من الشباك ويطلع مباشرة للطابق الأول، وغادي أول ما يحل باب بيت النوم ستكون الصدمة وقت اللي يشوف إيلين جثة هامدة في فرشها. بالوقت خرج يجري من البيت واتصل بالشرطة. دقائق بعد البلاغ أفراد الشرطة والإسعاف كانوا حاضرين على عين المكان، وفور معاينة المسعفين لإيلين سيتم إعلان وفاتها رسمياً، وبالتالي وفاة جنينها معها. الوفاة اللي على ما يبدو كانت عن طريق الخنق، على الفور تم تطويق ما أصبح مسرح جريمة وانطلق التحقيق. أولى الملاحظات اللي سجلوها المحققين خلال معاينتهم لهذا المسرح هو أن إيلين كانت عارية تماماً، بشها طايح في القاعة، وعلى ما يبدو خنقت بملابسها الداخلية. للوهلة الأولى يظهر أن المرحومة كانت ضحية اعتداء. كاستنتاج أولي الطب الشرعي باش يحدد وقت الوفاة بين السبت 3 أوت في الليل وفجر الأحد 4 أوت. اعتمد الطب الشرعي في استنتاجه هذا على مرحلة تصلب الجثة، يقولولها ظوافر إيلين كانت مقشرة ومكسرة، حاجة تبين أنها حاولت تدافع على روحها، يما حاولت تخبش الجاني، ولا حاولت تحط إيدها بين رقبتها وبين قطعة القماش اللي اتخنقت بها. لاحظوا المحققين خلال معاينة مسرح الجريمة اللي ما كانش فما أي علامة من علامات الدخول القسري. إيش معناه؟ معناها ما فما حتى باب مكسر، ما فما حتى شباك مخلوع، حتى الحاجات اللي عندهم قيمة ما تهزوش من الدار، يعني بصفة آلية ستستبعد فرضية السرقة كدافع للجريمة. في المرحلة هذه من التحقيق حاول المحققين الوصول لإدوار، طبعا زوج الضحية، وإعلامه باليسار لمرته. إد كان مازال في رحلته البحرية مع أصحابه، والخبر هبط عليه كالساعقة. مرته ولده ماتوا بطريقة وحشية، ومش عارف شنية صار ولا شكون اللي عمل فيهم هكا. ومن أول ما وصلوا الخبر رجع يجري من قلب البحر. في استجوابه إد كانت تظهر عليه علامات الصدمة، كان يحكي مع المحققين ومش مصدق اللي يحكي له فيه. في نهار الجمعة سيد المحقق أول ما وصلت لدار صاحبي حكيت معاها في التليفون، كانت لاباس عليها، ماهيش متقلقة، سألت على حوالها، طمنت عليها، أولا بطبيعتي راني ما مشيتش في هالرحلة. وبعد قال علقت التليفون. بطبيعة الحال رغم اللي قاد زوج الضحية عنده حجة غياب قوية، إلا أنه المحقين كان لازمهم يستجوبوه بخصوص طبيعة العلاقة بينه وبين مرته. والحقيقة إد كان صريح، بل كان صريح برشا في الحديث عن علاقته الزوجية، وخاصة على حياته الحميمة، لدرجة صدمة المحقق اللي قاعد يسمع فيه. إد قال لي علاقته بإيلين كانت غير عادية. كيفاش؟ إيش معناها سيادتك غير عادية؟ قال السيد المحقق كانت علاقة مفتوحة. مفتوحة؟ كيفاش مفتوحة؟ قال رولاسيون اوفيرت، يعني هي علاقة عاطفية تلقاها بين زوز أشخاص وينجم يكونوا معرسين، أما يتفقوا أنه كل واحد فيهم ينجم يعيش التجارب اللي يحب عليها. تجارب هي معناها علاقات عاطفية ولا جنسية مع ناس أخرين من غير ما يعتبر هذا خيانة. أبشرت سيد محقق أنه يكون فما اتفاق واضح وصراحة ورضا من الطرفين. وكان المحقق هكا يخزر له، عينيه كبروا وتحلوا. بو المهم، إذا بش يقول إذن سي إد قال إحنا زوز رانا معرسين ونحبوا بعضنا، أي لكن كل حد فينا عنده الحق يعمل التجارب اللي يحب عليها. شي يعمل كيف؟ مثلاً قال أنا عندي علاقة مع زميلتي في الخدمة نانسي بريسكوت، والعلاقة ما كانتش مجرد علاقة عابرة، مالا قال علاقة حب متواصلة، وحتى أنه نانسي جابت وليد، وإد كان عنده شكوك أنه الوليد ولده، شكوكه برا. فكان المحقق يسمع فيه وهو بهد، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال لازمني نسمع توا المقربين من الكوبل ونفهم هذيش هالعلاقات المفتوحة هذيش يحب يقول. ومن خلالهم الحقيقة فهم المحقق أنه إد كان يؤمن بما يسمى العلاقات المفتوحة أو الزواج المفتوح، وحتى إذا كان يشجع في إيلين أنها هي زادة تكون عندها علاقات مع رجال أخرين. لكن إيلين كانت رافضة الفكرة رفضا تاما. تخيل مثلا باش يقنعها اقترح عليها وعلى اصحابه ليشانجيزم، تبادل الازواج، لكن لا هي قبلت ولا اصحابه قبلوا، وبقي الوضع على ما هو عليه. إد مواصل في علاقاته، في علاقته خاصه بنانسي، ويحاول يقنع إيلين باش تدخل معاه في هالدوامه، وهي تقول له لا مش لازم اعفيني. هنا المحققين بدأوا يربطوا المشهد اللي شافوه في مسرح الجريمة مع المعلومات اللي عرفوها على الكوبل. مسرح الجريمة ما كانش فيها آثار اقتحام، ما كانتش فيه سرقة، ما فماشي آثار صراع. بالنسبة للمحققين أكيد إيلين تعرف الجاني، وربما وافقت ما ألح عليها سي راجلها عاد، وهو عرفته في رحلة بحرية فقررت تجرب اللي قالها عليه. لكن من التجربة الأولى جت بحياتها. في المرحلة هذه من التحقيق كان تقرير الطب الشرعي صدر، وأكد أن إيلين تعاني من كسر على مستوى الرقبة في منطقة معينة. كيف تكون مكسرة المنطقة هذه تؤكد للأطباء أن الضحية ماتت مخنوقة باستعمال لدي، يعني فما شكون تزللها على رقبتها حتى كسر الرقبة. إذا إيلين مش مخنوقة بملابسها الداخلية، فمن خنقها؟ هنا ظهرت فرضية مهمة، القاتل ربما يخنق إيلين بيدي وبعدها لف ملابسها الداخلية حول رقبتها باش يخلي الجريمة تبدو وكأنها جنسية. شنو رأيك؟ يصير. جاء الوقت بالنسبة للمحققين أنهم يركزوا على اسم كان تذكر في التحقيق، نانسي بريسكوت. فكرتها حبيبة إيد. حسب ما فهموا المحققين، إيد كان قرر مؤخراً ينهي علاقته بها ويحاول يصلح زواجه بإيلين، خاصة بعد ما عرف بأنها حامل. إيلين بعد ما تأكدت من حملها طلبت منه يوقف هذه المهزلة اللي هما عايشين فيها، وقالت له لازم تقطع علاقتك بهذه نانسي ويزي منها البدعة اللي تعمل فيها وتتلهي بها وتتلهي بولدك اللي جاي في الثنية. وعلى ما يبدو إيد وافق وقال أنه مستعد يتخلى على عشيقته ويكون زوج وأب حاضر في حياة إيلين وابنه اللي في الثنية. زعم الموضوع ما عجبش نانسي وقررت تنتقم من الزوجة. تم استدعائها للتحقيق. في استجوابها باش تأكد نانسي اللي عندها حجة غياب وبش يتم التثبت منها، بالتالي سيتم إخلاء سبيلها، والشكوك اللي كانت موجهة ناحيتها بدأت تضعف، وشوية شوية القضية بكلها بدأت تضعف واتجهت نحو ملف القضايا المسجلة ضد مجهول، حتى تدخل الدكتور أنري لي. أنري لي كبير خبراء الأدلة الجنائية ومدير مخبر الطب الشرعي لشرطة الكونكتيكوت. كل شيء باش يتبدل وقت اللي هالدكتور باش يبدل وقت الوفاة. وقت الوفاة في جرائم القتل عنصر مهم جدا. في حالة إيلين الأطباء اعتمدوا على تيبس الجثة لتقدير وقت الوفاة. وقت اكتشاف الجثة إيلين كانت في المراحل الأخيرة من التيبس وبدأت ترجع أكثر لليونة. الدكتور هنري هو يقرأ في تقرير التحقيق لاحظ تفصيل مهم. لين مكتشف الجريمة وقت دخل الدار قال لي هو اسمع صوت الكليماتيزور من برا، وكي دخل يلقى البيت باردة بشكل غير طبيعي. هي في أقواله وصف البيت وقال لطف كأني دخلت الفريجو، الكليماتيزور كان ينفخ بدرجة مستحيل إنسان عادي ينجم يقعد فيها. هنا ظهر إذن معطى مهم جدا، البرودة الشديدة تنجم تبطئ تحلل الجثة وبالتالي التطور متاع تيبس الجثة. يعني التقدير الأولي لوقت الوفاة ينجم يكون غالط، وهنا الدكتور لي باش يعاود حساب جميع الاحتمالات. ممكن إيلين ما تكونش ماتت ليلة السبت أو صباح الأحد، باش يقول ممكن هي ماتت قبل. ومع مراجعة الأدلة الدكتور لي رجح أن وقت وفاة إيلين هو يوم الجمعة، والتغيير هذا كان خطير جدا بالنسبة أد. علاش؟ على خاطر هكا حجة غيابه ينجم يبلها في البحر اللي مشاله ويشرب ماها. تم استجواب أصحاب إيد اللي كانوا معاه في الرحلة. لاحظتوش الولاد حاجة غريبة على صاحبكم؟ أصحابه بشي أكدوا اللي مش برشة. أما الحقيقة وإحنا في شهر أود سيد المحقق، المضحك اللي إيد كان لابس سروي ومريول باليدين، أي وزيدك زيادة وكل مونتون هكا في أود في البحر. أي نعم، كلهم قالوا استغربنا وقتها علاش في الصيف وفي السخانة وهو تحت الشمس ولابس هذا الكل. هذا خلى المحققين يتسائلوا، زعما إيد كان يحاول يخبي آثار المقاومة ولا الخدوش اللي عنده في بدنه. في مواجهته بالمعلومات الجديدة اللي عندهم، إيد نفى كلام المحققين وأصار أنه إيلين كانت حية نهار الجمعة وقت اللي خليها. بالأمارة سيد المحقق، راني كلمتها من تليفون الفيكس متاع دار صاحبي نهار الجمعة في الليل، كيفاش باش نعمل تراب باش نقتلها بالتليفون؟ وحتى أصحابي موجودين وسمعوني نحكي معاها في التليفون. لكن اللي ما كانش يعرفوا إيد أنه فما شخص آخر سمع المكالمة اللي على أساس بينه وبين مرته، بنت صاحبه مولا الدار اللي عمرها 9 سنين كانت وقتها في دار، وهزت التليفون الموجود في بيت نوم أمها وبوها باش تكلم صاحبتها. زوز تليفونات فيكس في الدار، كي واحد يتكلم من تليفون كي الآخر يهز التليفون ينجم يسمع المكالمة. هي سمعت على الخط الآخر تليفون الفيكس اللي موجود في الصالة، سمعت قاعد يتقال، سمعت تليفون إيد، وسمعت أنه إيد كان يحكي في التليفون وحده. كيفاش؟ أي زعمة يسأل ويجاوب وحده، ما فما حد يجاوب فيه في التليفون. بنت 9 سنين استغربت، طلت براسها من بيت النوم، شفت إيد يحكي في التليفون وحده، وهذا اللي باش تقولوا لعائلتها فما للمحققين. بالنسبة للمحققين إذن، إيد كان عامل مكالمة تمثيلية مع مرته باش يسمع أصحابه اللي إيلين عايشة وهو يحكي معاها، لكن على الأغلب إيلين وقتها ميتة وشابعة موت. أكثر من هكا، بعد ما الشكوك بدأت تحوم حول سي إيد، المحققين كان عندهم شكوك أنه استلهم فكرة التلاعب هذه بتحديد وقت الجريمة من فيلم. صاحبه باش يأكد لهم أنه إيد نهارة الرحلة الصباح قال له ما زلت كي تفرجت في فيلم باش يعجبك برشا وننصحك تتفرج فيه. شكونه؟ بلاك أوت. الفيلم يحكي على راجل يقتل مرته وأولاده، وبعدها يحاول يضلل الطب الشرعي ويبدل وقت الوفاة عن طريق استعمال كليماتيزر، والهدف كان إبطاء التحلل والتأثير على تقدير وقت الوفاة. هي أما إذا كان إيد هو الجاني فعلا، حبوا المحققين يعرفوا علاش ينجم يكون شقت المرته وجنينها اللي في كرشها، شنو هو الدافع لهذه الجريمة، رغم اللي إيد وإيلين كانوا في الفترة الأخرى يحاولوا يصلحوا زواجهم، إلا أنه أصحاب إيلين أكدوا للمحققين اللي هي كانت في الحقيقة تفكر في الطلاق بشكل جدي، على خاطر رجلها ما زال مواصل في علاقاته المشبوهة، وخاصة علاقته بنانسي، وما زال مصر على فكرة هذه العلاقات المفتوحة. إيلين كانت تملك أكثر من 50% من الشركة نتاعهم، وإذا طلقوا تقريباً إيد مش بش يبقى عنده إلا الشيء البسيط من الممتلكات. حتى أنه إيلين قالت لصديقتها المقربة أنها ما عادش تنجم تعيش بالطريقة هذه، معرسة فقط على أوراق، عاملها فقط زوجة للمظهر الخارجي وصورته قدام الناس، لكن هو عايش حياته ويلز فيها باش تعمل نفس الشيء. إيلين قالت أنها ما كانتش مقتنعة أنه إيد باش يتبدل ويولي زوج صالح وأبو صالح بالحق ويتحمل المسؤولية، وكانت متأكدة أنه مستحيل يقطع علاقته بنانسي هذه ولا بالسيدات الأخريات. هذيك علاش أصرت على الطلاق، وقرار الطلاق ما يساعدش برشا إيد اللي باش يتضر ماديا. حسب رواية الادعاء، إيد خطط للجريمة من قبل تنفيذها بوقت، بعد ما خطط للرحلة مع أصحابه باش يضمن حجة غياب وشهود. ليلة التنفيذ كانت ليلة الجمعة، إيد وإيلين تعشوا مع بعضهم. دخلت إيلين بيت النوم بدل حوايجها، وقتها خلطت عليها إيد ومن غير تفكير حط إيده على رقبتها وبدا يخنق. حاولت المسكينة تدافع على روحها، ربما خبشته اتكسرت ظوافرها لكنه كان أقوى منها، ولفظت إيلين أنفاسها الأخيرة بنيديه. بعد وفاتها لف ايد قطعه من ملابسها الداخليه على رقبتها باش يعطي صوره انه الاعتداء اللي صار لها اعتداء جنسي ويبعد الشبهه عليه. هذاك علاش حكى للمحققين حكايه الزواج المفتوح والعلاقات المفتوحه وانه كل واحد فيهم حر ويعمل علاقه خارج اطار الزواج، وهو الكل بالفيت هو بركه اللي كان يعمل في العلاقات خارج اطار الزواج. بعدها استعمل الفكرة المستوحاة من فيلم بلاك أوت، خدم الكليماتيزر على الأخر، سكر البيت وخرج من الدار ومشى لدار صاحبه. غادي تجمعوا الأصحاب قبل ما يخرجوا للبحر مش يذر اللي هو خلى مرته حية كيف خرج من الدار، هز تليفون الفيكس وعمل روحه يكلم في مرته قدامهم، شنية حوالك شيري سافا لباس، شنية عامل فيك البيبي سافا ماكش متقلقة. ما كانش يعرف أنه على الجهة الأخرى

0: إلقاء القبض عليه وبستوجه له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وبعد 6 سنوات من وفاة إيلين، هيئة المحلفين أدانت إد شيرمان بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى وحكم عليه بالسجن لمدة 50 سنة.
1: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
0: الأربعة متاع العشية تفصلنا عليها بضعة دقائق، هكا نكون وصلنا لنهاية موعدنا بالنسبة لليوم. شكرا للجميع على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق بلوس من الاثنين للخميس على جوهرة أفام، ودائما وأبدا وفي كل وقت على قناتي، قناة حمزة البلومي على اليوتيوب. إلى أن نلقاكم قلكم ربي يحفظكم في لمان.
1: المحقق بلوس. محقق.

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا نتبسم تاعنا راهو جغرافه ما نحكيو كان جغرافه نحكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي محمد الزول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب اللطف.
6: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
7: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مثلت متابعة مشاريع حماية المدن من الفيضانات وإصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية جراء الأمطار الغزيرة التي تهاطرت على الجهة بداية سنة 2026 ومتابعة تقدم إنجاز مشاريع الطرقات أبرز محاور زيارة العمل التي أداها وزير التجهيز والإسكان إصلاح الزبار اليوم إلى ولاية نابل. أعلنت منظمة لايسيسكو عن مبادرتين تتعلقان بتطوير حقيبة إقليمية للتفكير العلمي لمطوري المناهج وبرنامج تدريبي للمعلمين حول الدبلوماسية العلمية والاستقصاء النقدي بالشراكة مع الدول الأعضاء. وتتنزل المبادرتان وفق ما بيّنه رئيس قطاع التربية والمشرف على مركز الترجمة والنشر بمنظمة لايسيسكو أحمد البنيان في سياق مواجهة جملة من التحديات الإقليمية من بينها خاصة تفاوت جودة التدريس بين المدارس وضعف تحويل المناهج إلى مهام معرفية وتزايد الحضور الرقمي دون تصميم تربوي كافٍ. أطلقت الإدارة العامة للمصالح البيترية بوزارة الفلاحة والموارد المائية وصيد البحر أيام 6 و7 و8 من أكتوبر الجاري سلسلة جديدة من الدورات التكوينية والإعلامية الموجهة للأطباء البياطرة الخواص وذلك بالتعاون مع مشروع أسكو التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في خطوة تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للبرنامج الوطني للوقاية من داء الكلب ومكافحته. دوليا أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة لم تنتهي بعد رغم مرور 3 سنوات على بدايتها مشيرة إلى أن حجم الدمار في غزة وتفاقم الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة يتطلبان ما هو أبعد من مجرد الإدانات الدبلوماسية. إلى اللقاء.
6: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.
8: بعد العرب سات جوهر اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 957 فيرتيكال جوهر اف ام تي في.

0: الأربعة وخمسة دقائق على جوهرة فام. مرحبا، تحياتنا ليكم. طريقة سلامة وين ما كان يوصلكم صوتنا على لي زوند فام. نسلم عليكم برشا، سيسرحكم في 2000 خطوة ولا تنجيزة للناس اللي تسوق. نسلم على الناس اللي يشوفونا على جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة من أنتيبيوتيك بلوس من توا حتى للستة نتاع العشية. أنا رامي مكلين في الأعداد والتقديم، فرحان برشا اللي توحشناه عنده مديدة يرافقنا في جروب اليوم، أنس بن مالك. أنس مرحبا.
1: مرحبا رامي، مرحبا سامي. كان خلط ما نخليه نشوفه للجمهور. مرحبا من سمعات من سمعي جوهرة فام. على غالب شوية التزامات، هاني رجعت نعمل معكم في الكلام.
0: ويفتقدوك المستمعين. أنا نقرأ التعليقات، وخاصة عندي أنا الواتساب اللي عاود نذكر للمرة 17 ناخذوا لي فويس كهو، لي فويس اللي فيهم معلومة تفيد في الكويز زادة. لا يعني ما نجموش ناخذوا عروض شغل أو زواج أو تعارف أو
1: فما عروض زواج،
0: فما حاجات انت عندي ما نقول لك مثلا
1: بالحق. الله شكونوا اكثر واحد ولا اكثر واحده عنده عروض زواج ولا عندها عروض زواج؟
0: الواتساب بالامانات
1: بالامانات. لا ما قلناش شكون بعض، شكون اكثر واحد مثلا اسمه يبدا بحرف س ولا اسمه لقب تاعو يبدا بحرف البن.
0: انا اللي نجم ان نقوله في هذا الكل اللي فما شكون يستعمل واتساب على اساس الرقم هذاك كانوا باش يعمل ديديكاس هو العبير ولا سالي ولا احلام ولا منى
1: كيما مساسين قبل
0: ولا شيراز. الوغ كو الرقم هو 48 166 3 صفار. موجود كان للكويز. ترحبوا بسامي سنوسي. اهلا وسهلا.
2: اهلا اهلا بالناس كل حد ما سكر لك البرنامج في الواتساب.
0: لا بس الحمد لله بس عاد نجم نتقلق نسكر
2: الحمد لله. والله توحشت ناس برشا
0: خويا،
2: مرحبا بيه. ان شاء الله ديما ملمومين في الخير
0: ان شاء الله يا ربي. يلا من البدايه نبدا. قال سامي بن نور اللي نتوحشوه باش يرجع ان شاء الله نهار الاثنين. سامي بن نور عنده شويه التزامات مهنيه، دونك هات نبدا واحنا ب كواد نوف.
3: كواد نوف كواد نوف
0: ظاهر شكون حاضر شكون مازال مش حاضر. دونك نبداو بالناس بن مالك. يلا انس شنو عندنا في كواد نوف؟
1: كي نقول لك انا طبيب او فيزيائي او كيميائي نقول لك عالم، شنو تخمم مثلا؟ يقولوا مثلا البيرانشتاين، شارنيكول،
2: برينوبل،
1: ماري كوري، ماخذين برينوبل. كيف تتصور اشكالهم معناتها؟ تصورهم هكا ناس كبار هكا واحد وعداو شلاغم ولا عداو حياتهم هكا واشعارهم مكعرش على خاطر فهمتني عداو ساعات وساعات في معامل الابحاث نتاعهم. البرينوبل السنة لتوبكار ديسيرتش اللي هو خذا جائزة نوبل للطب، هو وزوز أطباء آخرين من ألمانيا. اسمع بروحو خذا بري نوبل معه ولاده. تو نشوفوا
0: شفنا الفيديو احنا قاعدين نشوفه في التصاور
1: تو صورته فيديو. قال ما اسمع راني خذيت بري نوبل، فرحوا بيه ولاده وعنقوه وبعض كمل يعمل لهم في ساندويتشات ومنظر شباب لا يوحي ابدا وانه تحصل على جائزه. هذه جائزه نوبل للطب، فما حتى شانجمون في الجيل الجديد اللي ياخذوا جائزه نوبل. ماهوش كيما تصوراتنا وتخيلاتنا
0: بكل
1: كيما ليه، معناتها كاينه واحد بجينيراسيون زاد هذا هو،
0: معناتها كاينه جه ميساج قالوا له الفاتوره خلصناها.
1: يعمل في الساندويتشات فهمتني كيف فاجئهم راو بابا خذا جائزة نوبل. عرفت راو بابا خذا لكم كهرباء جديدة
2: شات تشجيع
1: اي ولا بابا رقاو في الخدمة كيف معناتها حاجة كأني بنال عادية. الحقيقة الثلاثة اللي تحصلوا على جائزة نوبل لقاء معناتها اكتشافهم المهم والمهم جدا في اللي جاي، مش ما هو يتعلق بالنورون وبالمخ، لكن الاكتشاف جاي من ميكرو أورغانيزم من كائن حي مجهري وحيد الخلية. الكائن هذا ينجم يلتقط الضوء في جزء صغير من الثانية. الكائن هذا بفضل شنو ينجم يعمل باش ينجموا توا قاعدين الأبحاث وأنهم يغيروا ويفهموا التركيبة متاع اللي في المخ وينجموا حتى يفهموا شنو اللي يتغير في المخ من خلال هالاكتشاف العلمي هذا اللي يبدو وأنه سيفتح أبواب جديدة في البحث العلمي. يقولوا حتى نجم تؤدي إلى أنه ناس ما تشوفش تولي تشوف، ينجم يتحكموا في الذاكرة متاع الشخص. دونك هذا الجيل الجديد متاع الأطباء والبيولوجيين اللي خذوا جائزة نوبل للطب يعطيهم الصحة.
0: كبر الموضوع
1: على خاطرهم معناتها قدموا حاجه
3: هذوما الانسانيه
1: صحيت اللي يربحوا الجوائز هذم جائزه نوبل للطب راهو اللي قدموا فيه للانسانيه الكل فهمتني فمبروك وتاهم هالجيل الجديد نتاع اللي تحصلوا على جائزه نوبل للطب
3: ما نعرفش رده الفعل نتاعو كيفاش تراها انس
1: راه تامن راه مواكب العصر لبس بيجاما في الدار بناته هكاك ماهي كلي في الروضه يا في المكتب بابا راهو ربح جائزه نوبل للطب اول ناس عائلته هو القرب ليه ما عادش كل شخص كل عالم كلي راه عائلته مره في ستة اشهر اللي كل الصوره النمطيه كلي في حاجه ديزوردر بقعه ديزوردر وفما حاجات كيميائيه وكل شيء ويعمل ليه في داره يعمل لهم هو معناتها في الساندويتش بتاعهم يزم للمكتب واحد دونك هذا هو الجيل الجديد شوفوا كيفاش حتى من المجان ظهر جهر
3: تبعت الموضوع من قد فما موزيكا وطاجين وعشاء ولما ولا
1: شوف عاد هو المدام شقر وحدا ما ذيك حكي الحقيقة ما قالوا ليش عليه
2: وانت والحوم
3: وي يلا سامي سنوسي شنو عنا في كودنف
2: كودنف انتاي باش نحكي على لفام تاع جيل كامل متاع ناش كن نقول جيل ولا اون ايغ دو فوتبول وفات البارح مع انتهاء مسيرة ميسي الانترناسيونال عمل لعب اخر ماتش مع الارجنتين وكان كان امومون ديموسيون كبير برشا على خاطر خرجوا مانيفيستاسيون زوز ملايين اشخاص زوز ملايين في بوينوس اير يشجعوا فيه وهو الكار اللي هو في وسطها في الاخر ما نجمش ميم با تنجم تقدم وهو يبكي والعباد تصور فيه والعباد تصفق ميسي جوست باش نعمل اون بيتيت كومباريزون بالارقام مع شخص يستحق ان نعملوا معها كومباريزون اللي هو دييغو ارموندو مارادونا ميسي ماركا 931 جول مارادونا ماركا 354 ميسي خذ 48 تيتر مارادونا 12 ميسي لعب 125 ماتش في السليكسيون مارادونا 34 ميسي خذ 4 لا سامحني 8 بالون دور مارادونا واحد شو اسمه اي بالون دور مارادونا واحد ليغ دي شامبيون ميسي 4 مارادونا ما هزش بكل كوبا امريكا ميسي 2 مارادونا ما هزش بكل 427 اسيست مارادونا 258 جوار مازال 31 مرة أحسن هداف ميسي 7 مرات مارادونا وفات قصة عظيمة من أشهر وأحسن وأكبر لاعب كرة قدم في التاريخ
3: تعرف أنا توقعت الكود نفا ذي تكون أنس بن مالك
2: لا أنس بن مالك من أحباء مش ميسي
1: لا من أحباء ميسي لا أنا نعتبره ونهائيا إلى حد 2026 أعظم لاعب في تاريخ الكرة. أنت قارنت ولو المقارنة ظالمة شوية مع مارادونا لأن وقت مارادونا مثلا اللاعب الغير أوروبي ما يخوش بالاندور
2: وستاتيستيك ما يش
1: عدد المقابلات أقل زاد ما نساوش أن مارادونا ما حافظش على لياقته ما حافظش على ما عملش
3: مستهتر
1: مانيش نقول مستهتر يا ما قبل زاد فهمت يعمل 10 سنين كوره تو نعملوا تو نحكيوا على 20 سنه
2: و 25 سنه
1: نحكيوا على 20 سنه كوره نحكيوا على
2: بعد كيما يمين يمال باش يعمل 25 سنه كوره
1: ما نعرفوش على الاقل عندنا نماذج كيما روبرت ليفاندوفسكي كيما ليونيل ميسي
2: كيما رونالدو
1: كيما كريستيانو رونالدو كيما لوكا مودريتش هذوما جورات يعملوا فيه 20 سنه كوره واكثر اللي قال سامي نهايه هي ماهيش نهايه لانه مازال المشوار مع النوادي مع ميسي انا نعتبره مازال يلعب مادام مازال يلعب ومد
2: يجري
1: ومازال يجري ومازال يماركي ومازال ماركي لكفره مازلنا ما ودعناش ميسي لالبي سيليستي هي اللي وضعت ميسي نحب ما حبيتك تجيب تصويره مع هبتتها سفاره الارجنتين في تونس فيها مريول ميسي مكتوب من فوق يعيش
2: غراسياس
3: وحنا نحكي على كريستيانو ولا ميسي
1: ميسي.
3: ميسي.
1: للاسف كريستيانو النهايه نتاعه مع المنتخب لا خايبه برشا ان شاء الله يقع
2: ما زاد ما وفاتش
1: راهي يعني ينجم يرجع لانه زاد نعتبر كريستيانو رونالدو واحد من اعظم اللاعبين في تاريخ الكره
2: وميسي البارح انا قلت لكم اخر ماتش عمل دوز اسيست ومارك بونتو جوست شو نقول لكم مبارك
3: وي بعد شويه الكويس هيا بينا نلعب استنى ضيوفنا في ساعتنا الثانيه قبل ان نبداو مع الموسيقى هذا دندري استنبالي بوسعديه خاستي برونشي على جوهر فام الدنيا وما فيها

0: 24 دقيقة على جوهر اف ام. مرحبا باللي تحقوا بينا الكل. نواصلوا معكم في أنتي بوتيك، الطبق الرئيسي في البرنامج بين سامي وأنس. توت سويت في هيا بنا نلعب.
1: هيا بنا نلعب.
2: هيا
1: هيا بنا نلعب.
0: في هيا بنا نلعب السؤال الأول يقول: الرئيس الصيني يعلن على تقديم هدية بمناسبة زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. السؤال زعما شنية
3: الهدية؟
0: يس
3: تعرف قتلوا الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا غنية ونحب الهدية.
4: جاب لها مهر.
0: والهدية شنو تنجم تكون؟ هي حاجة في التقاليد الدبلوماسية الصينية موجودة.
3: باندا.
0: وي عدد اثنين باندا عملاقة لحديقة حيوانات أتلانتا الأمريكية، ولكن فما شرط. سؤال هو زادة
3: أولادهم يرجعوا للصين.
0: شنو الشرط؟ شنو نجم يكون؟
4: لي كونديسيون تاع العيشة نتاعها.
0: لا
3: أولادهم يرجعوا للصين.
0: لا
4: هما كوبل، يعني كوبل باندا يعني.
0: وي
4: عمرهم ما يتجنسوا أمريكيين.
0: وي البند هو الباندا هذوما الاثنين ما هماش ملك الولايات المتحدة، هما مجرد إعارة، لأنه جميع الباندا حول العالم تحتكرها الصين كملكية خاصة.
3: ماركوس راشفورد معناته سمى 2000 عام ويرجع.
0: دبلوماسية الباندا مصطلح قديم من توظيف الصين للباندا في علاقاتها الخارجية، وتعتبر الباندا الدليل على القوة العلاقة بين الصين والدول الأخرى الحليفة اللي تقدمتها الهدية هذية. فتبيعها هو يرعى برعاية خاصة للباندا هذية، وصارت حتى مشاكل دبلوماسية مع دول خذات الهدية هذية، ومن بعد صار إشكال صحي للباندا، فتنجم تتوتر العلاقة بين الصين والدولة الأخرى.
4: ما صارش مشكلة مع مصر ما مرة باندا؟ ليه؟
0: لا ما عنديش مصر.
4: لا نفدلك خاطر مصر عملت كومبان بيبليسيتير نتاع جبن باندا مش حتوليها. لا هذيك
0: مع تايلاند، مع تايلاند 2003 توترت العلاقة بسبب الباندا هذية، ولات عندها ازمه صحيه، فولات مشكله دبلوماسيه كبيره بيناتهم الاثنين. شنو ربط السؤال هذا بسؤال؟ احنا بيدنا في تونس في تقاليدنا عندنا حاجات هكا.
3: بون سو كي سير مش باندا.
0: مش باندا جوستومون. شنو نجم يكون؟
4: دقله.
0: لا
3: زيت زيتونه.
0: لا في نفس الجو هذا.
4: حيوانات يعني.
3: جمل.
0: عندنا العلالش اللي هديناهم الامريكا.
3: هذيك اخويا عندها 200 سنه.
4: اي ليه
0: على ذيك السلاله هذيك اللي قعدت موجوده حتى
3: اليوم. شو عملت السلاله هذيك؟ بخلاف انها كبرت برشا، عطات العلوش هذاك اللي اسمه العلوش التونسي عطاه اسمه لسبعه مدن في امريكا واللي اسمهم تونس. فما سبعه مدن في امريكا اسمهم تونسي، مش نسبة لتونس، نسبة للعلوش التونسي تكتلمو السكسي اللي خذاه غادي.
0: وي
3: وحنا هوني توا العلوش التونسي شوف العيد شو قداش يوصل.
4: انا ملي عطيناه لامريكا قعد غالي كيك.
3: لا هو ماشي خيش عطيناه احنا. معناتها ذلك عطيناه كيك 10 معناتها 5 5 5 معناتها 5 اناث وخمسة ذكور. منعوا منهم زوز، هما اللي جابوا الواحد الكل اللي وليه تاو معناتها بالملايين. معناتها
0: إيه ما هما كيفاش يقدروا الهدية هذية
3: والرعاية كيفاش حافظ عليه
0: وكيفاش حافظ عليها وكيفاش
4: احنا مأدبة افطار اللي يحكي عليها ناس خمسة خمسة
0: خمسة خمسة في عرس مشاوي
4: في عرس نرمال
0: في عرس باي. تعرفوا شكون الفريق الرياضي اللي توفاو جميع افراده وتغيروا سرا خوفا من زعيم سياسي؟
4: نحكي كم نحكي على كنت مانيتولية ما
3: في كرة قدم؟
0: لا
3: رجبي.
0: فريق رياضي
3: رجبي؟
0: لا
3: مش كرة قدم مش رجبي.
4: اسيوي
0: هوكي.
4: هوكي لا مناش
0: 1950 قديمة شوية الحكاية.
3: في كوريا الشمالية
0: توفيو.
4: هند.
3: كوريا الشمالية
0: مكش بعيد.
3: كوريا الجنوبية.
0: 5 جان في 1950 وقع حادث تحطم طائرة في روسيا أدى لوفاة جميع الركاب بما فيهم فريق الهوكي التابع لسلاح الجو السوفيتي. وقتها كان الجنرال فازيلي ستالين نجل جوزيف ستالين يشغل منصب قائد القوات الجوية ورئيس نادي الرياضي هذايا. خاف من ردة فعل الوالد متاعه، شو عمل؟
3: جابوا حد خرين.
0: قام بالتستر على الحادثة الكل، دفنوا اللاعبين هذوما سرا واستبدلوهم بلاعبين أخرين بنفس الأسماء، وآمر الصحفيين بعدم ذكر أسماء اللاعبين أصلا في تقاريرهم. ستالين ما عرفش المعلومة هذه حتى الوفاة 1953.
3: ولده ما تقبلوا في بالي خطر.
0: أنا تصويره هو وولده مع بعضهم. أما لهنا معناها كيفاش
3: ستالين معناتها ما خلى حد معناتها حد
4: حكينا على التصفيقة بالضبط البارح حكينا على التصفيقة السيدة كيفاش هي تقول ما تكونش أول شخص لا أول شخص تبطل التصفيق بقدر وقتها صارت الوحدة وقت أول واحد بطل التصفيق خاطر تعب
0: تحكم ب 10
4: سنين عن ستالين هو عليه هو
3: حد حتى ولده مع اللي منعت هي بنته وبنته عاشت بعده برشا هي اللي منعتك هو
0: باهي تعرفوش شنو دور مارتين سكورسيزي في فيلم The Godfather مع العلم كونه لا مثل ولا أخرج الفيلم بيان ولكن لعب دور
4: ديريكسون داكتور
0: لا مش تلقاه في جنريك
4: مش تلقاه في جنريك
0: ما نتصورش شنو نجم
3: هو جاب ممثلين
0: ولا
4: هو جاب الحكاية
0: لا
4: ستينو بوزو
0: سينوبسيس
4: اي اوكي
0: قبل التصوير واجه مصمم الديكورات صعوبة يدخل للنوادي والمقاهي الإيطالية اللي اعتادوا رجال المافيا كونوا يزوروها في نيويورك فواحد من البرود قالوا فما مخرج شاب يعرف الأحياء هذية بالكده بالكده
3: أصله إيطالياني ويعرفهم جميع الكل
0: خذ رقمه وطوى يدور بيك في الأحياء هذية
4: ريجيسور
0: فوالا دونك كان هو سكورسيزي اللي مشى وعمل الروبيراج واختاروا البقايع اللي باش يصوروا فيهم واحد من روايع يظهر للسينما العالمي تكنيك
4: ما يقولوا احسن فيلم في تاريخ السينما هوليوديه نحكيوا
0: رغم الزمن معناه رغم تقدمنا في التقنيه وغيره يقعد من الروايع قول
4: فرانسيس فورد كوبولا اللي يقولوا عنده اصول تونسيه من حلقه من اي ايطاليه سيسيليه تونسيه بالعقرة ما عنديش الانفورماسيون بالضبط ما يقولوا عنده أصول تونسية من حقلويد وأصله سيسيليا أما عزيزه سكن في تونس كبر في تونس وبوه هو زاد كان صغير عمل جاي يعني تونس وصارت فازة ما عنديش الانفورماسيون ما تنسأل عليها
0: باه نثبتوا فيها المعلومة ولا نجموا يسمعوا فينا كيف كيف يتفعلوا معنا على واتساب
3: زال كوبولا في روزفيلت
4: بعد سيسيليا
0: أنا ذكرت الفالنتان
3: فالنتان هاي
0: أصوله تونسي
3: يقول لا العيد يقولوا أصله تونسي مش فالنتان
0: هو يقول أصله هو تونسي
3: يمكن كيما نعرفش
0: باهي فقرة يبدع فيها سامي سنوسي
4: تفضل
0: ليزيكستري هذوما من الأفلام سينما مسرح ولا تلفزة هذا الإكستري الأول مصري
4: الله الله
2: الخلطة دي بتضر بصحة الناس إذا تعاطوها
5: لا حلو
2: يعني لا ضرر منها ولا ضرار
5: أيوة بس ده نصب وغش
2: لا الغش هو التحايل على إعطاء صفة الجودة للشيء غير جيد إحنا هنا بقى بنعمل العكس
5: العكس
2: طبعا إحنا هنا بنعطي الناس شيء غير ضار في صورة الشيء الضار اللي هم متعودين عليه وفي نفس الوقت بنحميهم من الضرر
5: وبنسرع فلوسهم
2: لا بناخد تمن علاجهم وحماية صحتهم من أضرار المخدرات بالظبط يا أخي زي الدكتور ما بياخد تمن الفوزيتا
5: عايز تبيع كيلو الحنة بألف جنيه وتقولي تمن الفوزيتا يا حرامي
2: طبعا وإحنا ما نقدرش نبيع بأقل من كده علشان الزبون يقول
0: هذا مشهد معروف بالكده بالكده معناه
3: يحيى الفخراني صوته
0: يحيى الفخراني
3: اتعقلت صوت يحيى الفخراني
4: محمود عبد العزيز
0: فيلم محمود عبد العزيز الفيلم هو ما تقبلوش برشا فيلم يتعدوا على سويا
4: عندك انت يا ناس هذا
3: اعطينا الحرف
0: فهمتوا انتم الحكايه
3: أي
0: هو يحب يبيع حاجه دونك الحكايه هي قصه فشل جمال في دراسه يقرر يخدم مطرب في فرقه شعبيه الاحياء الافراح يحاول خوه الكيميائي صلاح اقناعه باش يقلع على المخدرات ويعطيه قطعه تبين كأنها مخدرات ولكن هي ما هيش مخدرات بالكل فيها تركيبة بالعكس صحية فهو ياخد تركيبة هذه لأصحابه ومن بعد يحب يقنع أخوه كونه يمشيوا في التجارة كونه يعملوا البرودوية ذي اللي هو صحي ولكن يبين مخدرات والهدف كونه يدخل برشا فلوس من غير ما يضروا العباد إخراج عبد الخالد علي عبد الخالد تأليف محمد أبو زيد بطولة محمود عبد العزيز نورة يحيى الفخراني جميل راتب محي الدين عبد المحسن وفؤاد الخليل فيلم خرج في 1985
3: استاكوزا
0: لا استاكوزا جملة أحمد زكي
4: المافيوزي
0: لا هو فيلم الكيف فيلم الكيف واحد من أجمل الأفلام الفكرة مميزة برشا يلا نمشي للإكستري الثاني.
6: إيش شدينا عقارب وحنوشة وخنافس وفيران، إيش عذبنا جران، والآفة اللي هي فتاكة جبها لنا سي عبد العزيز وبلينا بها هي قراية الكتب. مني الحلو عينينا اللي نتكبوا من الفرش يجبوا من تحتنا، اكتب يا كتب، من غدوة أعظامنا تصبح خمخم. من اللي عرفنا الكتب ضيعنا صغرنا واللعب. سي عبد العزيز مولى العملة هكا طوله كينه كامل، على خاطر احنا كان هكا طولنا شهلول من هكا اللي طبخوا بين الجامع
4: رويه
6: والتشريح نتاع زمان.
0: ايه ماهيش راديو،
3: مسرحيه،
0: اما محليها روايه.
3: مسرحيه،
0: مسرحيه
3: هذايا قمة للمعلم محمد دريس.
0: هو مونودرام تونسي يتحدث على المعلم ومدى تاثيره في المجتمع من فجر التاريخ. اخراج تاليف وتمثيل محمد دريس، حي المعلم 1993 و 87 87 ممتاز،
3: قاعدة تلعب
0: ممتاز برشا. المونودرام وموجود على يوتيوب ومصور،
3: يتعدى في التلفزة قبل
0: والصوم تاعه صفا وكل شيء،
3: قادر يتعدى في التلفزة،
0: حاجة مهمة برشا. توثيق تحياتنا لسي محمد دريس، وان شاء الله ربي يشفيه خارج حدود الوطن. يلا نمشيو للإكستري الثالث.
7: ازعك حضرتك في الرخص؟
8: لا او ده شغلك.
7: نورنا
9: نورنا يا استاذ ايمن. للاسف يا فندم رخصه حضرتك منتهيه.
8: والله اصل ما باخدش بالي، بس اوعد حضرتك ان هروح اجددها على طول.
9: طب انا اسف فندم، ده اجراء روتيني كده، معلش ممكن حضرتك تفتش العربيه؟
8: اوكي.
9: طيب ممكن حضرتك تستاذن بس حضرتك والمدام والاولاد تنزلوا بس كده.
8: اوكي اتفضلوا الاولاد.
9: يلا مدحت الشمسيه والكراسي جاهزين؟
7: جاهزين من الصبح يا فندم.
9: اتفضل اتفضل تحت الضل هناك. اتفضل يا فندم. طيب على ما يخلص تفتيش يا فندم انا بفكر اجدد لحضرتك الرخص.
8: انا مش مصدق حضرتك، يعني شاكرين جدا.
9: ده يا فندم عفوا عليك، امسك مدحت جدد الرخص دي بسرعه.
8: اجدد ايه
9: الرخص؟ جددها بسرعه، يلا مش هتاخد خمس دقايق يا فندم. تشربوا ايه بقى يا فندم؟
8: لا لا شكرا.
9: لا يا فندم لازم تشربوا حاجه، معقوله تيجوا عندي اللجنه وما تشربوش حاجه؟ انتوا عايزين تقولوا علينا بخله ولا ايه؟
8: معلش عشان مستعجل بس.
9: لا يا فندم ده مش هتاخد خمس دقايق. لا تشربوا حاجه. تشرب ايه يا فندم؟ لا تشرب حاجه.
8: اوكي طب اديني واحد شاي.
9: شاي
0: هو الحقيقة حاطين الإكستري على خاطر ضامر، اختاروا معز مش على خاطر معروف العمل، لما الفكرة كوميدية ياسر
3: كيفاش يفرحوا باللجنة كما يقولوا، هو براج معناتها بتاع بوليسية
0: طويلة الحكاية. من بعد يقولوا فما تورتة الداخلية لازم تذوق منها وكل شيء حاجة.
4: هذا هي مسلسل؟
0: وي هو مسلسل
4: 2024
0: 2013 دور أحداث المسلسل حول بيرم اللي يكتشفه عن طريق الصدفة تركيبة يتحول اللي يتناولها إلى إنسان خارق، ومن بعد إجراء تجارب على شاب بسيط اسمه عصفور يبدأ الثنائي في محاربة الجريمة بينما تمر علاقتهم بالعديد من الخلافات. اختراج شادي، علي تأليف هشام ماجد، رواية لولاء شريف، بطولة هشام ماجد، شيكو، أحمد فهمي، يوسف عيد، صلاح عبد الله، انجي وجدان، انس عقلهم الكل يعرفهم.
3: نعرف منهم كان يوسف عيد.
0: شيكو ليه؟ هو شيكو الكل
3: لا يوسف عيد كان هو بوم توفى يوسف عيد اللي نعرف.
0: هاشم ماجد
3: ما نعرفوش.
0: ليه؟
4: سوبر مصري كما احنا
0: يقرب شويه توكي نشوفوا لافيش نفس الجو. هو مسلسل اسمه الرجل العناب 2013
4: سوبر تونس
0: يعني بذولي حاجه هي اللي تتشرب. باهي اكبر خساره في تاريخ 10 منتخبات عربيه.
4: كويت
0: لولا شكون؟
4: كويت 8 ولا؟
0: لا
3: هو في مقابلات الكل ولا في كأس العالم؟
0: لا في المقابلات الموجودين.
4: القاع حتى ودية يعني.
3: لا انا نعرف تونس مع شكون خسرت؟
0: مع شكون؟
3: مع يوغوسلافيا يظهر لي.
0: لا
3: مش مع يوغوسلافيا اكبر هزيمة.
0: مع المجر.
3: مع المجر. ولا المجر 10 10 1
0: 10 1 احنا كلاسي الثانيين. دونك قبلنا فما شكون؟
4: العراق.
0: لا
4: السعودية.
0: السعودية مع شكون؟
4: مع امريكا.
0: لا
4: برازيل.
0: انس
4: كان 11
3: مع
4: بلاد اوروبيه
0: 13 بلاش
4: مع بلاش جمله ايطاليا
0: بلاش مع مصر كونتر مصر 1961
3: هما القدم وقت نزلوا كلاموا بعض عملوا جمعيه والمصر ديجا مروجة.
0: المرتبه الثالثه الكويت. الكويت وقطر 9 بلاش. المرتبه الرابعه مصر
3: ربح الاخر 9 بلاش. الكويت ربحت قطر.
0: الكويت ربحت قطر.
3: خاطر الكويت كانت محترمة وقطر
0: 1973 هذا. المرتبة الرابعة فريق عربي وفريق أوروبي.
4: الجزائر.
0: النتيجة هي 3-11 نعطيكم العام 1928.
4: وقتها مصر كانت
0: مصر وشكون؟
4: مصر تلقى
0: وجنون الكرة.
4: برازيل.
0: أوروبي.
4: أوروبي سامحني بس ما سمعت.
3: إسبانيا.
4: إسبانيا.
0: إيطاليا.
4: إيطاليا.
0: 3-11 ذي المرتبة الخامسة
3: يا أمو مركبة 3
0: المغرب 1961 كونتر شكون؟
4: روسيا؟
0: لا
3: فماش حاجة روسيا اسمه
4: 61 اي ريسيس يعني
0: كونتر سويسرا
3: سويسرا
0: 8-1 8-1 البرازيل وبلد عربي 2005 سهلة ذي ظلي البرازيل
4: السعودية
0: وبلد عربي 2005
4: 2005
0: اي
4: 2005 ماشي دوموند ماشي
0: الامارات 8 بلاش 8 بلاش 2005 المرتبة الثامنة العراق والبرازيل
4: 8-1
0: 2012
3: 7 بلاش
0: شو فما زوز ماتشوات للعراق 2012 و2013 البرازيل وتشيلي
3: ها
0: نفس النتيجة
3: ضربوها بقداش
4: مع بعضهم زوز قداش يجيو
0: 6 بلاش
3: زوز 6 بلاش
0: 6 بلاش 6 بلاش المرتبة التاسعة الأردن 1982 7-1 ضد
4: فريق محترم
0: وإن نحترم الفرق الكل
3: إجابة
4: نمسا
0: الأردن
4: الأردن
0: الأردن الأردن والعراق 7-1 1982 المرتبة العاشرة بحذانا هوني
3: جزائر
0: الجزائر كونتر
4: كونتر إسبانيا
0: كونتر ألمانيا الشرقية 1976
3: شرقية
0: أي
4: باهي 6-1
0: 5 بلاش
3: شرقية اثنين ما أنا أبو شرقية
0: احنا في المرتبة الثانية احتمال مع الماتشوات الجاية نطلع في الترتيب
3: لطف يا ربي يسترنا ولك شفنا حال يا سيرام
0: إن شاء الله لا إن شاء الله لا نعطيكم المعلومة تعطيوني الدولة نحكيو على الدول العربية دولة تملك أكبر مزرعة زيتون في العالم وهي مسجلة في موسوعة جينز للأرقام القياسية بأكثر من 5 ملايين شجرة
4: تونس؟
0: لا كي جات تونس ما نحطوش سؤال معناه كمي معنا فريق أعداد
4: محترم
3: بيه
0: محترم
4: بيه
3: السودان
0: مصر؟ لا هي سعودية سعودية دونك هي اللي عندها الرقم القياسي أما الغريب من بعد في المردود وفي في الكاليتي احنا بعاد برشا به بلد يوجد فيها أقدم فستان في العالم يرجع تاريخه لأكثر من 5000 عام
3: مصر
0: هي مصر بلاد فيها بحيرة الحبر اللي نجموا بالمياه متاحها نكتبوا
4: أردن
0: لا مش بعيد علينا
4: آه.
0: بحيرة ليبيا. الحبر وين موجودة
3: ليبيا
0: لا.
3: مغرب
0: هي في الجزائر بحيرة الحبر بلاد فيها أقدم جامعة مازالت تخدم لليوم
4: تونس
0: لا
3: تونس
4: آه. صغار جمع
0: مغرب مغرب القروي
3: الزيتون
0: اقدم من قبل
3: لا زيتون
4: زيتون اقدم
3: ليه بالطبيعة وهما من
0: زيتونة توقفت في فترة
3: ما لا لا لا لا بالعكس هما اللي اليت اسمها ام القرويون عليه خاطر اجي من القروين
0: من القيروان
3: من القيروان ليه هاند زيتون اقدم جامعة في العالم
0: باهي بلد فيه مدينة تتسمى منهاتن الصحراء لانها تضم اقدم ناطحات صحاب طينية
3: لليمن
4: ليبيا
0: معز يتفاعل معانا يقول لك ليه راهي القرويين هي الأقدم
3: نعرف الزيتونة
4: أقدم. أنا بدي في بالي زيتونة
0: حتى نعرفها كيما 809 ميلادي
3: شكون
0: القرويين
3: زيتونة قبل في السبعة في القرن قبل بمية سنة
4: 1700
0: نحكيو كجامعة نحكيو كجامعة
3: أي كجامعة أي
0: كجامعة مش كجامعة
3: كجامعة اي كجامعة اي يا اخي لليوم تسمى موجودة لا
0: وي بيه قلنا المنهاتن الصحراء وين موجودة
3: اليمن
0: في اليمن وي بلد عندها عدد اهرامات اكثر من مصر
3: السودان
0: هي السودان قديش
4: 204 ولا 240
0: 2000 اكثر من 200
3: 2000
0: ممكن صفر ناقص
3: ما نعرفش
0: هكا معز معنا في المرافقة هي اقدم عاصمة مأهولة باستمرار
3: دمشق
0: دمشق وهي سوريا yes. كانت تسمى قديما بلاد البنط وكان يصدر منها البخور واللبان للفراعنة
3: موريتانيا
0: لا
4: لبنان
0: لا
3: السودان
0: هي الصومال
3: الصومال بلاد البنط
0: بلاد البنط
3: بالبنط العريض
0: منطقة العزيزة سجلت أعلى درجة حرارة على الكوكب
3: أي.
0: عام 1922 هي
4: كويت
0: لا.
3: في ليبيا
0: ليبيا
3: 55.5 ولا استخ ولا 58.5
0: فيها مدينة تعتبر أقدم مدينة مصورة في التاريخ
4: مصورة
3: ما تقدمهم
0: بسور يعني بسور
3: صور ريحه
0: ريحه فلسطين. يلا نعملوا ترتيحه مع الموسيقى دوليشا بثينة نابولي غستي برونشي على جوهر فام. الدنيا وما فيها

Antibiotique Plus. Antibiotique Plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة على جوهرة FM TV.

0: 43 دقيقة على جوهر فيم ساعتنا الأولى من أنتيبيوتيك. نواصلوا معكم المشوار إن شاء الله حتى للستة متاع العشية. بعد شوية سامي سنوسي في نهار من نهارات استناو وظيفنا حليم يوسفي قولترا. نحكيو على المشاركة في أيام قرطاج الموسيقية. سينام كاملين مع الكويز في هيا بنا نلعب. قبل الفاصل حكينا على الدول العربية باش نكملوا. دونك دولة عربية ما فيهاش صحراء هي
1: لبنان. سمحت
2: لبناني
0: لبناني ليه هو عنده علاقة كبيرة بلبنان.
2: حب لبنان برشا.
0: حب لبنان برشا
2: وعندي أصدقاء.
0: آخر مرة مشيت
2: ليش برشا ما فا 2018 أما نحب لبنان برشا.
0: عنده أصدقاء في لبنان وهم يحبوا تونس
2: وهم ياسر يحبوا تونس.
0: ما يحبوش
1: صديقاتكم يحبوش تونس.
2: يحبوا برشا.
0: يحبوا تونس ويحبوا شارك
1: ويحبوا تونس. قلنا صديقاتي وأصدقاء يحبوا تونس
2: كتير يحبوا بتونس.
0: وي بلد فيها شجرة تعتبر شجرة الصمود على خاطر هي موجودة وسط صحراء وبعيدة 400 كيلومتر على مصدر ماء معروف.
1: السعودية؟
0: لا.
2: عراق؟
0: لا.
2: عندها صحراء كبيرة. الجزائر؟
0: نصلح المعلومة ما عنديش الديستانس ما 400 سنة الشجرة هذه موجودة صامدة من غير سور ماء قريبة منها.
1: خاطر 400 كيلومتر زي ما تكون دولة كبيرة.
0: بالضبط هي ذيك علاش
1: انا ما تنجم تكون يا السعودية يا مصر يا الجزائر.
0: مهم نصلح هي البحرين
1: ما تنجمش تكون اقرب سور 400 كيلومتر.
0: بلد فيها بحيرة هي ثالث املح بحيرة في العالم بعد زوز بحيرات في القارة القطبية.
2: املح بحيرة
1: املح
0: اي
1: أقل ملوحة ولا أملح؟
0: ثالث أملح.
1: الأردن؟
0: لا. صعيبة شوية هذه كمان.
2: بلاد عربية هي؟
0: جيبوتي.
2: جيبوتي.
0: هي الدولة الوحيدة اللي موجودة في نصف الكرة الجنوبي وتنتمي للجامعة العربية.
1: صومال.
0: لا.
1: جزر القمر.
2: عربية.
0: ولا. به التالون. تعرفوش أصله أصل حكايته منين جاء التالون؟
2: نهضة يعني
0: الكعب العالي.
2: الكعب العالي.
0: الكعب العالي شنو أصوله سي أنس؟
1: أصوله
2: فرنسية
1: بيزنطية.
0: لا
2: مش فرنسية.
1: لا يونانة.
0: لا
2: حمامة قبقابة.
0: لا لا بعيد برشا. جذوره ترجع لبلاد فارس. الفرسان في القرن العاشر ميلادي كانوا يستخدموه
1: شجر أطول
0: افكاس اكثر وقت اللي يستعملوا الخيل في القتال باش ينجموا يعمل بوزيسيون تاع الاسهم وكل شيء. هو افكاس ما عندوش علاقه جماليه معناها براتيك برشا للحكايه هذيه. مع انتشار النفوذ الفارسي في اوروبا وذي ماذا بيت فسره لي سي انس وقتاش انتشر النفوذ الفارسي في اوروبا في القرنين السادس عشر والسابع عشر بناوا الارستقراطيين الأحذية ذات الكعب. تضحك سي معز. وصار الكعب ذي مرتبط بالمهارة العسكرية والثروة والقوة وهو اللي يزيد كل ما يزيد الارتفاع متاعه تزيد مكانة اللي يلبسه. فما ملك مشهور برشا
2: بالإتلام
0: متاعه
2: لوي سيز
1: نابوليون
0: لوي كاتورس. ملك فرنسا كان مشهور برشا بالكعب الأحمر تحديدا وكان حدد حتى أنماط معينة متلون هذية للبلاط الملكي متاعه وصار هو علامة واضحة معناها في الحكم متاعه. في القرن السابع عشر بداوا نساء في أوروبا هما اللي يلبسوا الليتالون على خاطر برشا حاجات من لبستهم انسبيري من الرجال. أنا نعاش عندك معلومة على التأثر الفارسي في
1: أوروبا؟ لا ما عندي حتى معلومة. أنا جيبش نحكي لك على القرن الخامس قبل الميلاد وقت الإمبراطورية الفارسية وصلت حتى اليونان معناتها وصلت باش تحتل الجزء الشرقي من أوروبا وقتها التأثير الكبير. أما بعد ما في باليش فما الغزو بين قوسين الفارسي لأوروبا خاصة القرن 16-17 معناتها بالعكس أوروبا أقوى معناتها.
0: أنا في بالي في أوروبا
1: لعل الكلمة 16-17 الغزو العثماني لأوروبا خاطر اللي صار في القرن 16-17 القوة الضاربة وقتها الدولة العثمانية.
0: الدولة العثمانية
1: فهمتني اللي احتلت شرق أوروبا المجر رومانيا اليونان البلقان
0: وصلوا الروما.
1: شنو
0: هو؟ وصلوا الروما أحمد الفاتح ولا
1: لا ما سلوش الروما ليه ما هما احتلوا البلقان الكل احتلوا اليونان الكل احتلوا بلغاريا احتلوا رومانيا. البقعة اللي وصلوا لها واللي هذيك تقريبا نقطة النهاية للتوسع العثماني هي مدينة وفي معركة شهيرة برشا ومعركة خلدوها السكان المدينة ذيك بمأكولات ناكلوها لليوم
2: بقلاوة
0: للكرواسون
1: صحيح اللي هي فيينا اللي هي فيينا وقفت النفوذ العثماني في فيينا في معركة شهيرة برشا افيك دي ديتاي معناتها تفاصيل صغيرة متاع السراديب اللي ما كانوا باش يوصلوا بعد تم تفطن لهم في اخر وقت وتم كلي اشعال النار فيهم ولا راهي فيينا سقطت فيينا منعت وباش احتفلوا عملوا كل كرواسون على شكل ذاك الهلال اللي في العلم العثماني
0: العثماني يعني انا نعرف اللي في فترة أحمد الفاتح كان هو يحذر في حملة لروما ولكن ما كملش فيها
1: ما كملش وان بليس وقتها ما روما ماهيش ما نعاش نحكيو على روما متاع العهد القديم معناتها روما ماهيش معناتها هي معناتها البقعة القوية في أوروبا
0: لا على خاطر روما فما زوز مراكز كبيرة بيزنطة روما بيزنطة سيبون مازلت روما
1: روما سقطت في القرن الخامس ميلادي نحكيو على القرن 15 بعد 1000 سنة بعد 1000 سنة نلقاو لشبونة مدريد باريس لندرة وشمال إيطاليا أمستردام زاد هذوما معناتها المدن القوية اللي كان
0: باهي زعما شكون أنتم تسألوا وين نجاوب على حد ما نعلم
2: غير أوراق غير أوراق
0: بلا أوراق
2: رجل
0: نعم
1: متوفي
0: لا
2: فنان
0: في مجاله
1: رياضي
0: لا
2: تلفزة
0: لا
1: أديب
0: لا كما عنده كتب
1: راه كيقولوا
0: تلفزة لا ما موجود في الإذاعة هاني أوكي. قاعد نسهل شوي
1: عنده كتب وموجود في الإذاعة
0: عنده كتب بي.
1: تونسي
0: نعم
2: سوسيولوج يعني
0: عالم في مجاله
1: عالم صحفي
0: إذا كان عنده مشاركة في برامج إذاعية فنجم نقوله عنده مقالات يكتب يبحث في حاجات هو من مواليد أكتوبر 1936
2: تبارك الله
1: نزل حي
2: تبارك الله
1: 36 نحكي ولا 90 سنة
0: مؤرخ عالم أثار أستاذ جامعي
2: محمد فانتر
0: هو سي محمد حسين فانتر مؤرخ وعالم أثار وأستاذ جامعي تونسي مختص في التاريخ القديم والحضارة الفينيقية والبونية وتاريخ الأديان هو أصيل
1: في منطقة في الساحل في
0: تولد بقصر هلال لقى تعليمه الأول بها ثم واصل دراسته بالمدرسة الصديقية بالعاصمة ومنها التحق بالدفعة الأولى لدار المعلمين العليا بعد الاستقلال تخرج سنة 1959 تاريخ وجغرافيا انتقل لفرنسا واصل التخصص وتحصل عام 62 من جامعة ستراسبورغ على الشهادة في تاريخ الفنون القديمة والأثار ثم واصل دراسته في باريس ناقش 1965 أطروحة الدكتوراه المرحلة الثالثة في السربون حول آلهة البحر عند الفينيقيين والقرطاجيين تاريخ كبير ومجموعة كبيرة من الكتب والحقيقة عنده حاجات مميزة
1: كان لي شرف وأني أنا اتصلت به مش للراديو معناتها في البرنامج التاريخي اللي عمله وقتها كانت
2: اكسبشنال
1: فهمتني وقتها انا اتصلت به وقتها رحت عليه
0: عرب برشا برامج
1: مع الدكتور
0: اتصل خويا في اونتي بيوتي
1: شنو
0: اتصل شوي
1: با معنا مع فكره بتبيعه زميلنا زاده في جوهره
0: مهدي
1: بالراضيه فهمتني قمت بالاتصال به وتلاقيت به وكانت عمل سيزون ولا زوز مهمين في خاصة في اللي كي نحكيه على تونس القديمة وكارتاج
2: هاي كارتاج
1: معناتها العمل ذاك من المفترض أن يقع حفظه على خاطره كان أكثر منه عمل يستمع إلى أكثر منه توثيق لأن

0: تي وانا حصل لي شرف اللي خدمنا معاه زاد مع عبد الحميد بوشناق نذكره بالخير وجاره تحيه. عملنا دوكيومونتير على ليبوك دوكيفيكسيون اسمه جاديس كاركوين على جوستمون الباتاي نتاع كاركوين.
1: خدم برشا على كاركوين
0: جوستمون. حاجه اكسبسيونيل وليه والراجل موسوعه يعني تمشي بتصور معاه اون سيكونس ولا مع ولده زاد تقابلنا معاه زاد صورنا معاه بتصور معاه اون سيكونس ماذا بيك ما تروحش هذا بيك ما تروحش خاطر يعني يظهر لي ما شاء الله عليه يعني ما نجموش نقفوا يعني بال من من النقاش معاه والكلام معاه والادد فاليو كما يقول لك الفالور اجوتي اللي يعطيه لك خويا ربي يطول في عمره وان شاء الله العبيد توثق ويسمعوه اكثر ويعطيوه اكثر لو طون بارول خاطر مهم.
1: يلا احنا نمشيو للموسيقى لاباس هذه بابور اللوح غاستي برونشي على جوهر فام
2: اختياراتك انت هذا من اليوم
1: هس

0: تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا بس متاعنا راهو جوهره فهم، احنا نشكيو كان جوهره فهم نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسود ربي محمد فسود.
0: ما تخليهاش في قلبك،
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر بوصولي صوتي.
0: أحكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب اللف.
6: جوهرة
7: بوبليسيتي. في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
8: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
7: إي نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
9: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
10: ماكس بوك 5 شي أورانج إلو برودوي دو لاني بكونكسيون تري أو ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
9: عندك أورانج.
6: جوهرة
7: أف أم بوبليسيتي.
11: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
12: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ اليوم بوفد من مجموعة سهيل بهوان اس بي هولدينج العمانية، يترأس الشيخ سالم سعد بهوان نائب رئيس مجلس إدارة هذه المجموعة الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا. اللقاء كان مناسبة قدم خلالها الشيخ سالم بهوان فكرة حول أنشطة هذه المجموعة في سلطنة عمان ومشاريعها الاستثمارية في الخارج في عدة مجالات على غرار تركيب السيارات والصناعات الكيميائية والأسمدة والطاقات المتجددة وغيرها، مبرزا أن هذه الزيارة تندرج في إطار حرص المجموعة على استكشاف فرص جديدة لتوسيع أنشطتها نحو شمال إفريقيا، لاسيما في تونس التي تحظى بالاهتمام كموقع استراتيجي للاستثمار وتطوير الأعمال. من جانبه ثمن الوزير سمير عبد الحفيظ اهتمام هذه المجموعة بتونس، مبرزا الميزات التفاضلية لبلادنا والمجالات والقطاعات التي يمكن أن توفر إطارا مناسبا لإرساء شراكة مثمرة بين الجانبين. وأكد عبد الحفيظ في هذا السياق استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير الإحاطة والمرافقة اللازمتين للمجموعة بما يساعدها على تجسيم مشاريعها في أفضل الظروف. أكد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري العمل على الترفيع في نسق أشغال القسط الثالث من مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين منزلة ميم وقليبيا من ولاية نابل، وذلك بهدف استكمالها ودخولها حيز الاستغلال خلال الثلاثية الأولى من السنة المقبلة. وفي السياق ذاته أفاد أنه تم استكمال القسط الأول من مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 والرابطة بين مدينتي نابل وقربة على طول 19 كيلومتر، وأنه من المنتظر استكمال القسط الثاني من هذا المشروع أي طريق الرابطة بين مدينتي قربة ومنزلة ميم على طول 26 كيلومترا خلال الأسابيع المقبلة، مشيرا إلى أن هذا المشروع شهد تعطيلات وتأخرا في الإنجاز في قسطيه الأول والثاني. تحصلت 3 مؤسسات صناعية تونسية تنشط في الصناعات الغذائية والعلف المركب واللوجستيك مؤخرا على شهادة إيزو 14001 المرجع الدولي في مجال أنظمة إدارة البيئية. وتندرج هذه الخطوة حسب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جيزات في تونس في إطار توجه المؤسسات الصناعية التونسية نحو اعتماد ممارسات أكثر استدامة وتحسين أدائها البيئي بما يعزز قدرتها التنافسية ويواكب المتطلبات والمعايير الدولية. يذكر أن شهادة إيزو 14001 تتيح للمؤسسات تحديد ومراقبة الآثار البيئية الناجمة عن أنشطتها ووضع أهداف وإجراءات للتحسين المستمر، فضلاً عن متابعة مؤشرات الأداء البيئي وإدماج الاعتبارات البيئية ضمن منظومة إدارة المؤسسة. دوليا أفادت وكالة رويترز بأن أول خط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال ضمن مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي التابع لشركة قطر للطاقة أصبح جاهزا لبدء التشغيل مع توقع تدفق أول كميات خلال شهر نوفمبر المقبل. تتجه روسيا لتسجيل أعلى مستوى للإنفاق العسكري في تاريخها الحديث خلال العام الحالي 2026 بعدما أقر الرئيس الروسي بوتين زيادة كبيرة في مخصصات الحرب. وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز نقلا عن مصادر، فمن المتوقع أن يصل الإنفاق الدفاعي الروسي إلى نحو 17 تريليون روبل أي 199 مليار دولار أمريكي بنهاية العام الجاري بزيادة تقرب من 40% مقارنة بالخطة الأصلية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
11: بزنس نيوز المشهد مع زهير الجيس.
12: ناس كثير قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراوي المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، أطلب على 73-275-800 ولا 36-300-ألف، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-ألف أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
11: المشهد مع زهير الجيس. جوهرة FM Tendance
13: برعاية
14: عسلمة Get ready with me Bon plan And guess what
15: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على الابلي ماي أريدو.
16: أريدو طور عالمك.
17: تحياتنا لكم مستمعينا الكرام، فقرة تندانس تجيكم كل يوم على راديو جوهرة لقاية هذه ونحكي فيها على آخر الأخبار التقنية والتكنولوجية. اليوم باش نحكي على الواتساب اللي قاعد يحضر في روحه باش يزيدنا أدوات جديدة للرقابة الأبوية، يعني لهنا لي بارون ينجم يكون عندهم وسيلة للرقابة على الصغيرات امتاحهم، دونك القدرة باش تكون أكبر على متابعة نشاط المراهقين في وسط الابليكاسيون تاع الواتساب مع الحفاظ على خصوصية المحادثات الشخصية امتاحهم. التحديثات الجديدة ولا الميزاجور الجديدة هذوما باش نلقاو فيهم دي نوتيفيكاسيون ينجموا يتلقاوها الوالدين وقت اللي يدخلوا صغارهم المراهقين إلى مجموعة على واتساب، وحتى كي يخرجوا من الجروب دو ديسكوسيون اللي موجود على الواتساب. نوتيفيكاسيون أخرى زادة نجم تجي للي بارون وقت اللي عدد الأعضاء يزيد بصورة ملحوظة في الجروب دو ديسكوسيون اللي موجود فيها الصغيرات. أدوات الرقابة الجديدة هذه تعطي قيود على استخدام لي شان ولا لي شانيل والتحكم في تحديثات الحالة، يعني استاتو، وهكا لي بارون ينجموا يحدوا الحالات اللي نجم المراهق يشوفها والأشخاص اللي نجموا هما يطلعوا على استاتو متاعو. وتعتمد ضوابط هذه بالطبيعة إلى مساعد الذكاء الاصطناعي الميتا AI، وين ينجموا لي بارون يختاروا بين التجربة المعتادة للمستخدمين واللي عمرهم 13 عام فما أكثر، وفما أوتر أوبسيون ولا خيار آخر اللي هو المحتوى المحدود وإلا بالإنجليزية limited content، ويحط قيود إضافية هالمحتوى المحدود هذا على المواضيع اللي نجم المراهق يناقشها مع الانتليجنس ارتيفيسيال اللي هي موجودة الميتا AI. تستهدف الخيارات هذه منح الأسر قدرة أكبر على تنظيم تجربة الأبناء الرقمية مع إمكانية اختيار مستوى الرقم الرقابة المناسب لكل أسرة ولكل مراهق. وفقا لنفس التقرير طرح المزايا الجديدة هذه باش يكون تدريجيا على التليفونات اللي تخدم باللي دو سيستم ديكسبلوتاسيون كسوا الاندرويد ولا الاي او اس، شيء اللي يعني اللي كانوا الوصول نتاعها الى جميع المستخدمين ينجم ياخذ شوية وقت بعد ما تصير الميزاجور نتاع الاندرويد ولا الاي او اس، وهكا تولي تصير الميزاجور اوتوماتيك نتاع الواتساب وتعكس التحديثات هذه توجه الواتساب نحو توفير ادوات تعاون الاولياء على التعامل مع التحديات المرتبطة باستخدام المراهقين للابليكاسيون اللي موجودين على التليفونات. ان شاء الله هالابليكاسيون هذه تنجم تفيد وتصال الميزاجور هذه تنجم تفيد باش نحميو صغيراتنا من المخاطر اللي موجودة على شبكات التواصل الاجتماعي. هذا شعنا اليوم، غدوة ان شاء الله نتقابلوا في موعد جديد. في الأمان.
13: Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة.

0: 13 دقيقة على جوهرة فيم. هذه الموسيقى اللي حبها ناس بن مالك في ساعتنا الثانية من أنتي بيوتيك. نكملوا المشوار إن شاء الله حتى للستة متاع العشية. المفروض الساعة الثانية يكون قولي أنت
1: نايت كراولرز توفى مازال كيغادرنا، معناتها نترحموا عليه من أحسن المرسوات اللي خرجوا عام 95. نايت كراولرز
2: فهمتني،
0: نحكي على الجروب
1: هاي نايت كراولرز اسمه فهمتني.
2: والمرسو
1: المغني شو اسمه المرسو
0: بوش ذا فيلينج،
1: اي بوش ذا فيلينج
0: فوز كمان ظاهر على الاخر.
1: وفما زوز او غنيتين خرجوا فرد وقت في الالبوم هذا،
3: وهذا غنيه ميكسات على الاخر
1: هذيك الدي جي التوا تخدم
3: مانيفيك مانيفيك.
0: وي دونك حبيت ان نوضح حاجه، احنا المفروض في الساعه الثانيه عندنا البارتي الكبيره اللي هي الانترفيو. ما نعرفش ان شاء الله يا ربي المانع اخير. حليم اليوسفي نسقنا معاه مع مكتب الاعلام الايام قرطاج الموسيقي، نشكرهم برشا على التعاون. المفروض باش نحكيوا على عرضه غدوة في قاعة الأوبيرا 9:30 تاع الليل. يرجع الجروب اللي جروب مميز برشا، قلت
3: له ساوند سيستم.
0: ساوند سيستم عرض اسمه وحيد القرن. إن شاء الله المانع خير، ما زلنا نطلب فيه فريق التنسيق نجم يلتحق بينا في ساعتنا الثانية. سينون وقيت هذا وقيت الذكريات توتسويت في نهار من هارات.
4: في نهار من هارات.
3: نهار من نهارات نتاعي نحب نحكي على الألعاب اللي كنا نلعبوهم وإحنا صغار وتوا انقرضوا سيانس معرفش كنت
0: أو أفكر. يبدو أنهم
3: أولا وسلطان الألعاب الزربوط مالوغوزمون الزربوط توا انقرض شوية سورتو ما نحكيش لي باللوان وبالموزيكا، ونحكي لك اللوح واللي جنرالمون ربايت نتاع صباتك القدم هذوكم تعاود تستعملهم باش تدور به الخيط، ويبدا ثم كل وحده كي رصاصه اللوطه باش نجم يشد في القاعه. وبرا عاد تشوف ولاد الحوم الكبار زربوتور بروفيسيونيل يبدا كي يضربوا على القاعه كل النار تبدا تقدح حاجات يدوخوا قبل سورتو في شوارع المدينه العتيقه نهج الباشا اتسترا تشوفهم في رمضان
1: في تسكل في لفايات في حلق الويت في
3: بختو بختو دونك ثم كياس وفما
0: رصاصه كويس. اصول الزربوت منين جا
3: تركي في بالي هكا
1: واللي عنده واللي يخسر شنو مش يعملوا له زربوته
0: ما نعرفش
1: يرميه ولا على الحيط
3: اي على الحيط
1: فهمتني يرميه على الحيط
3: يتكسر ولا
1: يعاقبوا له الزربوت نتاعو.
0: معناها الزربوت الخاسر هو اللي يعرضوا له
1: اي شخص خاسر ياخذ له زربوت فهمتني. هو التير ما نجموش نستعملوه في الراديو لكن يقع معاقبه الزربوت
0: بي
3: دونك. وفما زاده لعبه صغيره كنا الاصدقاء الصغار الكل اليبوك كانوا ياخذوا في المفاتح نتاع الدار الكل المنقوبه فهمت لعبه سيلونسيو شويه باش يحط فيها ليه الوقيد الريحه تاع الوقيد باش يصنع البني بني جوستومون بالمسمار. وكنا يقول لك البني بني تضربوا على الحيط يولي يغني. احنا كنا المساند الرسمي ضد القايله وقت اللي احنا صغار حتى حد ما يقايل وكنا نبدا نطرشقوا في البني بني.
0: وش اللي تعمل بالصفيح نتاع الحاجات تاع الكوجينه هذوك؟
3: لا هذاك مسمار منقوب مسمار جنرال مقلص
0: بالضبط
3: منقوب تحط فيه وقيد الاحمر نتاع الوقيد وتسكر بمسمار يبدا روليي بخيط وتبدا تضربوا على الحيط يترشق.
0: يضحكوا صغار
3: يضحكوا صغار شيخين
0: يخرج واحد من القايله يبدا فادر
3: اي اما جينا المو بين الحوم عرفتك اللي اخر اول حومه الفلانيه تبدا تضرب شكون يترشق اكثر في الواحد نبداو نتعاركوا عسيلو. البنات كان عندهم اللاستيك ما عادش كنت تذكروا اللاستيك اللي كانوا يحطوه اللي يمشوا للميرسوري ياخذوا 8 متر
1: لاستيك
3: لاستيك لابي 8 متر وهي تلصقوا لهم باش يعملوا باش يتسكر ويحطوه الفتيات يحطوه في النيفو نتاع ركايبهم ويبداوا يعملوا في كل كوريغرافي ادخل واخرج من اللاستيك
0: هذاك
3: كانت سانكرونيزاسيون انورم
1: راه ثما ماشي لاستيك رامي خلي ما نعرفوش
0: انا ما نعرفوش
1: ليه معناتها رامي ما حضرش عليه
0: رامي مش لوبير برشا رامي متربي في دار ثقافه
3: لا هذا بلاص كل هذا كانوا البنات كي تشوفهم يلعبوا
0: معز هذا كيف قولي ما عادش
3: ما حضرش عليهم
1: ما انا ما فماش مكتب بل وقت ريكرياسيون البنات البنات عندهم زوز العاب عندهم الاستيك ويمكن نحكي عليها الثانيه
0: كاري.
1: ما نحكي عليها والكاري
3: الكاري جوستوم
1: فوالا الكاري والاستيك ما فماش
0: مكتب الكاري موجود خلطت عليه
1: يا ما الاستيك زاد في الكاتب الكل معناتها كي تبدا متعدي تشوف مكتب محلول
0: خلينا نوثقوا الاستيك ما عاود فصل لي الاستيك
3: الاستيك هو يبداو زوز بنات بعد على بعضهم كما نقولوا زوز 3 متر والاستيك يبدا مطلوق يبدا يتحط في ركايبهم الزوز بنات يدخلوا في وسطه الاستيك يبدا مطلوق ويبداو البنات يعملوا في الانفورم
1: في وسطهم
3: يدخلوا
1: يخرجوا
2: يدخلوا ويخرجوا.
3: أما أما أما سيتي يعني طريقة اللعب به يعني لا مانيير افيك لاكيل سانكرونيزي لي موفمون تاعهم دخل ساق وتخرج ودخل زو ساقين وتنقز سيدرا فيزيك راهي على الاخر فيزيك
2: لا وقت عاطي كاين يرقص
3: كاين رقص اي وحلو ياسر خاطر البنات الكل كانوا يصفقوا كانوا حاسيلو كوم ان كونكور وفما زاد سبع حجرات وما ادراك ما سبع حجرات ها
0: ست كيو
3: ست كيو اي بون
1: سبع حجرات خلوش كيو قبل
3: وتعرف الخربقه
0: خارب جاينا
1: على الخارب قال الكبار عاد
3: ليه الخارب قال ليه اللي ندخلنا نعملوها
0: في القاعه نرشموها نقول لك لحظه بالحجره نتاع اليجوره وليت ترجم
3: في الرمل لون جينيرال
1: في الرمل ولا ما عندك
0: احنا تطورنا من بعد ولينا على الماده ولا فما التروتوار وليت بالحجره نتاع اليجوره
1: انتوما ماكمش تحفروا ترشموا دونك ترشموا صحيح اللي يحكي فيه ترشم بالحجره اليجوره بتخلي كتراس الحمراء
0: موضوع مهم جدا يقتضي كونه نتحلوا فيه بالكدا فقط فاصل وراجعين
5: من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك مع سامي بن نور
6: ساعتين
5: أكتواليتي ضحكة وأجواء إيجابية شنو صاير في تونس شنو صاير في العالم أهم الأخبار آخر المستجدات أما ديما بطريقتنا خفيفة قريبة ومن غير تعقيد أنتيبيوتيك مش كان أخبار هي جرعة أنت بوزيتيف شوية معلومة شوية ضحك شوية نقاش وبرشا طاقة باهية باش تكمل نهارك على كيف كيفك من الأربعة للستة متاع العشية أنتيبيوتيك الجرعة اليومية من الأخبار والضحكة والطاقة الإيجابية جوهرة
7: بوبليسيتي معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل ل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحه.
8: جوهره اف ام بوبليسيتي
7: انتيبيوتيك بلس انتيبيوتيك بلس كل يوم من الاثنين الجمعة من الاربعة للستة
9: على جوهرة FM TV شو

0: في نهار من نهارات. يلا دوك رجعنا في نهار من نهارات وقفنا عند نقطة مهمة جدا.
1: صبع حجرات
0: خربقة
1: خربقة
0: خربقة
1: أما
0: شايب على الموضوع
1: مش نكمل لك حتى مازال ثم برشا ألعاب وثم إمبراطور اللعب اللي في, في عمارنا. كي نقول لكم أنا القالو ونقول لكم الماموت ونقول لكم البيسة كزاز والبيسة الحديد
0: قل له ساخت قلكم تجمعني معاكم أور نجم الموضوع.
1: اسمع في البيس هذي الكل شو لكسيكال
2: أقوى واحدة اسمها العظوميه
1: البيضه العظوميه هذيك البورسلينك اللي تبدا ثم التكنيسه صحاح ثم بيس يجيبوه بلاش اما نتاع صحاح يجيبوه من عند الميكانيسيان
0: حديد
1: الحديد
0: الحديد
1: كلي فرلي رولمون هذوك
0: القدم تاع البيس معناها
1: فوالا كلي رولمون القدم هذوك يبدا ثم بيس حديد والبيس هذيك تكسر يعني كي تبدا تفيزي بها تكسر وثم البيسه الفتفاتي عيطوله اللي هي اصغر شويه من الاخرين تلقاهم في الليرولمون هكا زاد كيف كيف اما صعيب باش تربحها هذيك بار كونتر هي تقمر مليح
0: وي حتى حيا صديقي خميس خميس احسن معاش موجود في فرنسا هو توا بعنا البيس واحنا صغار
1: عندك الكلمه الصحيحه قال تريبوليت
0: اوكي
1: كلمه التريبوليت بالفرنسية اللي هي تيربوليت اللي هيك الإجريج ذيك وتحط فيه لاستيك وتبدا خويا تضرب ليه قبل لمبه تبدا تضرب به الاصدقاء ما تيسر من ال... من الشسم من الصنوبر ومن ال... من الوعي تبدا تعدي في الشارع تشوفك كل كل كل الشجار الكل اللي مطيحين الوحيد نتاعهم تبدا تتبع في ال... في الشباب وتتقمر في وسطهم. العاب كانت رقيقه جدا. ثم الكاري اللي كنا نحكيوا عليه وثم حاجه يحبها ياسر انس اللي هي لعبه النفخه
0: الأوراق الأوراق البانيني اخلط عليها
1: الأوراق البانيني هذوكم كانوا
2: البانيني هو فما البلاستيك فما الكرتون القوي
1: اللي
2: فيهم حيوانات وفيهم
0: واحد كرتون نذكر بوكيمون مثلا وقتها
1: لا اما الكوره اسونسيلمون الكوره
2: الكوره والحيوانات وواحد هذاك الكرتون الخشين هذاك خاطر نفخت مخويه الاخرين ساهلين
1: اما بانيني كانت راو يبداو حومه كامله دايرين وشكون باش يهز تصوير فلان وقتها اللي نحكيه في الكوب دي مون جينيرالمون في 90 و 94 و 98 تبدا تصاور كيما مارادونا ولا كيما باجو ولا كيما هذوكم يبداو حومه كامله تستنى شكون باش يدورها. وكان بعديك بعد ان بو بلو تار كان ثم البوغ عام 93 انت راس
0: كبير فسروا نفسروا للساده
1: البوغ هي صفيحه هكا صغيره اون كارتون كانوا يتباعوا فيهم اشكال وحاجات غاغ ودرشيه تحطهم فوق بعضهم وتضرب بوحده اثقل شويه تدورهم كي تدورهم تربحهم. سوف كو البوغ هذايا جات من فرنسا الحكايه زعما ولا توندونس من فرنسا اما كان ضربت على الاخر عام بين 93 و 97 على الاخر
2: في اللي اخدم نسيت لعبتين على الاقل
0: برشا
1: حطينا
0: عزيز عندي
2: برشا قبل ما توصل البوغ
1: اي لا انا نحكي على الجينيراسيون تاعي تو كيفي مي لويس شويه على البوغ. تعرف البوغ من وقتاش هذايا تخلقت تو كي تدخل على الانترنت تلقاها تخلقت في الثلاثينات
0: لعبة قديمة برشا
1: الثلاثينات اما كيفاش تخلق في هاواي كانت ثم الدبابز الحليب كانوا يتغطاو بكاردونة صغيرة هكا دورة كاردونة صغيرة وكلمة بوغ بي او جي جاية من باشن فروت فروي دو لا باسيون اورانج وغوافا يعني غوياف جاية خاطر هي كل حليب كان معطر بالفازيت هذوكم وكانوا صغار يلعبوا بهم. ثم اليويو
0: ما شنو جابها من هاواي
1: بالثلاثينات عاودت اون فوغ في اوروبا وقتها وحملوا حاجات كي يلمعوا حاجات هكا كل دو كوليكسيون كل شيء كيما لي كارت نتاع البيسبول في امريكا وكيما هذوكم. عندك اليويو زاد كان ثم اليويو اللوح
0: اليويو مش تاكل سمعت في الكوفيد عملناه
1: لا نوع اخر بال بال بال بالخيط هذاك يبدا يطلع ويهبط هذاك
0: سي بون عرفت
1: والبنات كانوا يحبوا سكوبي دو ذكرهم البراسلي اللي كانوا يعملوهم كانوا يعملوهم بالخيوط ثم البنات كانوا يحبوا ياخذوا ثلاثة خيوط من المرسولي خشين شوية يبداو يعملوا في دي براسلي كي ثفيرة اما ان بو بلو سوفيستيكي ماهيش ثفيرة ياسر اما بو أربعة وبو خمسة بو خمسة عقد. من بعد ثم شنو اللي قلت لي أنت قبيلك قبل البوغ الألعاب؟
2: ثم لعبة معروفة برشا
0: تليفون؟
2: لا الغميضة
1: لا هذه
0: الغميضة والشدة
1: لا هذيك مازالوا يتلعبوا لا أنا نحكي لك اللي انقرضوا انا احكي لك اللي انقذوا خاطر الصغار مازالوا يلعبوا فيهم مازال ثم لعبه اللي مازالوا يلعبوا فيها ما ان شاء الله يا رب يتعاود ترجع شوي اللي هي بنت ولد وما ادراك ما بنت ولد في
0: فما دار خالد زاد
1: اه شنو هذا
0: دار خليت
1: لا ما نعرفوش هذا نعرفوا بنت ولد جماد حيوان بلاد
2: وفما الاخرى جليد سارق
1: سارق جليد هاني شيتك زاد سارق جليد زاد كيف كيف اللي لازمك تفلم شويه
2: ومفتش
1: ومفتش
2: ولازم وسارق
1: وتهز اوراق يبداو انونيم تشوف روحك انت طلعت ولازم المفتش يلقاك وسينون سارق اذا كان يتلقاه ياخذ جلدات بكل بكل حب فهمت من بعديك ثم لير نتاع لي جو فيديو لاتاري وما ادراك ما لاتاري كان تتريس جات وقتها وجات بكل لعبه نتاع الياجور اللي ثم صفيحه صغيره فيها كوره لازمك تكسر الياجور اللي فما الفوق
0: لاتاري نعرف لعبه البطه هذيك وتبدا عندك
1: ثم البوكس هذا كيف كيفك اللي زوز يبداو يتعاركوا ثم الطياره اللي تبدا تضرب في الجماعه اللي جايين ولاتاري كان نعديو برشا وقت عليها جاي الجماعه اللي راحوا من الحج يجيب لك
0: حيده
1: لاتاري فهمت حيده لاتاري معاه اما اون فادير كو لي جو فيديو مازالو باغ كونت ثما الحاجه اللي انقرضت بالحق حكى عليها سيمي بنور من فات اللي هما لي سال دو جو الفليبر والبيار واللي زركاد والبيار امريكان والبابي فوت هذوكم كل مالوروزمون مشاو ينقرضوا خاطر يا معبيد عدت وقت في كل سال دو جو يا معبيد
2: مصيبه كانت هي تاخذ برشا وقت وبرشا فلوس
1: برشا فلوس
2: بالنسبه لواحد صغير
1: اي وقتها 100 فرانك باش تلعب تروح
2: وجنا 100 فرانك شو تشدك يا اخي لازمك على الاقل حاجه تدخل ب 500 فرنك اللي برشا في الوقت هذاك
0: ما 500 ما حد شيء في وقتي انا
1: ليه 500 فرنك ب 100
0: خمسه تراح بيبي فوت
1: هكاك خمسه تراح بيبي فوت ومن بعديك عندك كل اكس او عرفت اللعبه هذيك نعملوها ما لازمش ما تشجعوش عم كنا نعملوها في الكلاس على كل اكس الاكس والاو اللي تعمل
0: تتبع موجوده
1: هذيك
0: ما قرفتش
1: اما كنا نسجدوا انسان التابلو الكبير اما احنا كنا نعملوا تابلو
0: ساعتين عربيه ساعتين فرنسيه
1: وكان عندنا الفاشتورو كنا نلعبوا في المكتب اللي هي في الليسي اللي هي تختار اربعه ارقام وكي انت تبدا البروبابيليتي نتاعك على الاربعه الارقام هذوكم تبدا تقول بار اكزومبل يقول 1 2 3 4 يقول لك دو فاش ان تورو يعني عندك واحد صحيح وثلاثه مش في بلايصهم وتبدا تلوج هكاك تعدي الساعتين هذوكم اللي تحكي عليهم انت تبدا تلوج عليها
2: هذا تلعبوها في المعهد الفرنسيه
1: لا ولا لا
0: اي خاطر انا حاسس وش فاجئني بحاجه
1: تخيل الامام مسلم معهد امام مسلم
2: ماهوش بعيده معناش احنا باش تروح في المنسيت بتاعنا
1: وثم حاجه اللي زاد انقرضت مالوريزمون في مش انقرضت نقصت برشا اللي هي كل ما فما مانيفيستاسيون سبورتيف الحومه تتبع كوسوسوا تنس كوب دي مونتاهوند كوره جوز اولمبيك الحومه الكل تنس خرج جوز قليات خويا وصور انت الفيليه من اللوطة ودبر كره التنس وابدا العب في الحومه
0: شو معناه كنتوا تلعبوا تنس بالقلايه
1: اي بالقلايه ولا تعرف شنو
0: بالقلايه خويا
2: لا لعبش تنس بالقلايه
1: انا لعبت
2: تنس ما مش بالقلايه
1: لا في الحومه نحكي انا
2: لا حتى
1: الشارع
2: فلا اش نعملوا احنا
0: بالراكيت
2: اللوح القديمه ونرشموا معناتها خط على الحيط هذاك كي شبكه واحد يعمل والا راكيت معناتها فما شكونش يشتري راكيت ناخذوا نلعبوا بها
1: لا احنا وقت القلايه والا القرضه اللي نقصوا عليها اللوحه عرفتها مش الخشينه القرضه النورمال اللي نقصوا بها اللوحه
0: معناتها التنس في
1: حوم هذاك وقتها والله بالحق احنا في رولان جاروس بريود رولان جاروس اي حاجه شعندها مانش وتنجم تلعب بها تلعب وثم زاد الحاجات اللي مازالوا موجودين توا اللي مالوريزمون ماشي وينقرضوا اكوز دو التليفونات واليوتيوب اللي هي الشده الغميضه شو اسمها 1 2 3 سامبا
2: عنده تو سامبا خرجوا منها سيرين خرجوا منها سكويد جيم
1: سكويد
2: جيم لازمك تقعد هكا ما تحركش في كوريا خرجوا منها
0: دخله نتاع سيري جولو
1: احنا وصلنا عملنا كونكور نتاع غميضه كونكور يقعد بثلاثه سوايع يعني نبداو في حومه كبيره نمشيو انا نمشي لحومه ولد خالي وقتها في قصر السعيد
0: فما ديزيميسيون كبار ديزيميسيون دو جو
1: في يا ولدي احنا في قصر السعيد كانوا يسكنوا وين السيتي ميليتير هذيك البلاصات اللي بحث بعضهم برشا هما كبار برشا غادي خويا تلعب غميضه وكل شيء محلول ودبر راسك فهمت تخيل انت ثلاث سوايع ولا قداش وانت تلوج وانت تحسب حتى ال 5000
0: يعرفوكم برشا توا الايامات هذيا ولا انا كهوا على انستغرام ولا فيسبوك لي فيديو اللي فيهم الموسيقى نتاع الثمانينات التسعينات وحاجات من الزمن هذاك مثلا تحف الفخار هذيك الزوزيدين ولا الحمامه ولا الجو نتاع النسر اللي يبدا يدور هكا يعرفوكم برشا الايامات هذوما
1: انا شفت دانيرمون خاطر نسيت شكون حكي عليها البارح هذول لبنى هذول حكيت عليها اللي هي كل الحاجات يجيبوها من السعوديه ذكرها كل ماكينه كلي
0: تشوف المصوره اللي فيها 4 5
1: كلي تبدا الدور هذيك وثم كالحمامه اللي تشد فوق الواحد نتاعها ثم الغله البلاستيك
2: لكن ما تقعد ديما مالكة الالعاب كل اليوم اللي هي الكوره
0: الكوره يعني
2: اللي هي حجره منا
1: طبعاً. لا هذيك طبعا اما ثم لعبه زاد ماشي تنقرض ابار في الجينيراسيون الكبيره شويه اللي ماذا بهم حتى لي جون يعاودوا يزيدوها اكثر وينقصوا شويه من التليفون ايه لعب الورق الكارت البلوت والرمي وشكبه اتسيترا راهو تهذب برشا المخ
0: تهذب من عاش يقولوا لي جو دي بيت الرمي ولا
1: مثالش نقول لك
2: حاجه الفرق ما بين الرمي والبلوت بلوت خاطر يلزمك حساب اكثر حتى شكبه راه حساب اكثر من الرمي يا ما شنو تاكل برشا وقت انا ندمت على السوايع اللي عديته وانا في الخانه نلعب في البلوت والرمي وما تابع
0: كان يكون عمل جميل وقت اللي انت كنت على الكرسي هذايا وسالتك السؤال هذايا وجاوبتنيش هاك جاوبت تو
2: اللي هو شنو
0: هاك ندمت على حاجه
2: لا قلتها قبل معناتها انا ما الى حد 2014 ما فماش ساعتين البلوت نتاعي لازم
0: وتوا
2: لا ما عادش نلعب لا بلوت لا رمي
1: اما راهو اما باقي نقول العب كارتا خلمي تقعد سكرولي فرد وقت هذوكم الساعتين اللي تحكي عليهم تاع البلوت لي جون تاو يقعدوا يسكروليو في التليفون
0: وما تحسش بالوقت
1: دون دو زور
0: ما تحسش بالوقت
1: ما تحسش بالوقت ساعتين تحس بعصابك مكبوس على خاطر وانت توي سوليسيتي توي سوليسيتي بعد نهار خدمه راهو بدنك وعينيك لازمهم يرتاحوا وموا البلوت والرمي تبدا قاعد في قهوه تضحك تسمع كلمه وتاخذ كلمه تركز شويه تحسب شويه ميت تو ديكونيكت شويه والله العظيم الالعاب هذوما اللي كنا نلعبوا فيهم قبل كان ثم بنا وكي تروح عرفت شيخ وتقرب العباد راهم كي نلعبوا ليزيكيب ونلعبوا في الحومه الكل راهو تقرب الناس وراهو يعني قوه سوسيولوجيك كبيره برشا يعني خير من التليفون كي سوليتير نتاع وحدك تتفرج ابسوربي وفينا المهم تخرج شيء
0: مشكله كبيره التليفون والبيسيات وليزيكران بالحق لازم واحد يخلي شويه وقت بلاش تليفون
2: مش انت ولا الالغوريثم نتاعك انت كان مستانس تلوي في تتفرج في حاجات تافهه وانا ما يخليهم شيء
0: لا كويس
2: مش يعطيك الالغوريثم هذاك كي تتفرج في حاجات معناتها يخرجوا لك ديما حاجات اللي انت تحب تتفرج فيهم
0: لكن ما يوفاوش ولكن ما يوفاوش
2: وانت ما تحسش بالوقت انا ديما نتعلم حتى ريت ساعات وليت كيما شو اسمه هو قلت سكرولي هذا التيرم اللي تستعمله نسكرولي نتعلم انا ساعات وما
0: ولكن على حساب صحتك على حساب عين مخ
2: نتعلم اما نتعلم اولا ثانيا نقول ليه غلط ونمشي نثبت خاطر ساعات مش اللي تشوفه الكل
1: راه صحيح اوزر انا راهو البارح برك جاي ديسكوسيون مع بنتي قالت لي انا تعبه ما تعبه ولا شو قلت لها شوف انت كي تبدا تعبه في نهار قرايه بدنك شنو اللي حاجته باش يرتاح دونك انت تعبه وفي بالك تو ديتون وتحل تليفونك وتتفرج معناها بدنك ماكش قاعد ترتاح فيه انت في بالك قاعده ترتاح سوف كو تي لو سوليسيت تي ليكسيت انكور بلوس قاعده تي سوليسيت عينيك ياسر خاطر ما تنساش التليفون نتفرجوا فيه بالطول اللي هو اخي بحاجه احنا عينينا بحذا بعضهم ماهمش فوق بعضهم دونك التليفون تتفرج بالطول لا سيرفاس فيزيبل اكبر برشا من ليكران دونك قاعد تعمل في اون فورم دو كونسنتراسيون كبيره على مخك وكبيره على عينيك تخلي روحك بدنك اللي حاجته بالراحه من بعد نهار خدمه ما يرتاحش دونك اوكي تتعلم سوف كو بدنك قاعد ترهق فيه بصفه غريبه
0: توازن باهي في كل شيء في الوقت وحنا طولنا اليوم في الوقت في نهار من نهارات نعملوا ترتيحه مع الموسيقى بعد فاصل بعد راجعين في انتيبيوتيك نواصل معكم المشوار ان شاء الله حتى للسته

0: عمرك وانت
1: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
2: احنا البث نتاعنا راهو جوهره فاهم نحكيو كان جوهره نحكيو لحد.
1: عندك راي؟
3: ربي محمد رسول.
1: ما تخليهاش في قلبك.
3: مش حرام عليكم.
1: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 والا 73 243 الف.
4: جوهر اف ام راني ديما نتبع فيكم يا رب وصلوا صوتي.
1: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
5: واحلى احلى احلى احلى اذاعه ربي صلى يوفقكم.
1: ميكرو جوهره ما تخليهاش في قلبك.
6: اول واحد فيه هب لف
7: جوهره اف ام
8: بوبليسيتي
9: ستوري تايم كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
10: احكي لي بالديتاج صار.
9: كي ما يبداش عندك احلى بونيس.
10: اسمع كلمني.
9: كي يبدا عندك احلى بونيس وريدو.
10: سي با فري. اي بي ودي قلت له.
9: كي ما يبداش عندك بونيس وريدو.
11: مع لوفر احلى بونيس نتاع وريدو احلى من هكا ما فماش. متى 300% بونيس سالحين 7 ايام كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونيس سالحين 14 يوم كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
12: وريدو طور عالمك.
13: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
7: Publicité.
14: Antibiotique plus. Antibiotique plus. Antibiotique plus. كل يوم من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة. على جوهرة.

0: هيا بينا نلعب. هيا بينا نلعب.
1: السؤال يقول: أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات، شكون حسب رأيكم المنتخب الأول اللي عنده أطول سلسلة في اللا هزيمة، يعني مجموعة كبيرة من ماتشات ورا بعضهم ما خسرش؟
2: يظن هي تو إسبانيا
3: 42 مقابلة.
1: وي تو إسبانيا 39
2: 39
1: بداوا من 2024 مستمرين لليوم. المنتخب الثاني هو
3: على قبل جمعة الأخرى، خاطر لعبوا ثلاثة أربع مقابلات توا، دونك طلعوا 42
1: ينجم يكون. المنتخب الثاني هو
2: فرنسا.
1: لا فرنسا مش موجودة.
2: مش موجودة. أوكي
1: مش موجودة.
3: أرجنتين.
1: الأرجنتين وي الأرجنتين هي الثالثة 36 مباراة، بدأت من 2019 حتى 2022.
3: إيطاليا
1: الثانية هي إيطاليا 37 ماتش من 2018 حتى 2021.
3: الرابعة ضعيفة.
1: إيطاليا
3: كوب دوروب هي ضعيفة.
1: كوب دوموند قديش من
3: لا كوب دوروب
1: كوب دوروب على إيطاليا قديش طوى من كاس عالم مش موجودة.
3: هي آخر كوب دوموند لعبت فيها
2: لعبت فيها
3: 2014 يما 2010 و14 تحت بريميتور مرتي.
1: المرتبة الرابعة
3: بلد منين؟
1: بلد اوروبي.
3: اوروبي
2: اوروبي.
3: المانيا.
2: المانيا
1: مش اوروبي سامحوني.
2: برازيل.
1: البرازيل وي
3: ماهوش اوروبي.
1: 35 ماتش من 1993 حتى
3: 97
1: 96
2: بعد ما اعطتها نيجيريا درسا لن تنساه.
1: ما نعرفش
3: ليه هذيك عاد
1: اولمبيك
2: اي ما هي بيدا
3: سيريكا ما ليه
2: ما
3: تحسبش
1: المرتبة الخامسة. المرتبة الخامسة
3: اوروبي.
1: اوروبي.
2: هولندا.
1: لا
2: المانيا.
3: هولندا.
1: لا
3: المانيا.
1: اسبانيا.
2: اسبانيا
3: اسبانيا مرة اخرى
1: 35
3: 2018 2022
1: لا اسبانيا من 2007 ل 2009
3: 2000 وقتها هز التاج اسبانيا وقتها الفريق الوحيد اللي عمل كوب دوروب كوب دي موند كوب دوروب 2008 2010 2012
1: مازال يظل اسبانيا عندها مرتبة اخرى زاد
2: ثلاثة مراتب اسبانيا
1: هاي المرتبة التاسعة 31 ماتش من 94 ل 98
2: زوبة زرتة
1: دونك نرجع المرتبة
3: المرتبة
1: السادسة بلد افريقي
3: المغرب.
1: لا
2: نيجيريا.
3: نيجيريا.
1: لا
3: كامرون.
1: سنغال 33 ماتش من 2023 حتى 2025 سنغال بعدها
3: الجزائر
1: بلد افريقي
2: مغرب.
1: المغرب وي 33 ماتش زادة من 2025 حتى 2026
3: اول ماتش خسرته في كوب دي موند هذاك نتاع فرنسا.
1: المرتبة الثامنة مرة اخرى
3: اسبانيا.
1: لا
2: ارجنتين.
1: الارجنتين 31 ماتش من 91 حتى 93 بعدها مرة اخرى
3: البرازيل.
2: لا اسبانيا.
1: اسبانيا 31 ماتش كما قلت 94 98 والمرتبة الأخيرة المغرب 31 ماتش من 2019 ل 2022
3: زعما تونس قد عندها منا ولا عملنا ما هكا سيريا
2: عملنا مرة ثلاثة ما خسرناش ورا بعض.
3: ليه عملنا يكون 20 21 ليه وقتها تجيو فكابول ضعيفة فيها درشكون
2: فيها موريتانيا
3: دي ديما هكا يا موريتانيا حتى نربحوهم توا كموريتانيا
2: كفير ما عادش توا الكفير ما عادش تكبر معاه موريتانيا ما عادش تكبر معاه.
1: باهي في اوغندا نائب شعب خسر في الانتخابات حسب رايكم شنو عمل؟
3: نعرفها الحكايه يا ما في بالي في نيجيريا.
1: انا عندي في اوغندا
3: انا نعرف نتاع نيجيريا قص الضوء على القريه نتاعو على خاطر هو اللي قال جبت لكم الضوء
1: ما يبعدش وقص
3: الماء وقص على الطلبة اللي يدفع لهم في البورس خاطر هو يدفع لهم بورس خاص عليهم انت البورس نتاعهم.
1: هذا عام هذا عام
3: توا هذا جديد هذا
1: لا هذه 2018 ممكن الالغوريتم شفت كيفاش شفت
3: حكايه اخرى
1: 2018 خسر السياسي باتريك اوكوموريغا انتخابات البرلمان عام 2018 باتريك
3: شنو المهم كيف باش تفكروا
2: لا عجبني خاطر
1: باتريك الانتخابات البرلمانيه عام 2018 ومن بعد اعلن النتائج بثلاث ايام فكك 10 ابار مياه على الموتور هذاك نتاع
3: هز نتاعو كولتو
1: وقال حسيت بوجيعه كبيره وانا متالم غدروه. من الناس اللي غدروني وانا توا موجوع قال وبراو للناس اللي انتخبتوهم
3: تجيبوا لكم
1: الماء ما نعرفش ما تتفهموا الشعور نتاعو ولا جملة معنى
3: ما تفهمش معناتها أنت قاعد تشري في الناس بال بالفلوس نتاعك اللي مش بالماء معناتها هذايا نتاع نيجيريا هز عليهم كل الجينيراتور نتاع الضو هذايا قص عليهم ماء أنت سياسي تقدمت مش على خاطرك قدمت خدمة محتمل أنت تعمل في الخير لكن فما شكون خير للمنصب هذاك نتاعك فما شكون كفى خير قاري خير منك
2: فما شكون ما عندوش شعبية في انتخابات
3: انتخابات هذيك هي الانتخابات
1: وي في 2026 صارت واقعة صدمة هزت الأوساط الكروية البوليفية تعرفوش شنية في بوليفيا صارت مشكلة كبيرة برش سنة 2026
2: دائما بسمعتش
3: عطينا دي سنة نفكر حاجة هكا ما مستحضرتيش
1: حارس مرمى
3: في القسم الثاني في بطولة بوليفيا
1: حارس مرمى
3: نفكرها الفازة هاري قلت
1: مساجات انديس الثاني
2: جرح روحه
1: في العائلة لا ذاك حكينا عليه ذاك الشمروخ الشهير ذاك 90-94 هذاك حكينا عليه أما هذا لنجيس له تليفون مساجات العائلة
2: باراغواي
3: تتعرض لتهديد
1: وي تعرض للتهديد جاي
3: وجابوا له اي في تصاور تصاور ولاده واحد من ولاده
1: ما يلزمش يخسروا ثلاثه بلاش ليكيبا ولكن الغريب في الحكايه اللي ليكيبا ربحوا سته بلاش وخرج المدرب وقال اللي قاعد يصير في الكره حاجه غريبه عجيبه وفتنا الميثاق الرياضي وفتنا كونه هو مجرد ماتش بين دو زيكيب وكل شيء يعني فما بلدان نجم توصل بيهم الغرام هذي الحاجات مختلفة
2: لا موش غرام موش غرام هذي ما تنسيش لي الكرة ثم الواحد التنمية
1: شو معنى؟
2: القمار يعني
1: اوكي
2: يعني كي واحد بيزنس. يحط لك بزنس كي يحط لك طوى ليكوت الكبار ويبدأ بار اكزامبل حط برشا فلوس على جينا بورتوكوا نقولوا احنا البرازيل باش تكاور كونتر فريق ضعيف ياسر وتبدا ثم ايكيب مافيوزيه كبيره حتى برشا فلوس على الفريق الاخر خاطر الكوت عاليه ياسر يعني تضرب في العشرة ولا في العشرين يهدوا يشوفوا كيفاش خاطر كي تمشيوا لبلدانهم يمشكاوروا في فريق صغير ولا حاجه يبدا المافيا تبدا متغوله غاديك تقول له كان يربحوا الماتش راه هكا وهكا
1: الحمد لله احنا بعاد على ذي امورنا
3: معناش اون برانسيب معناش
1: لا نسال فيك انا
3: لا ما نعرفش حكايتك اللي بالخطوره هذه فما بالطبيعه فما شو ديما فما راهو تحايل على القانون فما حكايه كوتي سبورتيف فما مره صحفي فرنساوي يحكي عليها ارتباط ببعض المناطق في تونس صارت لكن وانه توصل للتهديد وانه بالاختطاف الحمد لله ما وصلناش لشيء هذاك
1: باهي عام 1986 خرجوا مجموعه من اساتذه الرياضيات في الولايات المتحده للاحتجاج حسب رايكم يحتجوا على شنو؟
2: فما حاجه غلطه في القرايه؟
1: لا كلامك عمومي برشا
2: يعني فما ان ديتاي كانوا يعلموه اما هو طلع غلط من بعد
1: لا
3: يبدلوا اسامي نتاع اكس يولي حاجه اخرى
1: لا
2: الباريتي اون فام
1: لا حاجه موجوده في اليوم نتاعنا بداو نثبتوا فيها
2: نثبتوا فيها
1: كي نمشيو نقضيو
2: الاسوام
1: لا
2: غاليين
1: هما استتفت
3: رياضيات
1: وين قاعد نعطي في ديزانديس قلت حاجه نثبتوا فيها كي نمشيو نقضيو موجوده عند العطار
2: فلوس
1: لا الكالكولاتريس
2: اها اوكي
1: هما خرجوا يحتجوا عام 1986 ضد الاستخدام المتزايد على الالات الحاسبه في المدارس وكانوا يعتبروا اللي هذا يشكل خطر كبير على التلامذه وعلى الطلبه واللي ما عادش يعولوا على المخ باش ينجموا يحسبوا يعاولوا برشا على الكالكولاتريس هذية فهما يحتجوا اليوم بعد 40 سنة نفس الحكاية اليوم فما خطاب وفما حديث كبير على الذكاء الاصطناعي
3: فتنا مش كالكولاتريس توا الذكاء الاصطناعي اللي
1: بفضلت هذيك شحبيت نقول لك انت ليحلق يوم هربنا برشا
2: احنا واحنا صغار كان عنا أستاذ رياضيات في الليسي كان ثم نهار الجمعة العشية كنا نقرأه ساعتين مات الساعة الأخرانية عندها كالكول مونتال كالكول مونتال اللي ما عندك الحق لا تكتب لا تعمل حتى شيء يعطيك اون اوبيراسيون كبيرة وصعيبة في الـ في الـ في التابلو يقول لك عندكم ربع ساعة عندك ربع ساعة دبر راسك وحدك ما عندكش حق تكتب
1: الوقت خرجوا حاجات أخرين اليوم نلقى برشا مسابقات للصغار والتوانسة متميزين فيهم في الحساب الذهني تقول له 27 على 13 في 19 تقسمهم على 90 تضربهم في 3 طف يقول لك 18
3: انا ولدي سنه اولى بسالني سؤال والله هو ما بعفوي لكن كي تخمم فيه اسكو عنده الحق ولا لا قال لي قال لي تو انت تخدم على البيسي وكش. قال لي علاش انا نتعلم في الخط سنه اولى؟ قال لي علاش ما نكتبش تول تعلمني نكتب على البيسي تول؟ قلت له راه ما نجمو نوليو نكتبوا بالبيسي الا ما نتعلموا نكتبوا بيدينا. كي تتعلم تكتب الحروف وتكتب الكلمات بالعربي وبالفرنسي بالخط اليد بعد تتقل البيسي. قال لي انا نحب البيسي تول خاطر الناس كل تكتب البيسي.
1: وي
3: اسكو عنده الحق اسكو ما عندوش، لكن انا بالنسبه لينا من مرحلة ذي بتعلم تكتب بيديك والخط بيديك لابد منها.
2: شوف هي هي المرحلة
1: وتستنس تكتب البيسين بعد خطك ياسر خايب.
3: هي ليه
2: بس معني زادة ثم المخ عنده دي دي دي دي فونكسيوناليتي وسورتو الفونكسيوناليتي نتاع السنكرونيزاسيون. سنكرونيزاسيون موتور يعني كي تلعب كي تكتب بيدك ومخك ثم أنا كليبر يصير اللي يسنس روحك وتسنس مخك أنك تعمل في حاجة تولي ريفليكس وتولي ماشينال وتولي حتى وحدك وحدك

0: نعم.
1: فنان؟
0: نعم.
1: حي؟
0: نعم.
1: سينما؟
0: وي.
1: ممثل؟
0: لا.
1: مخرج؟
0: نعم.
1: تونسي؟
0: نعم.
1: فات 50 سنة؟
0: نعم.
1: عنده حاجة أخرى أخذت أخت الإخراج؟
0: شو يعني عنده حاجة أخرى؟
1: مخرج وممثل، مخرج و عنده ريستوران،
0: سيناريست. أي
1: مخرج سيناريست؟
0: كيما المخرجين التونسي.
2: لا لا كان في تونس لازم فماش مخرج تونسي ما كتبش يظهر.
0: مش برشا توا لا معناها في الجيل الجديد.
1: عمل نجاح ساحق؟
0: النجاح نسبي راه.
1: نجاح
0: نسبي جدا.
1: نجاح نسبي جدا.
0: من مواليد اكتوبر 1941.
2: عنده بنت ومخرجة زادة
0: ومنتج سينمائي تونسي.
2: عنده بنت ومخرجة؟
0: ما عنديش معلومة. الأعداد اليوم من
2: الأعداد مش حاجة
0: لازم
1: إذا كان إذا كان نوري بوزيت سكو
0: لا
2: لا
1: ظهر ليلى
2: المنتي في
0: شوية أنا معمل على سامي يحكي لنا علينا خاطر الحقيقة ما نعرفش بالكدا
2: خلينا نسيتوا نسلوا تنطلعوا
1: 41
0: ما مش باش تطلع
2: 41
0: صعيب برشا
2: صعيب برشا
1: ناصر خميس
0: هو سؤال موجود عنده 12 حلقة تعدى قدام سامي بالنور
2: ما فهمتش عليه ما عجبوش
0: ما تسألش تو فهمت أنا كي خذيت أنا البلاصة تو فهمت علاش ينتمي للجيل الأول اللي رافق نشأة التلفزة والسينما التونسية درس سينما في برلين ألمانيا الغربية عمل ستاج في التلفزة الفرنسية وي هو رشيد فرشيو دونك عمل ستاج في التلفزة الفرنسية والإيطالية قبل ما يرجع لتونس خدم في الإذاعة والتلفزة التونسية وين أخرج بين 65 و 71 عدد من المنوعات والبرامج الدرامية والتلفزية في أول تجربة للبث التلفزي التونسي نهار
2: 66
0: 1 أكتوبر 65 بث تجريبي
2: تجريبي
0: أخرج رشيد فرشيو فقرات غناء ورقص ضمن البرنامج التجريبي المباشر اللي بثته تلفزة قبل الانطلاق الرسمي للبث سنة 1966 انتقل للسينما أخرج أول أفلامه الطويلة يسرى سنة 71 تعرض الفيلم في مهرجان كان 72 ضمن برنامج خاص أخرج أطفال القلق سنة 75 اللي شارك به في مهرجان تقشنت عام 76 ونال عنه جائزة اليونسكو في نيويورك من أفلامه خريف 86 كش ملك 94 الحادثة 2008 شكر ياسمين 2013 ومجموعة أخرى من الأعمال من عشم الأسماء اللي ما تداولش برشا
1: مخرج كمان عنده أعمال معروف في الساحة السينمائية سيرشيد فرشي وربي طول في عمره
0: إن شاء الله يكون واحد من ضيوفنا ونحكيه على التجربة هذية
1: تجربة
2: أنا زوز عمال يحملوا لقب فرشي وعملاق في المحاماة الله يرحمه مازال كي غادرنا من أكبر مكاتب محاماة في تونس الأستاذ فرشيو وعنا دكتور فرشيو علي فرشيو اللي هو من أهم البيدياتر في تاريخ تونس
0: وعندك لوم أنت من المستمعين الأوفياء كيفاش ما حكيتش على نهار من نهارات اليوم اللي هو مهم برشا اللي فيه حفل
2: مايكل جاكسون
0: عنده 30 سنين
2: مش عندي اليوم
0: لو عندك كنت
1: انا عمناول الوقت هذا حكيت عليه
2: فوالا
1: عمناول الوقت هذا حكيت على
0: اللي بهتني شويه هما 30 سنه تعداو
2: دخل البارح
0: كيما البارح زمان ميرسي ليكيب يعطيكم الصحه سامي سلوسي انس بن مالك معاذ خياتي ياسمين في الاخراج حسام سامي زاده ميرسي توت ليكيب يعطيكم الصحه ملتقانا غدوه ان شاء الله في نفس التوقيت وعلى نفس الفريكونس اجمل اوقات على جوهر FM الدنيا وما فيها

0: بروحك قلق باج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها. الدنيا وما فيها جوهرة اف ام.
1: Publicité. عسلمة. Get ready with me.

0: أريد تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على الأبلي ماي أريد.
1: أريد طور عالمك.
2: جوهرة أفلام. Publicité.

أحلى الأغاني الشرقية على جوهر FM. في الشبكة الجديدة 2026 على جوهر FM TV. الرياضة عندها طعم آخر، أخبار أكثر، تحليل أكثر، ونقاشات أقوى. جوهر سبورت، كل ما يهمك في عالم الرياضة في برنامج واحد. جول، الحماس، الأهداف، والحديث على أهم المباريات. راديو سبور معاكم في قلب الحدث، أخبار، كواليس، ومتابعة متواصلة. إنفو سبور، المعلومة صحيحة في الوقت صحيح. وبلانت سبور، وجوه رياضية، آراء مختلفة ونقاشات سخونة على أهم الأحداث. خمسة برامج وبرشة مواعيد، وكل مرة جديد في الرياضة. الرياضة على جوهرة FM TV. دنيا أخرى.

0: C'est le sport avec Planet Sport.
1: مع الأفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم دقيقة 190 مليم
0: أريدو طور عالمك.
2: الستة واربع دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في بلانيت سبور متوا حتى للسبعة. خليني نرحب بكامل الفريق. هشام بن جمعة، أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
3: مساء النور جمال، مرحبا بك سي توفيق، مرحبا بكل أوفياء جوار اف ام تي في، وخاصة الناس اللي ديما تحيي فينا. ناس بني حسان قالوا شبيك ما تعديش الديديكاس، خلاص ندفع فلوس. خويا مرحبا بكل اللي تبعوا فينا في شمال جنوب وشرق وغرب تونس وخارج تونس
2: خاصة عدد كبير من خارج تونس. أهلا وسهلا بك سي توفيق.
4: أهلا وسهلا جمال، مساء الخير، مساء الخير هشام، مساء الخير كل مستمعينا ومستمعاتنا، كل حضور في استوديو، وزاد كيف كيف اللي يسمعوا فينا في سياراتهم ويتابعوا فينا برشا، نوجه لهم التحية، وخاصة زاد كيف كيف الناس اللي عايشة البرة ويتابعوا فينا أنا في كل كبيرة وصغيرة في مخصوص الرياض.
2: خلينا نرحبوا بصديقنا أنيس السحبيري مباشرة من السعودية. أنيس أهلا وسهلا بك، مساء الخير.
5: أهلا بك جمال، تحية ليك لكل مشاهدي ومستمعي جوار اف ام ولكل ضيوف اللي معك في البلاتو.
2: شنو الأمور؟ خمسة على خمسة بحذاك غادية؟
5: الحمد لله الحمد لله، هي أجواء فرحة كبيرة بعد ما منتخب السعودية خذا كأس الخليج، ف يعني فرحة كبيرة هنا في السعودية.
3: العزومات وجه مبروك، وجه مبروك.
2: العزومات قالك العزومات
3: تبغى تبايح كل ليلة
5: قاو.

0: بالي كل
1: لا ما يحبش عامل ريجيم في بالي
0: انيس عامل
1: انيس ماكله مش
2: ذاكره باه هاو انيس نشاهدوا فيه معنا باه هيا خلينا نبداو نعطيكم العناوين هو العناوين طبعا العناوين الابرز هو العنوان الابرز هو الرابطه قالت كلمتها في ملف النجم مستقبل مرسى منذ تقريبا نص ساعه واقرت باعاده المقابله من جديد تنحكيوا على الموضوع هذا وتتذكروا الاحتراز او الاثاره متاع النجم حول خاصه عمليه التغيير اللي صارت في الماتش هذاك وقت اللي طبعا تفتل الحكم وقف المباراه ثم يعني النجم قام باللازم في الموضوع هذا وربح القضية متاعو باش نحكيه كذلك على استعدادات مدينة صفاقس لتأهيل ملعب التمهيري بصفاقس تفوز يكون معنا واليوم صارت عملية بيضاء ومن بعد اكتشفوا الصور عملية بيضاء قبل زيارة وفد الكاف هل تتحقق فكرة وأمنية تأهيل ملعب جديد في تونس بعد رادس للمقابلة الإفريقية ثم الجزء الثالث نحكيه ماذا يحدث في قطاع التحكيم خاصة أنه فما استقالات متتالية وطبعا نختم بالعالمية ميسي يودع منتخب الأرجنتين في ليلة تاريخية وكيت نرجعكم بعد شوية إذن البداية بالنجم الرياضي للساحلية استفيق القرار خذت الرابطة القرار دونك منذ تقريبا نص ساعة إعادة المقابلة
0: الرابطة أنصفت النجم الرياضي الساحلي في القرار متاعها وأعطتها الحق في إعادة المباراة نظرا للخطأ الفني التحكيمي اللي وقع فيه حكم المباراة والمساعدين متاعه والحكم الرابع فأكيد كل نادي عنده المعطيات متاعه وكل عنده الدوافع متاعه فأعتقد لي خبر مفرح لحبا نجم راضي ساهلي للمباراة ستعاد والأجدر واللي مش يكون يوم مباراة جاهز وحاضر صح عليه أما أهم شيء أنه قانونيا الرابطة أنصفت النجم الرياضي الساحلي في الإثارة متاعها
2: لكن رد بيك ستوفيق أنت قلت المهم أن المقابلة ستعاد لو ما زال طور آخر
0: طور استئناف
1: ممكن تمشي في الاستئناف
2: ممكن
0: شيء ثاني إذا كان
2: أما هو القرار الأول مهم خاطر إذا كان القرار هذا معتمد على يعني ملف كامل أعتقد أنه حتى الاستئناف يمشي في نفس القرار
1: هو جمال باش نحطوا الأمور في نصابها وحسب كلام يعني للكاتب عام تاع النجم الرياضي الساحلي النجم الرياضي الساحلي اعتمد على التقرير التكميلي نتاع الحكم ولهنا وقت اللي نقولوا التقرير التحكيمي نتاع الحكم لهنا أولا نشكروا الكتابة العامة نتاع النجم الرياضي الساحلي اللي عرفت من أين يؤكل الكتف هذا واحد واثنين أنه التقرير التكميلي شكون يقوم به إلا الحكم يعني نانا الحكم كان نزيه والأكيد ما عندناش نحن كما نقولوا التفاصيل نتاع القرار التكميلي ولكن القرار التكميلي أكيد أقر فيه الحكم بالخطأ الفني اللي كنت تحكي عليه إضافة إلى ذلك استعمل المتر سكون أبيل الأبروش معناها المقاربة كيفاش معناها أعطى حسب التصريح متاعه فيديو يبين في كيفاش في 40 ثانية وقت اللي واحد من لاعبين النجم الرياضي الساحلي مصاب استغلت الترجي وقتها في منافسة أخرى معناها في ماتش آخر استغلت الـ40 ثانية وسجلت وقت اللي مباراة المرسى تقريبا النجم الرياضي الساحلي يلعب بنقص عددي دقيقة وعشرين ثانية معناها لهنا مع التقرير التكميلي والمقاربة اللي اعتمدها أكيد كما قال سي توفيق الرابطة أنصفت النجم الرياضي الساحلي وأعطته حقه وما ضاع حق وراءه ما ضاع حق وراءه طالب
2: باه خلينا نسالوا نيس سحباني ملف اول يعني الحقيقه الحاجه الباهي انه ما يعني ما طويلش الملف هذا
3: وهذا المطلوب جمال هذا المطلوب هذا
2: اللي وراو نلعبوا خمسه وسته ماتشات ولا روتور وما زلنا انا
3: ولا مهما يكون القرار وفي صالح
2: عندك الاستئناف اخدم روحك كان مكشوف
3: مهما يكون القرار وفي صالح شكون هذا اللي تهيله لي من سنوات راه مش معقول ملف معناتها نتاع نتاع نتاع كره قدم ولا طعن ولا اثاره ولا احتراز ولا اللي هو ياخذ 3-4 شهور وتلعب خمسه سته ماتشات فما حتى فرق شفناها في السنين اللي فاتت جمال ما عادش حاجة حتى بتروح بوها حتى بتروح بوها لوقتك حتى كان باش تربحهم تطيح مثلا يعني دونك ما عادش عندها قيمة يمكن كان عندها قيمة وقت في وقتها أما بعد ممكن ما عادش عندها قيمة وكما قلت أنت يمشي يحب يمشي الاستئناف يمشي والأمور القانونية واحد مش ضالع فيها لكن أنا ديما نحب أنه القرارات في مثل في الأمور هذه تكون في أسرع وقت ممكن لأنه ما دام فما هيكل موجودة في الجامعة توصل لكل قدم وفي الرابطة اللي معناتها دوت فيها بسرعه باش كل حد ياخذ حقه. وكان مرسى معناتها عنده حق تاخذه، كان ليطوال عنده حق معناتها تاخذه. من بعد كان ليطوال معناتها على قدر لا عاود خسر يعاود يريكوبير، المرسى على قدر لا عاود خسر يعرف على شنو قادم. فين الامور يلزم ديما تتم بالسرعه هذيا لمصلحه الناس الكل، لانه يعني تعرف كل ما تتوخر الامور كل ما تتوتر الاجواء.
2: هو نيس قبل راه كانت سياسه في اتخاذ القرارات، راه كان
3: صحيح صحيح بيان سور،
2: مش راه ماهوش معنا اعتباطيه
3: نختاروا
2: الوقت المناسب، وقت نطمنوا على الفريق هذا منع، نطمنوا على الفريق هذا ضمن المركز الثاني.
3: صحيح عصا احنا كنا نسميها عصا
2: موجوده وعشناها. راه
3: انا نتذكر مره، انا نتذكر مره عملت حصه وقتها نحكيو على عباره سميناها عصا نيس عصا اوكي عصا من هنا، كان الاجواء من هنا ثلاثه بعضها أو كان نقولوا نعطيه النقطة ولا الثلاث نقاط للجهة هذه. كان قبل وقت أيامات الريود معناتها بعد الثورة الجميع كانت تفكر البلاصة اللي تشعل شوي يشعلوا شوي عجيلي ونقولوا لهم ما عندكم التروا بوان، البلاصة الرايضة وجمهورها ما يتكلمش أوكي يبلع معناتها يبلع الطعم وهي ماشية. معناتها اليوم لا يلزم تو القانون ياخذ مجال، اللي عنده اللي غلط يتحمل كاتب عام مسؤول، اللي هو اللي غلط من الفريق اي فريق لازم هو يتحمل مسؤوليته. ما فماش هذيا وكي نعمل انا خمس احترازات ونربحهم نسمى يعطيني الصحه كاتب العام تاعي فايق معناتها
2: بيان سور. باهي نقعدوا في النجمه ساهله باش نسكروا الملف هذايا. وقدمنا البلاغ، بلاغ كان خرج اليوم من الهيئه المديره للنجمه الرياضي الساحلي. انا والله نسميه معناتها بلاغ استوفيق، يعني بلاغ قوي. علاش بلاغ قوي؟
1: مسؤول
2: ومسؤول، بلاغ قوي ومسؤول، لانه في البلاغ هذايا الهيئه المديره يعني يعني وضحت الصوره كما يجب، رفضت كل الاشكال انه الجماهير نتاعها تتسبب في عقوبات لا قدر الله للفريق. طبعا فما احداث صارت في مباراه كره السله في قاعه حمام سوسه بين المجموعه الاولى والمجموعه الثانيه، وبالتالي العنف اللي يظهر قد يهدد مسيره الفريق، سواء من حرمانه من تواجد جماهيره، سواء حرمانه من حتى الملعب نتاعه ولا القاعه نتاعه. تعرف انت العقوبات اليوم الجامعه التونسيه لكره القدم عاقبت اتحاد صيدا تقريبا تسع ماتشات خارج القاعه نتاعه، دونك هذه حاجه. ثاني حاجه طبعا الفلوس والخطايا اللي باش يتكبدها الفريق. فاعتقد انه بلاغ كان قوي، وفي نفس الوقت يعني قرار اولي باغلاق الفيراج، وحتى اذا كان باش تتواصل الفريق يفكر حتى في اغلاق الفيراج في الملعب الاولمبي بسوسه او في اي مكان، فقط يحب على انه الجمهور يكون مساند رقم واحد وما يكونش ما يعطيش فرصه ربما لانه يضر بالفريق.
1: جمال، اولا كما قلت انت العنونه نتاعك الصحيحه معناها انه قوي ومسؤول. علاش؟ خاطر اليوم النجم الرياضي الساحلي وقت اللي جمهور رمى الشماريخ، نتحدثوا لهنا على مجموعه بريغا دروج، مشاو هما خلصوا الخطيه. اعطاو ايماج نتاع المحب المسؤول، يراو جوهم هو في الفلامات يقول لك اني نصنع الجو نتاعي
2: وما خسرش فريق،
1: ما خسرش جمعيتي. ولكن المعطى نتاع اليوم للاسف الشديد ما كان الجمهور النجم الرياضي الساحلي يعاني منه، ولكن في الاعوام الاخيره عامين ولا عام ونص معناها للاسف ولات ثقافه دخيله على جمهور النجم الرياضي الساحلي. ان شاء الله العقلاء يلقاو حل، ولكن من اللي هما يلقاو حل. الهيئه المديره مشكوره لانه ردع حاجه مهمه جدا. علاش؟ لانه ما نحبوش نراو صوره تكون فيها ما لا يحمد عقباه. كي نقولوا ما لا يحمد عقباه لانه الصراعات اليوم، تعرف انت سي توفيق انه المباريات اللي تلعبوا في سوسه تقريبا الفيراج على اكمله، والدعم كان من بدايه المباراه لاخر المباراه، رغم انه المستوى ما كانش ولا بد نتاع النجم الرياضي الساحلي. معناها الجمهور اللي يكون دافع معنوي اليوم وقت اللي تتقلب الصوره يولي فما صراعات جانبيه ما عندها حتى علاقه بالليتوال، وقتها الردع حل، وانك تاخذ قرار نتاع غلق الفيراج حاجه للاسف ماهيش باهيه، ولكنها لازمه. ساعات الانسان يوجع روحه باش ما يمشيش الصوره تكون اشنع او افضل.
2: انت تقول الصراعات هذه غريبه ودخيله، يعني
1: دخيله
2: مش مستسلمه جمهور ليتوال،
1: لانه تعرف جمال انه ليتوال عنده ثلاثه مجموعات، بريغاد روج، سايليانو والفاناتيك. الفاناتيك هو البارتي نتاعو في الشينوا، سايليانو والبريغاد روج في البيلوز. عمرهم ما كانوا يتعاركوا، بالعكس حتى الاختلافات نتاعهم كانوا يعرفوا يتوقعوا، والأروع من ذلك أنه يغني الفيراج يغنيوا مع بعضهم. اليوم يعني سفي يوناني يدمي معنا عام ونص بالحق، ولينا نراه في صورة والحق غريبة. يقال غريبة، وبالحق ما تشرف الجماهير النجم الذي سهل. شكون السبب وشكون اللي وراه الشيء هذايا؟ الواحد ما يخوضش في حاجات هو ما يفقهمش، لأنه تعرف كل يعني جروب عنده ثقافة متاعه وعنده القناعات متاعه، ولكن إن شاء الله العقلاء اللي أثبتوا في عديد المرات أنهم قادرين أنه يمشيوا معناها في مثل هالظروف هذه يسيروا بالوضع البر الأمان، إن شاء الله يا ربي يدخلوا باش هالأمور هذه تتفضل، لأنه سنيرا وعمناه وكانت برشة قاسة يعني جمهور النجم الرئيسي على المشاكل هذه. السنة الحمد لله بدينا لباس، ولكن للأسف في مباراة الدالية الرياضية والنجم الرئيسي أحلي بقومباليا والنجم الرئيسي أحلي في قاعة حمام سوسة، الصورة لم تكن تشرف جماهير الناس.
2: شنو رايك في البلاغ سي توفيق؟
0: بلاغ شجاع وبلاغ جاء في وقته، وياريت النوادي الكل تتبع النجم الرياضي الساحلي في اتخاذ قرارات اللي موجعه اللي تخلي واللي تمس من جماهيره البعض من الجماهير، ولكن على الاقل توقف النزيف هذا نتاع اللي شفناه في عده مباريات سواء في كره قدم كره السله كره اليد كره الطائر، ولكن توا مباراه ما فيها حد شيء. الدالي الرياضي والنجم الرياضي سهل، شنو الداعي اللي يخلي لي دو جروب مش يصير اللي
1: صار؟ أمور شخصية تتفق.
0: أمور شخصية، أمور معناها يحلوها خارج القاعة أو خارج الملعب إذا كان عندهم أمور شخصية. أما النجم الرياضي سهل عانى الأمرين مثل اللي فاتت، وشفنا الديسكور متاع رئيس النادي كيفاش كان يوحد في المجموعات ويحاول مش يقرب الناس الكل، وكان معناها الديسكور متاعه معناها ممتاز في لمان الشمل، وشفناهم كيفاش ناس كل ساندت الموقف متاع رئيس النادي، وناس كل دعمت ووقفت وقت اللي حاشتهم بوقوف الجميع من في انقاذ النجم الرياضي الساحلي مادين. توا وقت اللي الامور ركحت نرجعوا توا نوليو صراعات داخليه اللي يخليو شكون خسر ولا هو النجم الرياضي الساحلي اللي خطايا اللي يمكن معناها تنقلات خارج أرضية ملعب سوسة
1: قاعد
0: سوسة أو يمكن نهار آخر مش تلقاهم هما بيدهم اللي مش تلقاهم في ملعب الأولمبي بسوسة. دونك اللي طان كو أنا طيار هذا يقف، واللي طان زاد كيف أنه رئيس النادي يخرج ويلمهم ويحسسهم بأهمية دورهم سواء في الوقوف في صف الناس او زاد معنوي او مادي.
2: خلينا نمشي للسعوديه وناخذ راي طبعا صديقنا انيس السحباني، خاصه انيس هذا الظاهر هذه راهو حتى في السعوديه موجوده، او شفنا في المباراه الاخيره في الدور النهائي لكاس الخليج بين الامارات والسعوديه. شنو رايك؟
3: جمال كما كان يحكي الماتر راهو ما فهمي معناتها يلزم كبير الدار هو اللي يلم
2: يعني
1: تحب تردني ماتر
3: سامحني كما قال الكوتش كما قال الكوتش رئيس النادي ما يلزم فما كبير رئيس النادي ولا الوالي يا خويا يا خويا يلم الناس هذا راهي مش امور تاع فرديك. انا جمال تعرف معناتها اللي يحب معناتها الناس اسبوعين تشوف نسميها الاقباض يعني الرابطه تهبط العقوبات فما نوادي وليت معناتها مهزله الامور كل اسبوع معناتها فمثلا انا عندي معناتها اتداع شويه على نادي رياضه البزرت مثلا يوميا فما معناتها محبين يلموا في الفلوس تعرف برشا خطايا عنده الفريق وبرشا معناتها خلاصات يلزم يقبل كيف يعني منشيره الجمهور منشيره الناس تلم ومنشيره كل ويكاند 5000 دينار يعني منين باش تشدها العباد؟ واحد يرمي فلام ولا تصير مشكله بين الجمهور ولا كما قال لك معناتها يتحرم الفريق من المداخيل الماليه يعني انت ما عرفتش انا قداش تقريبا كل اسبوع مثلا النجم يعني مثلا قداش يدخل وقت اللي يستقبل على جمهوره 200 مليون 300 مليون ما نعرفش قداش الرقم لكن انت لو اذا كان تحرمني من باش ندخل الرقم لازم نوقفك عن تحدك الحقيقه قبل ما تضرني لانه لهنا ولا تضر جمال تعرف ما فماش فلوس معناتها بالحق معناتها في الرياضه في تونس ما فماش فلوس
2: فنزيد انا الفلوس ولازم
3: نزيد ما فماش فلوس نزيد انا ترسيني انا معناتها خدمنا عليه تعرف الدوسي هذايا فيزي انت ومزيد بعد تولي مشاكل بالجروبات وبعد تلقى ناس موقفه وبعد تلقى بعد يجي يقول لك وين محامين الفريق ايش بيهم ما يجيش ساعة محامين الفريق ما عندهم حتى دخل في الامور اللي صايره هذايا في الجرادان وفي الفيراج سواء ليتوال ولا غيره كان تدخل الفريق يولي كيفاش، كان ما تدخلش يولي كيفاش، وتولي معناتها عائلات تكون وامات معناتها مساكن وتقعد. يعني شوف انت هذا الكل على خاطر الجروب هذا يحب يغني غنايته، والجروب الاخر يحب يغني غنايته، الجروب هذا يحب ياخذ البلاصه الفلانيه، الجروب الاخر يحب ياخذ البلاصه الفلانيه، شكون اللي عنده فورس فوكال، شكون ما عندوش فورس فوكال، شكون الجروب النومبري، وشكون الجروب واحنا اقوى منكم واحنا اكثر منكم. يعني الكل راهو معناتها الحقيقه صحيح موجوده حتى لهنا، راهو معناتها رابطات المشجعين تسماو. اما لا جمال تعرف تعرف تقريبا عنده خمسة دقائق الاخبار رحبت. فما فما فما واحد من البارح في في الفينال، فما واحد من المشجعين معناتها رمى كسكروت على رجل الامن معناتها، وهو على شفت الفيديو ما يقصدش اصلا. فاليوم توقف
2: شفت هاو الصرام هاي فوالا،
3: اليوم توقف تو مازالك مهبطينه. وراو لهنا جمال تعرف في الخليج فما عقوبه ابار العقوبه اللي باش تصير لك معناتها سجنيه ولا ماديه، ولا فما عقوبه لهنا الكوتش يعرف اللي هي عقوبه التشهير بالاسم.
2: اه فوالا،
3: نقول فلان الفلاني تعرف لهنا فما معناتها فما قبائل كبيره مثلا القحطاني ولا الشهري، يعني اذا كان يعني عباره تبرع ولا رضخي. يعني كان يسميه الاسم ولا تبع انا معناتها عشيره عباره لا تبرع خير. فهمت؟ دونك هما يعرفوا لهنا شنو يمسوا، دونك هذيا باش ترمي كسكروت وغيرها. هاو منتخب رابح او بالسعوديه تقول انت هاي فرحانه والناس فرحانه، لا فما قانون، فما كاميراوات وفما قانون. دونك الردع
2: نوصل للردع ونوصل لانه ناخذ قرار
3: الردع. الردع كما كنا نحكيو على الاحترازات، انك تاخذ كي يبدا القانون ياخذ مجراه حتى حد ما ينجم يتكلم. اما كي تبدا انت تلعب لي مره هنا ومره النقطه الستة ومره الفصل أربعة ومره الفصل
2: وقتها تكور كيف تحب،
3: وتكون
2: عندنا زاد مسؤولين عندهم الجراه وعندهم الشجاعه.
3: هذا هو هذا هو
1: اخر نقطه جمال. يعني نحن كنا نمنيو النفس انه باش يرجع الاستاديات نتاعنا بالجمهور من الطرفين.
2: لا
1: يعني نلقاو روحنا في الدوامه هذه. واحد اثنين، انت عامل لي كاميرا في الليسال وفي الستا، علاش؟ يعني فكرني فيها توانيس. معناها انت في السعوديه ترمي كسكروت وتقدر تعاقب من غدوه. نحن فما كاميرا نستعملها، اللي يغلط انت الدوسي نتاع كره اليد صحيح. الصوره منين اللي ورا هنا؟ كاميرا
2: شبينا
1: نستعمل نتاع القاعه. انت غلطت خلص، علاش علاش يضر الجمهور كله ولا جمعيه؟ انت غلطت تخلص.
2: واضح. هاي نعمل ترتيحه مع الموسيقى ومن بعد نمشيو وناخذ معنا صديقنا فوزي الخماسي كذلك.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيو بعضنا في قوم عيدك اليوم. عليك الرعيد ميلادو في قوم عيدك اليوم، انفيقوه انفرحوا سيربريز تعمل الكيل باش تشارك وتهني العزيز عليك بعيد ميلادو.

0: City Watch, la maison des montres originale.
1: Publicité. فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون ألترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
2: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك Orange.
3: جوهرة FM.
1: Publicité.
0: Planet Sport.

0: 26 دقيقة عودة في بلانت سبورت. هذيك المدب من فرنسا يلوم عليك سي توفيق، يقول لك أنت المرة الأخرى سلمت على نيس واليوم هشام سلم على ابني حسان، إن شاء الله المرة الجاية يجي يدور قصر هلال وليون. ترى ما تعرف
1: سدنا العسر
0: هيا نزيد. قال لك شدكم الفار يا سي توفيق ويا سي هشام. هاي خلينا نمشي إلى الملعب الطيب المهيري بالسياق ونشوفوا الصور اللي قدامنا. هذية حسام لو سمحت، هذه عملية بيضاء، هذوما ثلة من أحباء نادي صفاقسي، ثم بعدها نشوف الصور اللي بعدها صارت عملية بيضاء في التدخل الأمني، التدخل الطبي، يعني كي تصير لا قدر الله حادثة ولا كارثة في الملعب كيفاش يتم التدخل. هاو الصور قدامنا، ما الحقيقة عملية كانت بالتنسيق من عدة أطراف. ناخذ التفاصيل مع عند فوزي الخماسي، خليه الصور وناخذ معنا فوزي. فوزي أهلا وسهلا بك، مرحبا.
2: مرحبا بك جمال، مرحبا بالتوفيق، مرحبا بهشام، مرحبا بكافة المشاهدين والمشاهدات والمستمعين.
0: أخوك أنيس من السعودية يزمك تسلم عليه زاد معنا.
2: أنيس مرحبا بيه زاد، وبقول كل التوانسة اللي في السعودية والعباد الكل المتواجدة في السعودية.
0: تفضل.
2: في إطار متابعة الأشغال الجارية بملعب طيب مهيري صفاقس، من أجل تأهيل احتضان مسابقات الإفريقية والثقافة للمعايير الدولية، تم اليوم إجراء عملية بيضاء لإجلاس مصابي متحملين من الجماهير الرياضية اللي متواجدين في الصور، كلهم من أحباء نادي صفاقس. وقد تمت العملية بنجاح وفي وقت قياسي تحت إشراف والي صفاقس وكبا المندوب الجهوي للشباب والرياضة الكاتب العام. والحق يقال يا جمال يوم اللي لحبناه ملعب طيب مهيري، يعني ما زالت الأشغال متواصلة بين الثقافتين في نجاح عملية تأهيل. عملية تأهيل اليوم تمت حتى الساعة الخامسة إرسال توثيق، يعني التوثيق كله بالصور الى لجنه الكاف المختصه في اللي باش تعطي تاهيل. حقيقه نسق برئاسه قامت به بلديه صفاقس وجميع الاطراف المداخله، كان وجود زاد معز المسيري متواجد ملعب طيب مهيري بصفته رئيس لجنه المسابقه مسابقه الكاس والبطوله في الجامعه التونسيه لكره القدم، والمتابعه لاجراء ربما اجراء مباراه المنتخب التونسي امام المنتخب الشقيق الليبي يعني في مدينه صفاقس. بالحق جمال نسق برئاسه عدد النقاط اللي جات فيها اللجنه السابقه لجنه الكاف 49 نقطه خلالات تموا يعني كلهم باتمام، يعني ان شاء الله نقولوا احنا الموافقه يوم 13 اكتوبر في صوره يعني كل شيء موثق كل شيء مريغل. يوم 15 يكون الفريق اللي باش ياهل ملعب طيب مين متواجد في صفاقس. يعني البارح زادوا مراسله اخرى نقائص عديده، يعني ملعب طيب نيري
0: هم بعثوا لهم الاسلحات وهم زادوهم رجعوا لهم قالوا فما نقائص اخرى.
2: اليوم هيك علاش واليوم اعطاهم اخر رجل الخمسه نتاع العشيه.
0: اي
2: كملت العمليه ان شاء الله عملت بالنجاح، يعني الفريق الصحفي ولا الفريق الاعلامي نتاع النادي الرياضي الشخصي كان متواجد من الامس من امس الى اليوم، هو يوثق في العديد الاشياء بالفيديوهات ثم تبع ارسالها بالميل ولا بالوي ترانسفير الى الكاف.
0: مثلا فوزي شنو اخر الحاجات اللي الكاف تعاود طلبتها اللي طلبتها اليوم الخمسه مثلا اخر الطلب شنو
2: هي؟ حتى الجروب بتاع الكهرباء
0: هي
2: لازم يكون متواجد في ملعب طيب مهيري، يعني مش تجيبه مره وترجع. يعني متواجد ملعب طيب مهيري، يعني تعمل له كيما البلوك ولا كيما كيما نقولوا احنا بيت خاص ولا قاعه خاصه به هو.
0: اي ما نعمل بيت ونخليه الباب محلول يا فوزي.
2: لا قال لك لازم تكون هما حتى بالحق هو متوفر حتى بالاتفاق عملت جهد كبير ياسر في شخص الكاتب العام السيد فرحات مريخ، يعني وقع اقتناء وكل شيء مريض. حجرات الملابس اللي قلنا عليها من الذكور واناث للحكام خاطر تو الخليط يعني بين الحكام والذكور برك يعني يجوا اناث.
0: هذوما زاد توفروا هذوما وفرتهم البلديه.
2: عندك زوز مقصورات للصحافه، يعني زادوا زوز مقصورات في منصه صحفيين. المدخل لازم يكون عندك الكود افار جمالك نتاع الدخول يعني بالالي مش بالقطار. هذا كله قاعدين يعني قلت لك 49 نقطة، يعني هما مشاو لأقصى تقدير لتو هما لتو حتى الأشغال في ملعب طيب مهيري حتى يوم المباراة تو نربطوا مباراة يوم السبت، يعني باش يقفوا يوم الجمعة نهار الاثنين يعاودوا يرجعوا خاطر الحجرة ملابس لتوما كي وكامل.
0: إي وقتاش يجيوهم الآخرين باش يقولوا الكلمة الأخرى؟
2: اليوم وقع إرسال ملف كامل يعني عن طريق الوي ترانسفير يوم 13 ياخذوا القرار الرسمي من الكاف إذا كل شيء الشروط موجودة كل شيء مش باش تجي هي ما تجي
1: عن بعد عن بعد تاخذ القرار عن بعد إيه
2: إذا توفر كل شيء تحول الفريق من الكاف يوم 15 يوقع الموافقة على الملعب
1: به واضح به شو ما إيش حبيت تقول عن مباراة الديربي مع الساقي خلينا نمشي لنيس ناخذ رأيه
2: المباراة يعني بعد الاجتماع الأمني يعني 2500 تذكرة موجودين على ذمة حباء سقية الدير دون احتساب بالاشتراكات اللي وقع اقتناهم قرابة 600 اشتراك باش يوفروا
1: ساقية
2: الدير شباك برك يعني متاع ملعب ساقية الدير هي غاديك يعني التذاكر ما عندكش حق باش تاخذ زوز تذاكر عندك حق في تذكرة برك عملية البيع باش تبدا من غدوة الحاجة اللي يمكن تو اللي كانت عليها فما شوية بوليميك يعني قاو حل يعني النادي الرياضي الشفاق ساقية الدير هي حجرة الملابس خاطر فيها صور للاعبين نتاع نادي الشفاق يعني هي تنجم تكون فريق المضيف فريق المضيف يعني
1: تمسك النادي الشفاق بالتفاهم ان يخرج في الحجرة الملابس نتاعه واضح
2: باش لا وافق ساقية الدير كاش البنك باش يقعد فيه القانوني اللي باش يقعد فيه ساقية الدير غدوة جلسة بين ساقية الدير وهيئة ساقية الدير وهيئة النادي الشفاق جلسة ودية بالسقية الدوائر توفر مقصورة لعدد سنين المقصورات للوج في ملعب طيب ميري ويمكن بعض الدعوات اللي معتاد يعني بشي خضر يعني الأجواء هو بدأت توضح كانت واضحة 100% كان بعض النقاط اللي كل واحد يطالب حقه لكن هو يمكن الروح الرياضية ولا الروح الأخوية بين سقية الدوائر والنادي الشفاقس والنقطة اللي كنت تحكي عليها على العقوبات سقية الدوائر واخد احتياطاتها اللازمة على عقوبات تجم يكون أحباء نادي الرياضي الشفاقسي يقتنوا تذاكر ويجم يكونوا ما يسجعوا نادي الشفاقسي والمقذوفات وقت حتى في صورة جماهير نادي الشفاقسي يرمي المقذوفات سقي الدائر اللي تدفع
1: واضح به اي كيفاش خذيت ملاك كيفاش خذيت احتياطها تقول لي خذيت احتياطها
2: بالتذاكر كل في سقية الدير
1: مش وقت ما نمشي يعني من محب نادي الشفاقسي نمشي سقية الدير ناخذ تذكرة وندخل المشكلة
2: فيها هو تذكرة برك ياخذ تذكرة برك هذه بالنسبة لإحنا هيك علاش هما بالنسبة إن شاء الله يقولوا حابين نتفاقسي حتى متواجدين لما لا هما حابين نتفاقسي ولا حابين ساقية الدار يحبوا بعضهم يعني الحقيقة
3: فوزي انت يقول لنا حاجة سهلة فوزي يقول لنا راه إن شاء الله معناها الماتش هذا باش يكون الجماهير من الطرفين اللي نحن من عام قديه من 2011 مرينا هم
4: شنو الدنيا راه الاستاد فيه 8000 شنو
1: باه خلينا ناخذ
2: هو اقترح حتى ساقية الدار حابت تاخذ بأكثر تذاكر لكن الأطراف المتداخلة قالوا أنتم ما اعتدتوش يعني تاخذوا في التذاكر إذا مش تاخذوا 6000 يعني مش تقطع حابين نتفقس متواجدين
1: واضح فما ديما فما شكون شاد يقول خليني أخو رأي أنيس أنيس في الأمور هذه مش يقول لك فما مثال يقول لك اللي يسرق يغلب اللي حاحي
5: بالطبيعة جمال تعرف وصارت وتصير وبتصير يعني حتى في برشا بلدان شفناها معناتها ساعات ديما نعطي ساعات المثال لهنا جمال ساعات مثلا لو تصير مشاكل مثلا بجمهور الهلال والاتحاد مثلا ساعات يتم منع جمهور الاتحاد مثلا باش يجي للرياض ولا جمهور الهلال باش يمشي لجده مثلا صارت في فرنسا جمهور بي اس جي ما يمشيش المارسي جمهور مارسي كيف ما يمشيش الباريس معناتها ديما تصير وديما فما حلول ينجم واحد ياخذ تذكره كيما قلت تجيبش سقيد الدائري ياخذ تذكره ولا اكيد لو فما حلول وحلول اخرى نحب نعرض جمال على موضوع معناتها بالصلاحيه اللي كان يحكي عليها فوزي بتاع الملاعب هذا معناتها هذا الحقيقه باش معناتها لازم تحكي في الموضوع هذا لازم معناتها نتذكر كل جمال انا واحد من الناس 2001 يعني يمكن تو من 25 سنة الفينال نتاع ليتوال وحمام لون فتخليها بالكودابار
1: صحيح
5: 2004 كاس افريقيا كيف يعني مفروض نقدمه مش نوخره يعني مفروض الكودابار هذه تولي حاجة عادية على الاخر في ملعبنا معناتها
3: هي حاجة بسيطة اولا
5: مش نحن نعم
1: خلي كمل فكرته اي
3: هو قال لك كلامه انه حاجة بسيطة وكلامه صحيح يعني
5: بسيطة ما فيها شيء جمال دونك انت خويا الكاف عطاك شروط ما نصورش انا ببلديه الساقس بالامكانيات اللي عندها والبلاد كيف نحن باش نقعدوا نلعبوا في ملعب واحد لانه بصراحه حاجه تحشم باش نقعدوا نلعبوا في ملعب رادس معناتها برك معناتها نفكر عمناول ولا ولد عمناول اربع فرق يلعبوا كلهم في ملعب رادس وسبت واحد واخر لي مات ثلاثه والاخر لعب لي سته ولا مش حلو. فانت يا اخوي فما شروط وفرهم الكل وفر يا اخوي حتى بالزيت باش ما تخلي له حتى مجال وخدموا خدموا علاقاتنا شويه مع الاتحاد الافريقي. راي ماذا راي واك شوف طب الليل الملعب اللي لعب فيه نادي الافريقي في جوليبا ملعب جوليبا هذاك ملعب ياخذ الهومولوجاسيون
1: شفت خاطر عندهم رجال
5: صحيح ماهوش ما ينجمش بكل الامكان بكل بكل اللوجيك بتاع العالم ما ينجمش يكون هومولوجي. فلكن لكنه عندهم خيوط فانت الحقيقه ملعب الصفاقس انا مثلا نعرفه شفته خير ألف مره من الملعب اللي لعب فيه النادي الافريقي في كاس في كاس ربيع الابطال. وانا اخويا
1: معناتها اليوم انا صوتي صوتك حاجه تحشم انه نقعدوا نلعبوا كان في ملعب برك بلاد اللي تبارك الله عندنا تاريخ في كره القدم وعندنا انجازات وعندنا تيتروات وعندنا سيطره وعندنا غيرها كنا يضرب بينا المثل.
5: لازم نتكلموا جمال لازم نتكلموا لازم نتكلموا باكثر حده لازمنا اليوم نتكلموا باكثر حده بصراحه لازمنا ما عادش نقولوا والله ليه مثال شو لا لا لازمنا ما عادش نلقاو اعذار للناس ما عادش نلقاو اعذار للمسؤولين
1: ويلزم يونيس يلزم المسؤولين باش يجيو من خلينا من انه يراضيوا النوادي والا انه يشرفوا على البطوله المسؤول اللي باش يجي يا يحل الاشكال هذايا
5: يا يمشي على روح
1: ويرجع هيبه كره القدم التونسيه يعني بما معناه احنا كيفنا كالدول كما كنت تحكي عليها مش معقول انه اليوم احنا الكاف مثلا ما نجموش نفرضوا عليها ولا ما نجموش ناثروا عليها باش تاهل لنا زوز ملاعب حاجات بسيطه حاجات بسيطة هذوما يلزم مسؤولين عندهم قيمة وعندهم
4: ربي سي فوزي مازال معنا
1: سي فوزي لا فوزي
5: موجود
4: والله تحية للكاتب العام نتاع بلدية صفاقس والعمال والمقاول السيد كان تعطيني نمرو يا خويا خليه يمشي الرادس خليه في جمعة
3: الخلالات الكل فما حاجة أخرى في رادس لازمنا نقولوها يعني عجبني أنيس كي قال إلى متى فما نقطة كرنا عقبنا عليها ولازمنا ديما نقولوها ونأكدوا عليها هي المعاقبة والضرب بيد غليظ بعصا غليظة شنو أنت اللي قاعد الكراسي اللي يتكسر عندي مثال استاد سوسة الناس كل تنادي على الكراسي هيك ولا إن شاء الله وقت يركبوا الكراسي ما يتكسروش ونحن مطالبين القوانين نتاعنا خاطر القوانين نتاعنا راهي
4: نحاولوا على الوعي
3: نتاع الجماهير مش تحكي جمهور ليتوال يعني
4: تحكي
3: جمهور تونس معناها اليوم عندي ملعب رادس قداش من مره يتكسر الكراسي انت المصروف هذاك ما كنتش تصلح به حوايج اخرى ليتونشيتي وك الفيسور الموجوده في الفيراج
4: وفي الفريقي والترجي كل مباراه يدفعوا 25 مليون
3: فما حوايج راهو اسمع بلا ما عندنا قوانين ماشي تطبقوا فيها باش نقعدوا نتعايشوا
1: واضح ايه وقفه مع الموزيك وقفه مع الموزيك ومن بعد نحكي فوزي بس عندك حاجه بسرعه ما عادش عندي وقت
5: لا انا الكل احسن حاجه هذه كلام النقطه اللي الاشاره هو اني الصحباني تحيه اني الصحباني على الاول ما تخلش اني الصحباني في السعوديه
1: اني عرفته تو اي برا عرفته
5: لا يلزم عباد اللي تو نحكي واحنا على الانتخابات لا انت يلزم تدافع على روحها وقت جيت تعمل التصويت المكتب جامع ولا رابطه اسك مصلحتك انت بسقى روحك نهار اخر تقاسي وحدك ولا المكتب الجامع ولا رابطه معك. والنقطه الاخيره هي يلزم تمثيل شخصيه رياضيه عندها نفوذ كبير في الكاف وفي اتحاد شمال افريقيا وفيفا هذاك مش لازم تنجح
1: واضح. شكرا لك يا فوزي يقعدوا معنا مازلنا راجعين في الملف قبل الاخير.

0: 46 دقيقة عودة في بلانات سبور. نحكيه على ميسي، ليونيل ميسي اللي ودع المنتخب الأرجنتيني البارح في سهرة تاريخية، الحقيقة ليلة تاريخية بالنسبة للأرجنتين ككل، يعني بنات ولاد رجال جماهير مختلف الألوان جمعهم البارح في ملعب في بيونس آيرس، قرابة 100,000 متفرج حاضرين قبل انطلاق المباراة، احتفالات كبيرة نهار كامل، احتفالات كبيرة أثناء المباراة، احتفالات كبيرة ثم بعد المباراة، احتفالات كبيرة وسط المباراة، احتفالات كبيرة فريمو. يعني سي توفيق، أهلا تقول لي مارادونا جمع الأرجنتين بالشكل هذا، ولا تقول لي حتى لاعب، أعتقد أنه ما يحسب للاعب هذا أنه اليوم يعني أثر ويعني عنصر مؤثر في الشعب الأرجنتين. أنا يعني كيشوفهم بارك باش يبكيو، ما تخش عليه الرجل ما انت يودع في واحد ماشي سامحني للمقبره ولا واحد يودع فيه لانه ما عادش في يلعب مع المنتخب.
1: حتى مارادونا يتفرجت، حتى مارادونا زاد فوبال بليير.
0: لا ما قلتلكش انه فوبال، نحكي لك لانه هو توا فما
1: كل جيل وكل وقت وكذا وقته،
0: فما يعني فما توا هو انقسام، ناس تقول ميسي يعني طيح على مارادونا، وناس تقول لك مارادونا مسلو حد.
1: لكن شوف يا جماعه، احنا عشنا الجيل بدايه ميسي ونهايته، انا عرفنا تاريخه من اللي بدا، من اللي جاء برشلونه عمره 12 سنه الى البارح نهايه الاسطوره مع المنتخب الارجنتيني. زاد كيف فو بابلي لو سول يمكن ملاعبي اللي جوشي انا مارادونا جوشي بوليلي بولي دروتي كرويف، هذوما العمالقه نتاع الكوره كودير اللي قبل وما خلطناش عليهم. فاعتقد اللي معناها الحفل البارح ولا القيمه اللي تعملت لميسي يعني الميريت يستاهل، خاطر ما تنجم تقول انت ميسي جمع
0: هذا هو اللي كنت
1: قلت. لا جمع الشعب الأرجنتيني سواء بأخلاقه سواء بالأداء متاعه فوق الميدان خارج الميدان، تصريحاته الموهبة اللي هو تخلق بها تطورها في برشلونة
0: قدامنا بعض
1: ما انتقلش أي ما انتقلش إلى نوادي أخرى وكان وفي لبرشلونة في الأخير.
0: أكثر من كيك الرجل وفي حتى اللغة متاعه، يعني يتكلم كان باللغه الاسبانيه اللي هي اللغه الارجنتيني يتكلموا بالاسباني،
1: دونك سي تام
0: يعني اكثر شيء من هكا الراجل دار عالم كامل وما يعرفش كلمتين باللونجلي، معناته كان جاي عينت ورا ومغود ورا راح حفظهم، يتكلم كان باللغه الاسبانيه اللي هي لغتهم.
1: احنا نشدوا كميسي شنو اللي صغار خذوا منه؟
0: خذوا منه الموهبه، خذوا منه برشا حاجات
1: صحيح، دونك هذه الحاجه اللي معناها يلزم الصغيرات نتاعنا عم ترجع لي اي
0: تنرجع لك مش تخطب علينا
1: لا ما تخطبش علي يعني ليه حبيت نكمل تكمله نتاع الصغيرات معناها بعد ساعات اللي زيدول نتاعهم شكون قبل احنا كنا قبل مغرومين نمرو 10 بولي توا نمرو 10 اخذاه ريكيلمي اخذاه اورتيغا دون لو تون في المنتخب الارجنتيني ولكن
0: دي اخذاه مارادونا
1: اي ميسي توا سلموا
2: سلم المشعل
1: الى ان جون زاد كيفي بروديج اللي يمكن
0: اللي هو
1: اللاعب
0: عليه
1: لا هو قدامي اللاعب اللي هو سيدي
0: نيكوباس اي صحيح
2: لاعب كومو
0: هذا اللي
2: لاعب متكوم في ريال مدريد
0: هشام
2: كره القدم
0: وباش نسمعوا ميسي زاد شويه اخرى
2: كره القدم تبكي ميسي علاش لانه اليوم كي تتحدث على البطولات العالميه بطولة الأرجنتين تلقى فيها الاندفاع البدني تلقى فيها التكتيك تلقى فيها الفنيات تلقى فيها الكورة. ألور ميسي كان يمتعنا بالفنيات متاعه بالكورة متاعه بالأهداف متاعه بالإزاسيس متاعه، ولكن ميسي كان أول ملاعب يفك الكورة وكان أول واحد يحارب على الكورة. ميسي اللاعب المتكامل، ميسي خلينا نقوله من اللاعبين القلائل في العالم اللي جمع خصال رار وين تلقاهم في ملاعبي. معناها ميسي باللي تحكي عليه باللي تتكلم عليه معناها جوار الفنان، معناها الفن في سقي سي تان دون، معناها الموهبة اللي عنده حاجة أخرى. معناها صحيح كما كنت تحكي مثلا يعني خلطت على مارادونا في السنوات الأخيرة، خلطنا على برشا ملاعبية معناها رونالدو باجو وغيره معناها من الفنانين سيدورف، معناها فما جوارات بالحق عندهم ظلمتهم الكورة حتى الإعلاميين ما أخذوش حقهم، ولكن ميسي سي لو توب لأنه الكورة اللي قدمها ميسي ما نتوقعش ما نتوقعش ما نكونش جازم, ولكن ما نتوقعش انه نعرف نجم نلقاو واحد اخر تجم تكون عنده الموهبه اللي عند ميسي وتجم تبكي الكره كما تو بكيت ميسي.
0: خلنا قبل ما ناخذ راي ناخذ راي ساعة ناخذ راي مثال راي انيس وبعد نمشي للفيديو. انيس تعليقك على خروج ميسي من
3: جمال. انا قد ما تفرجت في ميسي وكل مره نقول معناتها كيف يشوفه كيف يلعب في برشلونه, ونقول بصراحه ما عادش نشوفه يلعب معناتها بالقوه ذيك, نشوفه يلعب مع المنتخب الارجنتيني الحقيقه معناتها كل مره نتصدم. معناتها انسان يمشي ياتي لبلاده معناتها حاجه خرافيه, رغم اللي في وقت من الاوقات جمال وانت تتبعوا مليح 2016 وقت اللي يصل قال معناتها باش نعتزل, معناتها علاقته بجمهور الارجنتين معناتها في وقت من الاوقات معناتها دخلت معها شويه لانه الناس كانت رافضه
0: لانه ما قدم لهمش القاب
3: وقتها خسر كاس العالم 2014 وقرر باش يعتزل, والناس معناتها قالوا له لا راهو بكري برشا لانه الناس كانوا مؤمنين انه معناتها باش يجي كاس العالم. جات في اخر كاريرو معناتها روزمون بالنسبه لي وبالنسبه للارجنتين, الناس زاد كانوا يحبوا يجهز كاس عالم اخرى باش يفوت معناتها حتى مارادونا اللي ولي هو عنده زوج كاس عالم, ومعناتها اما اليوم نحكي على ملاعب يهز كاس عالم وصل مرتين للفينال 2014
0: و2026 كره ذهبيه
3: سبعة معناتها أرقام الحقيقة. معناتها أنا ممكن أنا خاطر مغروم شوية بالملاعبين اللي يلعبوا باليسار زاد باش نكمل معاك نقول الناس اللي تقول أنه كرة القدم وفات نقول فما نشوف يا مال تشوف أوليسي نتاع البايرن وزوز زاد يلعبوا بالساق اليسار, يعني أنا ممكن من عشاق الملاعبين اللي يلعبوا بالساق اليسار بالساق اليسار, لكن راهي كرة القدم راهي معناتها باش تقعد تولد كل مرة نقولوا مارادونا ما عادش بعده
0: بيليه
3: ما عادش بعده ما عاد جاوا ناس أخرين وجاوا ناس أخرين ومعناتها الحقيقة المسيرة هذه تنجم تكون كان مثال باهي للناس اللي تحب أنه المنتخب, يعني ميسي اليوم ما عادش مستحق في وقت من الأوقات ما عادش مستحق المنتخب عمل كل شيء في حياته, لكن وقت اللي وصل لعب في مباراة ودية أنا تفرجت في ميسي يلعب مع نيكاراغوا نيكاراغوا ضد نيكاراغوا اللي ملاعبية أخرين اللي ما عندوش درج لعب في كرة في ساقي يقول لك لا والله مضروب والله ارتفاع لا الراجل مع منتخب بلاد
0: هو يا أنيس نتبع مع بعضنا الفيديو شنو قال فما كلمات قال مراو كلمات معبرة جدا قال اعتزني ارجنتيني او نسمع بعضنا بربي راهو باش تفهموا الانتماء شو معناتها الانتماء, لانه اليوم احنا ما رانا نلوجوا على الانتماء اليوم راهو نلوجوا على الناس ما هي جايه تلعب لتونس راهو فما ناس جايه معناتها تعمل في كاريير او جايه تعمل في سي في ما هيش تلعب راهو مشكله كبيره راهو
2: مش عايش في الارجنتين
0: شوف حبه لبلاده وهو مش عايش فيها ما راه منها شيء بلاده. هاو نتبعوا مع بعض.
4: Hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. Obviamente lo primero que pienso es mi viejo.

0: campeones del mundo.
1: طبعا حوصل كل شيء. أهم حاجة قال تمنيتنا أهب حياتي للأرجنتين، وقال طبعا هو ودع الوالد متاعه، وقال في وقت ما الكلام اللي قال كان يقول فيه أنيس، قال ما استسلمتش، يعني لا للاستسلام.
2: تأييدا لكلامك والله، هذيك مسيتني أني الحكاية. علاش؟ لأنه الجيل اللي لعب فيه ميسي، الجيل اللي قبله كان من أقوى الملاعبين الموجودين في الأرجنتين، إبورتون ما نجموش يعملوا، معناها تحدثوا على معناها دي ستار ولكن ما نجموش يعملوا حتى ربع اللي عملوا ميسي، خاصة أنه ما استسلمش، لأنه مروا عليه عديد الخيبات مع المنتخب الوطني التونسي كما حكيت أنت وأنيس، يعني في 2016 وقبلها، ولكن بالحق أنه الإنسان ما يستسلمش.
1: هو الحقيقة التوفيق يزمو الملاعب يعرف وقتاش يخرج. توا ميسي يخرج، شنو صار له البارح؟ ليلة تاريخية والناس العالم كل يحكي ولاعب الاخر معناتها لا يزي، معناتها تقريبا يقولوا له يزي برا شد داركم واحد، معناتها حتى المدرب
2: خلاص تحب ميسي حتى الاخر، حتى
1: الاخر يحب يواصل الراجل، يحب يلعب المقابلة رقم 1000 في تاريخه. قد ايه كيك 1000؟
3: تحكي على ميلر نتاع المانيا،
4: بونتو رقم 1000،
2: تحكي على كريستيانو،
4: بونتو رقم 1000،
1: يلعب من اجل الارقام.
4: البونتو رقم 1000، مش المباراه،
1: البونتو كي ماركي البونتو رقم 1000 شي بط هذاك هو
4: علاش. اي وتوا كنت مالوريزمون جميل، معناتها الحقيقه معناتها كنت نشوف توا في تدوينه انه البوست اليوم اللي هبطوا، البيان اللي هبطوا كريستيانو رونالدو حول اللي صار، ولا ملاعب من المنتخب البرتغالي يعمل لايك على الـ على الـ على الستاتيو اللي هبطها. معناتها
1: والبارح ملاعبي الارجنتين يبكيوا على جوار مع
4: الشيء، وجست ملاحظ فيه لان الملاحظه الاولى مره نتفرج في الدوكيومنتير، معناتها يقول لك انه البوست نتاع ميسي اللي يلعب فيها معناتها تقريبا 20 سنه تنجم تكون ظلمت جيل كبير في الارجنتين، عندهم يلعبوا في نفس البوست لانه ما عنده حتى امل باش يلعب معاه معناتها في نفس البوست. وبالتالي وزاد انه فما لاعبيه لعبوا في برشلونه يقولوا انه تلمو يحكينا على الارجنتين في الفستير وفي التمارين، تلمو حببونا فيها رغم اللي هو راه ما عاش فيها تقريبا.
1: اي ما قلت لك ما عطيته شيء الارجنتين،
4: معناتها ما عاشش فيها، معناتها ما عاشش فيها الارجنتين. اللاعبيه في دوكيومنتير يقولوا معناتها حببنا في البلاد هذه، ويحكي لهم ويقول لهم
1: هذا هو
4: ويقول معناتها كيفاش حتى معناتها خدم حتى البلاد وعلى المستوى السياحي. واليوم معناتها ما تنجمش انت اليوم معناتها أسطورة مالوريزمون احنا خلطنا عليه كما قال الكوتش من اللي بدا للي كمل، ومعناتها باش حتى نهار اخر نعطيه راينا، لانه ساعات يحكيون على بيلي ما خلطناش عليه، معناتها نشوفوا كان في الفيديوهات ولا مارادونا خلطنا شويه. فاحنا اليوم نجم حاضر معناتها شاهدين على العصر في هذا الملعب هذا بصراحه، معناتها حضرنا على كل شيء معه.
1: شكرا لك انيس السحباني مباشره من السعوديه. شكرا لك
3: ها
1: غدو ما عادش عليه وقت دقيقه
3: مزار حتى انا مزار
1: لا تو غدو نحكي. شكرا لك
3: شكرا
1: هشام، تحيات كامل فريق، الى اللقاء.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: ناس بكري قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراو المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراقبة؟ رأيك نسمعه، بشاركنا في

0: مباشر اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعث لنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة سعيدية،
0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية المسائية، وهذه أبرز عناوينها. وزارة الداخلية تؤكد متابعة ملف المباني المتداعية للسقوط بكامل مناطق البلاد. والأمم المتحدة تشدد على الالتزام بمسار سياسي لإنهاء الصراع في اليمن. في تفاصيل أخبارنا، أفادت وزارة الداخلية بأن المباني المتداعية للسقوط هي محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية والمحلية بكامل مناطق البلاد، لا سيما ولاية تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب سويقة. الوزارة أوضحت في رد على سؤال كتابي للنائبة أمال المؤدب حول مآل المباني المتداعية للسقوط بنهج عامر باي من معتمدية تونس المدينة، نشر على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، أفادت أن بلدية تونس شرعت في حصر البنايات المهددة وضبط قائمات في ذلك، ودعوة اللجنة الثلاثية المتألفة من ممثل بلدية تونس وممثل الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان وممثل عن المعهد الوطني للتراث للقيام بالمعاينات الميدانية وإعداد بطاقات وصفية وتصنيف درجة خطورة كل عقار. وأضافت الوزارة أنه بناء على نتائج هذا التقييم يتم توجيه تنابيه لمالكي العقارات المعنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ودرء الخطر للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وبالتالي استصدار القرارات المستوجبة ومنها قرارات الإخلاء وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل. وعلى المستوى الميداني، أشارت وزارة الداخلية إلى أن البلدية خصصت فريق تدخل سريع يعمل وفق آليتين. الأولى تتمثل في التدخل الفوري لدرء الخطر ورفع الأنقاض عند الانهيار الفجئي، والثانية في التدخل الاستباقي لهدم الأجزاء الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا وشيكا، وذلك وفق برنامج عمل يوميا وبالتنسيق مع الهياكل المعنية. كما لفتت إلى أن البلدية تضع كافة المعدات والوسائل المتاحة على ذمة الفريق مع اللجوء عند الاقتضاء إلى كراء تجهيزات إضافية لضمان نجاعة التدخل حسب الأولوية. شأننا آخر، التقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعد ظهر هذا اليوم بالمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس أليكس كريمر، وشكل اللقاء فرصة تطرق خلالها الجانبان إلى مستويات التعاون الجارية بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبرامج العمل للفترة القادمة. استقبل كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان اليوم بمقر الوزارة سفيرة الهند بتونس، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لشركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي، حيث خصص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس والهند وتطويره في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في قطاعي المناجم والطاقة والطاقات المتجددة. أيضا تناول الجانبان خلال هذا اللقاء فرص تطوير الشراكة بين البلدين من خلال استكشاف مجالات جديدة للاستثمار وتبادل الخبرات والتجارب، خاصة في مجال تطوير قطاع الفوسفات والصناعات المرتبطة به إلى جانب مشاريع الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي. دوليا، استدعت باريس اليوم سفيرة طهران لديها للاحتجاج على حملة التضليل التي تشنها السلطات الإيرانية بشأن حراك طلاب المدارس الثانوية في فرنسا، مؤكدة باريس أن استدعاء السفير الفرنسي في طهران في تاريخ 6 أكتوبر الجاري لا أساس له. وكانت طهران قد قالت أنها استدعت يوم الثلاثاء السفير الفرنسي لديها بيير كوشار احتجاجا على تعامل السلطات الفرنسية مع المتظاهرين. إلى ذلك علقت فرنسا استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات طلاب الثانويات بعد بتر يد فتن، فيما يستعد رئيس الوزراء الفرنسي لإلقاء خطاب بشأن هذه الأزمة وسط تحقيقات باتهامات باستعمال الشرطة العنف الشديد ودعوات لتظاهرات جديدة يوم غد الخميس. في الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد 5 فلسطينيين اليوم جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وفقا لتأكيد الدفاع المدني الفلسطيني تزامنا مع الذكرى 3 لطوفان الأقصى. ختاما، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قال إن المبعوث الأممي إلى اليمن اختتم أمس زيارة إلى واشنطن، بحث خلالها مع مسؤولين وخبراء آخرين التطورات وتداعيات الأمنية على المنطقة، مشددا على أن الالتزام الإقليمي والدولي بمسار سياسي هو أمر أساسي لإنهاء النزاع في اليمن ولتحقيق السلام والاستقرار فيه وفي دول الجوار. شكرا وإلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net ملتقى الشارقة للخط 2026، الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان، بمساهمة تونيزيا هاي تيك، الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس. مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية، من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات، موجودين في مساكن وقريبا سوس الكورنيش. اتصلوا بنا على 25-806-209.
2: مرحبا بكم معنا في تغطيتنا اليومية لفعاليات الدورة 12 من ملتقى الشارقة للخط العربي اللي تبدأ اليوم وتتواصل حتى 15 نوفمبر 2026. الافتتاح الرسمي للملتقى اليوم في ساحة الخط قلب الشارقة بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. اليوم زاد افتتاح المعرض العام في ساحة الخط متحف الشارقة للخط، بيوت الخطاطين، مركز الشارقة الفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بيت الخزف ودار الندوة. اليوم كيف كيف نحضر الافتتاح معرض الخطاطين المكرمين الشخصية، معرض قناديل للإماراتي علي الحمادي، صدى الحروف للمصري خليفة الشيمي، وأندلسيات المغرب الأقصى للمغربي بلعيد حميدي. في دار الندوة افتتاح معرض أسرتي جنتي لجمعية الإمارات الفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية بمشاركة 11 خطاط وخطاطة إماراتيين. فكرة المعرض من المكانة الكبيرة للأسرة ودورها في بناء مجتمع متماسك، والملاحظة هنا دور الخط العربي وملتقى الشارقة في بناء عائلة سعيدة ومجتمع سليم. فما معارض أخرى باش تفتتح فعاليتها في الأيامات الجاية باش نحضروا لها ونحضروا زادة للندوات والمحاضرات اللي باش تتنظم. على ذكر التنظيم، الحقيقة لجنة العلاقات العامة اللي هي بكل كبيرة وصغيرة مع الصحافة العربية والأجنبية اللي تغطي في الفعاليات مواعيد مضبوطة للتنقلات بين مختلف المواقع. دليل توضيحي عبارة على مجلد في برنامج المعارض وبلايسها وتعريف بالخططين المشاركين في المعارض الكل من جنسيات مختلفة، وكما قلنا لجنة التحكيم وأولها المكرمين متوفر بزوز لغات العربية والإنجليزية. نعطيكم فكرة على المشاركة التونسية في ملتقى الشارقة للخط العربي في المعرض العام، معرض الحلية الشريفة، يشارك الخطط التونسي عامر بن جدو، حط جانب كبير من تجربته في الخط الكوفي القيرواني، شارك في مسابقات ومعارض دولية منها ملتقيات الشارقة والكويت وجابس ومسابقة إرسيكا الدولية اللي تحصل فيها على الجائزة الثالثة في الخط الكوفي عام 2010. وفي الندوة العلمية اللي كما قلنا عنوانها الخط العربي بين الأصالة والريادة العلمية، وتو نرجعو لها بأكثر تفاصيل، المشاركة التونسية تجي مع الدكتور خليل قويعة في محاضرة عنوانها أثر الحرف العربي في تجارب التجريد الغنائي وحوار الثقافات البصرية. ما تنسيوش تصوروا الفيديوهات تلقاوهم على السيت بتاعنا www.jawharafm.net ولا على الكونت بتاعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام جوهر اف ام. منا حتى لين نلقاكم نقولكم ردوا بالكم على رواحكم وربي معكم. تشاو تشاو، باي باي.
3: ملتقى الشارقة للخط 2026 الدورة 12 مع غازي خليل تحت شعار ميزان بمساهمة تونيزيا هايتك الموزع الرسمي للماركة العالمية XO في تونس مع بعضنا نحو الأفضل في عالم التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية الإلكترونيك والأكسسوارات موجودين في مساكن وقريبا سوسة الكورنيش اتصلوا بنا على 25 806 209

0: تحب تحكي وتوصل كلمتك.
1: احنا البث بتاعنا راهو جغرافيا فهم، احنا نشكيو كان جغرافيا نشكيو لحد.
0: عندك راي؟
2: ربي فسول، ربي محمد فسول.
0: ما تخليهاش في قلبك.
2: مش حرام عليكم.
0: اتصل بميكرو جوهر على 29 100 100 وإلا 73 243 ألف.
3: جوهر أفهم راني ديما نتبع فيكم، جوهر بوصولي صوتي.
0: احكي عبر وخلي صوتك حاضر.
4: وأحلى أحلى أحلى أحلى إذاعة، ربي صلى يوفقكم.
0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
5: أول واحد فيه هب اللفظ.
6: خذ الصحيح.
7: خذ الصحيح. انتم تسمعوا خذ الصحيح مع غازي خليل والاستاذ عبد المنعم عبود
8: على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. خذ الصحيح.
9: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، موعد جديد من خذ الصحيح كما عودناكم كل الاربعاء من 8 ل 9 تسمعونا اتبعونا في كل ولايات الجمهوريه وخارج ارض الوطن. موعدكم مع المواضيع القانونيه، مع الاستشارات، مع الاحكام والقرارات. موعد يتجدد معكم مع الدكتور عبد المنعم عبود المختص رقم واحد، دكتور في القانون، مؤسس الاكاديميه القانونيه، مكون لإطارات وأعوان في القطاعين العام والخاص، أستاذ جامعي ومحامي لدى التعقيب. سعيد جدا باستقبالك دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا.
10: أهلا، بارك الله فيك سي غازي، وكل عادة نرحبوا بالسادة المستمعين مستمعي إذاعة جوهرة FM.
9: شكرا لك، رحبوا بكم ليكيب الكل، باش نكونوا معكم. غازي خليل في الاعداد والتقديم، منير اسماعيل في الاخراج، نرجس قلاله في التسجيل. رحبوا بالناس اللي معنا الكل. نذكروا اللي اليوم في تحت المجر باش نعملوا عوده للتنقيح الجديد للمرسوم عند الدار 54 بالتفاصيل الكل. موضوع اليوم باش نحكيوا على غرامات الاصل التجاري وخمسه اسئله في القانون، قانوني ولا غير قانوني. البدايه تسويت مع الفني مع الموسيقى، خليكم معنا.

0: نرجع معكم من جديد في خوض صحيح. مازلنا مواصلين حتى للتسعة باش نمشيو مباشرة لتحت المجهر.
1: تحت المجهر.
0: في تحت المجهر اليوم نسلطوا ضوء على التنقيح الجديد للمرسوم عدد 54. نعطيك الكلمة أستاذ تفضل.
2: شكرا لك سي غازي. بعد الاطلاع على الرائد الرسمي والمرسوم اللي هو في الحقيقة أول مرسوم في سنة 2026 بالرغم اللي تعدت العديد من الأشهر من السنة، هو أول مرسوم في هذه السنة سنة 2026 المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، وهو في الحقيقة المرسوم هذا ينقح المرسوم الشهير المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. إذن عندنا المرسوم الأصلي وهذا تنقيح للمرسوم الأصلي.
0: أي.
2: تنقيح مش في كل الفصول، تنقيح في فصل وحيد فصل 24. إذن عن الفصل 24 قديم اللي هو المعروف اللي في الأوساط الإعلامية وحتى بعض رجال السياسة ما يقولوا الفصل سيء الذكر، ربما يرون بأنه العقوبات كانت مشددة للغاية في الفصل 24.
0: أي ولا فيه قمع
2: ربما، هذا رأي من الآراء. على كل حال حاليا فصل 24 جديد يبدو على درجة كبيرة من المرونة لأنه قام بإلغاء العقوبة سلب الحرية، ثم في بعض الحالات كرس عقوبة سلب الحرية لكنها أقل حدة بكثير مما كان عليه الوضع قبل تنقيح 30 سبتمبر 2026. إذا عن الفصل 24 جديد وعن الفصل 24 قديم، 24 قديم شيء على روحه و24 جديد هو اللي توا حاليا سري المفعول. مع العلم بأنه الفصل 24 قديم لهنا بالنسبة للسادة المستمعين باش نوضحه شوية، فصل 24 كان يقر بالنسبة لبعض الجرائم عقوبة سلب الحرية قدرها 5 سنوات في الحالة العادية و10 سنوات إذا كانت هذه الجرائم تستهدف موظفا عموميا. الخطايا المالية كانت ب50,000 دينار في الحالة العادية وترفع إلى 100,000 دينار إذا كان المستهدف بتلك الجرائم موظفا عموميا. شنو مع الجرائم هذوما كان نذكروهم الناس كل مع بعضنا؟ هي جرائم إنتاج ويعني استعمال أنظمة المعلومات والاتصال لإنتاج أو ترويج أو نشر يعني معلومات كاذبة، وثائق مصطنعة، أخبار غير حقيقية. كل الغاية منها هي الاعتداء على حقوق الغير والمساس بالأمن الوطني والدفاع الوطني وأيضا التحريض على وكذلك بث الرعب بين المتساكنين. وأيضا عندنا في فقرة أخرى نفس تقريبا الجرائم، متى تعلقت هذه الجرائم باستعمال أنظمة الاتصال والمعلومات، متى تعلقت هذه الجرائم بالمساس بحقوق الغير، المساس بالحرمة المعنوية للأشخاص والاعتداء عليهم ماديا أو معنويا والتشهير به أو التحريض على الاعتداء عليه والتحريض على خطاب الكراهية، كانت العقوبة هي بطبيعة الحال من 5 سنوات انطلاقا من 5 سنوات، هي 5 سنوات سجن كانت و50,000 دينار خطية. هذا الوضع اللي كان القديم، فالعقوبات كانت ما بين 5 و10 سنوات. شنو هي الوضعية توا؟ هذا في الحقيقة هو احنا الناس كلنا نعرفوه تقريبا بعبارة واحدة، اللحظة يقول لك هذا المرسوم تاع الفيك نيوز. كي نخلق هنا فيك نيوز هكا ونضر به شخص، انا شي مثلا اعلامي شهير نظهره في مظهر مزري او شهر به او ربما عنده قضية جارية نقول او به وعليه وكذا واتهامات يعني او اخبار كذب وهي ليس لها اساس من الصحة. اذا عنده صبغة حمائية المرسوم. المرسوم الجديد يتسم بالكثير من المرونة لأنه المرسوم الجديد ألغى العقوبة السالبة للحرية في الحالات العادية حين استعمال أنظمة المعلومات والاتصال لغاية إنتاج أو ترويج أو نشر أو بث يعني معلومات وأخبار كاذبة أو وثائق مصطنعة ووثائق مزيفة، الغاية منها الاعتداء على كما قلنا قبليك الاعتداء على حقوق الغير والمساس بالأمن العام والدفاع الوطني وبث الرعب بين السكان. هذه العقوبة وما عدتش يتو 5 سنوات سجن و50,000 دينار خطية كما كان عليه الوضع سابقا في مرسوم 2022، بل أصبح الوضع على درجة من المرونة والعقوبات أصبحت فقط عقوبات مالية، والعقوبة هي خطية مالية تتراوح بين 10,000 دينار و 20,000 دينار. هذه في حالة الأولى. نفس العقوبة اللي هي خطية مالية تطبق أيضا في الصورة الثانية، يعني السيري الثانية متاع الجرائم اللي هي جرائم أنظمة الاتصال والمعلومات. متى استهدفت هذه الجرائم الحرمة المعنوية للأشخاص؟ يعني مست بشخص معين ماديا أو معنويا، متى قامت بالتشهير بشخص معين، متى قامت هذه الجرائم أو كان الهدف من هذه الجرائم التحريض على الاعتداء على شخص أو التحريض على خطاب الكراهية. إذن كل هذه الجرائم متى تم استعمال أنظمة المعلومات، فإن العقاب المقرر بالنسبة لها هو عقاب مخفف نسبيا لكن ماليا ربما قد يكون على درجة من الإرهاق، اللي هو خطية مالية تتراوح بين 10,000 و 20,000 دينار. في صورة العود لارسيديف، إيش معنى لارسيديف؟ يعني الإنسان يرتكب الجريمة، هذا يدان من أجل الجريمة ثم يعود يرتكب نفس الجرائم هذه، وقتها ندخلوا في باليه آخر، وقتها ندخلوا في إطار إقرار عقوبة سجنية سالبة للحرية.
0: نرجع
2: ولهنا في صورة العود تقرر عقوبة سالبة للحرية بالسجن لمدة 6 أشهر.
0: كاو
2: من اللي كنا في 5 وفي 10 عقوبة بـ 6 أشهر. واضح ولا؟
0: يعني تو تولي خطية وعقوبة بستة أشهر
2: وتضاعف العقوبات الأخرى. عاد ما كنا من بين 10 و20,000 تو تضاعف العقوبات المالية.
0: ثم العقوبات المالية أما معها العقوبة السالبة للحرية.
2: يعني إنسان اللي ما يتوبش على النوعية هذه من التصرفات ويستعمل أخبار مزيفة وكاذبة تنال من الحرمة المعنوية للأشخاص وتمس منهم من يعني من حرمتهم المادية و تنال حتى من حرمتهم المعنوية وتشهير بالأشخاص أو استعمال معلومات فيها تهديد الأمن العام والدفاع الوطني وفيها بث الرعب بين السكان. فالحقيقة هنا في صورة العود بعد ما تو ما عادش فما كان خطايا مالية، في صورة العود فما عقوبة سالبة الحرية قدرها 6 أشهر
0: ومعها الخطية المالية.
2: مرة الأولى تتعدل مرة
0: أي معها الخطية المالية،
2: معها الخطية المالية تضاعف الخطية المالية اللي كانت ما بين 10 و20,000 تضاعف الحالة هذه. واضح؟
0: يعني فما تجديد.
2: شو تجديد؟ كان نتحدث على زوز رؤى مختلفة. رؤى متناقضة، يعني دو فيزيون دو سوجي كي سون دياميترالمون اوبوزي. ما فماش علاقة ما بين، معناه ماهوش يمكن في العبارات يتشبهوا شوية وفي الأركان المادية للجرائم هما متطابقين، لكن من ناحية العقوبات شتانا بين الفصل 24 القديم اللي كان متشدد وصار من أبعد الحدود، وربما قساوة الأحكام هذه خلت الكثير من ألسنة يعني الحقوقيين تتعالى لانتقاد هذا الفصل. حاليا ربما رجعنا إلى يعني مشهد يتسم بأكثر مرونة وبأكثر يعني مقبولية، لأنه في الحقيقة الفصل 24 تو مقبول يعني أكثر من الفصل 24 قديم. مع العلم بأنه إذا كان الجرائم هذه تستهدف موظف عمومي، ونرجع لهنا حالة الموظف العمومي، فإن العقوبات المقررة في الصورة اللي هو الكرهة اللي هي صورة 6 أشهر سجن ومضاعفة الخطية المالية، هو بدورها يتم مضاعفتها. إذا كان يتم الاعتداء على موظف عمومي العقوبة تكون بسنة سجن.
0: ونفس الشيء بالنسبة للمتهم، يعني كي يكون موظف عمومي تضاعف؟
2: لا، المتهم كي يبدأ موظف عمومي يعامل معاملة الجاني العادي، يعني ياخذ خطية من الأول ومن بعد إذا كان في صورة العودي واللي إذا كان هو يكون الضحية وقتها تضاعف العقوبة.
0: فهمت.
2: مش كي يكون هو الجاني، الجاني هذيك حاجة أخرى، ولكأنه مواطن عادي الموظف العمومي. لكن حبيت نقول حاجة راوي، إذا كان ثم زوز أصناف من الجرائم ارتكبت يعني في نفس الوقت، فيها انتباق للفصل 24 وانتباق للفصل 86 من مجلة الاتصالات، فأنه في الحالة هذه راو بشي يطبق الفصل 86 من مجلة الاتصالات عملا بقاعدة توارد الجرائم والعقوبات. نفسر شوي. جيت الإعلامي شهير.
0: مسير شنج بتخو فنان.
2: ما نقولش محامي، ما نقولش رئيس جامعة، نقول فنان.
0: باهي خويا رياضي.
2: برا وبعيد فك علينا من غير أزلك، شخص عادي.
0: باهي.
2: شخص عادي. نبعد على الحساسيات المهنية.
0: بالضبط.
2: إنسان شخص عادي في وقت من الأوقات فما إنسان خرج له صورة في وضعية مزرية ونابية، هو شخص مرتكب حد شيء.
0: أي.
2: ما عنده حد شيء، ما عندهش علاقة بالموضوع، جيستك كلي تشويه السمعة. انتيجة شنية؟ انتيجة هو أنه الشخص هذا المعتدي ارتكب زوج جرائم فرض وقت، ارتكب جريمة الفصل 24 اللي فيها معناها أخبار كاذبة ووثائق مصطنعة، وفيها المساس في الحقيقة يعني فيها اعتداء ماديا ومعنويا على شخص، اعتداء معنويا على شخص. الحالة هذه في نفس الوقت تمثل أيضا ومعناها الركن المادي لجريمة أخرى اللي هي جريمة الإساءة إلى الغير وإزعاج راحتهم، اللي فيها عقوبة تتراوح بين سنة وسنتين سجن وخطية من 100 إلى 1000 دينار.
0: واضح.
2: تعالوا الحاجة للمقارنة دي، ما نعتمدوا في العقوبات السلبة الحرية، ما نعتمدوش الخطايا المالية.
0: نعم.
2: ولهنا تشوف للعقوبات السلبة الحرية هي متفوقة في مجلة الاتصالات بعد أن كان العكس قبل التنقيح. راه قبل التنقيح كانت العقوبات الموجودة في فصل 24 هي الأكثر شدة.
0: أي.
2: طيب كي يبدأوا عنا نفس الفعلة وزوج جرائم، وجرائم هذوما الزوز في الحقيقة منطبقين على الفعل، مش باش نطبقوهم معناها ياخذ مثلا مكتب من ربي على الفصل 24 ومكتب من ربي على أساس الفصل 86. لا، لهنا الفصل 54 مجلة جزائية يقول لك راه نطبقوا كان الجريمة والعقوبة الأشد. لهنا العقوبة الأشد اللي هي عام سجن، نمشيو في العام سجن إلى سنتين سجن. مش تجي خطية مالية. دونك رد بالك الفصل 86 برشا يتذكر الفصل 24 اما ينساو الفصل 26، لانه تقريبا
0: 86 ولا
2: 26 نجموا احنا بنفس الفعله تتكون مجموعه من الجرائم بما فيها جرائم الفصل 24 من قانون الاتصالات ولا من مرسوم هذا نتاع الاخراني المرسوم عدد واحد، وايضا من معناها جرائم مجله الاتصالات اللي هي الفصل 86 احنا تحديدا نحكيوا عليه. إذا كي برشا ناس كي يقول لك راه فصل 24 قولوا تذكر هذا الفصل 86 نجم يطبق في الحالة هذه. حاجة أخرى، الأحكام الباتة طبعا يطبق عليهم القانون بصفة رجعية،
0: يطبق ولا ما يطبقش؟
2: مثلا واحد تحكم عليه عام 2021
0: أي
2: ومثلا الحكم عليه 3 سنين، قولوا احنا 2025 تحكم عليه 3 سنين، هل انه يتم اذا كانت العقوبه ولات اقصى عقوبه هي 16 عام نوليه في الحاله هذه نطلبوا معناها اعاده المحاكمه وشونا، فمش حل.
0: اي
2: في الحقيقه لهنا الاحكام الباتة اتصل به القضاء يمكن ان يصدر بشانها عفو.
0: اها به،
2: وحينئذ تنتهي الامور عند هذا الحد. ولكن حاليا الاحكام الباتة اتصل بها القضاء لا ينطبق عليها القانون، القانون لا يسري الا باثر فوري.
0: واضح.
2: الا اذا كانت تكون فما محاكمه على اساس الفصل 24 قديم، وحاليا هي هذه المحاكمه جاريه، وبالتالي اصدر المرسوم في الاثناء، ما زالت فما جلسات اخرى واصدر المرسوم تو فما جلسه قادمه، في هذه الحاله يطبق المرسوم عدد واحد لسنه 2026. واذا كان الامر يتعلق بصور الجرائم نتاع الفقره الاولى والفقره الثانيه فانه بطبيعه الحال هنا يخلى سبيله، لانه ما فماش عقوبه سلب الحريه. لانه نطبق القانون ارفق بالمتهم عملا بفصل واحد من المجله الجزائيه. واضح؟
0: واضح. باه كي تكون اكثر من قضيه يصير ضم ولا ما يصيرش ضم؟
2: ما تبقاش راه في الحالات نتاع المرسومه 24 جديد.
0: باه واضح.
2: شنو فصل 53؟ تاع امكانيه تطبيق ظروف التخفيف، يعني واحد ياخذ 16 16 ما ينقصولوش يقولوا له 3 اشهر ولا شهرين.
0: اها.
2: هذا 16 فيرم راه. كيما المضاعفه نتاع العام.
0: بالضبط.
2: 16 فيرم.
0: باه سالتك كي تكون اكثر من قضيه يعني المتضرر اكثر من شخص. يكون هكا نقولوا تعود على الحكاية هذه على الانترنت متضررين أكثر من طرف، فما ضم للقضايا هذه الكل ولا لا كل قضية واحدة؟
2: ضم هذه اعتداء كما إنسان يسدد لكمة إلى شخص ثم يسدد لكمة إلى شخص آخر ثم لكمة إلى شخص آخر،
0: يعني كل قضية واحدة
2: وهذه كل قضية وحسيبها. ما فماشي ضم، كل قضية عندها الركن المادي متاعها، ماهيش قضايا وحدة الأطراف وحدة الموضوع باش نحكيو على الضم راه، فهمتني؟ ما فماش وحدة موضوع يعني وحدة أطراف، هذه فما أطراف مختلفة، ولو أنه الجريمة هذه ترتكب بطريقة مختلفة، هذا عنده وثيقة سايب له ما نعرفش أنا فيديو، الآخر سايب له صورة، الآخر معناها حتى الأركيل المادية تنجم تكون مختلفة، ما نضمهمش على خاطر الأركيل المادية مختلفة، ثم ثاني حاجة ما نعرفوش شنو هي نوعية معناها الفعلة، تنجم تكون ترويج، تنجم تكون هذه، تنجم تكون بث، أما المفيد أنها الكل هي لازم تكون متعمدة.
0: واضح.
2: والقصد الجنائي لازم يكون قصد جنائي متوفر وقصد جنائي خاص.
0: واضح استاذ، يعطيك الصحة، خليكم معنا، ما نمشيو مع فاصل موسيقي ونرجع لكم.

0: نرجع معكم من جديد ديما في خوض صحيح على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. نجدد لكم التحيه ونمشيو مباشره للموضوع اليوم. موضوع اليوم موضوع اليوم نحكي على غرامات الاصل التجاري. نرجع معك استاذ عبد المنعم عبود، تفضل.
1: شكرا سي غازي. اول حاجه كي نحكيو على الاصل التجاري راهو نحكيو على منقول بحكم القانون. يعني ديما كالعاده يلزمنا نفرقوا ما بين العقار والاصل التجاري اللي هو منقول يتمثل في مجموعه عناصر مخصصه من طرف تاجر لممارسه نشاط تجاري.
0: باهي.
1: وكل الاصل التجاري ذاك الى اون فالور يتسمى بالفرنسويه يونيفرساليتي موبيليير. يونيفرساليتي يعني مجموعه من العناصر. وحكمها شنو تصنيفها؟ ماهيش عقار، ماهيش مرتبطه بالعقار، وماهيش عقار بالتخصيص، هي منقول.
0: باهي.
1: منقول ينتقل من مكان الى اخر، وهو كي يشترى على اساس انه منقول. باهي. الاصل التجاري هذايا باش نزيد نفسر، هي تلك العناصر التي يضعها تاجر على ذمة نشاطه التجاري لاستغلال نشاط وللقيام بأعمال تجارية بطبيعتها على معنى الفصل 2 من المجلة التجارية.
0: واضح.
1: يبيع يشري يكري فساتين الأفراح، يبيع أدوات كهرومنزلية المثلة. يعني هي تجارة ويكون تاجر، ما يكونش معناها مش نحكي على أصل تجاري، نحكي على زادة كيف على صبغة معينة ممارسة الأعمال التجارية. مش نحكي على حرفة ولا مهنة حرة.
0: باي.
1: كل هذا في بلاصتها، نحكي على أصل تجاري مش على أصل حرفي ولا على أصل مهني.
0: باي.
1: نحكي على أصل تجاري. تجاري الملاك اللي يمارس في وسط المحل متاعه نشاط تجاري راه أصل تجاري، ينجم يحيله ينجم يبيعه.
0: باي.
1: لكن ما ينجمش لأنه يتمتع بغرامات لأنه موش كيري روحه هو.
0: باي.
1: دونك الحالة اللي مش نحكي فيها من بعد على استاد غرامات هي الحالة اللي يكون فما مكتري للعقار.
0: باي.
1: وعليش مكتري؟ مش مثلا انسان منتفع او شخص عنده معناها سند اخر لحيازة العقار خلافا لعقد الكراء. لانه بكل بساطة احنا تو ما نسمدوا الغرامات الا في اطار قانون الاكرية التجارية متاع 25/1977. يلزم يكون كاري، وباش نحكيه على غرامات يلزم يكون الشخص كاري هذا واستمر واستقر على استغلال اصل تجاري لمدة سنتين متتابعتين متتاليتين.
0: واضح.
1: كي هو يكري عقار ويقعد الكراء نتاعو متواصل لمدة سنتين، النتيجة الطبيعية هو انه يكتسب ما يعرف بحق الملكية التجارية بالفرنسية لو دروا او رونوفلمون او باي، ولا يتسمى تكور لو دروا او باي والا انكور لا بروبريتي كوميرسيال. عنده شنو الحق بالنسبة لي هو حين انتهاء عقد الكراء باش انه يطالب الملاك باش انه يجدد له عقد الكراء، ماذا وإلا فانه الملاك حينما يرفض تجديد عقد الكراء سيكون ملزما بأداء مبلغ مالي بعنوان غرامة حرمان
0: من الأصل التجاري.
1: يعطيك الصحة، سميوها انديمنيتي ديفيكسيون.
0: باه.
1: هذه غرامة من الغرامات.
0: باه.
1: دونك احنا الشروط يجب يكون عندك عقد كراء، ويلزم عقد الكراء هذا يعني فيه استقرار على استغلال النشاط التجاري لمدة سنتين. ومن بعد هالسنتين هذوما وقتها يجي خرجك الكاري تنجم تطالبه بك الغرامة هذيك اللي تسمى غرامة حرمان.
0: باهي.
1: فما حالات ما لا تستحق فيها هذه الغرامة. ويقول لك بور موتيف غراف ليجيتيم، إذا كان فما يعني تنجم توقع ليفيكسيون دو لوكاتير معناها إخراج المكتري من المحل لأسباب خطيرة ومشروعة.
0: كيما مثلا؟
1: مثلا عدم دفع معينة الكراء. يخرجوه بيدو على راسه. فما تنبيه، التنبيه يمر عليه 90 يوم، إذا كان مر 90 يوم وما خلص شكل متخلد بالذمة متاعه من معينة الكراء فإنه يقع القيام بقضية استعجالية، والقضية الاستعجالية سينصف المالك في هذه الحالة ويتم إخراج المكتري من المحل بدون دفع غرامة حرمان. التأخر المتكرر في دفع معينة الكراء يعتبر أيضا سبب من أسباب الإخراج بدون دفع غرامة حرمان.
0: بعدم إثبات دفع معينة الكراء مثلا، أنا كنت قاعد تخلص في الكراء وماكش تاخذ في التواصل،
1: ما فما وصولات تثبت الدفع،
0: ماكش تاخذ في التواصل،
1: وصولات هذا ومعناه فما متخلد بالذمة.
0: أي إذا أنت ماكش تاخذ في التواصل عبارة ما خلصتش الكراء،
1: عبارة ما خلصتش
0: يعني نجم يخرجك.
1: والله وانه فما منها امكانيه الاستنزاد الى البينه بالشهاده، وهذه المساله قابله للنقاش.
0: نولي نمشيو لليمين الحاسم والامور هذه،
1: برشا معطيات اخرى في صوره تخلف الادله وقتها.
0: هاي مات. باهي نواصل.
1: فما حالات اخرى في صوره مثلا توتر العلاقه بين المالك والبكتري، مثلا اعتداء بالعنف او ربما حتى وثائق فيها سلب وقذف بالنسبه للمالك وصادره عن المكتري. فما حالات اخرى اللي هي تعريض سلامه العقار للخطر، يعني المساس بهيكليه المحل، الانسان يجي يلقى عقار يعطيه له هكا حانوت يمشي يحل شانتي غاديك ويبدل الباب يردوا من هنا ويبدل من غاديك الشباك بدون موافقة المالك. هذا راه نحكي لك هذا يسمى لاتانت لا ستركتور دو ليموبل.
0: يعني انت اذا بدلت حتى في ملامح ولا الهيئه بتاع المحل ينجم هو يخرجك من غير ما تحصل
1: تغيير احواض من مكان الى مكان بالنسبه لحانوت
0: يعني حلاتي. مش مثلا تجي تسكر باب وترد من الشيره الاخرى بتاع المنهج ولا الشباك
1: هيكليه المحل.
0: اي هيكليه المحل مش مشكل، ولا عندنا فيها زاد اشكال.
1: قلت لك مساس بهيكليه المحل، اذا كان فما مسيد بالحيوط ولا مسيد بالسقف ولا مسيد بالباب ولا بالشباك بدلت مكانه وقال شنو التهويه والاضاءه، راه ما تنجم تعمل حاجه الا بترخيص مسبق من المالك.
0: ولا
1: اذا كان ما تعملش حاجه هذه بعد ينجم يخرجك بدون دفع غرامه حرمان.
0: اوكي.
1: وعدم الاعتناء بالمحل لانه عنده واجب المحافظه على المكره، تلقاها كله شروخ ما يتولاش الاصلاح نتاعو، الشقوق قاعده تتوسع تدريجيا والمكتري يعني ما يحركش الساكن في الحاله هذه. فحينما يعني يتم معاينه هذه الاضرار هذا خلال بواجب حفظ المحل، وبالتالي يجب يتم اخراجه في بعض الصور اللي هي معناها تكون فما درجه من الخطوره لهنا يجب يتم اخراجه بدون دفع غرامه حرمان. إذا الملاك اللي يقول لك معناها حتى تساخي وما عادش نخرج وراي مسمار في حيط وما عنده ما يعمل لي، راهو لا، الملاك راهو عنده الحق الملكية العقارية والمكتري عنده حق آخر اللي هو اسمه حق الملكية التجارية والمشرقة بالموازنة بين الحقين. فالمشرع ديما يخلي الإمكانية بالنسبة للمالك لاسترجاع المحل نتاعه في كل الحالات مقابل دفع غرامة حرمان، ويحمي المكتري بتمتيعه بحق الملكية التجارية بحيث أن المكتري يبدأ مستقر في المحل متاعه وتواصل استقراره مدة زمنية معينة فإنه يتواصل ذلك الكراء بصفة عادية مع تمكين المكتري من نوع من الحماية القانونية تمثل في إسناده بعد سنتين من الاستغلال التجاري حق ثابت لصالحه وهو حق الملكية التجارية بحيث لا يتم إخراجه إلا بدفع غرامة تسمى غرامة الحرمان. هذه الغرامة تسمى غرامة تقديرية. الفقه الفرنسي يقول لك فما دي زانديميتي ايفالواتيف وحنا نترجموها الى الغرامات التقديرية، وفما غرامات اخرى اللي هي غرامات جوزافية ويسميهم لي زانديميتي فورفيتير.
0: باهي هذوما كيفاش؟
1: باهي بالنسبة قلت لك واحد مكتري ظهر له بعد 5 أو 6 سنين باعوا الملاك ظهر له باش يخرج الكاري نتاعو يحب يسترجع المحل، ربما هو يحب يمارس نشاط آخر ولا ماش يحب يسترجع المحل نتاعو لسبب من الأسباب، ينجم يخرج المكتري في هذه الحالة مقابل دفع غرامة اللي هي تتفق على معنى الفصل 7 من قانون الأكلية التجارية، تتفق مع قيمة الأصل التجاري وكذلك مصاريف التنقل ومصاريف التحرير وكذلك مصاريف تسجيل العقد اللي معناها اللي تتفق لو كان في صورة بيع الأصل التجاري إلى مشتري له، تقريبا هكا يقدروا قيمة غرامة الحرمان، قيمة الأصل التجاري وقيمة العقد مع التسجيل لو كان الأصل التجاري هذا يتبيع ويعني مصاريف التنقل، كأنه نفترض كأن الأصل التجاري بشي يمشي لبلاصة أخرى. دونك انت الملاك باش يعطي للمكتري المصاريف نتاع اخلاء المحل من هذا الاصل. واضح؟
0: واضح.
1: وهذا شكون يقدرها؟ يقدرها خبير عادل
0: اي
1: معين من طرف القاضي اللي باش ترفع قدامه القضيه بالنسبه للمكتري في الحصول على غرامه الحرمان. واضحه الفكره؟
0: واضحه الفكره.
1: الخبير باش من ضمن اونتروتر كونسيديراسيون باش يشوف المداخيل نتاع الاصل التجاري. ومن المفارقات انك باش تلقى المكتري في الحاله هذه باش يقول لك انا عندي احسن اصل تجاري في الكون مش في العالم برك.
0: اي
1: علاش خاطر بشكاكه ترتفع قيمه الاصل التجاري وقيمه غرامه الحرمان، بينما لو كان فما قضيه في المقابل للترفيع في معاينه الكراء مرفوعه من قبل المالك على المكتري باش يقول لك المكتري راني عندي اسوا اصل تجاري في الكون.
0: ماي
1: بشكل الترفيع بكثير، يعني نفس راي نفس المعطيات ونفس الاصل التجاري وتلقى المكتري حسب مصلحته كل مره يغير اقواله.
0: مفهوم.
1: هذا امر طبيعي غريز لانه الانسان يحب ديما يدفع اقل وبطبيعه الحال يحفظ مصالحه. بالنسبه للغرامات الجوزافيه مش الغرامات التقديريه، هي غرامات ساعة موجودة من فصل 9 وانت أرجع من قانون 77، والغرامات هذه يا سي غازي هي في الحقيقة غرامات يقدرها القانون.
0: اها
1: ثلاث سنوات
0: بالقانون هذه.
1: هذه بالقانون، ما لا يدفعوا أكثر لا يدفعوا أقل.
0: باي مفهوم.
1: 4 سنوات كيرا مثلا في صورة التالية
0: هاي
1: رنوفلمون ريكونستركسيون، رنوفلمون تالية يعني إذا كانت تجي مثلا فساد كبيرة هكا تستوجب إخراج المكتري، باش تجي أنت مابل تعاود تهيكلو من كل أول وجديد، تعاود في إصلاحات كبيرة وكذا، يخرج المكتري ويدفعوا له 4 سنين.
0: أها باي واضح.
1: ثم تاليا كيف كيف زاد سور إليفاسيون يسميوها، سور إليفاسيون كي يبدا واحد باش يبني مثلا عنده عقار ريسوسي وكارير، ثم هو باش يجي يبني من فوق، وما فماش امكانيه لاستغلال النشاط التجاري بالنسبه للمكتري، اذا لابد من اخراج وقتها يعطيه غرامه، وفما غرامه جزافيه تقدر زاد بعدد معين من السنوات، سنوات النشاط، فانها الغرامه هذه في صوره اعاده البناء. واضح
0: واضح واضح.
1: عندنا 3 أنواع غرامات جزافية، في صورة إعادة البناء، الهدم وإعادة البناء، ولا في صورة التعلية، ولا في صورة الرنوفلمون
0: التجديد. نجم
1: كل واحدة ثلاثة سنوات كراء، غرامتها 3 سنوات كراء، 4 سنوات كراء
0: في التعلية،
1: لا الرنوفلمون هذيك الإصلاح وتعلية. التعليه زاد كيف سيتون انديمنيتي فورفيتير. في كل الحالات هذوما دي انديمنيتي ما يدخلش فيهم تقدير الخبير، هي حساب يعني مجرد حساب رياضي، نحسبوا قديش مثلا 3 سنوات يتم التامين بالخزينه العامه للبلاد التونسيه، ثم يقع القيام بقضيه استعجاليه، وهذه القضيه تتوج بصدور حكم استعجالي باخراج المكتري بعد تامين تلك المبالغ، باعتبار انه المساله هي في الحقيقه واضحه. في حتى واحد يجيب رخصه نتاع تعليه ولا رخصه نتاع اعاده بناء باش نفعلوا المشروع هذا، نمشيو استعجالين نطلبوه بالخروج لكن الاقل مع تامين الغرامه هذه في الخزينه العامه، يعني صندوق الامان والوداعه ولا تسمى الخزينه العامه للبلاد التونسيه، بعد استئذان المجلس يعني استئذان الحاكم بموجب اذن على العريض.
0: به يرجع من بعد ولا ما يرجعش؟
1: لهنا يرجع. وهذا ما يعرف بالنسبه للمكتري بحق الاولويه، مش في الشراء اما بحق الاولويه في الكراء.
0: في الكراء
1: نعم. اذا كان تعاود تبني انت في نفس البلاصه هذيك اللي تهدت، كما تتذكر البالماريوم قبل
0: اي نفكرها بالقدا،
1: البالماريوم هدوه بكله
0: اي
1: وقاموا باعاده البناء. ثم بعض يعني التجار اللي كانوا
0: التجار اللي رجعوا
1: البلاصه قريبه من بلاصتهم.
0: صحيح. نعم.
1: ما عليهم إلا أنهم يجدوا الكراء، وفي هذه الحالة إذا كان ثم خصومة حول معين الكراء يمشيوا للحاكم اللي يحدد معين الكراء.
0: هو على حد علمي أستاذي نجم يعود لك حتى في بلاصة كما قلت أنت قريبة، وإلا بلاصة تكون تابعة زادة للمركب التجاري الكل
1: بطراضي طرفين، ولا في نفس البلاصة بيدها اللي يخرج منها السيد يرجع في نفس البلاصة. أما يلزم يمارس هذا الحق الأولوية في الكراء في غضون السنة الموالية من إخلاء المحل.
0: ويمارس نفس النشاط،
1: يبعث له معناها عقد منفذ يعرب عن رغبته في ممارسه حق الاولويه في الكراء، يبعث للمكتري من البول هنا المرسل بطبيعه الحال اللي يكلف عدل التنفيذ هو المكتري المغادر.
0: هاي
1: دونك تشوف اللي احنا انطلقنا من مفهوم الاصل التجاري، ومن بعد وصلنا الى مفهوم الغرامات التقديريه او الغرامه التقديريه المتمثله في غرامه الحرمان، وصولا الى غرامات مش غرامة إلى غرامات جزافية. والغرامات هذه هي 3 أصناف من الغرامات وصورها مختلفة، تعلية وتجديد وأيضا هدم مع إعادة بناء.
0: به ممتاز.
1: دونك الأصل التجاري يعني قيمة وثروة مادية في الحقيقة قيمته قد ترتفع مرتبطة بالضرورة بعدد الحرفاء اللي هم يتردوا على المحل. الغرامة التقديرية باش تكون مرتفعة إذا كان يعني المحل يعرف ازدهار على مستوى النشاط التجاري، وستكون الغرامة يعني ضعيفة وهزيلة إذا كان بطبيعة الحال النشاط متقلص وفي تقهقر مستمر، وقد لا تستحق غرامة حرمان عن مغادرة المحل إذا كان المحل بدوره مغلق منذ عدة أشهر،
0: ما عندوش كليونات وما يخدمش
1: ليه مسكر. يدفع لك في الكري وهو مسكر.
0: ولا تحط في لونساني ويقول هاني نخدم.
1: ويجي يقول لك من بعد يجي يخرج ويقول لك لا عندي غرامه. ما عندكش غرامه في الحاله هذه اللي صحيح. الاصل التجاري هو في الحقيقه إلي تريبيوتير دو لا كليونتيل. اذا كان لا كليونتيل هي في انخفاض وتقهقر واصبحت قيمه الاصل التجاري صفر. غرامه الحمايه ستكون كذلك.
0: بالضبط.
1: وهذه الغلطة اللي يقع فيها الكثيرين، يقول لك أنا هاني كاري وهاني لي أكثر عديد السنوات موجود في البلاصة هذيك، جاو 13 حبيت نرتاح توا هاي طرفية بالخروج ما نجم نعطي حتى شيء.
0: ولا حتى من الأول أستاذ، والله حبيت نسألك عن الموضوع هذا، معناها تلقى محلات اللي تلقى حط لونساني ويحط لك للكيرا وهو مغلق ويقول لك فيه أصل تجاري، كان تحب تاخذه خلص الأصل التجاري ولا يشري الفوند كوميرس واللي هو مغلق وما فماش حتى حرفاء. يعني العملية هذه قانونية ولا غير قانونية؟
1: والله مبدئيا من ناحية القانون ما عادش فوند كوميرس تو باش نشري أنا. فوند كوميرس راه لازم يكون محلول فما ممارسة نشاط تجاري، هو عدد كليونات. بون إذا كان قبل الإغلاق هذا استثنائيا بالنسبة لبعض أنواع الأصل التجاري، إذا كان قبل الإغلاق فما تردد لعدد كبير من الحرفاء على ذلك المحل، ويعرف الناس كل اللي وقت باش يعاود يحل المحل هذاك الأبواب متاعه سيتردد كثير من الحرفاء على نفس المحل وقت الأصل التجاري موجود، لأنه الجاذبية متاعه الأتراكتيفيتي لا تزال موجودة
0: مازال.
1: أما إذا كان هو محل موجود في منطقة غير تجارية وحل الإنسان المشروع هذايا وقعد بعض سنوات لتكوين حد أدنى من الحرفاء ثم يغلق ويجي يقول لك نبيع لك الأصل التجاري، أنا ما تصورش الأصل التجاري موجود. مسألة تقديرية خاضعة لمطلق اجتهاد قضاة الأساس.
0: واضح. أنا ما حدنا القانوني ولا غير قانوني، هيك الفقرة الجاية باش تكون. خليكم معنا باش نمشيو الفاصل الموسيقي ونرجعو لكم ديما في خوض الصحيح على الدنيا وما فيها جوهر FM.

0: معكم من جديد في خوذ صحيح على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. والفقره الاخيره تكون خمسه اسئله وموقف القانون قانوني ولا غير قانوني. ونبدا بالسؤال الاول. شخص يرتكب حادث مرور ويترك المصاب على قارعه الطريق ويواصل قياده سيارته للتقصي من المسؤوليه الجزائيه والمدنيه معولا على التدخل اللاحق للحمايه المدنيه، قانوني ولا غير قانوني؟
1: غير قانوني بالمرة. لهنا نذكر أنه راي الأصل ارتكاب حادث مرور هو في الحقيقة جنحة، ولكن ثم جريمة أخطر من ارتكاب حادث مرور اللي هي جناية الفرار المتعمد إثر حادث مرور. حادث مرور اللي هو يسبب القتل أو الجرح. لهنا راه فما فصل اللي هو الفصل 91 من مجلة الطرقات يرفع العقوبة العادية لحوادث المرور إلى 10 سنوات سجن. 10 سنوات سجن في صورة الفرار إثر حادث مرور، لأنه تخلي شخص وهو ينزف دما وفي حالة رثة وتخليه فك الحالة هذيك وانت معناها تعرف اللي من واجبك التوقف، وهذا التزام قانوني انك تتوقف في حالات معينة، مش في كل الحالات لابد من إغاثته، وفي كل الحالات حتى ولو الشخص يقول لك لا بر على روحك وما صار لي حتى شيء، فيلزمك تتوقف تمشي تعمل كونستا، وبعد ما تعمل كونستا ثم حديث آخر إثبات الواقع. أما باش تمشي تخلي عبد هكاك من بعد ما ضربته حتى كان قالك برمشي على روحك ما تعرفش عليه، من بعد يقول أنا شفت ضربتني كرهبة ومن بعد هرب.
0: هذاك علاش هو في حالة عملت حادث مرور لازم تمشي تبلغ، يعني حتى كان قالك بر على روحك امشي بلغ.
1: امشي بلغ لأنه من بعد ينجم هو من بعد يمشي بلغ ويقول راهو ضربني ويهز الرقم المنجمي متاع السيارة ويدلي به الجهة الأمنية، وبالتالي يأكد للجميع أنه فما جريمة فرار إثر ارتكاب حادث مرور. الإنسان لابد أن يكون محتاط ويكون حذر من هذه الناحية، وأنه في صورة لا قدر الله إنسان ارتكب حادث مرور قاتل أو تسبب في جرح الشخص من الأشخاص الضحية، لهنا حتى ولو تقول لك برا امشي على روحك تمشي تعمل كونستا وتبلغ عن الواقعة.
0: باهي تعديت بحث حادث مرور وخليت الضحية كما قلنا على قارعة الطريق، ومن بعد تم الإثبات أنك أنت تعديت من غادي وكذا الضحية هذيك كان لا قدر الله مثلا فارق الحياة وإلا عمل نزيف داخلي ولا حاجة وأنت ما ألحقته، يعني ما عطيتوش الإسعافات الأولية ولا ما بلغتش عليه، هنا فما يعني حتى عقوبة سجنية؟
1: شوف هذه الفرار هي 10 سنوات.
0: أي.
1: عدم إغاثة شخص في حال خطر.
0: أي.
1: 5 سنوات الأصل فيها.
0: نصف العقوب.
1: أقل لكنها مقترنة باستبعاد تطبيق استبعاد إمكانية تطبيق ظروف التخفيف والفصل 53 من المجلة الجزائية. إذن اللي يأخذ 5 سنين يأخذهم فيرم.
0: أي. ما فيهاش تخفيف.
1: ما فيهاش تخفيف. إذا عنا 10 سنوات احنا في الحالة هذه، 5 سنوات أنا هي العقوبة اللي باش نعتمدوها، لأنه باش يتكون من الفعل الواحد عدة جرائم، قاعدة توارد الجرائم، قاعدة توارد الجرائم والعقوبات الواردة في فصل 54 و55 مع اختلاف طبيعي.
0: تمشي للعقوبة الأشد.
1: نمشي للعقوبة الأشد. العقوبة الأشد لهنا شنية؟ هي العقوبة متاع 10 سنوات باش نطبقوا الفصل متاع المتعلق بجريمة الفرار في حادث المرور.
0: واضح. باهي نمشي للسؤال الثاني. معينة منزلية تتولى بمناسبة مغادرة العمل وبدون علم صاحب المحل أخذ بعض مواد التنظيف بل وحتى بعض المنتوجات الاستهلاكية ولا ثمار الأشجار بالمنزل، وبسؤالها أكدت أنها كانت محتاجة لتلك المواد القلة ذات اليد، التصرف قانوني ولا غير قانوني؟ أي قانوني ولا غير قانوني؟
1: لا غير قانوني بالمرة. شنو ثم سرقة هذه أول حاجة هي مؤتمنة على كل ما هو موجود في المنزل.
0: فيها خيانة مؤتمن؟
1: فيها خيانة مؤتمن مش سرقة. هذه تعتبر خيانة مؤتمن وما هيش خيانة عادية، لأن الخيانة العادية هي يعني خيانة الأمانة العادية هي جريمة تستوجب عقوبة بالسجن 3 سنوات وعقوبة بخطيئة مالية 120 دينار. لكن الحالة هذه إذا كان يكون مرتكب خيانة الأمانة أجيرا أجير يومه خادما أو مستخدما أو وكيلا في الحالة هذه فإن العقوبة ترفع من 3 سنوات إلى 10 سنوات سجن. رد بالك 10 سنوات
0: اليوم العقوبات كلها شديدة، العقوبات كلها 10 سنوات اليوم.
1: ليه ما صديقي شو أقول لك، هذه خيانة موصوفة لأنك تدخلها لدارك، هي عبارة مؤتمنة على كل تفصيلة في الدار.
0: صحيح.
1: يعني هي كي تخليها في الدار راهو هذيك عبارة على أنها هي في بلاستيك، هي لا تتصرف تصرف المالك في ملكه، لكن يجب أن ينتابها شعور المالك في ملكه وحافظ على الأشياء كما تحافظ هي على أملاكها.
0: كيني مولات الدار بالضبط،
1: ماهيش مولات الدار،
0: كيني كين
1: كين يعطيك الصحة فويتا بريسي، يعني عندها واجب الحفاظ على الأشياء وما عندهاش الحق تمس يعني حتى تسيله باش تهزه، ما عندهاش الحق
0: لا التصرف ولا التفريط ولا النايب ولا
1: لا تتصرف
0: والإتلاف ولا أي
1: حتى الماكلة حتى أن تستأذن من رب البيت
0: بالضبط. به نمشي للسؤال الثالث، متعدي من بلاصة وشفت مجموعة أطفال كانوا يتسولوا ملمومين على رجل كبير يظهر أنه عارفهم، وفي مكان آخر شفت متسول يظهر أنه كفيف ويسخف في العباد للحصول على صدقة، هذا الموقف قانوني ولا غير قانوني؟
1: غير قانوني، هو الأصل التكفف، إذا كان فيه إنسان يلحق أذى بنفسه لغاية التكفف فيه 6 أشهر سجن.
0: وحد هذه؟
1: هذا هي الفصل 171 من المجلة الجزائية تحت عنوان في التكفف دو لا مونبيشيتي لمونديون، عرفتوا هذاك الذي يتكفف هكا يقول لك قبل كانوا يعميوا حتى أرواحهم خاطر سارابور دو بوكو بلوس درجونك يبدأ عنده عاهة وعاهة بدنية. من يوهم بهذه الأشياء أو من يستعمل طفلا دون 18 يرفع العقاب إلى سنة سجن. ريتهم في يبدأوا مثلا قاعدين هكا ولاد ساعة ساعة تشوفهم فما شكون راجل كبير وهم كأنهم يتحاسبوا، هذه في الحالة هذه سنة سجن. حتى اللي يستخدم زاد عرفت شهادة مزورة مضروبة هكا بطاقة معاق ويبدأ يدور بها ويتسول ويطلب في الفلوس، هذا كرا زاد كيف سنة سجن خطر مدلس حاجة اللي هي مش حقيقية وقاعد كانوا يمارس في نوع من التحايل بالنسبة للمرة وقاعد في الحقيقة يسخف فيهم باش ياخذ مبلغ مالي اللي هو مستند إلى وثيقة مزورة وهو بطبيعته معناها في الحالة هذه يدخل تحت طائلة الفصل 171 وأفعاله مجرمة وتستوجب عقوبة سالبة الحرية بسنة سجن.
0: واضح. به نمشي للسؤال الرابع، أنت متعدي وتشوف في جاركم مخرج خيط بتاع ضوء من العمود الناقل للتيار الكهربائي خرج خيط مستاجر كي سألته قالك تعد على روحك ما شافني حتى حد، قانوني ولا غير قانوني؟
1: غير قانوني، هو قح هذاك يقول لك تعدى شو سارق وعينه صحيحه زاد شو ظاهره معناها نورمالمون يحشم على روحه. اول حاجه بالنسبه للمره عنده مصلحه باش يقول لك شنو هذا، لانه في الحقيقه فما سور كونسوماسيون ديال الالكتريسيتي، اذا كان هو باش يسرق باش يتفكر على البقيه ولا
0: بالضبط
1: باين نحيوها الفكره هذه. هي هل الأمر يتعلق بسرقة؟ نعم الأمر يتعلق بسرقة. هل هي سرقة موصوفة؟ لا هي سرقة مجردة. شنو الفصل اللي ينطبق؟ الفصل 258 من المجلة الجزائية اللي يقول لك راهو يعاقب بعقوبات السرقة ويقصد بها السرقة المجردة كل من يتولى يعني سرقة الماء أو الغاز أو الكهرباء المخصص للغير. كيما الحالة هذه تجبد خيط من غاديك هذا يعتبر راه سرقة وعقوبتها 5 سنوات سجن. باش نستفاد لك بها وتقول لك أو سينحي الكونتور ولا يعمل حاجة اللي هي باش تخفف من الكونسوماسيون، هذا يعتبر نوع من السرقة وبالتالي عقوبته هي عقوبة الجنح 5 سنوات، مش كل الجنح لكن الجنح على هذه 5 سنوات سجن.
0: اي ما هنا ما فماش زاد كما نقولوا اتلاف المال العام ولا السرقة مثلا
1: لا فيها نص خاص هذه فيها لك الماء أو الغاز أو الكهرباء تسرق الغاز ما عاد يجعب بكا تسرق في الغاز ولا ما عاد يجعب ماء تسرق في الماء بتاع الجيران ولا ولا واحد مازال دوب ما يبني عنده معناها منقالة بتاع ماء وانت جبت هكا جعبة وفي دارك قاعد يعني الإنسان يرشرش ويغني وشايخ وعامل كذا هذا يعتبر سرقة
0: حكم وحكم هذا مش قانون على السونداج هكا خلنا نسألوا عليه المرة الجاية
1: ان شاء الله تنحكي على السونداج وحافر الابار زاد
0: باي.
1: هذا يدخل في مجله المياه
0: باي.
1: الملك العمومي للمياه تنحكي عليه المره الجايه
0: باي. ممتاز. نمر للسؤال الخامس والاخير، طالب يتولى نسخ كتاب صادر حديثا ونشره على الانترنت ولا بيع نسخ منه بثمن منخفض، جزائيا سلوكه ساعة قانوني ولا غير قانوني؟
1: سلوكه بطبيعته غير قانوني. قبل مرسوم 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 برشا يربطوا ما بين القانون هذايا ويربطوه بفصل وحيد كانوا ينحصر في مدار الفصل 24.
0: هاي
1: هو فما برشا فصول اخرى، فما يحكي حتى على البيدو بورنوغرافي، يحكي حتى على التصوير الاباحي للاطفال المرسوم هذايا، فيه يحكي على البيراتاج، يحكي على القرصنه، ويحكي على الابتزاز، ويحكي على كل ما حينما يتم استعمال انظمه معلومات او اتصال لغايه اجراميه. ان النص الكل هذا كله فصول تتعلق بمجموعه من الجرائم تتمحور حول الموضوع هذا. من ضمن الاشياء، من ضمن الجرائم اللي تترتب عن استخدام انظمه المعلومات والاتصال، استنساخ الالكتروني للكتب والمؤلفات.
0: ممتاز.
1: هذا كاتب مخرج كتاب جديد فرحان به، دفع فيه دم قلبه، تعرف انت الكتاب الواحد يكلف الكثير،
0: صحيح
1: راي آلاف الدنانير، ما نقولش عشرات الآلاف الدنانير، كتاب واحد
0: نجم
1: يصل حتى كتاب 30,000 دينار هو الطباعة متاعه. يجي طالب هكا لي نوع من العبث، ما نقولش طالب، أي شخص ما نقولش طالب، شي يقوم بعملية الاستنساخ، اسكانيه
0: سهل.
1: يا اما اسكانيه ويمشي يهبطوا على السيديات ويبدا يبيع في السيديات، ولا يبيعوا على الانترنت بطريقه او باخرى يلقى حل. هذا توا جزائيا من المرسوم حسب الفصل 25 من المرسوم 54، ما تنقحش راهو البارح هذا، تنقحش في 30 سبتمبر 2026، 25 باقي على حاله. والفصل 25 ياكد لك بانه راهو النوعيه هذه من التصرفات تستوجب عقوبه بالسجن من شهر الى سنه سجن.
0: واضح.
1: بل كانت تعويضات ماليه المتضرر، باعتبار انه ما تحصلش على الترخيص نتاعو، المتضرر يمشي يشكي مدنيا ويحاول يتحصل على تعويضات. توا نجم يشكي جزائي، يقدم شكايه لسيد وكيل الجمهوريه، وكيل الجمهوريه حينما تثبت الاركان الماديه لجريمه الاستنساخ

في تقديم البرنامج، الأستاذ إيناس حداد في الإعداد، منير إسماعيل في الإخراج، ومع معز الخياطي أكيد، نرجس قال لفت الجيل. نتلقاو الأربعاء الجاي في موعد آخر، موضوع آخر وحصة أخرى إن شاء الله تكون متميزة كما عودناكم. بقيت متابعة طيبة لبقيت برامجنا، وفي الأمان، باي باي.

0: بروحك ألباج؟ تحب تفهم العلة وبنت العلة؟ تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة؟ تحب تسمع صوتك وتحكي على اللي همك؟ جوهرة اف ام معك في كل حكاية وفي كل خبر وفي كل حقيقة. جوهرة اف ام، جوهرة اف ام، الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. هاجر النوالي.
2: على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدة الشرطة البلدية خلال 24 ساعة المنقضية في كامل تراب الجمهورية عن القيام ب 572 عملية إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وتحرير 209 محاضر اقتصادية، إلى جانب حجز 51 آلة وزن و10 دراجات نارية وخمس سيارات غير مستوفات لوثائقها القانونية وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية. أعلنت رئيسة قسم التصوير الطبي بمستشفى الرابطة حبيبة الميزوني اليوم بتونس أنه من المنتظر أن يتم قبل موفى سنة 26 و2000 تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في ست ولايات داخلية، توزر وجندوبة وبجة وسليانة وجابس ومدنين، وأكدت السعي إلى ربط أجهزة التصوير الشعاعي للثدي بمنظومة المستشفى الرقمي في ست ولايات، مشيرة إلى نجاح التجربة النموذجية الأولى للتصوير الطبي عن بعد التي كانت قد انطلقت بولاية توزر، والتي مكنت من ربط المستشفى الجهوي بالمستشفى الرقمي لقراءة الصور الطبية وإرسال النتائج في أقرب الأجال، مما ساهم في تقليص فترة الانتظار وتجنيب

0: مرضى الجهة، مشقة وتكاليف التنقل إلى العاصمة والمستشفيات الجامعية. دولياً، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية وفاة مقيمة مغربية إلى جانب مقيمة جزائرية جراء هجوم استهدف مطار أبها الدولي ضمن اعتداءات أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها. والهيئة توضح في بيان رسمي أن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن وفاة المقيمتين المغربية والجزائرية، فضلاً عن إصابة 28 شخصاً من مواطنين ومقيمين بينهم شخصان من الجنسيتين البنغلاديشية والفلبينية. وزارة النقل اليمنية تقول أن جماعة الحوثي هاجمت مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وطائرات مسيرة ملغومة، مع اشتداد القتال بين الجماعة المتحالفة مع إيران والقوات الحكومية المدعومة من السعودية. تم هذه الليلة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتسم الطقس بداية الليل بظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار بالوسط والشمال الشرقي، ويكون الطقس مغيما جزئيا ببقية الجهات. درجات الحرارة تتراوح عامة بين 24 و 28 درجة، وتكون في حدود 20 درجة بالمرتفعات الغربية. الريح تهب من القطاع الغربي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، فيما يكون البحر قليل الاضطراب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، خذوا www.jawhara.fm.net.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: مواطن من سبتان بمبلا ما تمديد بمبلا ولاية المسيح طالبين محطة طريق مقنين سوسة. أنا صغيرات فهمت اللي يقرأوا في المهدية، أنا صغيرات يقرأوا في سوسة، وطلبنا هالمحطة هذه تاع الحافلة على ما يقارب ناس عن عامين معناتها. الوالي في بالو بها، سيد مارمت في بالو بها، معناها نقولوا احنا السلطة كل كي معناتها في بالو بها، ولكن لحد الآن ما حصلنا حتى لا شيء. طالبين محطة طريق يربط بين سوسة مقنين.
2: هذه غنية لي لزوجي وليد.
3: حقول لك تباعني تباعني لأسباب غريبة.

0: ربي عندي كلمة إلى سيد الوالي تعمستير ولو باسم رئيس منطقة شرطة مرور تعمستير. ربي فيها باش تعمل حملة دراجات نارية عملوا حالة في مدينة التحليل بمعتمر السيدي عمر داني بكل المعتمديات ولا تمستير. راه ماهوش معقول الكلام دي يعملوا غير غير مصوبات كبار متوات ما غير أوراق ما غير رخص رجال كبار تروح في رواحة صالحة مرور في التحليل ماشي وخي موبيلاتيه الله أعلم ما غير أوراق تقام ما هو ماشي هاو جاي لا أمر حملة يرحم والديكم حملة متوات في مدينة التحليل
1: عسامة جوز وربي تحكوا على الاخديونات وفهم التحور والله تم التحور كل ما شافوهمش كل يفهم من السوق من غير فرميات رسول الله يفهم الظروف صغار من السوق من غير فرميات تراك تشوف حالات فهمتي كل ما شافهم حتى كما تم التحور في السياق ما هو كي تشد فهمتي واحد فهم ينزل عليه تو ب 10 و20 و30 و40
2: السلام جوز عسام الحقيقه المراه البيه والمراه فهمتي معناها الناشطه والذكية زادة تصنع واحد كل شيء وحد توا رسول الله تنسنا فانتي بالحاضر سواء كان المرتبات ولا فانتي المخابز يلده برا فانتي ماذا
3: لا نحب نشكركم على البرنامج غير ربي يبارككم ان شاء الله جورا فاهم نسمع فيكم ديما لا نحب نبرر في رسالتي لا في مخص العلف نتاع القطيع نتاع الحمل نتاع الشياه نتاع ياسر هكا ضغط ياسر وما عادش عاطينا بكل احنا لاباس فيه كفاه باعت كفاه ولا تو شي ناجح 15 ناجح يعطوك شكاره سداني معناها واحده ما تاكلش 50 غرام في النهار باكي بلاش ويزم القرق هنا ياسر بانا وصلت حتى نشوف لها شيء شوف المحل على الاقل في امور
4: ما تخليهاش في قلبك.

0: بلو نوي. انتم تسمعوا بلو نوي مع هبة لصيف وأمين الليدي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: التسعة وثمانية دقائق، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. رونديفو جديد كالعادة من بلونوي، انطلق معكم من توا حتى نص الليل على موجات جوهر اف ام بتاريخ الأربعاء 7 أكتوبر 2026، الموافق ل 26 ربيع الثاني 1448 هجري. تحية للي يكونوا معنا واللي يلتحقوا بنا في الاستماع والمتابعة ديما على www.johrfm.net via streaming وإلا على الأثير. دونك اللي يسوقوا في الكراهب إن شاء الله ثيازينا، اللي في الخدمة الله المستعان، اللي في الدويرة ونسوكم، واللي يكون معانا هكا وتعود بالريتم هذايا نقول له ان شاء الله تلقى الاخبار الفنيه المتابعات لي رونديفو والموسيقى في بنت الموسيقى. وتصلتينا مع ليكيب الكل، سيمونير اسماعيلي اليوم في الاخراج. اهلا وسهلا مرحبا سيمونير. اهلا وسهلا ومرحبا، منورنا كالعاده. ومن قدام ميكرو دنيا وما فيها في الاعداد والتقديم هبه لوسيف وامين الميلادي. امين اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا هبه، مرحبا منير، مرحبا بكل المتابعين والمستمعين اللي اختاروا الدنيا وما فيها. سهرية جديدة، سهرية زينة، إن شاء الله السهرية حفلة بالموزيكا، أخبارها المتابعات صلتينا بنت الموزيكا. ذا كل تقاوم معنا كالعادة في بلونوي.
0: بلونوي

0: 29 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي كالعادة، أخبار متابعات أخبار فنية بيان سور تكون معاكم ومع متابعينا ديما على موجات الدنيا وفيها جوهرة فما.
1: ستار نيوز باش نبداوها مع سان ليفانت، الفنان الفلسطيني الجزائري اللي كشف على تفاصيل موقفه من مشاركة هيفا وهبي، مشاركته هو هيفا وهبي على المسرح خلال حفل اللي باش يقيم بالتزامن مع طرح أعمالهم، ووضح كيفاش تم التعامل مع عدم حدوث هالمشاركة هذه. صار جدل على الموضوع هذايا في حفل بيروت هول، بطبيعة الحال يرجع بينا الحدث الشهر جويليا دونك الصيفية، وأكد أنه كان يحب يكون حاضر على المسرح لكن تجاوز الواقع وما عودش توقف عليها. حكاية زادة على الواقع هذه في بودكاست قصتي مع الإعلامي محمد قيس، ووضح أنه كان يتمنى بالفعل مشاركة هيفا وهبي الغناء أمام الجمهور قبل ما ينتهي الأمر دون حدوث هالمشاركة هذه الشائعة. حكاية زادة في إطار آخر على خلاف بين سان ليفانت والشامي، الحكاية ترجع لنفس الحفل في العاصمة اللبنانية وين جمع هيفا وهبي والشامي، وبالتزامن مع طرح الديوم تاعهم بحبك وميتسوبيشي. بطبيعة الحال في الإطار هذا داولت عديد الروايات وقتها أنه الشامي رفض صعود سان ليفانت للمسرح، وهي رواية بقات في نطاق التكهنات المتداولة. سان ليفانت في المقابل ما قدمش أي جديد في الإطار هذا في حديثه الأخير.
0: دونك ريت لي بودكاست وهال يعني اللقاءات هذه اللي جمعت مؤخرا
1: تعم برشا مشاكل بودكاست تعم برشا المشاكل
0: مش كلها دونك قاعد تلمح الحاجة
1: قاعد تلمح قاعد كلامي مقصود
0: كانك تلمح الحاجة ولا كيف خلنا نحكي وإحنا على الفنانين اسمع جيني أفور
1: يلا
0: خلينا نحكيوا على البودكاست وجو البودكاست. لو كنت حكيت على سان ليفانت اللي كان حاضر في بودكاست قصتي، واحنا باش نحكيوا على بودكاست اخر زاد كيف كيف يحقق في نسب مشاهده عاليه، اي بي توكس، دونك البودكاست هذايا للاعلامي انس بوخش اللي كل اطلاله لاي نجم الا وتسيل هكا الحبر، ومن خلالها يا اما نتعرفوا على الوجه الاخر للضيف والا زاد تكون تصريحات ساخنه وناريه ويتم تداولها يمكن على مدار الأسبوع. ولعل غادة عبد الرازق كانت هي النجمة بامتياز في آخر بودكاست كما قلنا، وظهور لها وشفنا وجه آخر لغادة عبد الرازق. دونك نحكيه على إطلالة خلت الناس تعرفها وتميز ما بين الفنانة والإنسانة، حكيت على علاقاتها مع الرجال، حكيت على تجاربها، حكيت على التمثيل، حكيت على شخصيتها، حكيت على مواقفها، وبرشا نقاط كما قلنا خلت جمهورها يمكن نجمش هكا يوصل يفرق ما بين غادة الممثلة وديما الأدوار متاحة، المرأة القوية، المرأة الحديدية، المرأة اللي يعني تواجه الصعوبات، مع غادة اللي شفناها الإنسانة إيبر سنسيبل، حكيت إنه دمعتها قريبة ياسر، حكيت إنه الحياة ظلمتها برشا، حكيت انه ما عندهاش وقت باش تضيع، حكيت على الخمسه زيجات متاحه وقالت انا ما عنديش وقت باش نضيع وانا عندي مشاعر تترجم الى زواج. والحقيقه فيديوهات هذا ترند او مقاطع الفيديوهات متاحه ترند كما قلنا على السوشيال ميديا، تيك توك كانت انستغرام او غيرها، نشوفوا اليوم لي ريلز متاحه ولاو هكا مصدر الهام لبرشا نساء وبرشا ناس شافوا في غادة عبد الرازق الشخصيه القريبه لبرشا نساء. الناقده الفنيه مجده خير الله دونك اشادت بظهور الفنانه كما قلنا غادة عبد الرازق خلال لقائها الاخير، واعتبرت انه الحلقه كشفت جانب مختلف من شخصيتها بعيده كما قلنا على الصوره القويه اللي تعود الجمهور يشوفها فيها، وحكيت كما قلنا بهكا حسره وقت اللي سارها انس قالها تحس نفسك قويه، كيفاش تحس روحك انت اليوم وعينها دمعت، معناها اليوم يمكن ساعات صورت نجم تخلينا ناخذوا فكره على اشخاص ولكن مكنونات ذات راي تحمل برشا وجيعة بتاتر، وهذا اللي خلات الناس يمكن تعرفوا على غادة عبد الرازق. دونك قالت في منشور الناقدة السينمائية مجدة خير الله، قالت انه ممكن بعض الناس لا تميل للمرأة القوية لكن غالبا ما تحترمها وتقدرها، وغادة عبد الرازق سمحت انها تكون الى حد كبير على طبيعتها وتظهر وتلمح عن ضعفها الانساني في لقائها مع المذيعة أنس وكانت في أفضل حالاتها. دونك سؤال المطروح، هل غادة عبد الرازق شخصية قوية وإلا لا؟ برشا تفاعل وردود الأفعال اختلفت، ما بين قالوا أنه الشدة والقوة هذية تخبي ضعف، وساعات المرأة اللي تلقاها تعمل دي رياكسيون راهو غير كو باش تخبي هكا بعض القساوات اللي الدنيا يمكن جرتها لها. دونك كما قلنا لقاء خليها اليوم تكون هي تتصدر الترند. هل غادة عبد الرازق باش تكون في رمضان 2027؟ اي نعم، باش تخوض المنافسه الدراميه الرمضانيه لعام 2027 وبقوه من خلال تواجدها في زوز مسلسلات. زوز مسلسلات كل واحد فيهم نلقاو فيه 15 حلقه بالتعاون مع المنتج ممدوح شاهين. وتخوض غادة عبد الرازق النصف الاول من موسم دراما رمضان 2027 بمسلسل روح وجسد من تاليف امجد الشرقاوي وشادي محسن واخراج امير الشرقاوي، وتطل على جمهورها في النصف الثاني من خلال مسلسل خيوط من ذهب اللي يجمعها بالمؤلف أيمن سلامة والمخرج أحمد حسن. دونك هاكا نرجع للي بودكاست ولما نرجع على لي فورمات جدد هذوما اللي ساعات يكشفونا أوجه أخرى أو مواضيع أخرى تتصدر هي التراند على السوشيال ميديا. وانتم عطيونا رايكم كان تفرجتوا في اللقاء كوسوسوا متاع سان ليفانت وإلا متاع غادة عبد الرازق، شنو رايكم في التصريحات؟ وهل انتم مع هكا الإنسان يكون على طبيعته ويظهر ضعفه أي وإلا لا؟ خليونا تعليقاتكم وإحنا كالعادة تكونوا معنا في فقراتنا. خلينا نسلموا على فيزا من فرنسا تبع فينا فوفا وفيفي بليتو، نقول لها ان شاء الله ديما منوره يا لاله وراني نحبك برشا. تحياتنا زاد العبد وفي كندا نقول له ان شاء الله ديما منور ويحل ركبك قريبا. تحياتنا اخونا حسني وكل متابعينا اللي يكونوا معنا داخل وخارج تونس. فضل شاكر عنده حفله ثانيه،
1: فضل شاكر عنده حفله ديجا فولي بوكد وسولد اوت. نحكيه على حفلة ليلة 22 أكتوبر في المقابل خبر صار لعشاق فضل شاكر واللي نجم يكونوا حاضرين في السعودية بطبيعة الحال، أنه أحياء حفلة أخرى إضافية سهرت 23 أكتوبر دونك من غدوة، وذي الكل طبعا بعد نفاذ التذاكر الليلة الأولى في بضع الدقائق على موقع ويبوك. هذا اللي كان أعلن عليه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي الشيخ، قال أنه باش يكون فما حفلة ثانية، وهذا استجابة للإقبال الكبير على حفل عودة الغايب لهنا نحكي على فضل شاكر. وقتاش باش تطرح التذاكر متاع السهرة الثانية؟ باش يكون الموعد غدوة الخميس 8 أكتوبر على منصة ويبوك على الساعة 8 بوقت نورمال مو الإمارات. وبطبيعة الحال السهرة هذه باش تكون دونك أونلاين التيكيتينج متاحة موعد ثاني، ونتصور كيف كيف باش يكون زادة سولد أوت في بضع الدقائق. دونك نتصور زادة باش يكون حفلة متميزة.
0: انت حكيت على هيئه الترفيه السعوديه، مانيش نبعدوا على السعوديه والحراك الثقافي ككل في السعوديه، ان كانت سهرات حفلات او زادا سينما. ونختموا مع هيئه الافلام زادا السعوديه اللي اليوم نلقاو اختيار فيلم مساله حياه او موت المخرج انس دونك باطف باش تمثل المملكه العربيه السعوديه رسميا في فئه افضل فيلم دولي ضمن الدوره 99 من جوائز الاوسكار، وذلك بعد اختياره من جانب اللجنه المعنيه بترشيح الفيلم السعودي المنافسة على الجائزة العالمية. نحكيه على اختيار فيلم يحط تجربة سينمائية سعودية تجمع بين الرومانسية والفانتازيا والكوميديا السوداء في دائرة المنافسة على أحد أبرز الاستحقاقات السينمائية العالمية. والبارح عملنا هكا ركاب على الأعمال يمكن السينمائية اللي إن شاء الله بشهدها قاعات سينما في السعودية وبدعم من هيئة الأفلام السعودية. دونك حركة ثقافية كبير زاد يشهدوا الفن السابع في السعودية، واليوم تتوج كما قلنا باختيار فيلم مسألة حياة أو موت للمشاركة رسميا في فئة أفضل فيلم دولي ضمن الدورة 99 من جوائز الأوسكار. دونك إن شاء الله جود لاك. احنا كالعادة زادة تونس نفرحوا برشا كي تكون مشاركة في كل المهرجانات والتتويجات، كانت بالأفلام أو زادة خلينا نقول مخرجين منتجين وكفاءات تونسية تنورنا في لجان التحكيم وغيرها ملي ووركشوبس. دونك هذه جولتنا خلينا نقول الفنية في الأخبار اللي أكيد ما زلنا مواصلين معها حتى انه صليل. خليكم معنا مستمعينا ومستمعاتنا من المانيا من فرنسا من كندا من تونس حتى انه صليل، نحن نكون معاكم بالديديكاس متاعكم. اهلا وسهلا ومرحبا بالجميع.

0: وصل معكم كالعادة في بلو نوي 49 دقيقة. الأخبار للمرة هذه باش تكون من تونس وباش نعملوا طلع على دوز الجميلة ونحكيوا على فعالية المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة دور الشباب والمؤسسات الجامعية في الدورة 36 اللي تواصل حتى 11 أكتوبر. برنامج ثري جدا يجمع بين ورشات عروض مسرحية كوريغرافيا موجهة للأطفال والكهول. وبطبيعة الحال مهرجان الهدف نتاعو نشر ثقافة الفن المسرحي تأطير المواهب الشابة وناس المغرومين بالفن الرابع باش ينتظم على زوز مراحل تخصت المرحلة الأولى اللي انطلقت اليوم السبعة يوم 7-8-9 أكتوبر لتكوين المنشطين في القطاع الثقافي والشبابي وقطاع الطفولة. فيها أربع ورشات في الفن المسرحي: مسرح خيال الظل، من الضوء إلى الحكاية مع مجموعة من المؤطرين، والمرحلة الثانية من برنامج المهرجان باش يكون خاص بتقديم العروض المسرحية والكوريغرافية المشاركة فيها التظاهرة، وهذا أيام 10-11 أكتوبر. من العروض اللي باش تكون حاضرة عمل مسرحي بعنوان خرجة العرايس للجمعية الأورومتوسطية للثقافة والترفيه بالمونستير، عرض ماجوريت على العصا بقيادة الفنان عبد القادر الحذيري، وغيرها من العروض كما مدينة الألوان الضائعة لنادي مسرح العرائس بالمركب الثقافي ابن الهيثم بيقبلي، ثم مسرحية سر السعادة لنادي مسرح العرائس بدار الثقافة ابن الرشيق بالفوار. دونك شاء الله موافقين كل القائمين على هالتظاهرة.
1: إن شاء الله موافقين بيانسور. رح نحكي على تظاهرات والدورات الجديدة وظهري مشفنا بعد برشا وأجواء الجنوب. وخلينا نسلم على كل مستمعينا في الجنوب التونسي. خونا أمين يقول لي مدنين البية تونس الكلها بية، كل تركينا فيها عزيزة وغالية علينا. دونك أسمى جبيري من حمامات زادة تبع فينا، أما يا أسوم ويا أمين ويا كل متابعينا خلينا نهزوكم لفعاليات الدورة 12 من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب. نحكي على برمجة ثرية وعروض من مختلف القارات، والهند باش تكون ضيف شرف كما قلنا. نحكيوا على دورة إن شاء الله باش تنطلق من 24 إلى 27 أكتوبر 2026 بمشاركة 68 فيلم من 37 دولة، وين تحتفي بالسينما العربية والدولية وبالطاقات النسائية والشبابية، والهند ستكون ضيف شرف. حسب بلاغ صادر عن إدارة المهرجان، ذو قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية 39 عمل تتوزع بين 12 فيلم وثائقي منها 6 أفلام طويلة 6 قصيرة، 12 فيلم روائي منها 6 طويلة و6 قصيرة، إلى جانب 8 أفلام مدارس و7 أفلام للأطفال. كما سيتم خارج المسابقة عرض 29 فيلم. كما قلنا تمثل الأعمال السينمائية عدة بلدان من العالم العربي ومختلف القارات، من بينها تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، فلسطين، العراق، سوريا، إيران، سلطنة عمان، السعودية، البحرين، اليمن، لبنان، باكستان، السودان، الأردن، قطر والإمارات. ونلقاو زاد فرنسا، كندا، النمسا، الهند، الأرجنتين، الأوروغواي، تركيا، فنزويلا، كرواتيا، الولايات المتحدة الأمريكية، تشيكيا، إيطاليا، سويسرا، أندونيسيا، كوريا الجنوبية، هولندا والدنمارك وأرمينيا. دونك باش يكونوا مشاركين، وتتنافس الأعمال هذه ضمن مسابقة كما قلنا الدورة اللي يترأسها شرفيا الفنان محمد علي بن جمعة على جوائز المهرجان، من أبرزها جائزة الفخارة الذهبية للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة وجائزة المنارة الذهبية للأفلام الروائية، إضافة إلى جائزة الاتحاد العام للفنانين العرب لأحسن فيلم روائي عربي. نحكي ديما على لجان تحكيم تكون من مختلف الجنسيات، تترأسها أستاذة السينما التونسية أستاذتي الحقيقة ومديرة معهد السينما والصورة بقمر، دونك الأستاذة لميا بالقايد جيجا، في لجنة تحكيم الأفلام الروائية اللي تضم في عضويتها المخرج السعودي عمر الجيسر وكاتب السيناريو المصري عبد الرحيم كمال. نحكي وزادة على مشاركات أخرى، وكي نقولوا افتتاح ومهرجان أكيد بشكون تكريمات وبشكون فما رونق خاص. دونك 24 أكتوبر هو حفل الافتتاح، بشكون فما أسماء سينمائية فنية تونسية وعربية على غرار درة زروق، عفيف بن محمود، سلوى محمد، جمال المديني من تونس، داليا مصطفى من مصر، وعمرو الجيسر من السعودية. كما قلنا باش نلقاو زادة ورشات معناها دي وركشوب يكونوا في المهرجان وأنشطة موازية كما الماستر كلاس، كما زادة ورشة سينما الماريونيت للمخرج التونسي عماد الوسلاتي، ورشة للأطفال واليافعين يأطرها المخرج أنيس الأسود بعنوان نحكي وحكايتنا من الواقع إلى الفيلم الوثائقي، وكيف كيف زادة ورشة بعنوان التميز في الكتابة والإخراج السينمائي بإشراف الناقد كمال بن والناس. ورشات أخرى الحقيقة وتفاصيل تنجموا تزيدوا تتعرفوا عليها من خلال بلاغ صادر عن لجنة التنظيم. لكن كما قلنا اللي يهمنا الحراك الثقافي هذايا في تونس الكل، والأضواء ستسلط دونك أبارتير من 24 أكتوبر إلى غاية 27 من نفس الشهر على النسخة 12 من مهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب، وإن شاء الله تكون لنا مواكبة خاصة للدورة 12. تحياتنا لكم ما كنتوا في الاستماع والمتابعة، خليكم معنا، مازال الغونديفو متواصل حتى نص الليل.

0: المشهد مع زهير الجيس.
1: ناس بكري قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتيش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراو المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية ولا مرحلة خطيرة يلزمها برشا مراهقة؟ رايك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000، ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100، أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
0: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. هاجر النوالي.
2: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. مجلس إدارة البنك المركزي التونسي يقرر خلال اجتماعه المنعقد اليوم الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7% في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق يؤكد اليوم لدى إشرافه على أشغال ندوة المديرين المركزيين والمديرين الجهويين للحماية المدنية، يؤكد أن وزارة الداخلية تولي عناية خاصة لهذا السلك من خلال الحرص على التطوير المتواصل للإمكانيات الموضوعة على ذمته حماية للأرواح ومجابهة للمخاطر والكوارث. وأضاف بالصادق في هذا الجانب وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية أن ذلك يستوجب اعتماد مقاربة متكاملة تضمن التوازن بين تطوير الكفاءات البشرية والارتقاء بمنظومة التكوين، فضلا عن توفير وسائل التدخل وتحسين البنية التحتية وظروف العمل بما يضمن الجاهزية العملياتية لمنتسبيها. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس بالمحرس من ولاية صفاقس توقع اليوم اتفاقية تعاون مع جمعية الرفيق المتخصصة في رعاية الأطفال فاقدي السند دون سن السنتين، وذلك لمواصلة الشراكة بين الجمعيتين وتعزيز التعاون في مجال رعاية الطفولة الفاقدة للسند. وتهدف الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والتجانب بين الجمعيتين بما يساهم في تطوير البرامج والمبادرات المشتركة وتعزيز أثرها لفائدة الأطفال والأسر والمجتمع. تنظم غرفة التجارة والصناعة التونسية السويسرية بالتعاون مع منظمة سويس كونكت وغرفة التجارة بجنيف تظاهرة اقتصادية ترويجية موجهة إلى السوق، وذلك يوم 27 من جان في 27 و2000 بجنيف في سويسرا، وذلك بهدف دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة السويسرية في تونس واستعراض مزاياها التنافسية كوجهة استثمارية. أفادت مصادر مطلعة بأن السعودية فتحت تحقيقا في واقعة طعن قائد طائرة تابعة لشركة فلاي دبي الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أن الخبراء يدرسون أي تداعيات محتملة.

0: لا على سلامة الطيران، وذلك بالتزامن مع تحقيق جنائي منفصل تقوده الإمارات. والسفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية تحذر رعاياها من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة النقل في المملكة. ومن أخبار العالم أيضا، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم بإصابة ناقلة نفط بمقذوفة قبالة قطر وسط أنباء عن سقوط ضحايا. تحية الموجز، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار.

0: Jaouer Sport. Avec l'équipe sport sur Jaouer.fr.
1: مالوفر أحلى بونوس متاع أوريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سومة دقيقة 190 مليم
2: أوريدو طور عالمك جوهر سبور.
3: مرحبا بكم في آخر الأخبار الرياضية. الهيئة التسييرية للنجم الرياضي الساحلي أصدرت بلاغ قررت فيها الإغلاق الفوري والتام لمدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى مع إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص في المدارج في القاعات. القرارات تجي على إثر الأحداث اللي شهدتها قاعة حمام سوسة بعد مباراة النجم الساحلي وداليت غرومباليا في كرة السلة السبت الفارت واللي عرفت إشعال الشماريخ وتبادل قذفها بين جماهير النادي وما تبع ذلك من استمرار للتشنج رغم تدخل ذوي الحكمة والعقل. الهيئة التسريرية للنجم أعربت عن رفضها القطعي واستنكارها الشديد لظاهرة العنف الداخلي بين أبناء الفريق الواحد والتي لا تمت لإخلاقيات وقيم النجم الساحلي بأي صلة. نذكروا بالقرارات الإغلاق الفوري والتام المدارج الفيراج بالقاعات إلى أجل غير مسمى إلغاء بيع التذاكر الورقية والاقتصار على التذاكر الإلكترونية فيما يخص صنفها صنف المدارج في القاعات. الإجراءات القادمة حسب بلاغ النجم الرياضي الساحلي في حال التواصل الأشياء هذه التجاوزات هذه الغلق التام والكامل جميع مدارج الفيراج في الملعب الأولمبي بسوسة والقاعات وخوض المباريات دون حضور جماهير الفيراج إلى أجل غير مسمى. نبقوا مع النجم الرياضي الساحلي وبعد راحة قصيرة النجم الساحلي عاد البارح للتمرين والاستعداد لمباراة نادي حمام الأنف لحد القادم مباراة يغيب عليها محمد الهادي بوسلامة بسبب الإنذار الثالث. الاتحاد الرياضي المونستيري وصل تحذيراته لمباراة النادي الرياضي البنزرتي مباراة تعرف عودة الثلاثي ريان بسباس يوسف الحرش وريان بوقديدة بعد نهاية مشاركته مع المنتخب الأولمبي ومنتخب أقل من 20 سنة. الاتحاد الرياضي المونستيري أجرى اليوم الصباح حصة صباحية في الميدان الرئيسي ملعب مصفى بن جنت. الترجي الرياضي التونسي حصة تمرين يوم أمس عرفت انضمام المدرب الإسباني المساعد أتور فان دي برول واللي باش يشغل خطة مدرب مساعد رفقة مجدي تراوي. الترجي أعلن إصابة مدافعه مروان الصحراوي على المستوى الرباط الصليبي خلال المباراة الودية ضد الاتحاد العسكري الليبي لحد الفرط وباش يخضع لي تدخل جراحي في الأيامات القادمة إضافة لتعرض محمد بن علي لإصابة عضلية في التمرين وباش يخضع الفحوصات إضافية. الرابطة الوطنية لكرة القدم هواة مستوى ثاني أعلنت أنها باش تجتمع بأندية الهواة مستوى ثاني غدوة الخميس لحداش متاع الصباح بمقر الجامعة. اجتماع باش تجرى فيه زادة عملية سحب رزنامة العامة لبطولة الرابطة الثالثة وإجراء قرعة الدورة التمهيد الأول لكأس تونس. الرابطة الوطنية لكرة اليد أصدرت اليوم الصباح القرارات التأديبية بعد أحداث العنف اللي جدت في مباراة اتحاد صيادة والترجي الرياضي التونسي في إطار الجولة الأولى لبطولة النخبة صنف الأصاغر واللي دارت لحد الفارض عقوبة الإيقاف في حق لاعب الترجي محمد خليل الوسلاتي 8 مقابلات عقوبة الإيقاف ب4 مقابلات مع تأجيل التنفيذ في مقابلتين ضد لاعبي الترجي أنس الحلواني عبد المؤمن كيتوني وسكندر الحمروني عقوبة الإيقاف في حق لاعب اتحاد صيادة محمد إياد مطير 8 مقابلات عقوبة العقوبة ب4 مقابلات مع تأجيل مقابلتين في حق لاعبي اتحاد صيادة محمد ياسين مخلوف عمر الكتاري محمد أمين ميلاد. نواصلوا مع عقوبات مكتب الرابطة الوطنية لكرة اليد بعد أحداث العنف اللي عرفتها قاعة صيادة عقوبة الإيقاف في حق المسؤول الأول فريق اتحاد صيادة محمد السويد ومنعه من ممارسة أي نشاط تابع لكرة اليد كامل موسم 2026-2027 وعقوبة مالية ب1000 دينار عقوبة الحرمان من اللعب دون حضور الجمهور الفريق اتحاد صيادة ب9 مقابلات في مختلف الأصناف 3 مقابلات في ملعب محايد و6 مقابلات دون حضور الجمهور وقتية ب5000 دينار. مجموعة من المقابلات الودية دارت اليوم الصباح كولومبيا تربح البيرو 2-0 أمريكا فازت على كندا 0-0 المكسيك تخسر فوق أرضية ميدانها ضد تشيلي 2-0 في مباراة أسطورية مباراة باش تدخل للتاريخ مباراة اعتزال ميسي. الأرجنتين تربح البنين 3-0. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
2: Le nuit.

0: وسمعكم كل عادة في بلونويل 10 و20 دقيقة نوك وقيت بنت الموسيقى.
1: بنت الموسيقى
2: وقيد بنت الموسيقى والموسيقى اللي نرجع بها للذكريات البارح. ذكريات خليني نحكي لك يا أمين على أشرف وهو يسمع في طيب القلب وينك. وإحنا أغاني جو ثمانينات البارح كانت في بنت الموسيقى وتفكر كيفاش في المدرسة حسيلو ذكريات. ما هي ذكريات؟ إحنا اليوم نرجع بكم لثورة البوب العربي ونحكيه على أغاني الحقيقة صدرت مراتب مهمة بحسب تصنيف مجلات عالمية كيما رولينج ستون اللي معناها صنفت أغاني كيما قلنا. وأبرز ما ميز الأغاني ذي هو إنها خلقت بليتو ثورة البوب العربي. دونك أغاني كيما قلنا نلقاو فيها تحولات موسيقية كبيرة ومزج ما بين الألحان الشرقية بالإيقاعات الغربية والبوب الحديث. وهذا كيما قلنا حسب تصنيف مجلة رولينج ستون العالمية لأفضل أغاني العربية في القرن 21 واللي اعتمدت على الجودة والنجومية والتأثير الثقافي. وخلينا نقول لكم الأغاني اللي باش تكون في بنة الموسيقى الليلة. نحكيوا على تملي معك عمرو دياب بيان سور اللي ما شاء الله عليه ديما يتصدر التراند ويكون هو على رأس القائمة دونك في الأغاني اللي تكون معناها من إصدارات. ونحكيه عليه عمرو دياب في سنة 2000 احتلت دونك أغنية تملي معاك المرتبة الأولى كأكثر أغنية بوب عربية تأثيرا وتم ترجمتها لأكثر من 15 لغة عالمية. نحكيه زاد على نانسي عجرم 2006 يا طبطب وأدلع جيت في المرتبة الثانية وحققت انتشار واسع بالأسلوب البصري والموسيقى الخفيفة واللي خليتها تكون قريبة للجمهور. نحكي في المرتبة الثالثة على سيلافي اللي الشاب خالد دونك ترجع بينا 2012 جيت في المرتبة الثالثة وحققت نجاح باهر دونك في الكلوب الكل والمنصات العالمية. نمشي للمرتبة الرابعة واللي كانت من نصيب حبيبي ده ناري نارين لهشام عباس سنة 2000 تميزت بدمج الموسيقى الهندية بالبوب العربي. وفي المرتبة الخامسة نحكيه على أغنية الله عليك يا سيدي لإيهاب توفيق اللي ترجع بنا 2002 كأحدى علامات موسيقى البوب في مطلع القرن. دونك كما قلنا خمس أغاني تملي معك عمرو دياب يا طبطب ودلع نانسي عجرم سيلافي شاب خالد ناري نارين هشام عباس والمرتبة الخامسة لإيهاب توفيق في الله عليك يا سيدي. سينو
0: زادة كيف كيف عنا ثلاثة اقتراحات كانت من أبرز الأغاني متاع بداية الألفينات وحتى لليوم تتسمع تتحب وفما إعادات حتى جديدة لها خاصة مع الذكاء الاصطناعي. لعل نذكر منهم سيدي منصور صابر الرباعي الأغنية اللي اكتشفناها ونعرفوها احنا الأغنية ولكن كانت بصوت وبأداء صابر الرباعي عطاتها حلة جميلة وعطات انتشار عربي متميز وحتى خلينا نقول عالمي. اليوم سيدي منصور نسمع كل الألحان والأغاني متاعها حتى في العالم وبلغات أحيانا الناس ماهيش أي ولا الناس ماهيش فاهمة في البرازيل مش فاهمة شنية الكلمات ولكن الأغنية وألحانها موجودة. سيدي منصور ولا ذكرنا منير كأس العالم وقت اللي تونس لعبت ماركات تونس
2: لا ماركات مولتو لا لا يبخر وقتها لا يبخر على الغنية
0: دونك نسيني الدنيا زادة مع راغب علامة من أحلى ما غنى 2004 والانطلاقة باش تكون معاه فضل الشاكر اللي حكينا عليه بكري شوية والتسمية متاع حفلاته في علاقة بالأغنية هذه عودة الغائب ولهنا نحكيه على غنيته يا غايب.
2: هاي سيدي احنا باش نهديو الموسيقى الكل وهالتوب فايف هذيا في بنت الموسيقى الاسلومة الخالد الأمين شلبي البدري الصابرينة والجمولة وخونا نوردين الحمزاوي اللي يكونوا معنا في الاستماع والمتابعة. وتملي معاك خونا بدري قلينا اسمحها في ألمانيا إيمالاش تسمحها على موجات جوهرة فام في بنت الموسيقى. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع الغانديفو متواصلة معاكم حتى نوصل الليلة.

0: الله عليكم الناس كل، مرحبا بالاختاروا الدنيا وفيها جوهر افهم، وما زال مواصلين ان شاء الله في السهرة حتى لنص الليل 10:43 دقيقة. ما زالت الموسيقى والاختيارات خاصة مع اتصالتنا اللي يكون معها الموعد في ساعتنا الجاية وساعتنا الثالثة صحيحة الأخيرة لليوم. اما سهرت دائما ما زالوا متواصلين ثلاثة سوايع كاملين من 9:30 الليل على الدنيا وفيها جوهر افهم. الله المستعان كل اللي يخدموا الوقاية ذاهبة ما ننساوهمش ان شاء الله نكونوا منسينهم بطبيعة.
1: احنا اللي يخدموا واللي يكونوا كونيكتي معانا واللي يتفاعلوا معانا واللي يبعثونا الميساجات واللي يكلمونا، تحيه ليكم. خليني نذكر فقط بالارقام لانه برشا الحقيقه بعض الاشكاليات يحبوا يوصلوا اصواتهم، دونك نذكركم بارقامنا بيان سور. ذكر انت بالواتساب
0: تليفوني مانيش حاضر
1: خليني 29 100 100 73 24 3000 والواتساب والواتساب
0: 46 48
1: خلينا في 29 100 100 73 24 3000. دونك هذوما زوز ارقام من خلال
0: 48 155 الف.
1: عاودنا
0: 48 155 الف.
1: 48
0: ما تطلبوناش تو مخر
1: ابعثونا بيان سور اشكاليات ابعثونا. اما اذا كان يحبوا يسجلوا في الريبوندور نتاعنا دونك 29 100 100 73 24 3000. هذوما زوز ارقام موضوعين على ذمتكم تسجلوا الاشكاليات نتاعكم. عندنا اخونا محمد عنده كتب لنا هكا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك يحب يوصل صوته، قولوا لك راهو اصواتكم ونقولوا من خلالك انت لكل مستمعينا ومستمعاتنا ما يضيع شيء، راهو اصواتكم الكل توصلنا ونحاولوا نديسباتشيو الاشكاليات حسب البرامج وحسب طبيعه البرامج. دونك هكا الواتساب على ذمتكم، ارقامنا على ذمتكم. خليني نسلم على اخونا عدنان دونك يتبع فينا، سلم على اخونا فوزي اللي سلم على امه واخته ويقول لهم راني نحبكم برشا ربي يدوم العشره. سلم على فهمي بليل دونك خونا فهمي الغالي نقول له ان شاء الله ديما منور الاثير. سي نورجين زاد يسلم على بنوته مهي وزوجته قلها ربي فضلك ليا. خونا زياد الغضبان من المطويه، عندنا عفيفه اليوم تحتفل بعيد ميلادها نقول لها يا لله ان شاء الله كل عام وانت حيه بالف الف الف الف خير، وان شاء الله ديما منوره. ونسلموا على اخونا نزار ان شاء الله ديما متالق في كل ما يقوم به، تحيه زاده لمستمعينا في الجزائر تحديدا عنابه. خونا فوزي من عنابه كما قلنا لكم دونك ارقامنا موضوعين على ذمتكم. ربي امين الواتساب زيدوا ذكروا به
0: 48 155 الف.
1: دونك 48 155 الف الرقم هذا موضوع على ذمتكم للي دي
0: كان موجودني بالكلمه هيبه في رقمها اللي هو
1: امين امين دونك هذوما ارقام موضوعين على ذمتكم، واحنا ان شاء الله نكون معاكم ديما قراب منكم لكل مستمعينا داخل او خارج تونس. مازالت الموسيقى متواصله، مازال الريتم متواصل. حكينا على سان ليفانت يكون حاضر في البلاي ليست نتاعنا، نحكيو زاده على اسماء اخرى ماريج بلايج تكون حاضره في البلاي ليست، واكيد موسيقى بعد شويه ومود سلطينه يرافقكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعه. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: جوهرة اف ام الدنيا وفيها.
1: انتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟
2: لا لا، ولا انتوا بس تحطين

10:58 دقيقة على موجتنا، رجعنا لكم في بلو نوي. تحية لكم إن ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. خلينا نسلموا على مستمعينا في ألمانيا، خونا المونجي نقولوا له إن شاء الله ديما منورنا في ألمانيا. يبدو أنه

0: مستمعينا في القيروان، دونك كما قلنا درجات حرارة اليوم تم تسجيلها عالية، ولكن زادة ربي يرحمنا بالأمطار، إن شاء الله تكون أمطار الخير بتاريخ زادة 7 أكتوبر. بعض الصور والفيديوهات عبر صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ اللي يديرها الأستاذ عامر بحبة، هكا من خلالها نشوفوا بعض الفيديوهات جينا من سيدي بوعلي مثلا سوسة، دونك كمية أمطار مهمة، إن شاء الله ربي يرحمنا وينعمنا. جندوبة كيف كيف زادة العشية مطر باهية، ويبدو أنه فما هكا موجة تاع برد باش تكون قادمة إلى تونس حسب تدوينة الأستاذ عمر بحبة. قال الأسبوع القادم من 12 إلى 19 أكتوبر الطقس باش يكون ممطر على تونس وبارد نسبيا، وليز انترنت نتاعنا ما شاء الله يتبعوا في الطقس. قال لك غدوه الطقس يبدا يبرد، في انتظار ديما التحيينات، في انتظار ديما اخر البلاغات جينا من المعهد الوطني للرصد الجوي، ان شاء الله ديما كل ما يعطينا بلطفو. احنا مازلنا موصين معكم الرونديفو كالعاده بالاخبار والمتابعات،
1: والاخبار جينا مع هجر النوالي توت سويت، واحنا واصل معكم ساعتنا اللي جايه كما قلنا نذكركم بالتسلطين والفن والطرب.
2: المشهد مع زهير الجيس.
3: ناس كثري قالوا إذا كبر ولدك خويه، وقتاش توفى مرحلة التربية وتبدأ مرحلة الصحبة والمراقبة؟ كيفاش نراو المراهق اليوم؟ هل هو المشاكس المتمرد على كل شيء، ولا هو المضغوط برقابة الوالدين والأصحاب والسوشيال ميديا والقراية والخوف من المستقبل، ولا هو المتزن المتربي العاقل والبار والقراي؟ في المشهد نحكيه على الأم والبو وقتاش يكونوا قادرين على تقبل فكرة ولدي ولا بنتي كبروا ما عادش نخاف عليهم، وقتاش الوالدين يتخلصوا من الخوف على صغارهم ويخليوهم يجربوا. في المشهد نحكيه على المراهقة، هل هي فترة عمرية عادية؟

0: ورشة مراقبة. رأيك نسمعه، بشاركنا في المباشر، اطلب على 73-275-800 ولا 36-300-1000 ولا سجل موقفك على الموزع الصوتي 73-243-1000 أو 29-100-100 أو بعثنا فيديو على رقم الواتساب 48-155-3-0.
1: المشهد مع زهير الجيس. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
2: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أكدت المنظمة التونسية للتربية والأسرة أن تمدرس كان ولا يزال خيارا وطنيا ثابتا منذ الاستقلال وإلى اليوم، إيمانا بقيمة العلم والتعليم في تكوين الفرد، وذلك بمناسبة أحياء يوم المربي العالمي الموافق للخامس من أكتوبر من كل سنة. وأشادت المنظمة في بيان لها بنضالات المربين التونسيين من أجل مدرسة متأصلة في كيانها الوطني وحدثية في مناهجها ورؤاها، هدفها بناء الإنسان التونسي وتأصيله لمواجهة متطلبة العصر في نطاق الانفتاح على قيم الحداثة والتقدم، معتبرة أن يوم المربي العالمي يمثل مناسبة سنوية في بدء كل موسم دراسي لاستحضار نضالات المربين بشعور من النخوة والاعتزاز. أكدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عقدتها يوم أمس بمقر المجلس، أكدت أهمية مواصلة متابعة تنفيذ مخطط التنمية 26-2030 والوقوف على ترجمة توجهاته وأهدافه إلى برامج ومشاريع فعالية بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية المرسومة. تناولت الجلسة وفق بلاغ نشره المجلس مساء هذا اليوم تنظيم سير عمل اللجنة وضبط برامجه ومنهجية عملها للفترة القادمة وآليات متابعته وتنفيذه. نظمت مصالح بلدية مدينة تونس اليوم حملة ميدانية مشتركة لمجابهة ظاهرة الاستغلال المفرط للرصيف بالدائرة البلدية بسيدي البشير، وتركزت هذه التدخلات المشتركة وفق بلاغ لبلدية تونس حول مراقبة ورشة الميكانيك والطولة والدينة للرصيف. وقد أسفرت العملية عن تسليم 16 محضر مخالفة صحية وثلاث عمليات حجز وتوجيه عدد من الاستدعاءات والتنبيه. وقد جرت هذه الحملة بحضور رئيس مركز الشرطة البلدية بسيدي البشير ورئيس مركز السجومي وأعوان مراقبي حفظ الصحة وفق نص البلاغ. نقل مسؤول أمريكي ومسؤول عسكري سوري أن دمشق تدرس بعناية تقديم مساعدة عسكرية لحليفتها الرئيسية السعودية في وقت تتصاعد فيه الحرب على الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. هذا الموجز الإخباري المواد تجدد بعد أقل من ساعة في مواد إخباري مفصل دائما على موجاتنا في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: يا ولا على جوهر اف ام 11:23 دقيقه مواصل معكم كالعاده مع تسلطينا. تسلطينا
1: وين علاش هالترانزيسيون تحسسني بجو سيتي رمضان ما نعرفش علاش تحس وقت قنفطر اما هي 11:25 دقيقه نتاع الليل. تحيه لكل مستمعينا ومستمعاتنا، تحيه البديس اللي سوق في ثنيه قال مستمتع بالموسيقى. يا اخويا مستمتع بالموسيقى، عامل بون كيف البنه اتصلتينا، الاخبار الفنيه شد عندك سي بديس اتصلتينا توا جايه لكل مستمعاتنا ومستمعينا داخل او خارج تونس، سورتو اللي شادين ثنيه. ان شاء الله ثنيه زينه لكم الناس الكل، سيسون رواحكم في ثنيه. تحيه زاده كالعاده لاختنا حنان زاده تسمع فينا، قالت مع العائله وعاملين بون كيف مع اشوا ميوزيكال. يلا نقدموا لك اصاله، اي نعم اصاله، وهي تغني بعيد عنك رائعة من روائع كوكب الشرق أم كلثوم. تقدم الفنانة السورية أصالة نصري أداء طربي متميز نلقاوه في عدة حفلات ومناسبات، وقت اللي يكون تكريم لكوكب الشرق أم كلثوم بصوت عادة أصالة. دونك من نجمو كان نتسلطنو مع الموزيكا، الغنية الأصلية من كلمات مأمون الشناوي وألحان بليغ حمدي. وقت اللي نقولو نسيت النوم وأحلامه نسيت لياليه وأيامه، وانتو ما بعد شوية باش تسلطنو. سينو خلينا نكملو زد مع واحد من الأصوات اللي نحبها الحقيقة. أمين تحب وائل كفوري؟
0: طبعا
1: منير تحب وائل كفوري؟ قول طبعا
0: مش متأكد ما يعرفوش خط
1: وائل كفوري غني بعترف لك اني بحبك، واحدة من أبرز روائع الرومانسية الكلاسيكية اللي غناها الفنان اللبناني وائل كفوري في بدايته الفنية، وتحديدا عام 1994، وهي من كلمات ميشيل جوحا وألحان جوزيف. نحكيه على غنية فيها برشة حب برشة رومانسية، بعترف لك اني بحبك ودي أول مرة بحب. دونك تحية لكل مستمعاتنا ومستمعينا اللي عايشين قصص الحب، نسلم على أخونا حلمي إن شاء الله يكون عايش قصة الحب بأغنية بعترف لك أني بحبك. يا سي أمين شعنا آخر
0: السهلة ووائل كفوري، هذوما اقتراحاتنا لليوم. زاد كيف كيف عنا رضا بعد شوية باش نستمتع معاه ونسلطنا معاه، ومن الأصوات الطربية العربية المتميزة.

0: العالم
1: الله الله على مودة سلطينة والأجواء اللي أكيد رفقتكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعة. حكينا وغنينا وتسلطنا وختامها مسك هوكا واحدة من روائع كوكب الشرق زادة أم كلثوم أغدا ألقاك غناية ترجع بنا 1971 محليها هكا كي نرجع بكم لزمن جميل والزمن الجميل يتكرر دائما وإحنا زادة مع الموسيقى لبنينة والموسيقى زادة اللي تكون حاضرة معنا زادا نعيشوا جونا توا ذاك علاش احنا باش نمشيوا الغنية جديدة 2026
2: اللي هي
1: آدم يغني يا حلو شو عامل في حتى الغرام والله ما اسمع انا امور كلمات راهو الحقيق
2: تحفظ ياسر
1: شنو نحفظ يا راجل
2: ميموار ما شاء الله
1: نبهرك نبهرك اي نسلم عليك كيف الكل خاطر حنصنا معكم الاخر الغونديفو بالنسبه لليوم في بلو نوي اي سي امين دونك خلينا نسلموا على مستمعاتنا ومستمعينا
2: شكرا لك هبه شكرا لكل المستمعين والمستمعات وكل اللي اختاروا الدنيا وفيها سيمونير اسماعيل يعطيك الصحه في الاخراج طبعا ملتقانا يجدد غدوة أبرتير من 9 بعد شوية الموعد مع هاجر النوالي في نشرة نص الليل وكما قلت الموسيقى تتواصل مع إدم إن شاء الله آخر اختياراتنا تنال الأعجاب وتواصلوا معها سهرة الليلة اللي تكمل زادة مع أحمد الحباسي في ليبرانتين

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي،
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة المديرية عند 7%، وتصعيد في الهجمات الحوثية على السعودية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد يوم أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير في مستوى 7% في ظل استمرار الضغوط التضخمية والمخاطر المحيطة بمسار الأسعار، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا. ولاحظ المجلس في بيان نشره أمس أن التضخم وصل منحاه التصاعدي تدريجيا ليبلغ 5.6% خلال سبتمبر 26/2000 مقابل 5.4% في شهر أوت، وذلك أساسا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة بنسبة 13% على أساس سنوي مقابل 11.7% في الشهر السابق. ضبطت لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم خلال جلسة عمل عقدتها أمس رزنامة عملها للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27/2000، مع التركيز على متابعة سياسة الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية. وأقرت اللجنة وفق بلاغ تم نشره مساء اليوم برمجة جلسات استماع مع وزراء الاقتصادي والتخطيط والمالية للاطلاع على توجهات الاستثمار لسنة 27/2000 ومتابعة تنفيذ ميزانية سنة 26/2000 إلى جانب بحث برنامج الخصوصة. كما ستتابع اللجنة مسار تنقيح مجلتي الصرف والاستثمار، وستعمل على إعداد تقرير تقييمي حول تنفيذ الاستثمارات خلال سنتي 25/2000 و 26/2000 مع الوقوف على أسباب تعثر عدد من المشاريع الكبرى. وفي هذا الإطار تقرر أيضا تنظيم زيارات ميدانية خلال شهري فيفري ومارس 27/2000 لمتابعة المشاريع الاستثمارية والاطلاع عن قرب على نسق إنجازها والإشكاليات المطروحة بشأنها. تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم الخميس تظاهرة ساعة وقاية بصفة متزامنة وموحدة بمختلف الجهات في إطار المقاربة الوطنية التشاركية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وبتنسيق بين المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وسائر الشركاء من الوزارات والهياكل العمومية

0: والجمعيات المعنية. وستوفر تظاهرات ساعة وقاية حسب بلاغ للوزارة فضاء جامعا للأسر والتلاميذ للاستماع والمرافقة والنصح والتحسيس والتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. استقبل أمس وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي بمقر الوزارة سفير جمهورية اليونان التي أدت له زيارة توديع بمناسبة انتهاء مهامها في تونس. ونوه الوزير بالمناسبة بمتانة روابط الصداقة التي تجمع تونس واليونان منذ إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1959، مثمنا الجهود التي بذلتها السفيرة خلال فترة توليها مهامها في تونس ومساهمتها في مزيد توطيد علاقات التعاون القائمة بين البلدين. والنفط أكد أيضا أهمية الرفع من نسق تبادل الزيارات رفعة المستوى وتعزيز أطر التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك على غرار الطاقات المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والفلاحة والنقل والسياحة، بما من شأنه أن يسهم في إعطاء دفع جديد للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتشجيع الاستثمار وتعزيز المبادلات التجارية والشراكات بين الفاعلين الاقتصاديين التونسيين واليونانيين. دوليا الآن، كشفت هيئة الطيران المدنية السعودية أمس أن الهجمات على مطاري أبها والملك خالد أسفرت عن مقتل 3 أشخاص فضلا عن سقوط عدد من الجرحى فاق 20. وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه خلال يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين تعرض مطار أبها والملك خالد الدوليان لاعتداءين استهدفا مرافقهما، وقد بشرت فرق الطوارئ والجهات المختصة التعامل مع الاعتداءين فور وقوعهما وفق الإجراءات والخطط المعتمدة. وفي شأن المتصل، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يدين بشدة الاعتداءات الحوثية، مؤكدا أنها جرائم ممنهجة تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية وتستوجب موقفا دوليا حازما ورادعا. الشركة السورية للبترول تعلن عن تعرض خط نفط في شمال شرق البلاد لاعتداء تخريبي أدى إلى أضرار في حادث الثالث من نوعه في غضون نحو 10 أيام. ومن أخبار العالم أيضا، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن أكثر من 184,000 شخص نزحوا في اليمن منذ مطلع أوت الماضي في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. للاستماع إلى جوهرة FM في ولاية سوسة، عادل الموجة على 102.5.

0: فستان مع أحمد الحداسي على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع
1: وتمتع. على سلامتكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. موعدنا اللي يبدا معكم من توا ويتواصل حتى الماضي ساعتين، يتواصل مع مختلف فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية، وطبعا ما اهداءاتكم وتفاعلاتكم اللي يوصلونا بالاس ام اس على 85 990، والا عبر الواتساب على الرقم 48 155 الف. تحياتنا في البداية لكم من اختار موجات الجوهرة اف ام واختار يسهر معنا في ليبرونتين. نشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتوا نخليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: على سلامتكم، مرحبا بكم من جديد في ليبرونتين. سهريتنا مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لإهداءاتكم ورسائلكم اللي قاعدة توصلنا بالواتساب وإلا بالاسماس. أما قبل كالعادة في الوقت هذا يكون موعد مع أولى فقراتنا القارة، وهي فقرة حكاية غناية. واللي لابش نتعرف على الحكاية ورغنية حفلة تنكرية للفنانة رحمة محسن. غناية كانت ضمن مسلسل فهد البطل اللي تعرض عام 2025، وهي من ألحان مصطفى العسال وكلمات ملاك عادل اللي يحكي قصة الغناية.
1: الإفك كبير قوي انها اتغنت في فرح، ده الإفل وراها قصة.
2: عايز اقول لك بقى على حاجة، الغنوة دي انا يعني كانت قبل ما تتنفذ بيوم، يعني انا كنا احنا الـ السنة اللي قبليها كنت عامل غنوة يا حظ.
1: يا حظ طبعا نعمل أفوكات.
2: كانت نعمل أفوكات، كنت عاملها انا وكانت لحن مدين وكانت انتاج هاني محروس. فالسنة دي السنة اللي هي اللي فاتت دي في رمضان اللي فات ده ما كنتش عامل حاجة في رمضان. فجيت في يوم كده بالليل كلمت هاني محروس، قلت له بقول لك ايه يا هندسة، قال لي قلت له انا ما عملتش حاجة رمضان السنة دي، لو في حاجة حلوة تعالى نعملها مع بعض، تعالى نفكر مع بعض ممكن نعمل ايه. قال لي خلاص قشطه ماشي. نمت اليوم ده لقيته بيصحيني الساعه 9 الصبح بيتصل بيا، فصحيت من النوم ايه هندسه، قال لي انزل عشان عندنا غنوه هنسجلها النهارده وهتتصور بكره. قلت له ده انا ما لحقتش انام، انا لسه مكلمك بالليل ما لحقتش انام.
1: ورحت عشان تكتبها ولا كنت كاتبها؟
2: ما كنتش كاتب حاجه.
1: مش كاتب حاجه،
2: مش موجوده الغنوه. مش موجوده. انا قاعد في مكتبي ومصطفى العسال قاعد في مكتبه وهاني قاعد في الاستوديو، هاني محروس، واحنا التلاتة مع بعض طول اليوم على التليفون بنعمل حفلة تنكرية.
1: وقال لك دي هتغنيها رحمة محسن وهتنزل في مسلسل كذا.
2: وهتنزل في مسلسل كذا وبكرة التصوير.
1: تسجلت في يوم.
2: في يوم.
1: اتكتبت وتلحنت وتوزعت
2: وخلصت في يوم وتغنت في يوم، وتاني يوم اتصورت.
0: وتوان خليكم تسمعوا الأغنية ونرجو نواصل معاكم سهريتنا في ليبرونتين.

تسمعوا في راديو جوهرة أفان في ليبرونتين سهريتنا بدأت معكم ونوصليلو مازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظارها للـ85-990. أبقوا معنا في الاستماع، مواصلين مع الموسيقى.